مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليل من برنامج عزف على ضوء القمر على اثير موجات ذات المنستير. مستمعينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا، سعداء جدا ان نلتقي في هذا الفضاء الاذاعي المباشر على موجات ذات المنستير من الان الى حدود منتصف القمر. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد المتجدد مع الفكر والإبداع والثقافة، والأكيد أن عزف على ضوء القمر هي سهرة ثقافية بخواطر أدبية. اليوم تخيرنا موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، موضوع هو موضوع مهم جدا. الليلة سنتحدث عن الصداقة التي هي مرآة الروح، وهي أيضا بلسم الحياة، وسنستعرض أجمل ما قيل في معنى الصداقة، لأنه فيها الكثير من المعاني العميقة من الوفاء ومن أروع العبارات. واليوم سنتحدث، قلت، عن الصداقة باعتبارها من أهم العلاقات الإنسانية التي ترتقي إلى علاقات الرحم وأيضا علاقات الزواج. ورغم أن العلاقات خاصة في السنوات الأخيرة صارت تشكو نوعا من الفتور، ولكن سنحاول في سهرة الليلة أن نبث بعض الحياة وبعض النبض لهذه الصداقة التي نرجو أن تكون معقودة على صراط المحبة والاستقامة والاحترام. إذن عن مفهوم الصداقة، عن شروط الصداقة، عن أجمل ما قيل في الصداقة شعرا ونثرا، سنعزف الليلة على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، بإمكان أصدقائنا المستمعين أيضا والمتابعين التواصل معنا على رقم الهاتف 73 460 800. أجمل التحيات تأتيكم من فريق العزف الليلة، زميلتنا نجلة عتيبة بن محمد في العزف على الجانب التقني، الإخراج التقني للحصة، سليم الحزم عادته بسلامة قلبه وبشاشة وجهه في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

هذا النغم يأتيكم على أثير موجات إذاعة المنسير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. أجدد التحية والسلام لكل الأحباء والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة نتحدث في مفهوم الصداقة وسنعزف على مقام الصداقة. كما قلنا أن الصداقة هي من أهم العلاقات الإنسانية، وأعتقد هناك عديد الشروط للصداقة المثالية لابد أن تكون حاضرة. من بين هذه الشروط تحديدا هو أن الإنسان ماذا به يحاول قدر المستطاع أن لا يوسع دائرة الصداقات، لأنه في توسيع دائرة الصداقات هناك إكثار من احتمال الوقوع في الخيبات، على اعتقاد أن الصداقة يجب أن تكون لمن يستحق هذه الكلمة. أيضا الصداقة تتطلب الانتقاء والاعتماد على معدن الشخص، لأن الإنسان عندما يكثر من الصحبة وتنتفي عملية الانتقاء فيكون معرض إلى اختيار أصحاب أو صداقات على شروط مغايرة، من بينها يمكن يعني أقول المصلحة أو قضاء الحاجة أو التفاخر أو ما إلى ذلك. فضروري جدا أن يكون الانتقاء على المعادن، معدن الشخص هو الذي يحدد لك قيمة الصديق ويحدد لك طبيعة هذا الصديق. أيضا ضروري جدا أن نتعلم الثقة، وأن تكون الصداقة قائمة على جودة الثقة، لأن سوء النية أو النوايا السيئة لا تعبر عن الصديق الحقيقي. ومن بين الشروط الأخرى للصداقة المثالية هي التضحية، وأعتقد أن ميزان الصدق القائم على المحبة والصحبة هو التضحية وتبادل التضحية بين شريكي الصداقة، لأن الصداقة لا تقتصر على طرف واحد وإنما تجمع بين طرفين، فلابد من الطرفين أن يتبادل معنى التضحية، وأن تكون الصحبة قائمة على القدرة على مواساة الآخر، سواء بالبدن أو بالمال أو بالجاه أو بالعلاقات، وهذه القدرة يجب أن تكون قدرة يعني تجمع بين الطرفين. أيضا العبرة يمكن في اختيار الصحبة وتغليبها بأنها تكون عادة قائمة على الخلاف والنزاع، فالخلاف والنزاع دائما هو الذي يكشف عن حقيقة الإنسان، الحقيقة الداخلية الموجودة بداخل الإنسان. فبعد كل خلاف وبعد كل نزاع بين طرفين، لأكيد أنه إذا كانت المودة موجودة فهذا تعبير على أن هذه الصداقة يمكن أن تكون صداقة حقيقية، لأنه الصديق ليس الذي يجاملك أو يكثر يعني من مدحك، وإنما هو الذي يعاتبك ويحاسبك، وأيضا يشير إلى مواطن الخلل والتنبيه إن كانت إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك. أعتقد أنه من بين الشروط الأخرى يمكن أن نتحدث عن أهمية الصداقة، خاصة عندما تكون قائمة على التقوى، يعني وأعني هنا بالتقوى غياب المصلحة، يعني ونعرف جميعا أنه يشاع الآن بين الناس أن العلاقات تقوم أساسا على التناقض وعلى المصالح، فالمصلحة لا يمكن لها أن تكشف عن صداقة حقيقية، لأنه من بين الشوائب التي تحول دون الصداقة الحقيقية هي المصلحة. فضروري جدا أن تكون قائمة على مصالح مشتركة بين الطرفين، وأن لا تكون العلاقة علاقة سطحية، وأيضا أن تكون قائمة على النفعية. أيضا لا يمكن أن نغيب يعني جانب الانتفاع بين الطرفين، ولكن للانتفاع يجب أن يكون مشترك بين الطرفين، لا يقتصر على طرف دون آخر لكي لا يصبح نوع من الاستغلال. هذه يمكن بعض الأفكار العامة التي نسوقها في سياق حديثنا عن الصداقة، وبعد قليل سنتحدث عن أجمل ما قيل عن أجمل ما قيل في مفهوم الصداقة شعرا ونثرا. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: تطلع الفلاسفة اليونانيون إلى وضع مفهوم جامع عن الصداقة، فعرفوا الصديق أنه الذات الأخرى، وكذلك وضع الشعراء القدامى والمحدثون تصورا شعريا عن هذا المفهوم كل حسب تصوره. قال البحتري: كم صديق عرفته بصديقي، صار أحظى من الصديق العتيق، ورفيق رافقته في طريق، صار بعد الطريق خير رفيق. قال الإمام الشافعي: صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي، أخا ثقة فألهاني التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها، كأن أناسها ليسوا بناسي. وقال أيضا: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قال ابن الرومي: لي صديق صامتي قحطبي باحتياله، أكرم الجنة والإنس على قلة ماله، لا أسميه عساه لا يراء بفعاله. قال ابن المعتز: تشاغل عنا صديق لنا، وصارت مودته كزة، وصار إذا جاءنا بالسلام في مشيه عاجل القفزة، وكانت مودته حلوة فصارت مودته مزة، ويستر من خجل وجهه ويمشي فيعثر في الرزة. قال كثير عزة: صديقك حين تستغني كثير، وما لك عند فقرك من صديقي، فلا تنكر على أحد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيقي. وكنت إذا الصديق أراد غيظي، على حنق وأشرقني بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أكون بلا صديقي. قال أدونيس: في العام 2000، أعني الآن، عنيت غدا أو بعد غدي، أدعوك إلى مائدتي، وتكون الشمس، يكون الماء، يكون العشب ضيوفا، نتخاصم، أي رؤانا أعصف، أي خطانا أنأ، نتصالح تحت سماء الشعر، ونعلن مملكة الخصمين ووحدة هذين الخصمين. قال أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممادق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق. وكل صديق ليس في الله وده، فإني به في وده غير واثق. أحب أخا في الله ما صح دينه، وأفرشه ما يشتهي من خلائقي، وأرغب عما فيه ذل دنية، وأعلم أن الله ما عشت رازقي. صفي من الإخوان كل موافق، صبور على ما نابه من بوائقي. إذا عبر المو
1: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7
0: 104.7 السيف موسم السمر والسهر
2: السيف
0: السيف موسم السمر والسهر وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر.

0: نواصل لمستمعينا الكرام العزف على مقام الصداقة في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، والعزف مفتوح دائما لأصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 64 800، وسعادة جدا باستقبال مكالماتكم وإسهاماتكم ومشاركاتكم في هذه الحصة. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا الكريم. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: دكتور رفعت،
0: مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: واللحن التركي هذا يزيد ينعشنا كثيرا.
0: اي مرحبا بك سي فرج من مرناق. هكذا
1: هكذا اهلينا وذوينا بمرناق.
0: مرحبا بك وكل اهلينا ومستمعينا بمرناق يا سيدي.
1: عندهم قديم موده وجديد محبه
0: يا سيدي. مرحبا بك، سعيد جدا.
1: تعلمنا منك برشا حاجات دكتور.
0: العفو سيدي الكريم، العفو، لا العفو، منكم نستفيد ومنكم نتعلم دائما وابدا. شنو هي الاحوال غادي في مرناك؟
1: والله برد الطقس والحمد لله.
0: والحمد لله، شفت رحمه ربي ما شاء الله تبارك الله، يا ربي يعمل فينا دائما بلطفه
1: رحمته، كلها رحمه ربي
0: ونعم بالله ونعم بالله. على الاقل يمكن ارتفاع درجات الحراره وحراره الطقس، هذاك الكل فيه حكمه، ولا بد للانسان انه يرى
1: ربي شو
0: يسوي. كنا في نهار الجمعه يعني والشيخ فضيل الشيخ دكتور محمد الشتيوي، في جانب من يعني امور طبيعيه اكيد تدخل فيها ظروف مناخيه وطبيعيه، ولكن في نهاية الأمر يعني كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل حال.
1: عادي مدام طقس صيف.
0: الحمد لله سيدي، سهرة صيفية طيبة للجميع. اليوم موضوعنا الصداقة، يعني نعزف على مقام الصداقة.
1: والله والله يا أخوي نسعد، أنا مليش متشيء، أما الصداقة تو مثلا مثلا صديق مثلا فرج بوزنيف، كي تقول مجتمع فرج بوزنيف خير من صديق، قولي علاش؟ وتكون صحيحة وخير. خطر صديق أنا وصديق الصديق اللي مثلا واحد مريض وحاجة في حاجة للدم تعطيه الدم، مثلا في حاجة الفلوس تعطيه فلوس، مثلا أنت جيت المرناق وطلبت فرش بوزنيف يهز عليك التليفون ويستقبلك، هذاك الصديق. أي. أما صديق ومليش مثل متشيئة، أما مولت الصداقة شكلية وتخلع المصالح.
0: هذاك علاش الإنسان لابد أن يتمهل في اختيار الصديق، يعني مش كل من هب ودب يعتبره صديق.
1: ساعات صديق يمشي معاك يمشي معاك وفي الآخر تكتشف برشا حاجات اللي هي الغالب يا دكتور.
0: الأكيد أنه فما اختبارات العلاقة الجامعة بين الطرفين، كل يوم إنسان يتعلم ويمر باختبارات، وهذه الاختبارات هي اللي تكشف له العديد من الحقائق.
1: صدقة تو تغيرت، مش كما بكري كما تو دكتور. ولا تخضع المصالح ولا تخضع البرشة حسابات. علاش نكلم فلان كان عندي به مصلحة نكلمه، وكان ما عنديش به مصلحة ما نكلمه. حتى صديقك معناها في وقت الذروة مثلا أنا باش نسلفه ولو يسلفني معناها يكون يتراجع برشا حاجات، ما مش كما بكري كما تو خويا. وزيد العوامل المعيشة والدنيا وظروف كاسحة ولا تخلت الصداقة مش كما بكري كما تو.
0: لأن هناك من يقول أننا نعيش في زمن ما يسمى بالمادية المتوحشة، يعني طغات الماديات على كل يعني أقول كل العلاقات، سواء كانت العلاقات الأسرية وعلاقات الصداقة وحتى علاقات الزواج أو حتى صلة الرحم، يعني هذه المادية المتوحشة صارت هي المقياس، وهي يعني مقياس الحرارة اللي نقيس به يعني مدى صحة هذه العلاقات من غيرها. لذلك قلت لابد أن الإنسان يتمهل في اختيار الصديق، يعني لأن أواصر الصداقة يجب أن تكون ثابتة ويجب أن تكون وفية.
1: دفرين خويا دكتور لسعد. رغم هذا رغم هكا تشاؤم ورغم كل شيء
0: أكيد أكيد في طبيعة الحال، في طبيعة الحال لابد أن نتفائل.
1: الدنيا رغم مازال الخير في الدنيا.
0: تفائلوا دائما تجدوه، دائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الخير في أمتي، يعني الخير ما زال في أمة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله. واضح عندك
1: شيء. نعم صديق يا اخوي.
0: يا سيدي اكرم وانعم ويشرفني جدا، تشرفني جدا صداقتك سي فرج. عندك تحيه تحب توجهها لبعض اصدقائك وما الى ذلك، فالمجال مفتوح.
1: والله نحب نوجه تحيه لكل المستمعين اذاعه منستير.
0: يا سيدي مرحبا.
1: ونحب نوجه تحيه لاخويا صابر يخدم معي وانسان طيب ياسر، نحب نوجه له تحيه
0: تحيه ونبلغه تحياتي ايضا.
1: نحب نوجه له تحيه اي وكل المستمعين خاطر اذا كان باش نستثني باش ننسى برشا.
0: باه يا سيدي وجه لهم كل تحيه وشكرا ليك.
1: نحيي الدكتور لسعد العيان.
0: يا سيدي العفو شكرا، هذا من حسن اخلاقك وبارك الله فيك لكرمك ولطفك يا سيدي. شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحيه ليك سي فرج وتحيه لكل اهالينا مستمعينا بمرناك.
1: عايش خويا.
0: شكرا جزيلا، سهره طيبه.
1: عايش.
0: نواصل إذن في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73-64-800، أعيد الرقم 73-64-800. أهلا وسهلا بالجميع، لنتحدث في موضوع الصداقة وما أدرك ما الصداقة. الصداقة هي مرآة الروح وأيضا هي سند في نوائب الحياة. هناك من يعتبر أن الصداقة هي وطن صغير يجمعك بمن يفهم صمتك قبل كلامك. الصديق هو الذي أيضا يكتشف عمق المعاني التي تشعر بها. هناك العديد من الأقوال المأثورة التي قيلت في شأن الصداقة، وأكثر من ذلك نأخذ بعض الشهادات من أصدقائنا المستمعين في حديثنا في موضوع الصداقة. سي محمد من القيروان، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو، مساء الخير. ألو ألو، يبدو أن المكالمة الهاتفية غير جاهزة.

0: طيب سنعيد الاتصال بسي محمد من القيروان، تحية ليه ومن خلاله لكل أهلين مستمعين بالقيروان. هناك أيضا بعض الأقوال المأثورة التي قيلت في الصديق الحقيقي، هناك من يعتبر أن الصديق الحقيقي هو وطن صغير وهو أيضا أخ آخر لك، هو نعمة عظيمة لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من يملك صديق صادق. صديق أيضا مثل ما ذكرت منذ قليل هو الذي يفهم صمتك يعني وسكوتك قبل أن تتكلم يعني، ويقرأ التعب في عينيك من غير أن تشرح له هذه الظروف القاسية. استحضر هنا ما قاله في الشعر والأدب، ما قاله الإمام الشافعي: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. المتنبي أيضا له في الصداقة ما يقول، يقول: أصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. الشاعر معن بن أوس: فإن يكن الفعل الذي أساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. أما الفرزدق فيقول: رب أخ لي لم تلده أمي ينفي الأذى عني ويجلو همي.
1: الصداقة الحقيقية ليس لها أي علاقة بالمكالمات الطويلة والرسائل المتواصلة واللقاءات الكثيرة، فالموضوع أعمق وأرقى من ذلك. الصديق الحقيقي هو من ترى نفسك من خلاله، وإذا تاهت نفسك منك تجدها عنده. الصديق الحقيقي هو الذي لا يتغير بعد غياب، بعد مسافة، بعد الظروف، تجده في لقاء اليوم كما كان في آخر لقاء تماما. صديقي الحقيقي لا تتزعزع ثقته في، وإن كان بيننا مسافات وبعد، نلتقي فنفتح باب قلبينا على مصراعيهما دون خوف. الصديق الحقيقي لا يطلب منك التعبير عن حبك له ولا شوقك له، فهو يدرك تماما أين مكانه في قلبك، يدرك أنه في مكان مختلف جدا عن الآخرين. في مكان
2: كان معي واحد صاحبي وغاب عني سنة، وبعد السنة قابلته في السكة بسلم عليه بقوله: ازيك يا فلان؟ قال لي: انا مش عارفك، انت مين؟ انت مين؟

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

بالعشق وبالغرام هذا آخر كلام بالعشق والغرام والله بعد عيونك على الدنيا

حقها روحي تغير يا ابو خد الحرير، بدي اضمك وطير وانسى كل

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ونذكر أصدقائنا المستمعين بأننا الليلة نعزف على مقام الصداقة. عرفنا مفهوم الصداقة، أيضا تحدثنا في الجزء الأول عن أبرز شروطها ومقومات هذه الصداقة، ونتفق جميعا أن الصداقة هي مقوم من مقومات إثراء الحياة. قدمنا أيضا ما أبدعه الشعراء قديما وحديثا في وصف الصديق والثناء عليه. هناك بعض الأقوال التي تغنت بالوفاء، وأيضا تغنت بالمواقف الجامعة بين الأصدقاء وقت الشدة، ومنهم من أشاد أيضا بحسن اختيار الصديق. كانت البعض من روائع الشعر العربي. وذكر أيضا أن المجال مفتوح لأصدقائنا المستمعين للتواصل والتفاعل معنا. المكالمة الهاتفية. ألو، مساء الخير. مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو، مساء الخير. مرحبا بك أخي.
0: مساء النور. مرحبا أهلا وسهلا.
1: تحية ليك وتحية لزملائك وكل مستمعين. محمد القيروان.
0: مرحبا بك يا سي محمد، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالقيروان.
1: عايشك بك الله فيك. والله تفضلت بك هذه الحقيقة، لما تبعتوش من نور الحقيقة البوجي ليش بتريفك نسمع في البرنامج.
0: مرحبا بك سيدي.
1: وقتك هذه من التوبة وكثرت الحديث، ويعني وقتك كلمة مداولة، يعني في ساعة تبدو عادية ساعات عندها معنى، ساعات معنى عميق شوية، ساعات معنى سطحي وهكذا يعني. الحقيقة أنا تو نتذكر الأطلال في هذه، خاطر حبيبي كل شيء بقضاء، وهو الشيخ كل شيء بقضاء،
0: ما بأيدينا خلقنا تعسى. نعم.
1: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعد ما عز اللقاء. إذا أنكر خله
0: وتلاقينا لقاء الغرباء،
1: وماذا كل إلى غايته.
0: لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: لا، هي توقع منها، هي توقع ذلك. ساعات الحياة وقسمة الحياة ومشاغل الحياة تخلي الأصدقاء يعني هكا يبعدوا شيء على بعضهم، وكل حد يغمس في همومه.
0: نعم. في يعني في زمننا الحاضر، فيما نعيش يعني من واقع، هل من وجود للصداقة الحقيقية الآن؟
1: أنا مش نعرج على مش نعطيك مش حتى مش مش بيت حتى العشرة كورن تيلي راو.
0: نعم.
1: مش جديدة هي الحكاية ذي راو.
0: نعم.
1: خلنا مثلاً نعمل وصفة هكاك. عمر خير. عمر الخيام توا عنده 10 قرون، هو عاش في القرن 11 وحنا في القرن 21.
0: نعم.
1: من رباعياته اللي طبعا ما غنساش ام كلثوم،
0: صحيح خذت منها البعض منها. نعم. أربعة. نعم.
1: يقول ان الذي تأنس فيه الوفاء لا يحفظ الود وعهد الاخاء.
0: نعم.
1: فعاش الناس على ريبة منهم ولا تكثر من الاصدقاء.
0: جميل.
1: نصيحة من 10 قرون صالحة للتو.
0: أكيد أكيد أكيد. هذاك علاش قلنا الإنسان لابد أن يتمهل في اختيار الصديق، يعني وأن تكون هذا الاختيار قائم على أواصر الصداقة الثابتة والوفية.
1: ثم برشا نفس الشيء نرجع للأطلال. والله الأطلال راهي فيها مواسيق اللي يعاني من الفتور في الصداقة، راهي فيها مواسيق.
0: هي كتبها الشاعر إبراهيم ناجي. نعم.
1: هو ربما يحكي لها معاناة هو الخاصة في الفتاة حبت يتزوجها وأهلها مش اعتزاله وكذا، وفجأة التقى بها في المستشفى، كتب عادي سيرته وبحث به، لكن إحساسه يبقى صالح للناس الكل من قبل الوقوع في أي وقت في أي في زمن أي مكان مثلا.
0: نعم.
1: وساتي كل وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مسل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الكتاب كل في طريق.
0: في طريق. نعم. نعم.
1: إيش تكون الحياة تقصو ساعات الإنسان.
0: صحيح. نتفاعل معك بخصوص بعد إذنك أخي محمد، يعني في عندي وثيقة تحصلت عليها في رحلة إلى مصر، وثيقة هي نادرة وتاريخية، عندي منها صورة. إبراهيم ناجي كان يكتب بعض المقاطع الأطلال، كان يكتبها على بعض الأوراق متاع الوصفات الطبية. إيه
1: مولا خطر صريحة. الفريحة حينما تأتي للشاعر يستغل الفريحة ويستغل وجوده، فيكتب فين يجي يكتب ليش باش ما تضيعش عليها كل الفكرة نتاعه.
0: نعم. ففيما بعد زوجته جمعتهم يعني وموجودين في بعض المتاحف. طيب نتحدث يمكن في على الجانب الشخصي، يعني من خلال تجربتك الحياتية، هل في إثراء حياتك العادية، حياتك الشخصية يعني أقول، هل كان للصداقة حضور ودور في إثراء هذه الحياة؟
1: والله ما يعني كانت عندي، كان عندي أصدقاء في الحقيقة. أخوي كان خاصة بتوى في ما كنا أصدقاء، وبعد تم فتور.
0: نعم.
1: وحتى حقيقة معناها والله ما نجمش يحكم هذا روح، قد يكون ثم تقصير مني الله أعلم ما نعرفش.
0: نعم
1: لكن الحياة ما شغل الحياة الآن وهو الدنيا في هذا الوقت ما نجمش اللوم عليه وظنه حتى ما نجمش اللوم عليه زي حتى هو
0: صحيح. وأعتقد أنه من أبرز الأسباب وسائل التواصل الاجتماعي التي عمقت الهوة وعمقت المسافة الفاصلة بين الأفراد بين الصداقة.
1: والله أخلص والله ما نمشيش معك برشة في هذه خطر وسائل التواصل صحيح نجم واحدة تشوف وصوت وصورة في أي مكان كان العالم ولكن البعد الجسدي والإحساس عنه دور
0: صحيح. ولكن أعتقد أنه التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي صار تواصل ساذج، يعني ما فيش نحن إلى حد الآن الشعوب العربية إلى حد الآن لم تدرك جيدا أنه الأنترنت تم اختراعها لتقريب المسافات ولتسهيل يعني العمليات والمعاملات وما إلى ذلك. نحن إلى حد الآن نتعامل مع الأنترنت لإضاعة الوقت وربح ومعنى
1: للتسلية، نستعمله للتسلية
0: أو للتسلية والإثارة. نعم صحيح.
1: والله نعطيك معلومة تو ليك المستمعين، أنا ما عنديش إنترنت وما عنديش فيسبوك وما عنديش
0: والله العظيم أحسن ما عملت بين قوسين.
1: لا والله لا علاقة لي بهم
0: يا سيدي. شكرا لك سي محمد، تحية لك.
1: كلمت زميل كثير سيم حيي بارك الله فيه على أغنية أشواق اللي درس
0: زميلي سليم. طيب نوعدك تحبها بصوت ميادة حناوي، غنيتها أيضا ميادة.
1: أخ لا سمحني أخ لا تبلي صوت تحبها الأصلي درس صمباتي
0: أفضل. طيب إذا كانت موجودة نوعدك من هنا إلى آخر الحصة نمرها ومروا منها بعض المقاطع. شكرا جزيلا أخي محمد، تحية ليك وتحية لكل أهلينا مستمعينا بالقيروان. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية ونواصل الحديث عن هذا الصديق الحقيقي الذي نبحث عنه أحيانا ولا نجده. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. ألو في انتظار أنه عملية التواصل تكون جاهزة. ألو مساء الخير. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الود والسعادة والهناء.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك. وذكرنا بالاسم الكريم.
2: مدام نسرين من المستيخ.
0: مرحبا بك سيدة نسرين ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالمنستير.
2: يعيش
0: تفضل سيدة.
2: لما كان بالإذاعة مبروك عليكم استوديو جديد.
0: مرحبا بك، مبارك علينا جميعا، والأكيد إن شاء الله يكون في ميزان الجودة والإتقان والاجتهاد أكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أي تفضل، مرحبا بك.
2: وبيك
0: عندك
2: صداقة أنواع.
0: هو من خلال بدايتك يعني التنهيدة أعتقد أني كنت هذه مش تختزل يعني تجربة في تتحدث عن الصداقة ولكنها مؤلمة شوي، صحيح هذا أم لا؟
2: بالحق.
0: نعم تفضلي.
2: ثم صديق يحب على مصلحته.
0: نعم.
2: وثم صديق مخلص ليك لحد الأخر العمر. ثم صديق يطلب منك وماذا بيتفسرها وحدك، يطلب منك طلبات.
0: نعم.
2: خارج عن نطاق القانون. لا نجم لا نشرحها ولا نحكيها.
0: نعم يعني انت
2: صداقة فيها محبة.
0: صحيح.
2: وانا اللي انسان صديق اللي حبيته وصلت بكيت في جرته هو. ولكن نطلع موش في المستوى. إلا إذا حبيته
0: بعد كم سنة
2: إذا النحلة أعطاته العسل أعطاته العسل بكله وإذا كرهته راهي لسعيته.
0: طيب مدة هذه الصداقة دامت كم سنة تقريبا يعني؟
2: 4 سنين.
0: نعم في الأربع سنوات هذه يعني ما كانتش الأشهر الأولى هي كفيلة أن تبين لك يعني الوجه الحقيقي لهذا الذي يدعي أنه صديق حقيقي؟
2: الإنسان هذا إزديف ما نجمش نوصف لك أكثر يعني وجه نرجع فيه وجه إنسان بريء وجه الآخر اللهم معافينا.
0: مو من خلال المعاملات. يعني ذكرنا في بداية الحصة أن الصداقة الحقيقية صحيح تقوم على المنفعة، وما نجموش ننكر أن المصلحة والمنفعة تكون موجودة في كل العلاقات، يعني حتى في علاقات الزمالة وعلاقات الصداقة هي موجودة، ولكن يجب أن تكون المنفعة، يجب عفوا لحظة سيدتي الكريم، ولكن المنفعة والمصلحة يجب أن تكون بين الطرفين. يعني أنت عندما تحتاج إلى صديق ضروري جدا أن تجد هذا الصديق، وهو أيضا الصديق إذا محتاجك فضروري جدا أن تكون أن تستجيب يعني لهذا الطلب ولهذا النداء.
2: سامحني يا صديق.
0: نعم.
2: سامحني يا سيد الكريم، أنا احتاجت له وما لقيتوش، لقيته يغرم في زمانه مع واحدة كاملة الأوصاف. يعني أنا احتاجت له، أنا كفيفة. أما احتاجت له ما لقيتلوش، قال لي إني ما نخذش واحدة كفيفة، بالرغم راني
0: حاشا
2: وكلا ما نخذش واحدة عمية باللسن هذا، واحدة ما تراش. ولكن الحمد لله في رمضان هذا لقيت صديق وصديقة، لقيت جميلة الهواري يرحم والديها
0: نجولة تحية،
2: ولقيت عمي خميس من القروين.
0: هي ما شاء الله، شوف سبحان الله، يعني
2: نعم الصداقة،
0: رب يعوضك يا رب يعوضك خير.

0: واضح واضح. الحمد لله وكرب يعوضك خير ان شاء الله، وهنيئا لك ب
1: انا ماذا بيا غنيه عايش
0: عايش
1: يرحم والدي.
0: تفضل يرحم والدي.
1: وغنيت اصل النصر ولا تسد
0: ولا تسد. طيب ان شاء الله
1: خاطر
0: طيب.
1: اني ما عنديش راديو اني تو نكلم فيك من دار الجيران نسمع حتى من التليفون.
0: مرحبا ان شاء الله ان شاء الله ان تحيه ليهم الجيران هذا اللي انت موجوده بحذاهم، تحيه ليهم نقول لهم تحيه ونقول لهم شكرا.
1: والله وراسك يا سيدي الكريم الا بالفلوس كريت التليفون باش نحكي معاكم انتم والرجع حق ربي بالفلوس بالرغم اني كفيف والله بالفلوس.
0: واضح واضح. شكرا لك اخت نسرين، تحيه ليك وشكرا لك على المشاركه معنا. شكرا سهره طيبه. تحيه لزميلنا سليم الحيزم، تحيه ليه. طيب شكرا جزيلا. في المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: مساء الخيرات، مساء الأنوار.
2: مساء الكل والياسمين خويا الغالي والعنبر والنسرين لكل العليك والأسل اللي يطلبني لقب حيزم.
0: أي زمينة سليم الحيزم، شكرا جزيلا على هذه التحية الجميلة.
2: تحية ليك كل هو وكل عاملين في دعوة المنصير.
0: شكرا.
2: وإن شاء الله ديما منوري ومتألقين ومن حسن إلى أحسن.
0: شكرا خلالي. شكرا تحية ليك وشكرا يعني. على هذه التحية الجميلة. ذكرني باسم الكريم.
2: وأنت أجمل. الله يسرك.
0: ذكرني باسم الكريم.
2: شلبية زهو من قفصة.
0: شلبية زهو من قفصة. مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بقفصة.
2: الله يخليك. الله يخليك من حسن أخلاقك.
0: كيف الحال في أهلينا؟ كيف حال أهلينا في قفصة اليوم؟
2: الحمد لله يا ربي يا مسخاني يا خي والله العظيم.
0: اليوم اليوم يعني ما انخفضتش درجات الحراره تدري نوعا ما
2: شوي
0: الحمد
2: شوي.
0: لله هو البدايه من اليوم ان شاء الله يعني يقال
2: إن شاء
0: انه
2: الله. حتى تعرف حتى احنا نستنى في اليوم هذا
0: ان شاء الله يا رب.
2: هو رايح حاجه هجمه عند ربي
0: اي بنعم
2: هجمه عند ربي وربي يمتحن فينا نجم نصبر وما نصبروش.
0: الحمد لله على كل
2: الحمد لله الحمد لله يا رب ان شاء الله يعطينا اقل مجهود يا رب يرحمنا ان شاء الله بمطره ان شاء الله يا رب.
0: اللهم امين ان شاء الله ان شاء الله. اللهم امين. طيب اخت شلبية الصداقة وما أدراك ما الصداقة؟
2: أخي دكتور
0: اللي يمتلك صديق حقيقي هو الشخص الذي لن تهزمه الحياة أبدا
2: أبدا. وشوف هو أقول لك حط أصحابك في الغربات
0: صحيح.
2: والصداقة مش كل من يكلمك ويحكي معك يعني شوف من الأخر احنا نعرف من غربي تعرف شكون صديق شكون هو كما قلت تفضلت انت قباله راهو صحيح رانا باش نلقوا بعضنا راهو سواء منا ولا منا سواء الدين سواء يعني الانسان باش نحكي له باش يحكي لي باش يفرغ لي قلبه وانا فرغ لي وما يكون صديق يكون امين
0: اكيد
2: تامنه على سرك ويامنك على سره ويقبلك وتقبله بما فيه
0: صحيح.
2: الصديق شكون وقت اللي يصلحك انت يعرفك غلطه يقول لك راك غلطه
0: نعم
2: ماكش انت غلط ويتمادى في الغلط يقول لك لا انت هو صحيح ويتمادى بس تمادى في الغلط نتاعك هذاك يكون صحيح بالحق الصديق والاخ وقت الضيق والصديق وقت الضيق
0: نعم.
2: اما مش انا معلي مش وقت الصديق اللي يجاملك
0: نعم
2: حاشاكم ويناقك وبعديش انت تعمل لفته من هنا هو يعني يخرج عليك كتاب اصلا يعني من الكلمه يبني قبه
0: نعم
2: من حب يبني قبة ولا نحن شوف صديق صدق إخلاص وأفاء وأمانة.
0: جميل هذه القيم الإنسانية النبيلة. هل هي موجودة بالفعل في زمننا الراهن في وقتنا في واقعنا؟
2: هات أقول لك خير ذلك معني أنا والله من 2000 بديت نعرف الأصدقاء على طريق الإذاعة إذاعة بدفع إذاعة شبابي إذاعة شخص إذاعة مسير إذاعة مسير يعني بالتليفون أما وقت شوف الله العظيم ونحكي معك بصدق يمكن من اللي غربلت بقول تقل ثلاثة أربعة من نقول 100 واحد يعني أصديقه وصديقه تعرفك اللي اسمعني لما يسلش عليك وقت الشدة وقت اللي تغيب يسأل عليك وقت تمرض حاشاك والله لا يمرضك إن شاء الله ولا يمرض مو من يسأل عليك الله لا يقدر وراه وقت يقف معك
0: إذن المواقف والظروف هي المقياس الحقيقي
2: يتكفى
0: لإختار نعم لتحديد طبيعة نعم صحيح
2: مش في الوقت الفايدة ولا بربي عندك حاجة ولا مش حاجة ولا كمصلحة ولا لا ديك مصدق أصلا هذاك نفاق من أحسن هو وقت اللي يعرف صديق يكون معايا وقت الشدة يا أنا غلطة تبي غلطة أنا بيا حاجة هكا روح أنت كان في السنة هذه ما تشوفني هذه بس وقت ما بس غربلهم بس بعدها تلقى واحد

0: مليون. أنا عندي باش نسميهم سامحني الأصدقاء بالحق، بالحق مليون في المئة أصدقاء وصديقات. عندك من نبي بن حمد اللي تسكن في تو المسير، هي من قصر من مجورة تسكن في قصر في تو في المسير، هذيك أخت وصديقة ما أعز ما عرفت. لما خميس من القروان نعرف كنت برش نحكي معاه، لأن الحق عش نحكي معاه سالم من القاسم العازم بوفيشة،
1: أي تحية ليهم أصدقاء، أي أي
0: تحية ليهم كل برش محمود من مسجد العباس. هذوما يعني والهادي من القصرين. إنما عليك نجوب وعليقي هذوما الوقت بالحق تحكي معاهم سرك يبقى سم وسرهم يبقى عندك سم، يعني ما بالحق اللي تأمنهم مليون في المئة.
1: صحيح، هذه
0: الأصدقاء كل بحول الله يسمعوا فيه.
1: وهذه
0: ليلى منصوري من مسجد العباس هاي كثير.
1: وهذه هي من صفات الصداقة الحقيقية.
0: رأيتك الصحة.
1: الصداقة ليست يعني مجرد، هي مش مجرد علاقة مؤقتة تبنى على المصالح.
0: مش علاقة عابرة. صح. مش مجرد أنا صديق أو عرفت لي واحد صديق وصديقتي ولا صاحب وصاحب، لا لا. الصداقة وقت الشدة، هي وقت الشدة وقت النار كنت توقف مع وقت النغيب. الله لا يغيب لك إن شاء الله خير وإن شاء الله ديرك صح وعافية. نغيب تسأل عليا ما كنتش بعد 3-4-5 أيام حاشاك تسأل عليا ولا نسأل علي أنا وقت وقت اللي يغيب 3-4 أيام من هذا نسأل سمو أمي قمر من القصرين الله يشفيها ويطول عمرها مريضة شوي، أديك كانت أقول له أمي قمر
1: ربي يشفيها
0: بابا طاهر الله يرحمه ملا مضينا توفى لك بابا أخوي وصديق بالحق من أعز معرفة أو توفى الله يرحمه وذلك بالحق بالحق كعبتين يشبولك كعب 3-4 كعبات من يعني بس تغرب لهم. شوف نقول لهم حاجة أصدقاء وصديقات، قول لهم ربي الصداقة أمانة، صداقة وقت الشدة، صداقة إخلاص، صداقة وفاء. أنا وربي يعلم رو هذا الكلام من قلبي.
1: جميل جدا هذا الكلام. وأضيف إلي أن الصداقة أيضا هي التزام، لابد التزام وهي
0: التزام.
1: هي التزام وشعور أخلاقي متبادل.
0: صدق. والصديق صدوق يكون هذاك وقت الشد ورفيق وقت الضيق. صديق وقت الضيق راهو مش تعرف نعرف كل يوم نهار ومشى ومن بعداش وقت يقولك صديق تقوله ما نعرفوش أصلا كيفاش نعرف أنا كل إنسان هذاك ولا إنسان هذيك. لا هذاك مش تعرف صديق يتشمع تصنية صحيحة وتقرب ما فيه ما تعرفوش أصلاً ولا ما تعرفهاش أصلاً.
1: واضح. على رأي الإمام الشافعي مثل ما ذكرت، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفاً. شكرا جزيلا. تفضل.
0: ربي يسعد يا أخويا لسعد. بعد إذنك بقول نطلب أغنية حمودة فلاح والإمام أيمن غزال والأخت معاهم اللطف علي ما همش أصحاب. وتحية الأصدقاء والصديقات الكل، وبربي تحية بنتي نهى في مستير مهندسة تخدم مستير،
1: ربي فضلها لك تحية لها
0: تحديد منزل فارسي. وتحية لكل الأصدقاء والصديقات بدون استثناء.
1: شكرا عليها. شكرا جزيلا
0: وديما منورين متعلقين.
1: شكرا
0: وديما من حفل الأحسن ولا ديما منورين في الغازي الغالي وربي نجحك.
1: شكرا جزيلا تحية ليك سهرة طيبة مع التحيات.
0: الله يسترك.
1: المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الخير سيدي الكريم وتحية ليك وكل أسرة إذاعة المنسيات عاملين ومستمعين.
1: مساء النور مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك، ذكرني باسم الكريم.
2: مبروك جلالي حرم عياري من تونس.
1: حرم
2: عياري.
1: حرم مرحبا بك. يكون منك لسعد العياري. يشرفني جدا أختي الكريمة.
2: عملك بالعانية.
1: يشرفني جدا أختي الكريمة مرحبا بك. مرحبا بك. تحية لكل أهلينا بسيدي بوزيد بمختلف أصقاع الجمهورية التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. مرحبا بك أختي مبروكة تحية لك. إذن الصداقة سيدة مبروك.
2: والله الصداقة هي كيفها كيف القيم الإنسانية الأخرى. مع علاقة الأخوة مع علاقة الغيرة نحسها بديش تنحضر على حسب ما حكاه بابا الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: والكبار الكبار الكبار خاطر كنت نسمعهم برشا ونسمع حكاياتهم كيفاش كان الصديق يمشي صديق من الجنوب للشمال. على ساقيه ولا على الجمل ولا على الفرس ولا على وقت الكل دمرت وبوليدي يسميه على اسم صديقه. يبقوا وفي أوفياء حتى أولادهم معنا
1: تبقى العلاقات يعني تبقى العلاقات متواصلة يعني عبر الأجيال. لكن في الزمن هذا يعني من خلال تجربتك الشخصية وحياتك، هل أنه ما زال مفهوم الصداقة ما زال يطرح نفسه في حياتنا؟
2: موجود، أما مش كما الوفاة تعقبل ومستيسيب، أما موجود بالرغم كيكا موجودة ثم صداقة.
1: يعني أنت من خلال تجربتك عندك يعني عندك صداقات معقودة مبنية على الاحترام المتبادل. نعم
2: هي برشا هي الصداقة. أنا كل محطة من حياتي كل مرحلة من حياتي نعمل صديقة، مثلا في الليسي أول ما بديت كليسي ابتدائي ما نحكوش عليه كليسي كانت عندي صديقة من زملائي كل عندي صديقة بيهي بيهي ونسبوا بعضنا آخر درجة ونحكوا لبعضنا ونحس بيها ونحس بيها ونحكوا لبعضنا وكل مع عواص كليسي.
1: إن شاء الله تكون في الاستماع إن شاء الله
2: إن شاء الله يا رب. أما للأسف القدر يخرق.
1: يعني علاش ما توصلتش؟ اختلفتم في المسار الدراسي؟
2: هي متسقرة في بلاسة بعد الباق وانا في بلاسة وبعد عرفت وانا جيت لهنا تونس عرفت.
1: هي على مش بالضرورة عاد حتى وان كنا يعني تباعدنا يعني في مساراتنا التعليمية فكان بإمكان التواصل، هو الآن وسائل التواصل متاحة وموجودة، يعني علاش ما تتوصلش العلاقة؟
2: والله استنى وبعد وبعد هذيك معناها أما ديما نذكرها ديما ريت أنا لو كان جا بيدي لو كان جت عندي إمكانية خاصة وقت ولا مادية ذوما ثلاثة عندي ثلاثة عندي بعضها هي قريت في تونس هنا بعضي من جيش من توزر زيد صدقنا برشا برشا برشا وبعد تفارقنا هي رجعت البلاد هالغادي وأنا قريت هنا كلمنا بعضنا شوية ورسلنا بعد
1: انقطعت
2: للأسف مخيبها مخيبها والله أما ما ننسى همس إلى يوم الدين ما ننسى همس. وعندي صديقتي آخر واحدة في الخدمة دي بعد ما كبرت وكل اسمها نادية الفورتي من جربة زيدا خدمنا مع بعضنا وكنا أحسن فتفهمني وحس بي كما قلت أنت يعني صديقي يفهم صديق وقبل ما ينطق وقبل ما يشكي وقبل وأنا زيدا كيفي زيدا بوها خلال نسيت مثل الجربة مثلت معاه خليت عارفك قاضي أما إلى حد الآن عنا تواصل مع بعض.
1: هاي الحمد لله ما زلتوا تتواصلوا فيما بينكم أكيد أنه هاي الحمد لله
2: أما صدقني لو كان جدي إيدي نمشي لهم لذيك الكوزر وذيك وأنا نتصور هو ما زيدا هو ما زيدا نفس الأحساس.
1: ان شاء الله يكونوا في الاستماع ان شاء الله يكونوا في الاستماع الان ويسمعوا الى صوتك ان شاء الله والى شهادتك
2: ان شاء الله لهم ولا واحد
1: ان شاء الله انت وجه لهم تحيه اختي مبروك وجه لهم تحيه ان شاء الله مباشره على اثير جاتي لاتمنى
2: اذا مش هما يسمعوا
1: اخوهم
2: ولا ولد عمهم عندك عواد خليفي أصلها من رجال بسيط وصفاء بادي من جيش ونادي فورتي من جربة
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: نادي عندي معها
1: إن شاء الله إن شاء الله البقية تكون إذاعة المسير تكون همزة وصل يعني وتكون هي جسر محبة جسر استعادة مثل هذه العلاقات الجميلة. نعم
2: علاقات جميلة جدا أما للأسف القدر ساعات ومشاغل
1: مشاغل حياة الدنيا والأكيد
2: خاصتك تبدا مرأة سواء رجال ينجم يمشي من بلاصة لبلاصة ينسوت وينسي أما مرأة جابها جاب الخدمة جاب الدار أما ديما في مخها
1: لا متاحة متاحة ما فيش فرق بين المرأة والرجل يعني بإمكان المرأة على وسائل التواصل موجودة وسائل النقل أيضا موجودة فقط أنه واحد يزم يحدد الساعة ما إنسان ما يمشيش كيكة يعني امرأة تمشي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب باش تبحث على يعني ما احنا على امرأة
2: في يلزم وأنا إلى حد إن شاء الله عندي أحباب ما عنديش صديق
1: نعم
2: ديما راديو ونخدم عندي حبيباتي أما مش كيما الصديق اللي تفهمه ويفهمه كيف تحكي له ويحكي له للأسف ما عندي
1: صحيح. شكرا لك أختي مبروكة تحية لك ونسعد جميعا بصداقتك لإذاعة المنستير شكرا جزيلا سهرة طيبة إلى اللقاء مع السلام. المكالمة الهاتفية المولي ألو مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا ألو ألو مساء الخير ألو مساء الخير أخت هدى مساء الخير ألو طيب المكالمة غير جاهزة نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.
3: أنا بتكلم عن الصداقة بشكل عام الصديق كلمة صديق وايد صعبة. أنا لما أنت تكون صديق لازم تكون صادق وفي مضحي معطي، تخاف علي، تحبني بكل ما فيك، هذه كلها من طاقة. لما تقل أنا أعطيك هذا كله وأنت ما ترد لي ولا 1%، أنا بإمكاني أرجعك لحجمك الطبيعي. إذا ما تواجدت، أنا مرضت ما لقيتك، أنا أبوي تعبان ما لقيتك، أنا ما عندي فلوس ما لقيتك، أنا بكيت ما لقيتك، هذا كله أنا لما أكون غلطانة تفضحني بدل ما تسترني، لا أنت مو صديق. أنا إنسان أحترم ثقافة المواجهة، أنا مواجهة ما عندي مشكلة، ما عندي اللف والدوران، أنا ما أحتاج الصديق اللي مثل الظل.

0: على هذا الصوت الجميل أبو بكر سالم السعودي. إذن نواصل مستمعينا الكرام يتحدث يعني كلمات جميلة، ونحن في حاجة ملحة وفي حاجة دائما إلى مثل هذه الكلمات اللطيفات الجميلات لكي على الأقل نخفف بها من وطأة الحياة. طيب نواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. زميلي سليم يقول لي أنه في مكالمات عديدة وعديدة جدا من مختلف مناطق الجمهورية. تحية لكل الأحبة وكل الأصدقاء والراغبين في المشاركة والمتابعين أيضا، ورجاء حاولوا قدر المستطاع أن نختصر في المشاركات لتمكين أكثر ما يمكن من أصدقائنا المستمعين من تمرير شهاداتهم بخصوص موضوع حصة الليلة الصدقة. المكالمة للأموال. ألو مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أوي عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
1: ألو عسلامة
0: في الاستماع، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم ومنورين يا أخوي.
0: مساء النور. النور بوجودك صديقي، ذكرني بالاسم الكريم.
1: فوزي السويسي.
0: فوزي، منين كان فينا سي فوزي؟
1: ولاية تونس.
0: ولاية تونس، مرحبا بك وكل أهلينا بتونس. شنو هي الطقس اليوم في تونس؟
1: والله صباح الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. حابين نطمن عليكم على كل أهلينا في مختلف بقاع الجمهورية. تفضل سي فوزي.
1: حبيت جست باش نتدخل في موضوع الصداقة. بالنسبة لي أنا موضوع الصداقة بالرسمي، إذا كان باش تحسبها بالصداقة بالرسمي لازم يكون إنسان معناها الصداقة متاعو باهي باهية.
0: نعم.
1: محبة أمك ليك.
0: جميل جميل هذا الارتقاء، يعني
1: أمك ليك
0: يعني عندها
1: الصديق اللي باش تلقاه
0: يعني عندها
1: أقوى من محبة الخو، أقوى من محبة معناه أخذ الصديق بالرسمي. عندك خوك، عندك ولد عمك، عندك ولد خالتك، عندك جيرانك، أما الصديق بالرسمي أنا بالنسبة لي أنا صديق معناه عندي زور، عندي صديقة وصديق معناه في حياتي مروا في حياتي ديجا، ما همش موجودين تاو في حياتي. أما هذوكم اللي حسيت معهم الصداقة بالرسمي.
0: طيب وعلاش انقطعت الصداقة هذه؟
1: بحكم ممكن الحياة بالرسمي. بالنسبة للصديقة اللي نحكيك عليها معناها معرفش كيفاش شون
0: يعني تزوجت اختارت حياتها
1: أكثر من الأخر معناها في حياتي كانت تساعدني في برشا حاجات معناها من بعد بحكم الزواج معناها
0: أكيد فهمتك.
1: بالنسبة للشخص زاد اللي نحكي عليه هو عشرة معناها كان مش نقول لك يمكن فما 21 سنة من اللي نعرفه معناها
0: ما شاء الله
1: وفما 15 سنة من اللي بعدنا على بعضنا. أما الصديقة متاعه اللي حبيتها كونها ما هيش صديقة ماديات، صديقة معناها تريسك في عمر المراهقة احنا نجم نقول وقت عمر 18 سنة 17 سنة. أما اللي كان ينصحني به بالرسمي معناها كان جاء عندي خويا في الدنيا ما ينصحنيش اللي ينصحني به هو.
0: طيب ما حاولتش أنك تجدد يعني أنفاس ونبضات هذه الصداقة من جديد؟
1: بالنسبة لي أنا ما حاولتش، هو ديجا أنا قلت لك كنت أنا ديجا ممكن نقدم له تحية من عندكم.
0: هي تفضل تفضل بكل سرور، ذكاء وجه له تحية مباشرة إن شاء الله يكون في الاستماع إن شاء الله.
1: هو زميلكم ان شاء الله.
0: شكون
1: ان شاء الله؟ هو حيدر الشاذي مزيكا فيه.
0: مرحبا بيه وان شاء الله تكون
1: هذاك بالرسمي عليه لخاطر النصايح اللي نصحهم لي معناها ما نصحني كان على امي. ما فماش نصيحه اخرى بار امي اللي نصحها لي واللي فقدتها معناها وعرفت قيمتي كان النصيحه نتاعو.
0: يعطيك الصحه.
1: وتحيه اخرى للدكتور غلاب والدكتوره مروه صالح عزيز.
0: جميل.
1: دكتور غلاب قسم الجراحة والدكتورة مروة متاع الشيميو، هذوما زادة ممكن نحسبهم الأصدقاء لخاطر بالرسمي لقيت فيهم الإنسانية من نواحي الكل. أنا بالنسبة لي أنا ريت تحية لصالح عزيز صفة عامة وللطب متاع تونس أما سيرتو صالح عزيز لخاطر اللي عشته في السبيطار هذاك مع امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: مواقف شفتهم معناها من طب اللي ممكن ابسط حاجه الدكتور غلاب وقت اللي بريود الكورونا معناها امي عندها جرثومه وقت اللي مشات لصالح عزايز ومرحله الاخيره معناها مرحله خامسه. دكتور غلاب وقت اللي اعطاني جواب الشرنيكول دوب محل جواب في قسم الشرنيكول عاودوا عطوني جواب رجعت بيه صالح عزايز تبنيها هو ورقدها في السيرفيس نتاعو اللي هو قسم الجراثيم وقتها مسكر وبريود كورونا وتحمل المسؤولية نتاعها علاش خاطر قال لي أمك باش تخسر حياتها من الجرثومة مش من المرض وهذاك اللي صار
0: الله يرحمها وينعمها وهو تحية أنت إن شاء الله ربي يصبرك إن شاء الله وهو يعطيه الصحة وما شاء الله عليه وإن شاء الله في ميزان حسناته والأكيد هذا الاعتراف منك يعني الاعتراف بالفضل راهو حاجة كبيرة يعني وحتى يكون خاصة بطريقة غير مباشرة
1: الصديقة هي وين تتقاس ما تتقاسش بالماديات صحيح. ولا
0: هي مواقف
1: العشرة حتى ولو
0: وبالمواقف
1: عشرة قصيرة
0: وبالمواقف
1: وبالمواقف
0: شكرا لك سي فوزي تحية ليك وكنت سعيد جدا الله يخليك صديق وكنت سعيد جدا بهذا التواصل مرحبا بك دائما وابدا شكرا جزيلا المكالمة الهاتفية الموالي الو مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تحياتي الحمد لله الحمد لله
2: والله العائلة
0: والله الحمد لله الحمد لله
2: اني فرحانة برشا برشا اني سمعت صوتك يا سعد
0: شكرا جزيلا هذا من فضلك وكرمك
2: غبت علينا برشا
0: كنت في إجازي كنت في إجازي
2: غبت علينا رح يتنا برنامج قبل الكلية ورجعت لنا البرنامج هذا وإن شاء الله بربي ما تنحيهون الناس يعني خلينا نتواصلوا معك ونرجع كما كنا قبل نشاركوا معك
0: إن شاء الله
2: خاطر عندي البرنامج هذا كان يمشي وبعد أنت وقفته
0: لا مش وقفته ما لا, لا لا لا مش وقفته يعني غيرت في الصيغة متاع البرنامج لأنه خدمنا وقتها محراب الفكر أو خدمنا حديث الفكر ومحراب الابداع يعني هي برامج ثقافيه ادبيه نحاولوا ان نغير الخطاب ونغير المواضيع اما دائما وابدا مستمعينا راهم في القلب دائما وسعيد جدا بهذا التواصل عندما افتح مجال التواصل مع اصدقاء المستمعين واسعد كثيرا بمشاركاتهم
2: والله ما تتصورش قدشني فرحانه اني نسمع فيك ونشارك معك
0: الله يجزيك كل خير
2: تصدقني معناتها انت صديق في سليم في شكري ايناس شمس الدين الكلكم اللي يخدموا في ذات المثير ان اعتبرهم اصدقائي علاش على خاطر تربينا باصوات معناها تربينا على اصواتكم وكبرنا معاكم وكل الامكم هي الامنا واوجاعكم هي اوجاعنا يعني بصراحه كي نبدا نسمع فيكم ونبدا نفقد واحد من المنشطين ونقول فينو هذاك سعيمات فينو تسليم في معناها نبدا نوج عليكم فهمت كيفاش
0: مرحبا بك شرفنا جدا هذا الاحساس
2: الصديقه تعرف شنو انا بالنسبه لي
0: نعم
2: صندوقك اللي يكتم الاسرار اذا كان ما تلقاش الصديق يكتم لك اسرارك وتلقاه وقت اوجاعك وقت الامك راهو هذاك مش صديق الصديق مش يبدا يضحك لك ويوجهك وفقتك يقطع كريشك لا
0: صحيح.
2: الصديق هو اللي يوقف لك واللي يمسح لك دمعتك واللي يقول لك الكلمه الطيبه وقت اللي يزم يقولها لك معناها حتى ولو انت في ظرف خايب يزم يقول لك كلمه باهيه حتى ولو انت ما تستاهل باش تطلع كلمه خايبه هو يقول لك كلمه باهيه يشجعك
0: اللي يعني
2: نحبهم الاصدقاء هيك خاطر ما احلاهم ثم ناس في ناس عاد يتقصدوا باش يجرحوك فهمت معناتها يروك هكايا مكسور ويحبوا يزيدوا يكسروك اني بالنسبه لي الصديقه الحقيقه كلمه كبيره في معناها
0: شكرا لك
2: أما مش معناتها اني مش متشائمه يعني متفائله
0: الحمد لله
2: موجودين الاصدقاء ونحبهم الحيين ربي يفضلهم واللي ماتوا الله يرحمهم
0: الله يخليك
2: الصديق هذا اللي كان قبل يتكلم ربي يرحم مينته وبربي عديني ست الحبايب بفرحك
0: الله يخليك شكرا بعد اذنك في بعض مازال عندنا بعض الدقائق قصيره جدا مش نحاول اني ناخذ بها المكالمه الهاتفيه المواليه للاسف الشديد الاختيارات الغنائيه ما نجموش نعديوها لانه ازفت ساعه الرحيل بعد أربع دقائق تنتهي الحصة أما إن شاء الله نوعدكم كل هذه الاختيارات يقع إدراجها إن شاء الله في الحصص القادمة المكالمة الهاتفية الأخيرة ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو مساء الخير
0: مساء النور
3: نحن سعداء بهذا اللقاء من جديد
0: وأنا أسعد سيدي الكريم ذكرني بالاسم الكريم
3: منير من الفحص
0: الغوية مرحبا بك سي منير ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالفحص تفضل سي منير
3: لا أنسى إلا مع الحب والصداقة الحق هنا لكي تتقارب الأرواح وتتلاقى إلى حد الاتصال إلى غاية التمازج والاتحاد حقيقة الأنس أن تطالع الروح وقد برزت كل من مكمنها وأزاحت الستر عنها وبدت عارية شفافة فإذا كل منها ترى نفسها في الأخرى مرآة عاكسة حية كيف تحد الصداقة؟ هل هي تبادل محبة وتفاهم وعطاء أم هي تضحية مطلقة وارتباط بالآخر من أجل أن تعطي من مالك وتشاركه في ما حل عليك من نعم وبركات. كيف تفهم الصداقة إذا لم تكن مستعد للبذل والتضحية وتفتح باب قلبك لتخرج من حجرة الأناء الضيقة إلى فضاء المحبة الكبير؟ لا أطيب من إنسان يهبك قلبه على أساس، ومن منا لم يعني تفرقه الأيام بالتعب، غير أن الأيام وهبت أحزانك قلب صديق يهبك قلبه الكبير على أساس.
0: جميل جدا ما تقول صديقي، تحياتي ليك سي منير ولكل أهلينا بالفحص، شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين أيضا. كان بيودي أني نعدي كل الأصدقاء المستمعين لكن نعتذر بطبيعة الحال حكم الوقت والوقت سيف يقطعنا، لابد أن نغادر. قبل أن نغادر أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة، نجلة عطية بن محمد في خرج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري الأكيد. الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير في أمان الله، تصبحون على فرح.
4: عزف على ضوء القمر،
5: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

تعلمت الحب لأجلك، تعلمت العزف على وتر المشاعر من أجلك أنت حبيبي. كلماتك تبهرني حد الهذيان، همساتك تأسرني تملك الوجدان، نظراتك تبحر بي بلا شبهان. كيف لا وأنت الذي بحبك اعتليت عرش قلبي وملكته، عذوبة همسك، بلاغة كلماتك، بنضج فكرك ألهمته. حبيبي ما كنت ولن أكون أن أنسى أو أتخلى عن حب بقلبي مكنون. يا أرق وأجمل ما رأته عيني، تعلمت الحب لأجلك، أنا بحبك مفتون. اخترتك من بين رجال البشر، اخترتك من بين رجال الريف والحضر، أراك هنا أراك هناك بين صفحاتي على ضفاف أوراقي، تسكن مخيلتي تتراقص بأحداقي. حبك موشوم بقلبي،

دخان الحنين صار قلبي يحترق وتتعثر الأنفاس في صدري وصوتي يخفى.

كأنشودة ذابت على ثغر الأيام لتنسحق. يغتال الهدوء يومي وتجهش ذاكرتي بأيام مضت وبملل رهيب. أحاول الهروب من العتمة، ولكن رغما عني تؤانق الأنات جسدي وروحي. وقفت أحدق في الطريق، وخلف عيني جراح لا تفيق، ورائحة عطري تتوسد النسمات محمولة كأشلاء غريق، وألمح الشمس تترك للضياع ثيابها، ويغوص منها السحر في دمء سحيق. وعلى كفي جلس العذاب وراح في نوم عميق. ماتت على فمي ابتسامة عاشقة، فغدت بقايا من حريق. ما أتعس الدنيا إذا صرنا مع الأيام شيئا في الطريق.

أنا ألتقط أنفاسي السقيمة، وها هو الليل يجمع في الصباح ثيابه. أحاول ردعه وعدوله عن الرحيل. أتساءل بوهن، لما الشوق يصفعني وأسكت؟ لما الأحلام تمزقني وأصمت؟ لما ترفع الآلام قامتها أمامي؟ وإلى متى سيبقى الشوق يمد لي يده؟ أغوص في خيباتي وأتكئ على أناتي، وجراحي تداعب مبسمي. اليأس يحملني ويلقيني بقايا من ألم. تتبعثر الأحلام في أعماقي لتهوى فوق أشلاء الشموع، وفي قمة خذلاني أخذت أحدق في السماء، وكاد يغلبني البكاء. ولكن ملامحك ارتسمت أمام عيني بالسماء، فلونت عيني بفرح رغما عني، فرح يواسيني يلثمني بعطر كان يؤانق روحك منذ عمر. ولكن مهلا يا عزيزي، أتراك ما زلت تعشقني، أم أن طول البعد غير حالك لأكون مجرد ذكرى تزورك في ترحالك؟

أحببتك بصمت، أحببتك حبا هادئا كالليل، حبا قويا كالرياح، أحببتك بلا صوت، منحتك حبا بريئا وحنانا نقيا ومشاعر رقيقة. أحببتك حبا تجاوز كل الحدود، رغم أني أدركت بأنك لست لي ولست لك، ولكن شاء القدر أن يجمعنا معا. ربما جمعنا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ، ولكن كتب لي أن ألقاك، أن أحزن معك وأبكي معك، كتب لي أن أحبك. أعرف أن الوداع سيأتي شئت أم أبيت، اليوم أو غدا. أعلم أن لا أمل لحبي لك، واليوم أريدك أن تعلم بأنني سوف أنساك. ربما أقولها كبرياء، أو ربما سندا لقلبي الذي

فهكذا كان حبك يشتت أفكاري بين المنطق والخيال، بين الحلم والواقع، بين الهدوء والجنون، بين الثقة والحيرة. ولكني سأتمرد على قلبي وسأعلن أنا وهو راية الاستسلام، وسنبتعد. نعم سأبتعد عنك، لأن حبك ملأ قلبي حزنا وخوفا وضعفا. سأبتعد عنك لأن بعدي عنك أرحم بكثيرا من بقائي معك. سأبتعد عنك لأنني أحببتك بقوة فتماديت في تجاهلك. سأبتعد عنك، سأعلم قلبي القسوة، وسأخذ بيدي وأبتعد. وأنت كن كما تريد.

سكنت روحه. اعذرني، فقد أكون نصف إنسانة مجنونة إن تخليت عنك، ولكن يكفي أن أكون نصف إنسانة واقعية تعترف بالمستحيل

اقرأني بين سطور تلك الرسالة، أعترف لذاتك وكيانك أن حبي لك مختلف جدا، لم يسكنني حب كحبك أبدا، لم أحب إنسانا كحبي لطهرك ونقائك، أشعر بالهدوء التام عندما أجدني بجانبك، أحاسيسي مختلفة ونبضي يتسارع بلقياك، وعندما تنطق شفاهك بكلمتي أحبك أستنشق حبك رائحة ريحان وعطرا فواحا. حبك جعلني وردة متفتحة بعد أن قاومت الذبول ولم أستطع، أتنفسك فرحا وعشقا وحبا.

تنظر إلى عيني وتقول: اكشفي عن مكنون قلبك من حب. أنظر إليك وأقول: أحبك يا أعظم الرجال، أحبك بعدد أحرف العاشقين، أحبك بمقدار السماء وملء الأرض، أحبك بعدد ما أمطرت السماء، أحبك بحجم الحروف التي ينطقها البشر كل يوم، أحبك حبا لا ينتهي أبدا. أتحدث إليك عن مقدار الحب الذي يسكنني وتهمس بأذني. أحبك يا ملاك القلب، أتعلم؟ أنت كل أشيائي وأشيائي كلها أنت. أنت الروح التي بين أحشائي، أنت النور لعيني الذي ينير دروبي، أنت الهوى الذي أستنشقه، أنت عطري قلمي ورقتي، أنت مصباحي ومسائي وفجري.

أنت الحياة التي أريد العيش فيها دون الابتعاد. أنت الرقة والعذوبة. أنظر لعينيك أجدني أسكنك.

أنت ملكة على عرش قلبي، أحبك بمقدار حبك لي وأكثر من ذلك بكثير، وأهمس بأذنك أعدك بحب لم يسكنك من قبل، أحبك وكفى.

زرعت في قلبي هواك، قل لي سيدي كيف أنساك، وأنا يوم أحببتك وجدت في عينيك مرسى لقلبي، رأيت فيك أحلامي وكل آمالي، أسرني عقلك كلماتك، زرعت في قلبي هواك، مستحيل سيدي أن أنساك أو أن أرضى ببديل لهواك، مهما بعدت مهما اختال البعد سنيني، مهما زرعت في قلبي الأحزان ستبقى أنت حبيبي، ستبقى فرحة قلبي، ذكرانا ستبقى عيدي، سأبقى أسطر اسمك بدمي وسأحبسك بشراييني، ستبقى تسكنني مهما طال غيابك عني، مهما طال الهجران ستبقى نور حياتي، يا كل الحاضر والآتي، ستبقى شعاع قمر ينير حياتي، وسيبقى لقاؤك أجمل أحلامي.

ولكن يا ترى من أنت يا حبيبي؟ أحببتك دون لقاء، أحببتك يا صورة في خيالي، يا نبضا في قلبي، يا أسطورة في حياتي. حبيبي أتخيلك وأشتاق إليك، أحن إليك وأراك بعيوني لا تغيب عن جفوني. أراك قمرا في المساء، أراك نسمة تمر في حياة. أنظر للنجوم لأرى نورك منتشرا في سمائي، ينير مسائي. حبيبي أنت نور يضيء ظلامي، أنت حب يبعد العذاب عني، أنت حب يقرب البعيد مني. فأنت الحلم البعيد الساكن بين أنجم الخيال. يا وردا انتشلني من عالمي نحو عالم الطيبة والوفاء.

دق الحب بابي من جديد، فتحت له مرحبة بعدما عرفت أن الطارق هو أنت. جعلت قلبي لك مسكنا وعيوني لك مخبأ أنت صنعته، فأصبحت كل حياتي رغم المسافات التي بيننا. نعم، رغم كل شيء جمعنا، أحتاجك دون رؤياك. غريبة هي قصتنا، حب لا يعرف الواقع، حب اكتفى بالصمت والكتمان، لا يريد التلوث بغوار الواقع وسواد الأيام وآلامها. حبا بعيدا كل البعد عن مرارة الأيام وغرابة الدنيا. أحببتك وأنا أرفض عالم الحب. أحببتك يا نور العين، أحببتك يا شمس التي تشع في ذاتي، يا دنيا جميلة نادتني وأنا في غفوة وسبات عميق. احتجتك لحياتي لتملكها، لأحلامي حارسها، فوجدتك كل حياتي، وكنت الأول في كل أحلامي. إذن من أنت يا حبيبي؟ أحببتك وكل هذا الحب

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، إذ قال

الله توكل. فأجمعوا أمركم وشركاءكم

هل تكن من أجر؟ إن أجري إلا على الله، وأمرت

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا

وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بك

فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

البينات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

جاءتهم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

0: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم إنا توكلنا عليك وفوضنا أمرنا إليك، ونحن نعلم يا الله أن بيدك كل شيء، وأنت تقول للشيء كن فيكون. فرج همومنا ويسر أمورنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم سق لنا من رحماتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا. اللهم عطر أيامنا براحة البال ونسمات الإطمئنان، ويسر أمورنا وارزقنا ما نتمنى. اللهم يسر علينا كل صعب وهون علينا كل عسير. أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا يغنيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم خواتمها، وأن يحشركم في الفردوس الأعلى من الجنة.

0: شخصيات إسلامية.
1: البخاري نشأ محمد بن إسماعيل البخاري يتيما، وحبب إليه العلم من الصغر، وأعانه عليه ذكاؤه المفرط، حتى كان من أكثر الناس استماعا للعلماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: الذي خلق غير المغضوب عليهم قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله.
3: صدق الله العظيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ابن سلام؟
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ابن مجاهد، نحن والحمد لله في أحسن حال.
4: وهل حلقات العلم كذلك؟
5: الحمد لله، ما زال العلم قائما، وما فتئ الفتية ويتهافتون عليه. ولو أنك جئت قبلا لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث.
4: ما شاء الله ما شاء الله، 70,000!
5: أجل،
4: ومن يكون هذا الصبي؟
5: إنه محمد بن إسماعيل البخاري.
4: لقد أثرت في الفضول، يجب أن أراه قبل أن أرحل. من أين يمضي وأين داره؟
5: لعلك تلحق به، إنه يمضي كل يوم باتجاه السوق ليصل إلى بيته.
4: سأتبعه، علي أحظى برؤيته. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لعله ذاك الفتى الذي يحمل أسفارا. هاي أنت يا غلام، يا غلام.
6: تناديني أيها الشيخ؟
4: أأنت محمد بن إسماعيل البخاري؟
6: بلى أنا هو.
4: لقد سمعت أنك تحفظ 70,000 حديث.
6: نعم، هذا من أفضال ربي علي، 70,000 وأكثر.
4: وكيف أصولك في ذلك؟
6: لا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل، أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم، بارك الله بك يا بني، بارك الله بك.
1: وكان البخاري ورعا قائما على حدود الله، يحلل الحلال ويحرم الحرام، وله في ذلك أسوة حسنة. لا يرضى أن يداخل ماله درهم حرام، وكان في مراقبة نفسه شديدا.
6: من بالباب؟ من الطارق؟
7: أنا محمد بن أبي حاتم، افتح يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بابن أبي حاتم وصحبه، تفضلوا أهلا وسهلا. حللتم أهلا ووطئتم سهلا.
7: يا أبا عبد الله، هؤلاء تجار أتوا من أجل أن يشتروا البضاعة التي أرسلها لك ابنك أحمد كي تبيعها.
6: وكم ستدفعون ثمنا لهذه البضاعة؟
8: سنعطيك 5,000 درهم ربحا حلالا فوق ثمن البضاعة.
6: حسنا، هل أمهلتموني إلى الغد؟
7: حسنا يا أبا عبد الله، سآتيك غدا. والآن هل ذهبنا؟
6: لا، لن تذهبوا، إن غداءكم اليوم عندنا بإذن الله.
7: اعذرنا يا أبا عبد الله، لدينا عمل كثير يجب أن ننهيه قبل صلاة العصر. السلام عليكم.
8: السلام عليكم يا أبا عبد الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ولم تمض إلا سويعات قليلة حتى عاد ابن أبي حاتم ومعه تجار آخرين غير الذين أحضرهم من قبل يطلبون البضاعة أيضا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: لقد أحضرت لك تجارا غير الذين أتوا من قبل يطلبون شراء البضاعة التي عندك.
9: إننا نريد البضاعة يا أبا عبد الله، وسنعطيك 10,000 درهم حلالا عليها، فماذا تقول؟
6: أقول إنني بعت البضاعة.
7: بعت البضاعة؟ متى وكيف؟
6: لقد عقدت نيتي أن أبيعها للتجار الذين أتوا من قبل، وهذا يكفي لأكون قد بعتها بالنية.
7: لكنها 10,000 درهم يا أبا عبد الله.
6: أصلحك الله، ولو كانت 100,000 درهم لقد عقدت النية أن أبيعها لهم ولن أغير نيتي.
7: بارك الله فيك.
9: بارك الله بك يا أبا عبد الله، بارك الله بك.
1: وكان البخاري رجل علم جمع الحديث من أفواه العلماء، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يعز العلم فلا يرضى أن يذل، وكان بادئا بنفسه في ذلك حتى يصبح ذلك للناس عبرة.
6: والحمد لله الذي آتانا من فضله علما، ولا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل ما بدأنا به غدا إن شاء الله تعالى وتبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليك السلام.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: سلام الله عليك يا أبا عبد الله.
6: وعليك السلام، تفضل، ألك سؤال فأقضيه؟
8: أنا رسول الأمير خالد بن أحمد إليك.
6: وما حاجة الأمير إلي؟
8: إن الأمير يقرئك السلام ويقول ألا تأتي إلى قصره فتقرأ على أولاده كتابيك الجامع والتاريخ؟
6: أبلغ الأمير السلام وقل له إني لا أستطيع ذلك.
8: حسنا، سأبلغ الأمير بذلك. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: زهد في زخرف العيش ومتاعه، ونذر حياته لطاعة الله، وباع الدنيا بالآخرة، فأحله الناس من نفوسهم منزلة رفيعة لكمال خلقه وتمام دينه.
6: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
8: تقبل الله يا أبا عبد الله، إن الأمير قد أرسلني إليك مرة أخرى.
6: هات ما عندك.
8: يقول لك الأمير إذا كنت لا تستطيع أن تأتي إلى قصره فهل لا عقدت لأولاده مجلسا خاصا بهم يأتون إليك فتقرأ كتابيك عليهم؟
6: أنا لا أخص أحدا. أيها الرسول، أبلغ الأمير أن من كانت له حاجة إلى شيء مني فليحضرني مع الناس إلى مسجدي هذا، فأنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، وإن لم يعجبه هذا فإنه سلطان، فليمنعني من الجلوس فيكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم والحمد لله رب العالمين.
1: كان البخاري يحتاج في السنة إلى 4,000 أو 5,000 درهم، لأنه كان يتصدق بالكثير، يناول الفقير من أصحاب الحديث ما بين 20 إلى 30 من غير أن يشعر بذلك أحدا، وكان لا يفارقه كيسه.
6: صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا محمد، تفضل اجلس بجانبي.
5: ها أنا ذا بجانبك يا أبا عبد الله، وهذه 700 درهم لقاء إيجار أرضك، فقد حان وقت الأجرة، تفضل.
6: الحمد لله، لقد آتانا الله من فضله الكثير الكثير. وكيف حال الأرض معك؟
5: الحمد لله، في أحسن حال بفضل الله.
6: هكا يا أبا محمد، هذه 100 درهم هي لك.
5: لكن لماذا؟ لماذا يا أبا عبد الله؟ نحن متفقان على 700 درهم، لماذا ترد إلي منها 100؟
6: نعم، نحن متفقان على 700 درهم، ولكن هذه 100 درهم لأنك كنت تحمل إلي قثاء، وأنا لا أريد أن آكل من أرضي وأنا مكريها.
5: ولكنني كنت أحمل لك عن طيب خاطر، وليس في نفسي من شيء أبدا، وإنما هي هدية خالصة لوجه الله.
6: بارك الله بك يا أبا محمد، بارك الله بك، ولكن ربما خالط ذلك شيء من حرام، وأنا أخاف على نفسي منه. تفضل أمسك.
5: لله درك يا أبا عبد الله، لله درك، كم أنت في ذلك حريص.
6: كل ذلك بفضل الله رب العالمين، والحمد لله تعالى.
0: شخصيات إسلامية.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. اصطحب رجل زوجته معه لمحل الهدايا وقال لها: أريد أن تختاري لأمي هدية من ذوقك. شعرت بالغيرة بداخلها فاختارت أقل هدية قيمة وشكلا، وقام هو بتغليفها. وفي المساء أتى إلى زوجته وقدم لها الهدية التي اشترتها وقال لها: إني أحببت أن تشتري هديتك بنفسك لتكون كما تحبينها. أصيبت بإحباط لأنها لو أحبت لغيرها ما تحب لنفسها لكانت هديتها أجمل. وعلى نياتكم ترزقون. الجنة تحت أقدام الأمهات، ولكن من المؤسف أن نرى اليوم الجنة ترمى في دار المسنين. بعد هذا العمر وبعد هذه المعاناة والتربية للأولاد ترمى الأم في دار المسنين أو دار العجز. شيء مؤسف، شيء يندى له الجبين. إلى أي حد وصلنا؟ إلى أي درك وصلنا؟ هذا هو البر بالوالدين الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فما تفعله اليوم مع والديك ستلقاه غدا مع أبنائك، فاستعد.

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مسك الختام ولقاءات يومية وسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

وفي هذا اللقاء أعزائنا نقف على روائع الإيمان في معركة بدر. ومن هذه النماذج الرائعة عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ابن عفراء. وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره فشفي منه.

يقرأ ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل أبو حذيفة يوم اليمامة.

وكان النهي عن قتل أبي البختري أيها الأعزاء لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك أن المجذر بن زياد البلوي لقيه في المعركة ومعه زميل له يقاتلان سوية، فقال المجذر: يا أبا البختري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله، ما نحن بتاركي زميلك. فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا. ثم اقتتلا، فاضطر المجذر إلى قتل.

وكان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة. فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها، فلما رآه قال: هل لك في؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. فطرح عبد الرحمن الأدراع وأخذهما يمشي بهما. قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسير.

ولا زالت الروائع الإيمانية تتواصل في غزوة بدر. نستكمل بحول الله وقوته غدا إن شاء الله باقي هذه الروائع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اخترناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزر.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
3: صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فابقوا معنا، معي أنا في التقديم مروى بن عبد جليل.

أعزائي المستمعين، خيرك الحقيقي يبدأ من بيتك لا من صورتك أمام الناس. في علم النفس، الإنسان لا يقاس بلطفه المؤقت مع الغرباء، بل بطريقة تعامله اليومية مع أقرب الناس إليه. حين يسقط القناع ويتعب المزاج وتختفي المجاملات، أن تكون محترما خارج المنزل وساما داخله، فهذه ليست أخلاقا متوازنة، بل إدارة صورة فقط. هناك وسط العائلة يظهر نضجك الحقيقي في صبرك وطريقة كلامك واحتوائك واحترامك لمن يعيشون معك كل يوم. فالطيبة التي لا تصل إلى أهلك أولا تبقى ناقصة مهما أعجب الناس بها.

بعض الناس يفتقرون للولاء، بعضهم يستعملك، بعضهم يستنزف طاقتك، وبعضهم بوجهين، وليس من واجبك أن تبقى قريبا من كل هذا. الابتعاد أحيانا اختيار صحي ليس قسوة.

أعزائي المستمعين، قال رجل لسقراط: تبدو تلك المرأة فاجرة يا سقراط. رد سقراط: هل تعرفها؟ الرجل: لا. سقراط: ما الذي دفعك إلى الاعتقاد بذلك؟ الرجل: ألا ترى كيف تبدو ملابسها؟ سقراط: أيهما يحق الفضيلة، الظلم أم الحق؟ الرجل: الحق بالطبع. سقراط: وهل الحكم بالظن من أوجه الحق أو الظلم؟

الرجل من أوجه الظلم بالتأكيد. سقراط، وهل حكمت على تلك المرأة بالفجور من باب الظن أم اليقين؟ الرجل من باب الظن. سقراط، وأيهما أقرب للفجور؟ من يحكم على الناس بالظن والظاهر أم من يلتزم الصمت؟ الرجل، من يحكم على الناس بالظاهر والظن. سقراط، فمن هو الفاجر اليوم؟ أنت أم تلك المرأة؟

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أحباء نور الصباح، لا توجد حياة بلا ضريبة، فالعمل متعب والبطالة مرهقة والزواج مسؤولية والعزوبية لها أثمانها والغربة صعبة والبقاء يحمل تحدياته. الحقيقة أن كل الخيارات تحمل أقدارا من المشقة، لكن الفرق أن بعض أنواع التعب تبنيك وبعضها تستنزفك. لذلك لا تبحث عن الطريق الأسهل، بل عن الطريق الذي يستحق ما ستدفعه من أجله.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، هل سمعتم عن شيء يقال له طي السنين؟ أن يمن الله على العبد بعام واحد يجمع فيه كل ما يتمناه في أعوام، ويعوضه على طول صبر وحرمان، فتتتابع عليه الخيرات كأنها جاءت دفعة واحدة. فاللهم اطوي سنيننا بالفرح، واملأها ربنا خيرا وصحة وعافية وبركة.
2: بحب

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحب أنور الصباح، تحت وهج الشمس يمضي أناس يطلبون رزقهم بكرامة وتعب وصبر. اللهم هون عليهم الحر والمشقة، وبارك لهم في أرزاقهم وأعمارهم، واجزهم الخير على سعيهم.

ما زلتم معنا على أثير موجة إذاعة المنستير، معي أنا مروى بن عبد جليل. كان حارس المنارة يملك كمية محددة من الزيت ليبقى الضوء مشتعلا طوال الليل للسفن. في أحد الأيام جاءت امرأة تطلب قليلا من الزيت لتدفئة طفلها فأعطاها، ثم جاء مسافر يطلب الزيت لمصباحه فأعطاه. في منتصف الليل نفذ الزيت وانطفأ نور المنارة بسبب لطفه. اصطدمت 3 سفن بالصخور وغرقت. العبرة أن تكون طيبا لا يعني أن تضحي بمهنتك الأساسية. إذا انطفأ نورك الشخصي فلن تستطيع إنقاذ أحد. تعلم متى تقول لا لتبقى منارتك مشتعلة.

أعزائي المستمعين، إذا كنت ملفتا لدرجة كبيرة ستلاحظ أن البعض يبتعد عنك لأنه يظنك متكبرا، ومن يعلم أنك لست متكبرا يبتعد أيضا لأنه يراك مثاليا جدا. أعزائي المستمعين، ضاقت، اشتدت، تعسرت، لا بأس عليك، إنها أولى علامات الفرج، فاستبشر، وإن نور الفرج ينبثق عند انقطاع السبل، وعند أشد الظروف، حلكة، وهذه سنة الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. صباح الخير، تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين الموضوعة معروضة على المجلس، والتي تهم اتفاقيات قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وشهدت الجلسة أمس حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك ذاته للمساهمة في تمويل اقتناء معدات منجمية حديثة لنقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. هذا ورجح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة ضمن رؤية إصلاحية تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس المدير العام واحد المؤسستين. وأكد عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة بمقر مجلس نواب الشعب التي خصصت للمصادقة على القرض المذكور أن قطاع الفوسفات سيظل قطاعا سياديا للدولة التونسية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على علامات تجارية معينة من المياه المعلبة. أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي تيونيندكس بنسبة 3.4%. وأوضح الخزامي أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%. يكون طقس اليوم الأربعاء صافٍ إلى قليل صعوبة أغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبياً قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر متموجاً إلى محلياً مضطرباً، أما الحرارة فتبقى دون تغيير. بشائر الصباح بعد الفاصل مع أحمد موسى، لقائي بكم يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحاً.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم تكون مليئة بالأمل والتفاؤل. نتمنى يكون صباحكم خفيف وخطاكم اليوم تكون مكلة بالنجاح والفرح. اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، واللي وفق جين 14/1448 هجري. باش نرافقكم بأهم الأخبار بالفقرات المتنوعة والموسيقى التونسية اللي تزين صباحكم وتخلي نهاركم يبدأ أجمل طاقة. معكم اليوم يبدأ مشوار الصباح أيمن الشابي في الجنب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم في بشائر الأربعاء، صباح الخير يا أهل الخير.

في زحمة الحياة ساعات ننساو حاجة بسيطة ما مفعولها كبير، كما كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، أو حتى صباح الخير نقولوها من القلب. الحاجات هذه ما تكلف شيء، ما تنجم تبدل مزاج إنسان وتخلي النهار أخف وأجمل. خليوا نهاركم يبدأ بطاقة إيجابية، ما تسنوش الظروف باش تفرحكم، اصنعوا انتم اللحظات الحلوة، وكل يوم جديد هو فرصة باش نصلحوا ونتقدموا ونعيشوا بأمل أكبر. صباحكم تفاؤل، صباحكم نجاح، وإن شاء الله يكون نهاركم مليان أخبار باهية، رزق وراحة بال. هذه بشائر صباح، تسمعونا كل عادة من إذاعتي المنستير وبانوراما FM، ومرافقينكم حتى للتسعة متاع صباح كالعادة بالإيقاعات التونسية تعودتوا بها واللي تسمعوها ديما في بشائر الأربعاء مع الفقرات والأركان. والموعد إن شاء الله الأسبوع هذا واليوم يتجدد مع فقرة ولد بحر مع نوزة بوريقة بعد الثمانية. منش نحكيه على السمكة، بش نحكيه على كائن بحري مع نوزة، باش نكتشفوا خصوصيات وظهر شوية في السواحل التونسية في الفترة الأخيرة، خاصة في الشمال في جهة بنزرت وغار الملح. تو نكتشفوا الكائن هذايا، يخوف ولا لا؟ خاصة الناس اللي يعوموا يمكن في مناطق معينة ينجم يظهر لهم، وأكيد برشا يتسألوا عليه خاطر يحسوه غريب شوية ككائن بطبيعة بحري. تو نكتشفوا بطبيعة تفاصيل هذه الكل في ولد بحر مع نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. ملك دردور مش تكون معنا على عين المكان مباشرة من القلعة الكبرى في نقطة خارجية جديدة، إضافة لفقرات أخرى كما حدث في مثل هذا اليوم. صباح بلا حدود، سبور انفو، معلومة همك وأركان بشتبعوها معنا إن شاء الله حتى للتسعة في ثلاثة ساعات. إن شاء الله تتونسوا بينا، تحصلكم الإفادة وين ما كنتوا. ديما ننصحوكم باش تردوا بالكم في الطريق، ألف خطوة ولا تنجيزة، وربي يوصلكم يوجدكم سلامات في الساعات الأولى من هذا النهار. فما مناطق فيها شوية أمطار، زخات من الأمطار، دونك الكياس ينجم يكون مع شوية تراب يزلق. ردوا بيننا، ما نجريوش ونسيس رواحنا، الطقس خليناه مروح، إن شاء الله يبقى الطقس هذايا باهي. وأكيد تو بعد شوية إن شاء الله مع الميتيو ومع التحينات نحاول نقدموا لكم جديد الطقس في بلادنا بالنسبة لنهار اليوم. كالعادة عودة للاختيارات الغنائية وراجعين بعد لحظات مع أحول الطقس.

نهاركم سعيد، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح، بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية معكم حتى للتسعة كالعادة مع الإيقاعات والفقرات والأخبار. وبش نواصلوا مع بلاغ، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء الذكور لفئات الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. ويشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها، وأن يستجيب إلى جملة من الشروط المتعلقة بالسن واللياقة البدنية والصحية، وتجرى عملية التسجيل حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للانتدابات، وذلك في الفترة بين 5 و24 أوت 2026. يليها إيداع ملف الترشح لدى مركز الحرس أو الأمن الوطني المختص ترابيا حسب مقر السكنة. ومن المنتظر أن تنطلق الاختبارات الكتابية بداية من يوم 26 أكتوبر، فيما سيتلقى المترشحون المقبولون استدعاءاتهم عبر إرساليات قصيرة. للمزيد من التفاصيل والاطلاع على شروط المشاركة والوثائق المطلوبة، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو عبر صفحة الفيسبوك للوزارة. تلقوا المعطيات الكل خاصة بالمناظرة هذه لانتداب عرفاء بالحرس الوطني. 6:36 دقيقة، هذا وقتنا في إذاعة المنستير، وقيت باش ناخذوا فكرة أولية على أحوال الطقس في الميتيو. اليوم فما سحب قليلة في مختلف المناطق بالبلاد التونسية، الريح الشمالية بالشمال والوسط وشرقية، بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ودرجة الحرارة في استقرار، قولوا في استقرار مقارنة خاصة بالبارح. حتكون في تونس ونابل في حدود 33 درجة، 35 درجة بزغوان، القيروان 37 درجة، وبمناطق الساحل ومدن الساحل المنستير سوسة والمهدية في حدود 32 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح بالسواحل الشمالية متجهة إلى شمالية غربية بخليج تونس، سرعتها بالسواحل الشمالية ما بين 5 و15 عقدة، وتصل مؤقتا بخليج تونس 20 عقدة. البحر للاضطراب فمتموج. ببقية السواحل، الريح الشمالية متجهة إلى الشمالية الشرقية بمنطقة الشابة، وسرعة الريح بخليج الحمامات تكون ما بين 15 و20 عقدة، وتتقلص محليا وتكون ما بين 5 و15 عقدة، والبحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب. ببقية السواحل، سرعة الريح تكون ما بين 15 و20 عقدة، توصل مؤقتا 25 عقدة. البحر يكون متموج بخليج جابس ومتموج إلى شديد الاضطراب بمنطقة الشابة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم، حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع ماضي 3:42 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و30 دقيقة، 6 العصر مع 4:11 دقيقة، 6 المغرب مع 7:26 دقيقة، و6 العشاء مع 9:04 دقائق.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير مستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير مع انطلاقة هذا اليوم الجديد، فرحانين بتجديد اللقاء بكم والتواصل معكم في بشائر الأربعاء من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام. بعض الجهات شهدت منذ أسابيع نقص واضطراب في توزيع المياه المعدنية المعلبة، وهو ما أثار تساؤلات وخاصة احتجاجات المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على استهلاك الماء. في هذا السياق مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر أكدت في تصريح إذاعي أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الجودة والأسعار، وقالت أنه أسعار البيع على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا توجد نية للترفيع فيها، وأوضحت أن الاضطراب المسجل خلال شهر جويلية يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الاستهلاك بسبب موجة الحر، وهو ما تسبب في ضغط على توزيع بعض العلامات والأنواع وليس إلى نقص في الإنتاج. وأضافت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه أن طاقة إنتاج وحدة التعليب 31 في تونس، 31 وحدة متاع تعليب تبلغ حوالي 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تصل حاجية التونسيين خلال فترة الذروة إلى نحو 10 ملايين لتر يوميا، وهو ما يفسر الضغط المسجل على شبكات التوزيع. تصريح مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه فيه رسالة طمأنة ربما للفترة القادمة، أما فيه زادة معطيات ما هيش مطابقة للواقع صراحة. يعني اليوم أسعار المياه المعدنية زاد، فيها برشا أنواع زادت اليوم، فما جهات تعرف نقص كبير في التزويد بالمياه المعدنية، وناخذ حتى مثال المستير، معناها نعيشوا في مناطق ونعرفوا اللي فما مناطق ما فيهاش بالكميه وبالوفره اللي كانت موجوده على الاقل. اليوم تمشي لبعض المحلات كنت نجم تاخذ ستيكه ماء، تولت بالدبوزه واثنين، هذا زاد معناها هذا واقعنا، معناها في مستير، في سوسه، في نابل كيف صار الضغط على مستوى المياه، زاد ما عادش فما برشا كميات معناها موجودة في الأسواق. ما نجموش نقولوا الأمور منظمة وكل شيء متوفر وما فماش نقص في المياه المعدنية، خاطر السوق يقول لنا عكس هذا، وبالتالي فما إخلال وفما مشكل على مستوى التوزيع ربما، وهنا يدخل دور وزارة التجارة وفرق المراقبة باش نعرف وين الإشكال، وين الحلقة الناقصة اللي خلتنا نعيشوا في النقص هذايا والإشكال هذايا، فما احتكار، فما مشاكل متاع التوزيع. على خاطر كي تخرج لنا مديرة الاتصال معناها في الديوان الوطني للمياه تقول لك فما وفرة في الانتاج والانتاج كالعادة والاسعار ما هيش قاعدة تزيد، دونك فما حاجة، فما خلل ما نش عارفين وين بالضبط، دونك الطلب ما هوش اكثر من العرض حسب ما فهمنا، يعني من المفروض راهو فما حتى فائض يعني في كميات المياه المعدنية. هذا بالنسبة بطبيعة كما قلنا للماء اللي مفقود في المحلات التجارية وحتى في الفضائيات التجارية الكبرى نفس الشيء، والتصريحات الكل أكدت اللي فما نقص وفما أسعار زادت لستيكة الماء، هذا واضح. بالنسبة للماسونات هنكملوا يا عومة عومة يا أيمن، فما أحياء عندهم بالحق أسبوع ولا حتى أكثر مراوش الماء معناها في ديارهم ما فماش ماء، كيما ناخد بعض الأحياء اللي بصراحة تشكيات قاعدة توصل لنا بكثرة من الأهالي ومتسكنين الأحياء دي في السواني، دونك في شارع خاصة محمد صالح الصيادي، معناها نحكي وتوا على ناس مراتش الماء عندها أكثر من جمعة، ما عادش فما اضطرابات في الماء. اليوم نحكيه على قطع كامل لمدة أسبوع وأكثر للماء، والناس ولات بالحق تستحق معناها الماء، تمشي للجوامع، الجوامع اللي فيها بير وإلى سونداج يمشيوا يعبيوا الماء باش ينجموا يقضيوا شهورهم ويلقوا حاجتهم من المياه، وهذه حاجة ما وصلنا لهاش خاصة في بعض المناطق، رغم اللي في المنستير مثلا الانقطاعات كانت عندها سنوات وما زالت متواصلة، لكن ولات بدرجة لا تطاق، معناها بطريقة بالحق تعبت المواطنين، واللي ما عادش طالبين لا توضيحات ولا تواصل ولا بلاغات، قال لك يزدي من البلاغات ومسامحينكم في القديم، معناها عطشنا وتعبنا رجعونا الماء وكهو على الأقل نكملوا شهر رؤوت فما شوية ماء مع سخانة الطقس وكل شيء. مئات البلاغات الحقيقة اليومية اللي قاعدة توصلنا من برشا جهات، أما خاصة من المواطنين كما قلنا اللي في بعض المناطق المعينة كما شارع محمد صالح صيادي، سواني، لرسيس، بساتين، حي العمران، مناطق هذه خاصة في ولاية المنستير في مدينة المنستير وفي الساحلين زادة في مدن أخرى اللي عندها مشاكل متاع ماء، وإن شاء الله يتم حل حالة الإشكال هذايا في أقرب وقت. وهذا هو معناها إن شاء الله نجم نوصل صوت المواطن في كل مرة اللي قاعد كل يوم يتواصل معنا ويقول لنا بالله وصلونا صوتنا فيما يخص المياه اللي مش قاعدة توصل لنا والقطع الكلي والكامل للماء، خاصة نحكيه على ماء السونيد وتوزدنا عليهم ماء المعدني. باش نواصلوا مع الأركان نحب نكونوا بوزيتيف شوية ويكونوا إيجابيين، لكن هذا الواقع متاعنا للأسف، لازم نواصلوا زادة صوت المواطن، الناس اللي عندها شوية إشكالية نحاولوا على الأقل نكونوا احنا صوتها وجسر للتواصل مع المسؤولين باش على الأقل يلقوا حلول للإشكاليات اللي نعيشوها ولينا يوميا، معناها بدرجة قاعدة تتفاقم للأسف من نهار نهار. من أركاننا في الوقت هذا حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: شبدأوا بتاريخ 29 جويلية 1868، في هذا اليوم تم إقرار التعديل 14 على الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه 3/4 الولايات الأمريكية، ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي. في مثل هذا اليوم من سنة 1899 تم التوقيع على إعلان لاهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. في 29 جويلية 1913 المملكة المتحدة والدولة العثمانية توقعان اتفاقا بشأن تعيين الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين من جهة أخرى. في عام 1921 أدولف هتلر تولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني. في مثل هذا اليوم من سنة 1937 تم تتويج الملك فاروق ملكا على عرش مصر رسميا، وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري. في مثل هذا اليوم من سنة 1957 تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي 29 جويلية 1958 تم إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية النازا. في عام 1981 ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبنسر في حفل زواج مهيب. في عام 1996 المعارضة العراقية تعلن فشل عملية اغتيال الرئيس صدام حسين وإعدام 3 عسكريين قادوا المحاولة. في مثل هذا اليوم من سنة 2018 تم الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهدة تميمي من السجون الإسرائيلية بعد 8 أشهر من اعتقالها، وفي 29 جويلية 2013 استشهد 8 عسكريين تونسيين في كمين إرهابي بجبل الشعامبي بعد تعرض دورية تابعة للجيش الوطني التونسي إلى كمين أثناء قيامها بمهمة استطلاع وتمشيط في جبل الشعامبي بولاية القصرين. كانت هذه بعض الأحداث اللي صارت في يوم 29 جويلية. إن شاء الله أحداث اليوم تكون إيجابية، إن شاء الله نسمعوا أخبار بها، ما عادش فما إشكاليات، ما عادش فما حاجات سلبية نعيشوا فيها وتخلينا نخموا برشا ونفكروا برشا والمورال اللي يطيح. لا، ماذا بينا إن شاء الله اليوم بالأحداث وبالنجاحات نكونوا خير، نعديوا نهار خير وأفضل، وإن شاء الله تسمعوا كان الأخبار المزيانة في نهار اليوم. راجعين بعد شوية مع الأخبار العالمية في صباح بلا حدود.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: وقيد جولة في الصحافة العالمية من خلال جولة في المواقع العربية والعالمية، ونقرأ على موقع CNN: ترامب يجدد تهديده بتدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران رغم محاولات استئناف المحادثات الدبلوماسية. على نفس الموقع نقرأ: مصر البورصة تقترب من مستوياتها التاريخية بدعم الأسهم القيادية وزيادة السيولة. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: نواب البرلمان الجزائري ينتخبون خليدة بوفيتش أول امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني. وعلى نفس الموقع نقرأ: نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وفد من الكونغرس يلتقي القيادات العسكرية في شرق وغرب ليبيا. على موقع روسيا اليوم من العناوين: تطورت خطيرة في الصومال، قوات بونتلاند تدفع بتعزيزات عسكرية وتحاصر قاعدة أمنية. نفس الموقع من العناوين: عرقجي لأوكرانيا، لا نسعى للتصعيد ولكن أي هجوم على مصالحنا غير مقبول. على صحيفة العربي الجديد نقرأ: رهان ينبع تحت التهديد، المسيرات الحوثية تستهدف نفط السعودية. نفس الموقع نقرأ: والحرب تزيد ديون أمريكا وتحذيرات من الإفلاس. وعلى سكاي نيوز من العناوين: جسر جديد يربط بين روسيا وكوريا الشمالية يثير مخاوف غربية. وعلى نفس الموقع من العناوين: دراسة حديثة توضح مخاطر وأثار دقائق النوم المفقودة.
0: صباح بلا حدود.
1: بعد لحظات علي جلاصي قدم لكم الأخبار، أخبار السبعة، ما تنسيوش فقرات ساعتنا الثانية اللي كنت تبعتوها وتعودتوا بها، مزيت البركة كيف كيف، دقيقة صحة والميتيو وسبورا فراجعين بعد الأخبار.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: السابعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي تهم اتفاقيات قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وشهدت الجلسة أمس حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للمصادقة على مشروع القانون المتعلق على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك ذاته للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي تيونانديكس بنسبة 3.4%. وأوضح الخزامي أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%. أعلن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد أمس رسميا تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب الوطني للأكابر بعقد يمتد ل4 سنوات. وترك بريطار الفني للمنتخب بقيادة الشعباني من كل من مراد المالكي كمدرب مساعد، وسيف الله حسني مدرب مساعد ثان، وخالد المغزاوي مدرب حراس، وحاتم بوليلة معد بدني، ووسام صفوت مكلف بالتحليل. كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا جدي مديرا فنيا وطنيا مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهما. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير أنت وكل حبايبك.

0: ما زالت البركة.
1: خبز دار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسينه ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركه.

خاصة المرخصة لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وأيضا هيكلها وصفحاتها الرسمية. كما تحذر الوزارة من كل الإشهارات والإعلانات المغالطة وتؤكد على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. فما شوية مغالطات بالنسبة للأولياء وتلاميذ خاصة نجحوا في البكالوريا يلقوا في إشهارات وقاعدين يسمعوا ببعض الاختصاصات الموجودة خاصة في التكوين الهندسي في بعض المؤسسات الخاصة، لكنها للأسف هم مؤسسات غير مدرجة وماهيش تابعة وزارة التعليم العالي، ما خذتش السيرتيفيكاسيون متاعها، وبالتالي ردوا بالنا. فما الليستة والقائمة متاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي اللي تؤمن التكوين الهندسي، معناها لفاكولتي بريفي اللي يأمنوا التكوين الهندسي، نلقاو القائمة هذه اللي فيها 28 مؤسسة جامعية خاصة، نلقاو على صفحة الفيسبوك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلا في الموقع الرسمي. دونك ردوا بالنا، خاصة التلامذة اللي باش يعمروا ورقة التوجيه ولا باش يقرأوا ويحبوا ياخذوا تفاصيل على المؤسسات هذه، يعرفوا أنهي المؤسسة اللي معترف بها وأنهي المؤسسة الغير معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نعطيكم مثال متاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي اللي تؤمن التكوين الهندسي خاصة في سوسة والمنستير، على الأقل في المناطق القريبة. نبدأ بسوسة، نلقاو المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم التكنولوجية، نلقاو المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية في سوسة، المدرسة العليا الخاصة للتقنية بسوسة، المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنية المتعددة أيضا هذا في سوسة، وفي المنستير نلقاو المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات والمدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير. هذوما مؤسسات خاصة للتعليم العالي وتؤمن التكوين الهندسي حسب القائمة اللي نشرتها بتبيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فترة هذه فترة توجيه، نذكروا اللي هي الدورة الرئيسية انطلقت يوم 27 تتواصل ليوم 31 جويليا. تلامذة متاع الباك يركزوا مليح، يختاروا اختيارات تكون قريبة للسكور متاعها، يعملوا اطلاع على الأقل للشعب والمسارات الجديدة باش ياخذوا فكرة على الاختصاصات وما يخليوش رويحهم لآخر نهار 31 جويليا، خاطر منعرفوش على الريزو، منعرفوش على الضوء، ديما نحضروا رويحنا على بكري قبل بنهار، نحاولوا نعمروا الاستمارة متاع التوجيه ونتأكدوا من اللي الاستمارة معناها تعمرت والفاليداسيون صارت. وبالتوفيق لكم الكل، وديما الاختيار نقولوا راهو اختيار فردي وشخصي بالنسبة للطلبة الجدد، وإن شاء الله موفقين. ما تنسيوش تستشيروا، نجموا تستشيروا العائلة متاعكم وأصدقائكم، لكن قراركم في الأخير هو قراركم أنتوما الشخصي، خاطر هذا مستقبلكم أنتوما اللي باش تختاروا الاختصاص والإفاق متاع العمل إن شاء الله نهار آخر اللي تحبوا توصلوا لها وتحبوا تنجحوا فيها واللي ترتاحوا فيها، خاصة المرحلة الجامعية أكيد مهمة بالنسبة لكم، وماذا بكم تختاروا شعبة تلقوا فيها رواحكم مرتاحين ومغرومين بالقراية اللي باش تقراوها. بعد شوية كما قلنا صغير صغرون، الإقاعة التونسية كالعادة حاضرة 7:30 على الجلسة، يرجع لنا مرة أخرى يقدمنا عناوين الأخبار وسبور أنفو مع زملائنا بقسم الرياض. Thank you.

0: الحرول مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ميرال، عمري 6 سنوات، باش نحكي لكم على كلوب اللي عملته في خدمة ماماتي. كلوب باسوري وبانتور.
2: باش نبدأ بالبانتور.
1: عندكم في البانتور خالتي حنان هي اللي باش تقريكم البانتور، توريكم في تليفونها وانتم تختاروا الورقة اللي باش تعملوها. ندخلولو باش نلقاو فيه بانسويت وبانتور وتابلوات. لازمكم تنقلوا التصويرة اللي باش توريها لكم في التليفون اللي تختاروها. راهو مش باش نلونوها فرد سيونس، كل مرة نخدمو شوية، كل يوم نخدمو شوية. من بعد كي تشيح وتكمل يا اخي يروح بيها ليلونها. اما لونت خاطر نعم في الببليسيتي البارح وقبل البارح وقبل والبارح تلون تابلو هذاك كملته في 3.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.
2: 7:30 صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبركة يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفر المياه المعلبة بكميات كافية وبنفس الأسعار والجودة. في بادرة هي الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوب بقصر هلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. صدور الأمر المتعلق بإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه ويحذر من انعكاساته على الإنتاج الفلاحي. إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات أبرز المقترحات لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. مجلس النواب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. رسميا تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب لمدة 4 سنوات. وفي عناويننا الدولية ضربات سعودية أمريكية ضد ميليشيات موالية لطهران في العراق والأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: بشائر صباح
3: تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
4: أهم الأحداث،
3: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
6: معلومة تهمك.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
8: شنية الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة توريد أغراض ومعدات مهنية إلى تونس للتونسيين المقيمين بالخارج؟ يتطلب الإجراء تجهيز ملف يتضمن بطاقة الإقامة بالخارج وثائق الشركة وفاتورة شكلية وتقديمه إلى وزارة التجارة أو الغرفة التجارية والصناعية لاستخراج رخصة تجارة خارجية. الشروط الأساسية للانتفاع هي إثبات الإقامة بالخارج وأن يكون الطالب مرتبط بنشاط اقتصادي فعلي للمورد. بالنسبة للشروط القانونية لممارسة النشاط في تونس فما مجموعة من الوثائق: مطبوعة رخصة توريد تسحب من الغرف التجارية والصناعية أو بوابة النهوض بالاقتصاد التونسي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، نسخة من البتيندا أو السجل التجاري الخاص بنشاطك في تونس، الوثائق التجارية نسخة من الفاتورة الشكلية بروفورما تحدد بدقة نوع المعدات وكميتها وقيمتها وبلد المنشأ، إثبات الحجز عبر وصل الحجز الديواني، ورسالة توضيحية توضح أسباب التوريد والهدف من هذه المعدات. وتنجموا تطلعوا على شروط الامتيازات الجمركية والإعفاءات بأكثر تفاصيل عبر موقع الديوانة التونسية.
0: معلومة تهمك،
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجات إذاعة المنسيرة. اليوم تسحب رزنامة الموسم الجديد بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نذكر الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تقام يومي 22-23 أوت القادمة. المكتب الجامعي الجديد وعديد القرارات، من بينها قرار خلال اجتماع أمس استر أيضا تعيين السيد معز المستيلي مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر بعد ما كان الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، وأيضا تعيين بالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. أخيرا تعرفنا على بالنسبة لقائمة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بعد ما أعلن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد يوم الثلاثاء تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني. باش يكون عقد يمتد لمدة 4 سنوات. يتكون الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي كل من معين الشعباني هو مدرب أول، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليدة. هذا كامل الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكي على الفرق الإطار الفني الكامل لفريق اتحاد بنغردين بالنسبة للمدرب الأول سفيان الحدوسي، المدرب المساعد بسام جراجة، المعد البدني أشرف المغربي، مدرب الحراس علي المفتاحي، وتحليل الأداء كريم الرزكي. في فريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي موجود في تربص مغلق في مدينة سوسة، أكيد برمج المباريات ودية باش ينتهي يوم 30 جويليه الجاري. باش يجي نادي الصفاقسي أول مباراة ودية باش تكون يوم الخميس اليوم في مركز التربصات بسوسة ضد نادي اتحاد كارتاج. برمج النادي الصفاقسي أيضا مباراة ودية باش تكون يوم 6-9 أوت القادم باش تجمعوا في ملعب طيب مريب الصفاقسي أمام سان بيدرو الإيفواري. نذكروا كما قلت النادي الصفاقسي في تربص مغلق بين مدينة سوسة ومدينة المنستيرة. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي يستعد للنافذة الرابعة من كأس العالم، وأكيد انطلق المنتخب الوطني التونسي في تربص تحضير استعداد النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم اللي باش تقام في قاعة متعدد الاختصاصات برادس من 27-30 أوت القادم. باش تواصل تربص المنتخب الوطني التونسي تحت إشراف المدرب عادل التلاتي. بالنسبة للإطار الفني وجه الدعوة كل من جور جوادي، زياد الشنوفي، محمد فارس العشي، فراس الأحياني، أسامة المرناوي، محمد مختار غياز، ياسين التومي، وصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد المنفذ، بلال الجزيري، فارس البوغالمي، مالك القسراوي، محمد صنديد، بالحسن الشيحي. باش يلاقي المنتخب الوطني التونسي في النافذة الرابعة كل من رأس الأخضر يوم 27 أوت والكامرون يوم 28 أوت وجنوب السودان يوم 30 أوت. نخرج خارج الحدود ونحكي على روبرتو مانشيني، هو مدرب أول للمنتخب الإيطالي بعد ما تم تعيين المدرب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. أعلن عن تعيين مانشيني على رأس المنتخب الأول والمرة الثانية اللي يشرف فيها مانشيني على المنتخب الإيطالي، سبق له الفوز بلقب كأس العالم لسنة 2020. في المقابل كما نعرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن تعيين زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي حتى مونديال 2030 بعد ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين أسطورة الكرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان مدرب أول الفريق خلف ديدي ديشان بعقد يمتد لمدة 4 سنوات. نقطة نهاية سبورت فور، نشارككم أسعد ليام، نرجع لكم أحمد، يكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: صباح الخير يا جو الخير، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بشائر الصباح حتى للتسعة كالعادة مع الإيقاعات والفقرات وقيد أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سي سليم بن ميلاد. سي سليم صباح النور والسرور.
1: صباح الخير أحمد وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة مونستير وبانوراما.
0: مرحبا بك. نهايرين هذوما درجة الحرارة مقبولة الحقيقة، الطقس مروح شوية خاصة في الليل وفي ساعات الأولى من النهار. أكيد برشا ناس يستناو اللي الطقس باش يكون في استقرار ودرجة الحرارة تكون نسبيا منخفضة على خاصة الأسبوع الفارط.
1: هو نحن الحق اليوم تحت تأثير منخفض الضغط الجوي بالطبقات العليا للجو متمركز قبيل سواحلنا الشرقية، وبالتالي سواحلنا الشرقية معنية ببعض الأمطار المتفرقة ومحلية رعدية. هون نذكر خليج الحمامات، شمال ولاية سوسة، ولاية زغوان، محليا ولاية قيروان مش تكون كمية كبيرة ببعض الأمطار المتفرقة، بقية مناطق تكون طقس مغيم جزئيا، بينما الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ومتموج بالشمال. والحرارة اليوم في انخفاض طفيف في مناطق الجنوب وفي استقرار بقية الجهات، وين تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة. سوسة 33 درجة، المهدية 32 درجة، بينما القيروان 37 درجة.
0: ممتاز، معناها الطقس خلينا نقول مستحب، ماهيش سخونة برشا الدنيا لاباس، والأنشطة البحرية بالنسبة لليوم ممكنة وإلا لا حسب المعطيات؟
1: البحر هو شكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب، فما ريح قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية، وبالتالي نلتزموا الحذر ونلتزموا توصية الحماية المدنية
0: والردوبان،
1: وإن شاء الله كان تتستوجب الولاية الجوية نخرجوا أعلام بريح قوية للأخوة البحارة، وإن شاء الله أتمنوا السلامة للجميع.
0: يعطيك الصحة، مشكور سي سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس تسمعوها محينة يوميا مع المختصين في هالتوقيت في 8 غد درجين، والأخبار المحينة جديد الأخبار الوطنية والعالمية بعد شوية إن شاء الله مع علي جلاس بش يقدم لكم النشرة الأولى للأخبار إن شاء الله بعد شوية. وما تنسيوش فقراتنا ولد بحر معرض الصحف أيضا من الأركان متاعنا على عين المكان مع ملك دردور، برشا معلومات خاصة في ولد بحر مع نوزة إن شاء الله بعد شوية بش تسمعوها في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع الإيقاعات والاختيارات الموسيقية. نذكروا اللي عنا مسابقة على صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير، دونك نسألوا على الدورة الحالية في مهرجان أم الزين بجمال، دورة قديش؟ تلقاو الاحتمالات، جاوبوا على الببليكاسيون بتاع المسابقة، وزوز فايزين باش يكونوا معانا في حصة اليوم باش يربحوا كل فائز زوز تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش باش يكون اليوم في إطار مهرجان أم الزين بجمال. موافقين؟ وزادة عندكم فرصة باش تختاروا الأغنية والاختيار الغنائي الأخير اللي تحبوا تسمعوه زادة في حصة اليوم بين لطفي بوشناق انتي شمسي واللي فات روضة بن عبد الله. كل عادة الفوت على الببليكاسيون بتاع الأغنية وعلى صفحتنا غاديو مونستير. كل عادة شو وصلوا مع الإيقاعات التونسية وبعدها الأخبار.

0: تمام الثامنة على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين: الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفر المياه المعلبة بكمية كافية وبنفس الأسعار والجودة. في بادرة هي الأولى في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي علي صوة بقصر هلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفصل الأيمن للكبد. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه ويحذر من انعكاساته على الإنتاج الفلاحي. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد والإقبال على علامات تجارية معينة من المياه. وبيّنت بن نصر أن طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بعشرة ملايين لتر يوميا.
2: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طويل السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب رأي الطبي يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025 وكمل احنا في السوداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا مليار و500 مليون لتر من المياه المعلبة. مع هذا الكل عندنا المخزون التعديلي، السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأريحية على مستوى طاقة الإنتاج، عندنا وحدات عملوا توسعة 20,000 قارورة في الساعة، مع دخول وحدة إنتاج جديدة هنهارين هذو بطاقة إنتاج في حدود 12,000 قارورة في الساعة، ترتفع بذلك طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520,000 قارورة في الساعة.
0: نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال من ولاية المنسير في إجراء عملية جراحية دقيقة هي الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، تمثلت في استئصال كامل الفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم. وقد أنجزت هذه العملية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يتجاوز وقت العملية ساعتين ونصف ساعة حسب الدكتور سيف الدين البكوش أخصائي جراحة الكبد والجهاز الهضمي.
3: عندنا برشا مرضى يعانيوا من امراض هذوما في الكبد كيما النقلات الكبديه، احنا نقولوا ميتاستاز، معناها بعد سرطان ولا ورم في اي منطقه اخرى ينجم يتحول للكبد، والمرضى هذوما قبل كانوا ما نجموش ناخذوهم اون شارج. المشكل خاطر العمليات معقده وصعيبه، في تونس كانت تتعمل في مجموعه من المستشفيات محدد، نوع من العمليات هذه تحسن بشكل كبير جدا في امل الحياه بعد الامراض هذه، خاطر المرضى هذوما وقت اللي يمرضوا بالامراض هذه الاشكاليه انهم لا قدر الله ينجموا يتوفوا بسرعه، ولكن اصبحنا بفضل العمليات هذه فما مجموعه كبيره من المرضى اللي هما ينجموا يبراوا كومبليتوم من المرض هذا، وفما زاد مجموعه لاباس بها اللي هي يحسنونهم في جوده الحياه نتاعهم وفي الامل نتاع في الحياه نتاعهم، يولي يعيش عليه تقوش عليه عبد عادي، معناه ما عادش مريض بالنوع نتاع الامراض هذه، العيشه نتاعهم تكون افضل واحسن، ينجموا يعيشوا بكرامه، معناه ما ينجمش يقعدش ديما موجوع متقلق وجائع كرونيك، يبدا عنده البوص الصفير، يبدا عنده الام معناها كبيره وكل شيء.
0: تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وشهدت الجلسة أمس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك ذاته للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات من جميع الحديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحذي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. عن قيمة القرض بالنسبة إلى شركة فوسفات قفص يتحدث ماهر الركتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب.
4: هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأن يعني القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري الفلتر متاع الماء، لأنه يعني نعرفوا أنه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست، حتى عنا برشا من منجي التمور الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه نسبة متاحة بين 40 و 50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: وإثر ذلك شرع نواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. ووفق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة أيضا على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال نظر. قدم ممثل قطاع الطاقات المتجددة خلال لقائهم وزير الصناعة والطاقة مقترحات عملية، من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حسب تصريح رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت الصادق بسباس.
5: التخزين راهو حل وما نجم يكون كان حل، مش في تونس، في العالم كامل ما نجم نتعداو المرحله الثانيه من الطاقه الشمسيه هي التخزين. ناقصين حاجات اخرى في الريونيون تم تطرق الحاجات هذه، اهم نقطه فيها هو العدادات الذكيه، على خاطر اليوم باش لازم تعطي امتيازات ماديه للعباد اللي مركبه التخزين مقابل العباد اللي مش مركبه التخزين، نجم يكون كان عن طريق عدد ذكي، وما تنجم تحكم انت في بطاريه التخزين كانت عن طريق العدادات الذكيه. فما اليوم دي بروجي اليوم بداوا يركبوا في العدادات الذكيه في الساعة في الاندستري اللي هي حاجة نقطة ياسر مهمة، وبداوا يركبوا فيهم في الريزيدونسيال في سواقس وفي توزر كدي بروجي بيلوت، حققوا النجاح نتاعهم ونستناو ان شاء الله في السنوات المقبلة نعموها على الجمهورية كاملة. اليوم فما 500 ألف كونتور باش يركبوا، قاعدين يركبوا البروجي اللي اونكور، من 500 ألف لازم نوصلوا ل 4 مليون مسكن.
0: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. واعتبر المكتب التنفيذي الموسع في بيان أصدر أثر اجتماعه الدوري أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري، وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. كشف المدير العام للنقل البحري والموانئ التجارية حاتم لفقي عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، مضيفا أن سفينة جديدة ستدعم أسطول الرحلات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
6: ما مشروع توا اتفاقية بين شركة تونسية الملاحة والنقل البحري جي ان بي، اتفاقية تجارية إن شاء الله سترى الضوء في الأيام القليلة القادمة لدعم وتيرة الرحلات بين تونس وإيطاليا، حاجة الأولى. ولما لا بتات في المستقبل القريب باش تكون فما سفينة جديدة باش تدعم الأسطول للرحلات بين تونس وإيطاليا. تعرف عنا قانون صفقات هنا في تونس بلوس هو الديلي نتاع بناء سفينة يدوم 3 سنوات دونك مش قبل 2030.
0: النبأ الأخير في هذه النشرة صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية أمس الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200,000 طفل وفق تقدير وزارة الصحة التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفر المياه المعلبة بكمية كافية وبنفس الأسعار والجودة. لقائي بكم يتجدد بإذن الله في 8:30 لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة مع أحمد موسى.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
8: خبر ورخبر،
9: الموجة والموجة،
8: جديد كل نهار،
9: الموجة والموجة
8: كل ساعة.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. صباح النور والسرور لكم الناس الكل تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة المنسير وإلا إذاعة بانوراما اف ام، باش نواصلوا مع الأركان. ولد بحر،
1: ولد بحر
0: مصفحتنا في الوقت ذلك العادة مع الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار. مدام نوزة، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير وصباح السعادة أحمد، ويوم سعيد لمستمعي إذاعة المنسير.
0: مرحبا بيك. باش نحكيو على كائن بحري هالمرة، مش على سمكة، باش ناخذ التفاصيل عليها. ظهر لي عندها تسمية تونسية والاسم العلمي أكثر هو أبليزيا، هكا ولا؟
2: فوالا، دونك اليوم باش نكتشفوا أحمد كائن غريب يعيش بحرنا، نجم نشوفوه بين الصخور والأعشاب البحرية. ما هو السمكة كيف ما قلت، ما هوش ببوشة،
0: ما هوش ببوش،
2: لا نبات،
0: ولا
2: ببوشة، لا نبات ولا سمكة.
0: ولا
2: هو حيوان رخوي،
0: أيوة،
2: بحري، اسمه بالتونسي بقرة البحر،
0: أيوة،
2: وإلا معزة البحر.
0: خبيا بقرة البحر معناه كان نشوفه، احنا نعمل ريشيرش صغيرة، بقرة بقر البحر مثلا، ما هوش هذا كان نحكيه عليه،
2: ما هوش هذا. اما انا البحارة والمصطفين والعبيد الكل يقول لي هذه بقرة البحر ولا هذه معزة البحر.
0: كانش نعتبروها تسمية تونسية، فوالا
2: تسمية تونسية. فما شكون يقول عليها ارنب البحر الزيدة يا احمد؟
0: ايوة،
2: بالنسبة للفرنسية اسمها أبليزي، واسمها العلمي اللي احنا باش ناخذوه معناها كقرار نهائي عرفت الاسم هو أبليزيا.
0: أبليزيا، فوالا
2: أبليزيا اسمها العلمي، وفي تونس عندها برشا تسميات. دونك ينتمي إلى نفس المجموعة اللي ينتمي إليها القوقعيات، خاطر هما الرخويات بالببوش معناها. أما مسكين الحيوان هذا ما عندوش صدفة خارجية.

0: هي
1: أيوة.
0: كما تحمي الببوشة.
1: هو تنجم تراه من بعيد يظهر كل ببوش بالحق معناها.
0: يظهر كل ببوش ولا تعتبر كل خطيفة تقول هذه ها وحمامة ولا خطيفة بمامة ميتة فصل بحر هو.
1: بالضبط.
0: سمعت برشا حكايات فهمتني. وهيك علاش جسمه طريق وعنده فوق راسه زوج زوائد لحمية صغار يشبه للوزنين ولا للقرون. وهيك علاش يقولوا القرون هذوما يشبهوا القرون المعزة مع لونه غامق دونك يولي قلنا يا بقرة يا معزة. هكا علاش سميناه في تونس بقرة البحر ولا معزة البحر.
1: وكي نراو التحركات نتاعو باش قاعد نوضح زاده للمستمعين نتاعنا وخاصة اللي مغرومين بالبحر ويمكن راو الكائن هذا واستغربوا عليه نحسوه اون ديري طائر معناها قاعد يحرك في جوانح معناها في البحر. اما هو كما قلت كائن رخوي يشبه برشا الببوشه ما غير قوقعه وكبير.
0: معندوش صدفة
1: معندوش صدفة
0: يدفع على روحه باش نشوفوا عنده سلاح آخر يدفع به على روحه.
1: بالضبط.
0: عنده قلنا فوق راسه الزوائد لحمية هذي اللي يشبهوا للقرون. أما هما محمد أحمد ما همش قرون راهم هما راهم أعضاء حسية يعاونوا على التعرف على الروائح في ماء البحر. دونك هذوكم اللي باش يعاونوه باش يتنقل باش يفهم شنو هي الحكاية هذه فريسة مش فريسة هذه نبتة خاطر هو يستقاط من نباتات دونك هو يقعد يشم ريحة النباتات باش بك الزوائد الموجودة
1: الريزوات نتاعو هذوك.
0: اي فوالا. وعنده زادة كيف كما قلت انت أحمد عنده زوائد جانبية اللي هما تقولش عليهم جوانح كبار شوية يشبهوا للجوانح باش يعاونوه باش يتحرك ويعوم ولكن المسكين بطيء بطيء بطيء جدا حتى بك الجوانح اللي عنده يقعد ديما بطيء به. وقلنا هيك علاش كتراه في وسط الماء مع الجوانح نتاعو قاعدين يحاولوا باش يعوموه في وسط البحر تقولش عليك حمامه ولا خطيفه ماتت وقعدت في وسط الماء هكاك فهمتني
1: صحيح.
0: ولونه هذايا يتغير حسب نوع الغذاء نتاعو نجم يكون بني اخضر زيتوني اسود داكن دونك الماكله نتاعو هي اللي باش تعكس مباشره على لونه على تعطي هي تاثر تاثير مباشر على اللون. ويعيش هذايا الكائن هذايا في البحر الابيض المتوسط وموجود منه في السواحل التونسيه خاصه في المناطق الصخريه وبين الحشيش على خاطر غاديك في الحشيش يلقى ماكلته وداره يسكن غادي وياكل غادي. ومؤخرا ظهر برشا في بحيره غار الملح وفما شكون حتى جابوه من المعهد لهنا مش يعرف شنو بالضبط الحيوان هذا على خاطر خافوا منه احمد وما فهموهوش وما فهموش قالوا لي وحش هذا وحش صغير شنو يعمل في البحر
1: لاول مره بالحق اللي اول مره يرى الكائن هذا يستغرب وينجم يتفجعه شويه خاصه كي راه يتحرك دونك حاجه جديده بالنسبه لبرشا ناس. وكعلاش قلنا الظاهره هذه ظهرت شويه في غار الملح وفما حتى شكون صور فيديو كيفاش يتحرك الكائن الرخوي هذا اللي كما قلنا يسميوه البحارة بقرة البحارة ما اسمه العلمي أبليزيا. دونك احنا حبينا زادة بنفشوش الناس لو ما وش ظهر لي بالخطورة اللي خلي خافوا منه
0: حتى خطورة تخليه على روحه يعوم تمشي تبعد عليه
1: سلم عليه وكا
0: احنا سلم عليه وتمشي على روحه. اما هو مظهورش برشا فين ثم المطافين اما ثم شكون يمشي وكتشفوا بحيرة غار الملح ويهبطوا هكا ويعملوا في دي غوندوني والكل شافوه في غاديكا ثم شكون خاف حتى على ولاده وجابوه لي حتى للمعهد لهنا وطمنته قلت له ذاك حيوان رخوي عايش على روحه خليه وعنده دوره زاده فهمتني
1: في الايكو سيستم.
0: هذا الوحش الصغير قال لي شنو يعمل في البحر وشنو المغزى من وجوده. اما سبحانه الخالق احمد اعطى كل مخلوق دوره وبلاصته وعنده مهام يقوم بها في الدنيا هذه كلها ولا في البحر. الحيوان هذا الغريب يلعب دور كبير في النظام البيئي. سألني علاش أحمد؟
1: قل لي.
0: لأنه حيوان عاشب يتغذى على الأعشاب البحرية والطحالب وهنا تظهر أهميته في البحر فهو يساهم في تنظيم نمو الطحالب ويحافظ بالتالي على التوازن البيئي. وهيك علاش هو يقوم بدور مهم في تنظيف وتنظيم البيئة البحرية زي من ناحية البيئية. نسينا حاجة أخرى وقت اللي جيبوهولي للمعهد هنا جيبوهولي في صل ماء والماء هذي لون نتاعه موف. شنو هو لون الموف هذيك؟ دونك حبيت نقول لك يا أحمد راهو الكائن هذي لابليزي عنده زادة سلاح سري بما أنه حيوان بطيء قلنا حتى عنده جوانح بطيء جدا في الحركة نتاعه وما عندوش صدفة باش تحميه كيما الببوش ولا كيف يشعر بالخطر باش يعمل يصيد ماده ملونه تشبه الحبر، ماهيش حبه مش حبار، مش كيما الاخطبوط اللي يصيب الخط، مش كيما يصيب الاخطبوط، ولونها بنفسجي ولا ارجواني احمد.
1: باه
0: الماده جميله جدا، اللون جميل، والماده هذه تستعمل احمد في الماء تعمل سحابه باش يشوش بها رؤيه المفترس نتاعو وتخليه يرتبك، وهكاك البقره نتاعنا ولا لابليزيه نتاعنا نجم تهرب. واللون هذا مين جاي باش تسالني؟ خاصه من الطحالب اللي تغذى عليها الحيوان هذا. وتعرفش احمد الحيوان هذا هو اللي خلى العلماء ينجموا يدرسوا دماغ الانسان
1: كيفاش؟
0: معلومه على خاطر الابليزي عندها جهاز عصبي بسيط وخلاياه العصبيه كبيره وواضحه، وهيك علاش استعملوا في ابحاث علم الاعصاب من الحيوان هذايا نجموا الباحثين بعد ما عملوا عليه عديد التجارب فهموا كيفاش تتعلم الكائنات، كيفاش تتكون الذاكره، وكيفاش تتغير الاتصالات بين الخلايا العصبيه. وبالتالي كائن بحري صغير اللي هو لابليزي فتح نافذه لفهم اسرار كبيره داخل الدماغ.
1: ممتاز.
0: وكيف كيف يا احمد حير العلماء، فهمتني، وحبوا يركزوا على الماده البنفسجيه اللي سيبها هذا الحيوان،
1: كيفاش تتكون وكيفاش تخرج الكولور هذيك
0: وشنو دورها وبلاش نجموا نستعملوها في حياتنا اليوميه زاده. الحيوان هذايا بخلاف الماده البنفسجيه هذيك يخرج معها الميكيوس اللي هو المخاط، فهمتني، اللي يتخلط مع الماده البنفسجيه هذه، واللي هي عباره على مزيج من العديد من الاصباغ اللي اكتسبهم من الطحالب اللي تغذى عليهم. واهمها يا احمد صبغه الارجوان اللي ياخذها من الطحالب الارجوانيه والحمراء، اللي هو من بعد يعمل لها يعدلها داخل جسمه عن طريق الانزيمات باش يتحصل على هذه الماده الدفاعيه، باش تولي دفاعيه. والخليط هذا اللي حكينا عليه مخاط مع الميكوس مع الاصباغ هذوما يخلي السحابه اكثر كثافه ويساعدها على البقاء مدة أطول في الماء ويساهم في تشتيت الفريسة. ياخي العلماء قالوا زعما النجموش يدخلوها لميدان الصيدلة والطب.
1: ولا هذا هو السؤال، معناه فما أبحاث عليها المادة هذه مفيدة مش مفيدة باش الناس تعرف
0: هذا المزيج. اكتشف أحمد أنه مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، وبالتالي باش نحوصله معناها توصل الأخر معناها هذه النجم اللي استعملوه في الدومين ميديكال ولا فارماسيوتيك، العلوم تاع الخلايا العصبية كيف كيف استعملوه. وهكا نجم نقولوا اللي بقرة البحر ولا لابليزيا يأكل الطحالب ويساهم في توازنها، يمثل غذاء لبعض الحيوانات البحرية مثل السلاحف سنحكيو عليها المرة الجاية ويدخل في السلسلة الغذائية، ويساعد العلماء على فهم أسرار بيولوجية، ووجوده يدل على تنوع الحياة في البحر رغم أنه كائن غريب فتأثيره كثير في عدة الميادين.
1: وهو كائن لا يؤكل نقوله زاد
0: ما يتكلش
1: ما يتكلش إفرازات متاعه نجم تفيدنا في عديد الميادين والمجالات خاصة الطبية والصيدلي حسب الأبحاث اللي صارت. وكائن مهم وما يخوفش، معناه ما نخافوش ما نقولوش خاطر غريب نجم يكون كيما الحريقة ولا نوع من أنواع الميديوز، لا راهو شكله كما قلنا كائن رخوي ومسالم ويتحرك وكهو، معناها جست ينجم يفجعنا كي راهوها ما ماهوش باش يقلقنا والا باش ياثر على صحتنا. دونك ما نتفجعوش منه، خاصه الناس اللي تمشي تعوم في الاماكن اللي فيها شويه صخور ورمال، وخاصه ظهر قلنا احنا في غار الملح في السواحل الشماليه بالبلاد التونسي. معلومات مهمه يعطيك الصحه على بقره البحر ابليزيا، يمكن المصطلح هذا والاسم العلمي أكثر يعرفوه برشا ناس، وبقرة البحر بالنسبة للبحارة والناس اللي رات الكائن هذايا قبل وأطلقت عليه التسمية هذه. بعد شوية إن شاء الله معرض الصحف التونسية كالعادة مع علي الجلاسي. نذكر بالمسابقة متاعنا باش نجموا تربحوا، وزوز من الناس باش يربحوا معنا زوز تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي في مهرجان أم الزين بجمال، مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته الحالية 2026. هل هي الدورة 50 ولا 51 ولا 52؟ تكتبوا الكومنتير الصحيح الإجابة على الببليكاسيون على صفحتنا إذاعة المنستير. كيف كيف زادة تنجموا تختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في الأخير في آخر البرنامج، أغنية لطفي بوشناق أنت شمسي ولا روضة عبدالله اللي فات. بعد شوية راجعين مع معرض الصحف.
2: خبر ورخبر الموجة ورموجة جديد كل نهار الموجة ورموجة كل ساعة وكل دقيقة.

0: الاحتضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
2: 104.7.

8:30 صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديم معرض الصحف الوطنية الصادرة صباح هذا اليوم، والبداية تكون مع صحيفة لابريس، وفيها نقرأ: البرلمان يواصل مناقشة اتفاقيات القروض، واليوم قرض ب70 مليون دولار أمريكي لتأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام. من العناوين الأخرى التي نقرأها في لابريس: التعليم العالي الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن قائمتها فقط هي المعتمدة. في بقية العناوين نقرأ: تونس بين سياسة الشعارات والفعل الاقتصادي، لماذا يتقدم الآخرون ونتراجع. في متابعاتها الاجتماعية حول التضامن عنونت لابريس: التبرع ثقافة تونسية تتحدى الأزمات. وفي العناوين الدولية نقرأ: الدورة 49 لمجلس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تونس تجدد التأكيد على دعمها حول تنقيح القوانين المنظمة للمفوضية الأوروبية الإفريقية عفوا. وفي العناوين الرياضية نقرأ: الشعباني رسميا ناخبا وطنيا ولمدة 4 أعوام. في الصحافة نقرأ في الافتتاحية: مكسب وطني وأحد أعمدة الدولة الاجتماعية، رد الاعتبار لفوسفات قفصة التي حظيت بحيزها من الصفحة الأولى لجريدة الصحافة. وفي بقية العناوين نقرأ: المصادقة على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة، ووزير الاقتصاد والتخطيط يصرح القرض لفائدة فوسفات قفصة يندرج ضمن برنامج لإنقاذ القطاع وتحديثه. من العناوين الأخرى نقرأ: ضرورة ترسيخ الشفافية في إصلاح المفوضية مفوضية الاتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في كلمة وزير الخارجية أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. في العناوين الدولية لجريدة الصحافة نقرأ: مضيق هرمز، دول في الخليج تؤيد خطة تسمح لإيران بتحصيل رسوم توعية. جريدة المغرب خصصت صفحتها الأولى للشأن الدولي فعنونت: نتنياهو في واشنطن، الحرب مرة أخرى. في صفحاتها الداخلية نقرأ: المجلس الوطني للاعتماد يبحث مع منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لتكوين المخابر وفق المعايير الدولية. تعليق تداول ببورصة تونس بعد تراجع مؤشر تونندكس بأكثر من 3 نقاط. في النفط خام برانت يتجاوز عتبة 85.65 دولارا للبرميل الواحد، عنونت صحيفة المغرب. جولتنا نختمها مع جريدة الشروق، وفيها نقرأ: قبل نهاية أوت ولتجاوز أزمة الكهرباء، 3 محاولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة. في بقية العناوين: 45 ميدالية ذهبية و4 فضيات ومرتبة أولى، تونس تتألق في مسابقة أمريكية لزيت الزيتون. بعد حجز حوالي 1000 طن من المواد الفاسدة يوميا، كشف تجاوزات خطيرة تدمر صحة التونسيين. مدينة العلوم من منارة للمعرفة إلى فضاء للحفلات، من يحمي حرمة المؤسسة العلمية تساءلت الشروق. وفي العناوين الدولية نقرأ: المحتجون يتهمون الحكومة بدفع طرابلس للمواجهة، ودبيبة يستعين بالجيش، بركان غضب في ليبيا. وقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصرح لشروق: أمريكا تشتغل على تهويد الأقصى. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 صباحا. عودة إلى البشائر مع أحمد موسى.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
5: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس لاش نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع، تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام في تونس الكبرى. وباش نواصلوا مع الفقرات ووقيت النقاط الخارجية في على عين المكان.
1: على عين المكان
0: نقول صباح النور والسرور لملك دردور. صوت ولا خايب توا يا ملك؟ كنا في الأوف خير شوية، توا ولا خايب برش؟
2: سمحني سيدي أحمد دقيقة نعيوه، نعتذروا.
0: أي لا توا سافا، توا سمعنيك. في اللحظة هذه سمعنيك، قبلها ما سمعنيكش.
2: لحظات المباشر هذه سيدي أحمد.
0: ما المباشر لازم نحضروا، قلنا لازم نستثمروا في بورتابل جديد راهو ملك.
2: والله حسنا بدلناه اليوم.
0: بدلت البورتابل. زيد لم شويه فلوس نبدلوا بورتابل.
2: هكا سافا سيدي احمد؟
0: سافا خارق العاده يا ملك.
2: الحمد لله الحمد لله. سيدي احمد كما العاده لا تقطع العاده، احنا اليوم موجودين في القلعه الكبيره تحديدا بالمكتبه العموميه. اليوم ما عادش تقتصر على اعاره الكتب بالمكتبه العموميه سيدي احمد، بل وليت فضاء حي يحتضن الاطفال والشباب من خلال انشطه متنوعه تهدف إلى غرس حب الكتاب والتشجيع على القراءة. نوك باش نتعرفوا أكثر على هذه الأنشطة سيد أحمد، يرافقنا اليوم السيد عماد بوفارس أمين مكتبة الشباب والكهول بالقلعة الكبرى اللي باش يحكينا أكثر على هذه الأنشطة. مرحبا بك سي عماد.
3: السلام سي أحمد.
0: صباح النور سي عماد، مرحبا بك.
2: سي عماد لو كان تحكينا على الدور الحقيقي للمكتبة العمومية نسبة الإقبال ثقافة استعارة الكتب، هل مازالت موجودة ولا؟
3: مرحبا بكم. ساعة في البداية ماذا بي نقول إلى المكتبة العمومية للشباب الكهول بالقلعة الكبيرة، هي من أوائل المكتبات العمومية حكم أنها تم تدشينها في غوة جويلي 1963، دونك هي من المكاتب الأوائل. المكتبة العمومية بالقلعة الكبيرة كيف كما بقية المكاتب الموجودة الكل، المهمة متاعها الأساسية هي الترغيب في الكتاب، الترغيب في المطالعة وتقديم الكتاب كأحسن ما يكون من خلال فضاء خاص. احنا في القلعة الكبيرة أصبح لدينا الآن فضاء جديد مهيئ تم تدشينه في فيفي 2024، فضاء مهيئ جميل جدا متسع في جميع الأنشطة سواء على استقطاب الرواد حيث أصبح يتسع إلى عدد كبير حوالي 90 مقعد، ومن خلال الرصيد الموجود فيه من الكتب اللي لحد الآن ما زالت المكتبة تقوم بالمهمة نتاعها الأساسية وهي الترغيب في المطالعة، تقديم الكتاب وإعارة الكتاب لكل من يريد ذلك انطلاقا من اشتراكات يتم عملها للمولود. الفئة اللي معنا في مكتبة الأطفال اللي بعد تحكي عليها جميلة أمية مكتبة الأطفال هي الفئة متاع التعليم الابتدائي من سنة أولى إلى سنة ثالثة. فيما يخص مكتبة الشباب والكهول هي الفئة العمومية إلا من المدارس الإعدادية إلى لا نهاية، بطبيعة تقعد مدارس إعدادية ثم الطلبة الذين يريدون يعملوها دراسات يعملوا بحوث، المكتبة العمومية للكهول مفتوحة لهم والفضاء مهيئ لهم، وعن فضاءات متعددة في المكتب بحكم أنها ثلاثة إتاجات دونك موجود كل مكان عنده رواد خاصين به. وبالطبيعة سألتني تتوى على عدد رواد موجود دائما عنا، لأن المكتبة إضافة إلى أنها هي مكان الكتاب هي أيضا كما تعودنا في تونس وكما هو موجود في كامل تراب الجمهورية، المكتبة هي أيضا فضاء للمراجعة. دونك دائما المكتبة تكون فيها رواد توفر لهم الفضاء.
2: ثقافة استعارة الكتب مثل موجودة والإقبال على المكتبة مازال موجود كما قبل خير.
3: موجود خير مصعبة شوية بحكم التحديات اللي تو موجودة بحكم اللي معها صغيرة ما عادش كما قبل عنده الكتاب هو يعتبر ملجأ، وهو تو أصبحت باشا رأي تخيين وباشا حوايج غين اللي تجبد. نحاولوا احنا بقدر المستطاع ناس نخدموا في مجال المكتبات ان نرجعوا للمكتبه هاك البريق نتاعها ونرجعوا لها هاك الاشعاع نتاعها باش يكون يقعد دائما الكتاب عنده اهميته، ويقعد الكتاب هو المصدر الاول للمعلومه رغم كل التحديات اللي قاعدين نشوفوا فيه.
2: يعطيك الصحه سي عماد. دونك سي احمد اليوم المفاجاه معنا ضيف اخر.
0: اي مرحبا بك.
2: ضيفه اخرى اللي هي معنا مدام منى القلاعي اميره المكتبه العموميه لاصيل بحكم هما مقر نفسه المكتبه الكبار على اليمين المكتبه الصغيرات على اليسار. دونك اميره المكتبه العموميه اليوم الاطفال اللي كان عندها دور فعال وكبير في تاثير الاطفال لخوض المسابقه الوطنيه للمطالعه في دورتنا الخامسه اللي هي تتواصل من 25 افريل الى 25 ديسمبر. والاكثر التفاصيل مدام منيا القلاعي تدخل معنا توا. مرحبا بك مدام منيا.
4: مرحبا بك ملك ومرحبا بسيد احمد. مرحبا بالمستمعين معنا. يعطيكم الصحة على الفرصة اللي أتحتوها باش نحكيوا على المكتبة العمومية، لأنه مجال مهم برشا خاصة بالنسبة للأطفال، وكيفاش يقضيوا الصيف نتاعهم بين المتعة وبين الكتاب. باش نحكيوا اليوم إن شاء الله على البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة التي تمتد من 25 أفريل حتى 25 ديسمبر 2026. هي بطولاتهم مختلف الفئات العمرية، تبدأ من 6 سنوات حتى الآخر العمر. بالنسبة للمكتبة العمومية للأطفال عندنا 3 شرائح في المكتبة، فيهم 3 دفاتر، الدفتر الأحمر من 6-7 سنوات، البنفسجي 8-9 سنوات، والأخضر من 10-11-12 سنة. مدام منيا بكري حكينا، صباح الخير عليك مدام منيا، دونك بكري حكينا على فما مهرجانات، فما تظاهرات، وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة على مدار السنة تقوم بعدة مهرجانات وبعدة تظاهرات وطنية، من بينها المهرجان الوطني اللي ما فيه في الكتاب اللي يمتد من 15 جويليا حتى 15 أوت في دورته 33، واللي تكون فيه المكتبة تقوم بعدة ورشات في إطار الترغيب في المطالعة ديما، وهو هدفنا الأساسي. من بين هذه الأنشطة قمنا بمطالعات بورشات في تقنيات تلخيص القصة، ثم تداخل هنا بين البطولة الوطنية للمطالعة والمهرجان الوطني المصيف الكتاب اللي نستغلوه بشجع الأطفال إنهم يلخصوا القصة ويخوضوا غمار التجربة، وعليش لا باش التشجيع الأكثر للمطالعة والاهتمام بالكتاب. ثم مهرجانات على مدار السنة، عنا شهر التراث، عنا الأيام الوطنية للمطالعة، عنا تظاهرة بيوتنا تقسيم وكلمات، عنا مسابقة أوفاء المطالعين، ودي معنا خصوصية في كل جهة، يعني كل جهة عندها تظاهرات الخاصة بها، كما المكتبة العمومية للأطفال عنا في شهر التراث نقوم بتظاهرة خبايا وجسور اللي معناها التمسك بالتراث متاعنا وفي نفس الوقت الانفتاح على العالم. وسمعنا تظاهرة في عطلة الربيع اللي هي رحلة الضاد عبر الفنون، كيف كيف الكتاب والحرف مع الفنون، وهو اللي يخلي الصغير يتشد للمكتبة العمومية وللكتاب. مدام منيا، دونك في الختام سيد احمد، يبقى الكتاب خير رفيق، تبقى المكتبه العموميه فضاء مفتوح لكل من يبحث عن المعرفه والثقافه. ربما تكفي زياره واحده للمكتبه في الصيف هذايا حتى تكون بدايه عاده جميله تدوم طول العمر. شكرا لضيفنا سي عماد، شكرا لمدام منيا سيد احمد، وشكرا لكم انتم على
0: يعطيك الصحه يا ملك. ويمكن التحدي الكبير خاصه للمكتبات العموميه في كل المناطق هو باش تغرم الصغيرات الجيل الجديد بالقراية، معناها اليوم يمكن الطريقة لازم تكون متطورة أقرب للطفل الصغير للتلميذ باش يلقى الملاذ متاعه، منه يتفرهد شوية، منه يحس روحه معناها مرتاح في فضاء باهي، يلقى أنشطة وورشات اللي تعجبه اللي تشده للمكتبة العمومية، وبعد يبدأ بشوية بشوية التحفيز على المطالعة وعلى قراءة الكتب. وهذا اللي قاعدين يخدموا عليه المكتبات العمومية، راهو المكتبة العمومية تطورت واللي تتشجع وفيها برشا أنشطة، فمش كان الكتب فقط والقراية كهولة، فما أنشطة أخرى وورشات أخرى مفيدة تكون مهارات للتلميذ وتغرم بطبيعة كهدف رئيسي وأساسي، معناها تخدم عليه المكتبة العمومية تغرم الجيل الجديد والصغيرات والتلامذة بقراءة الكتب ومصيف الكتاب من التظاهرات اللي نلقاوها في برشا جهات. كيف كيف زاد نحكيه على بطولة المطالعة، هذا الكل يعني ينجم يفيد الصغيرات متاعنا ويغرموهم، وفرصة للأولياء باش يشجعوا صغيراتهم باش يكتشفوا يجربوا علاش لا يمشيوا للمكتبة ويشوفوا شفما ما فماش، وحدهم وحدهم طيب يتغرموا، هذا مؤكد. يعطيك صحة يا ملك.
4: أكيد.
0: شكرا لك، تحياتنا مدام مونيا مرة أخرى، وسي عماد ضيوفك في على عين المكان. وصلنا تقريبا لختام حصة اليوم من بشائر الصباح. حبش نذكروا بالفائزين اللي ربحوا معنا، كل فائز 2 تذاكر لحضور عرض ياسين الصالحي في مهرجان أم الزين بجمال، عرض ما يضحكنيش عنوان العرض، أما هو الحقيقة عرض يضحك، وطريقة حتى ياسين الصالحي في تسويق العروض متاعه في الجيل الجهات فريدة من نوعها وفيها إبداع ويستحق التشجيع والحضور. الحقيقة الجمهور للعرض هذايا اللي نشجعهم باش يكتشفوه بطريقة مختلفة ستيل آخر من الكوميديا لياسين الصالحي باش يكون كما قلنا اليوم في جمال في مهرجان أم الزين في الملعب البلدي بجمال على ما أعتقد. السؤال كان على الدورة قديش لمهرجان أم الزين الدولي بجمال، دورة 50 ولا 51 ولا 52؟ الإجابة صحيحة هي الدورة 51، مهرجان عريق في دورته 51. الإجابة تقريبا كلها صحيحة، لكن اللي ربحوا معنا زوز فايزين عن ياسمين الميلي اللي ربحت معنا زوز تذاك الحضور هذا العرض الليلة، وإيمان اسكندراني. دونك ياسمين ميلي وإيمان اسكندراني زوز ربحوا معنا كل واحدة فيهم زوز تذاك الحضور عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش في مهرجان أم الزين الدولي بجمال. الأغنية اللي باش نسمعوها ونختموا بها البرنامج واللي اخترتوها انتم متابعين هي أغنية لطفي بوشناق انت شمسي. الفيرسيون باش نسمعوها فيرسيون من اختيارات أيمن الشابي، دونك في حفلة من الحفلات فيرسيونكم متعودين انتم أكثر بالتسجيل بتاع الأغنية، لكن فما زاد التسجيلات في حفلات اللي فيهم تقنية أخرى استعملهم لطفي بوشناق في أدائه للأغنية هذه، دونك نسمعوها في ختام البرنامج. نشكر برشا كل الفريق اللي كان معاكم وونسكم في حصة اليوم من بشائر الصباح، أيمن الشابي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، عمر سلامة في البث الرقمي. نشكركم على المجهود معكم في الأعداد وتقديم حصة اليوم بشائر الصباح أحمد موسى. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: بشائر الخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: إذاعة المونستير
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
1: إذاعة المونستير
0: 95.7.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
3: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
4: التسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير، تصنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي تهم اتفاقية قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول، وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. تصحب اليوم رزنامة الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. ويذكر أن الجولة الافتتاحية للبطولة ستقام يومي 22 و 23 أوت القادمين. بشأن رياضي ثان، قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد أمس تعيين معين الشعباني رسميا مدربا جديدا للمنتخب الوطني للأكابر بعقد يمتد ل4 سنوات. ويتركب الإطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة الشعباني من كل من مراد المالكي كمدرب مساعد وسيف الله حسني مدرب مساعد ثان وخلد المغزاوي مدرب حراس وحاتم بوليلة معد بدني ووسام صفوت مكلف بالتحليل. نختم بأخبار الطقس اليوم الأربعاء، حيث تكون السماء أحيانا كثيفة السحب بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، تكون محليا رعدية وسماء مغيمة جزئيا ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أما الحرارة فتكون في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات، لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. نلقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء. آدم وحواء.

0: اجوا بحذاء للإذاعة ومستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر. موعد مع عوالم الفكر والكلمة

0: اقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
0: مستمعينا الكرام، تحية لكم جميعا حيثما يصلكم صوت إذاعة المنستير. في كل زيارة إلى مكتبة عمومية نكتشف أن الكتب ليست مجرد رفوف صامتة، هي عوالم نابضة بالحياة، هي حكايات تنتظر من يفتح صفحاتها، وهي أيضا أحلام تبدأ من فكرة وتنتهي بإنسان أكثر وعيا وأكثر إبداعا. إذن حلقة جديدة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، نواصل فيها التجوال بين أروقة المكتبة العمومية بسيدي بوعلي، وتتجدد المبادرات الثقافية، وتلتقي الأجيال حول حب المطالعة، ويتحول الكتاب إلى جسر يعبر بنا نحو المعرفة والتنمية وبناء الإنسان. إذن كونوا معنا في هذه الرحلة الجديدة التي نقترب فيها من نبض المكتبة، ونستمع إلى أصوات عشاق القراءة، ونكتشف مبادرات ملهمة تؤكد أن كل كتاب يقرأ هو نافذة تفتح على حياة أرحب. فمرحبا بكم في اقرأ لتعيش أكثر.

0: لقاء الأبطال.
1: نواصل إذن مع ركن الأبطال والمتوجين والحديث عن قيمة الكتاب وقيمة المطالعة وأهميتها في حياتنا. سمر مليكة معنا الآن، مرحبا بك يا سمر.
2: عسلامة، يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لإذاعة المنستير على هذا اللقاء واهتمامها بالمبادرات الثقافية. نعرفكم بروحي، اسمي سمر مليكة من مدينة حمام سوسة، تخرجت سنة 2025 أخصائية في علوم التوليد من مدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة بالمنستير.
1: وشنو علاقة الصحة بالمطالعة يقول قايل؟ علاقة بديت على بكري
2: قبل الحقيقة أساتذتي كانوا يقولوا لي أنت أدبية، معناها تفكيرك أدبي، وكيفاش توجهت في اختصاصات حتى في القراية، معناها علوم، يعني معناها قريت علوم علوم تجريبية، كيفاش أنت نورمال ما تقرأ أدب ما تقرأش علوم تجريبية؟ قلت لهم زوز يكملوا بعضهم، ما عليش فما تضاد بينيتهم الأدب، حتى احنا في العلوم التجريبيه نقراو الفرنسيه نقراو العربيه، معناها لازمك تكون متميز فيهم زي اللغات. مش
1: مطالعاتك على ذكر اللغات في العربيه فقط ولا تحاول توازن؟
2: لا، نقرا في اللغات الكل، نقرا اكثريه عربيه، الاكثريه عربيه، نقرا فرنسيه، نقرا انجليزيه زي.
1: نعم صحيح، احنا نحكيو على دور الاسره في تحفيز الاطفال على المطالعه، لكن حسب رايك المدرسه زاده عندها دور وتنجم تصنع جيل قارئ ما يربطش الكتاب بالواجب المدرسي فقط؟
2: أكيد أكيد عندها دور كبير المدرسة، كما نقوله الأسرة هي النواة الأولى والمدرسة هي النواة الثانية اللي باش تخرج لنا طفل يحب الكتاب ومغروم بالمطالعة ويسعى أنه يقرأ ويمشي للمكتبة العمومية ويكون من رواد للمكتبة العمومية، مش يمشي لها مرة في العام.
1: نعم.
2: يمشي ويأخذ كتب ويسعى أنه يقرأ ويختار كتب على، معناها مش المدرسة هي اللي تفرض عليه.
1: نعم.
2: هو وحده يختار وحده الكتب التي تناسبه.
1: حسب رأيك أنت وفي تجربتك الخاصة، شنو دور المعلم في اكتشاف الطفل القارئ وتشجيعه؟ خطر يلاحظ رأو المعلم يبدأ عنده عين ثالثة كما نقوله، ينجم يكتشف بها المواهب والشغف وكل التفاصيل اللي تحيط بالتلميذ. أكيد يشجعه ويحاول يدله ويعطيه بعض العناوين.
2: نعم نعم، يعطيه عناوين ويقيمه ويعطيه مثلا تمارين على الكتاب ذاك، يقول له أحكينا على الكتاب، شنو عجبك فيه، شنو اللي ما عجبكش فيه، زادة ينمي البناء النقدي نتاعه للكتاب.
1: سمر، اللي مازال ما اكتشفش متعة المطالعة شنو تنجم تقوله في البرنامج هذا؟
2: قوله توكل على ربي وادخل لعالم المطالعة وحاول تقرأ، مش بكثرة، أقرأ بجودة، معناها مش الفايدة في كثرة الكتب، الفايدة أنك تبدأ وتقرأ على الأقل 10 صفحات يوميا، وبعد تدخل وتصبح عادتك وتصبح أسلوب حياتك القراءة.
1: نعم، والكتاب اللي نقراه مرة واثنين وثلاثة

0: قارئا،
1: اطلاع دقيق.
0: نعم، يجب أن تكون حافظا للتواريخ وليس تاريخ نقول 1980 مثلا، 19 جان في 1980. لازم تحفظ التاريخ هو نفسه معناه
1: بالتفاصيل.
0: بالتفاصيل
1: نعم. طيب أحكي لنا على التتويج وشنو يمثل لك، وأعطيني فكرة على مطالعاتك، نوعية المطالعات اللي تقرأ فيها، وشنية ربما الكتب اللي أثرت فيك ولا العنوان اللي غير حياتك وكله تأثير كبير عليك.
0: طيب يسعدني جدا أن أشارك في البطولة الوطنية المطالعة للمرة الثالثة. في مشاركتي الأولى تشرفت بالوصول إلى النهائي، ورغم أنني لم أفز فقد كانت تجربة ثرية زادتني حبا للقراءة. في مشاركتي الثانية في الدورة الرابعة وفقني الله بالحصول على المرتبة الخامسة على المستوى الوطني. أرى أن البطولة الوطنية المطالعة مبادرة رائعة من وزارة الشؤون الثقافية، لأنها لا تشجع على القراءة فحسب، بل تغرس أيضا روح التنافس الشريف، وتجمع بين حب المعرفة وتنمية الشخصية. أما علاقتي بالكتاب فقد بدأت منذ نعومة أظافري، منذ أن كنت صغيرة. كنت أجد في كل كتاب عالما جديدا أكتشفه، ومع مرور السنوات استطعت والحمد لله أن أكون مكتبة تضم أكثر من 100 كتاب
1: ما شاء الله
0: في مجالات متنوعة. وأعدها من أهم الإنجازات في حياتي.
1: نعم،
0: أعتقد أننا وفي عالم الصورة لا نحتاج إلى أن نختار بينهما، نحتاج أن نحسن استغلال كل وسيلة.
1: أكيد المطالعة بعيدا عن الدراسة تمنحنا الكثير. أنت ما أجبتنيش على أي الكتب أثرت فيك، أي العناوين التي كان لها وقع في حياتك.
0: حقيقة أحبذ قراءة الكتب التي تدافع عن قضايا إنسانية. مثلا منذ صغري وأنا أقرأ للكاتبة التونسية دكتورة خولة حمدي، سلسلة لديها سلسلة كاملة أنصح بقراءتها، تتحدث عن مثلا قضية الفلسطينية، عن قضايا الإنسان عامة
1: في كونيته.
0: نعم. وأيضا أقرأ كتب الخيال العلمي، أجد فيها سفرا من دون أن أبرح مكاني، أسافر من دون أن أبرح مكاني.
1: نعم.
0: للدكتورة حنان لاشين، هي كاتبة مصرية، أنصح بقراءة سلسلتها أيضا.
1: في إطار مطالعات الخيال العلمي أنصحك أيضا بالاطلاع على مسرحية الكاتب التونسي الكبير عز الدين المدني، وعنوانها على البحر الوافر.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم.
0: ما يعجبني في الكتب أيضا الإهداء، إهداء الكاتب. أنصح بكتاب هبة الله للأرض نساء للكاتبة التونسية نجاة إدهان.
1: نعم.
0: وهو كتاب للدفتر الأزرق، شاركوا به من الدفتر الأزرق. ويتحدث عن تجربة المرأة مع الطلاق، وكيف تعيد بناء حياتها حتى أنها غيرت اسمها من مريم إلى سماء.
1: نعم.
0: وفي الإهداء أقرأ لكم الإهداء: إلى الذين يرفعون أكفهم في وجوه القادمين من بلاد الموت، إلى الذين يحلمون بتغيير أسمائهم لكنهم لا يجرؤون، إلى كل امرأة تؤمن بالحياة فتخوض حروبها كاملة، إليهم حيث كانوا، إلينا حي على الحياة.
1: نعم، يبدو أنك من المهتمات بالعتبات اللي فما قراء لا يولونها الاهتمام الكامل. ثمة من لا يتوقف كثيرا عند الإهداء وعند اسم الكاتب وعند العنوان، يمضي مباشرة يلتهم الصفحات التهاما، ولكن العتبات مهمة أيضا في إعطاء الأفكار الأولية على القضايا والإشكاليات التي يشتغل عليها الكاتب.
0: نعم، أنا تعجبني التفاصيل.
1: نعم.
0: ولست أحبذ الكتب الرقمية، أريد أن أتلمس الكتاب، أريد
1: أشم
0: رائحة الكتاب ورائحة الورق.
1: نعم.
0: وحتى الصورة الخارجية للكتاب.
1: نعم.
0: تجذبني كتاب صراحة.
1: اختارها الكاتب لدلالات معينة.
0: نعم.
1: لمعاني معينة، لمحتوى معين، وأكيد

0: لقاء الأبطال.
1: نواصل مع المتوجات، نسعد باستقبال التلميذة سلمى أبو بكر. مرحبا بك يا سلمى.
2: عسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرفكم.
1: قوليش، المطالعة خلتك تتكلم بالعربية الفصحى؟
2: نعم نوعا ما. طبعا.
1: ما هو مستواك التعليمي يا صديقتي سلمى؟
2: أنا تلميذة بالمعهد النموذجي بسوسة، موجهة إلى الثالثة علوم تجريبية.
1: وهل تتكلمين العربية داخل الفصل؟
2: نعم.
1: وبين الأصدقاء وفي العائلة؟
2: أحياناً.
1: طيب، لك كامل الحرية في أن تتكلمين بالفصحى أو بالعامية، المهم الرسالة توصل. هل تتذكرين أول كتاب يعني فتح لك باب عالم القراءة والمطالعة؟
2: نعم، العواصف لجبران خليل جبران.
1: نعم،
2: هو كتاب أثر في حياتي وفي مسيرتي والمطالعة، في مسيرتي معناها
1: الدراسية.
2: نعم. وكنت معناها مولعة منذ نعومة أظافري بالمطالعة، وكنت أحب التفاصيل في الرواية، وكانت تشدني نفسية الشخصية وأفعالها وكل تفاصيل تلك الشخصية.
1: كان تعطينا فكرة عامة عن محتوى هذا الكتاب؟
2: هذا الكتاب كان يبين العواصف، يعني ماذا كنا نواجه الصعوبات في هذه الدنيا، ما كيف نواجهها، كيف نتغلب عليها في كامل الميادين. يعني
1: تشحننا مثل هذه الكتب بالإرادة وبالمهارة وبالقدرة على المواجهة والتقدم إلى الأمام.
2: نعم، العزيمة هي مفتاح التميز.
1: نعم. وفي الحقيقة هي المطالعة بصفة عامة تمنحنا الكثير بعيدا عن الدراسة.
2: نعم.
1: ماذا منحتك؟
2: منحتني أن أبحر، منحتني الفرصة، فهي مبادرة ثقافية تهدف إلى ترسيخ عادة القراءة لدى الناشئة. نعم. وتنمية الفكر والإبداع، لأن الكتاب يظل أفضل رفيق لبناء شخصية واعية ومثقفة. لقد شاركت في هذه المسابقة لأنها فرصة لاكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب ولتطوير الرصيد اللغوي والثقافي، كما أنها تشجع على التفكير النقدي والحوار وتبادل الأفكار. كانت تجربة ثرية، تعلمت منها أن المطالعة ليست مجرد هواية بل أسلوب حياة يفتح آفاق المعرفة ويزيد الثقة بالنفس.
1: نعم. إلى جانب كتابات جبران خليل جبران، هل هناك كتاب آخرون؟
2: نعم.
1: أثروا فيك وعشت متعة لا تضاهيها، متعة ربما نقول حتى متعة استثنائية حملتك في رحلة مع عوالم عجائبية غرائبية وكل ما يمنحه لنا الكتاب وكل ما تمنحه لنا المطالعة؟
2: نعم، لقد شدني مجموعة من الأقصوصات، هي رواية مجموعة من الأقصوصات لغادة السمان، عيناك قدري، هي من أقصوصات تبين وتطرح قضايا المجتمع.
1: نعم.
2: لقد شدتني قضية المرأة، كيف تكون ضعيفة، كيف يحتقرها المجتمع من كل الميادين، كيف.
1: لك حكاية جميلة مع الكتاب اللبنانيين أنت.
2: نعم.
1: ألم تطالعي للكتاب التونسيين ولنا ما لنا من أدباء ومبدعين متميزين يضاهون اللبنانيين والعرب وحتى العالميين؟ ربما عمرك لا يسمح لك بالإقبال على مطالعة مثلا محمود المسعدي، وهو من الكتاب المتميزين ويكتب في الفلسفة الوجودية وغيرها، وكل العناوين التي طرحها كانت متعة واكتشاف بالنسبة خاصة لتلاميذ الآداب أمثالي. أدعوك لمطالعة المسعدي، خريف، العروسي المطوي، والعديد، البشير خريف طبعا، والعديد من الأسماء القديمة والحديثة، أميرة غنيم، من الكاتبات المميزات والمتوجات في العديد من المحافل الدولية. من خلال كتاباتها الملف الأصفر، نزل دار لكابر وغيرها من العناوين، وهي تشق الطريق بكل ثبات. ماذا تريدين القول في ختام هذا اللقاء معك؟
2: المسابقة الوطنية المطالعة ليس مجرد منافسة للفوز، بل هي مشروع ثقافي وتربوي يهدف إلى غرس حب الكتاب في نفوس الأطفال والشباب وتشجيعهم على جعل القراءة عادة يومية. تتميز هذه المسابقة بأنها تمنح المشاركين فرصة لاكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب، وتساعدهم على تنمية الرصيد اللغوي وتطوير مهارات الفهم والتحليل والنقد والتعبير، كما تعزز الثقة بالنفس من خلال تقديم العروض ومناقشة المقروء. وما يميز هذه المسابقة أيضا أنها تجمع بين المشاركين من مختلف ولايات الجمهورية، فيتبادلون الخبرات والتجارب ويكتشفون أن القراءة قادرة على توحيد الأفكار وبناء جسور التواصل. فالكتاب ليس مجرد صفحات، بل هي نافذة على الحضارات والثقافات ووسيلة لبناء شخصية واعية ومبدعة. ومن خلال مشاركتي الخاصة في هذه المسابقة أدركت أن المطالعة ليست نشاطا موسميا، بل أسلوب حياة، وأن كل كتاب نقرأه يضيف إلينا معرفة جديدة ويجعلنا أكثر وعيا وانفتاحا على العالم. لذلك أدعو الجميع وخاصة الأطفال والشباب إلى الإقبال على القراءة والمشاركة في مثل هذه المبادرات، لأنها استثمار حقيقي في الإنسان وفي مستقبل المجتمع.
1: شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق ويعطيك الصحة.

0: كتبت لك.
1: لقاء الأبطال.
2: نواصل مع الأبطال، نواصل حوارنا مع المتوجين، مع المقبلين على مرافقة الكتاب. معايا توأم سعيدة باستقباله أحمد ومحمد بن عامر. به نبدأ معاك يا محمد، أهلا وسهلا بك.
3: شكرا، سعيد جدا بهذا اللقاء.
2: وإحنا أسعد. شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
2: أعطينا فكرة عليك، فاشتقى.
3: أنا محمد، انتقلت إلى سنة سابعة من تعليم الأساسي. كنت أدرس بالمدرسة الابتدائية بمنزل محطة،
2: وتوا في الإعدادية.
3: نعم.
2: فما فرق ما بين المدرسة والإعدادية؟
3: نعم، يوجد فرق.
2: الفرق فاش يتمثل؟ ربما كنت عند معلمين وليت عند أساتذة.
3: نعم.
2: كنت في مدرسة أصغر وليت في إعدادية أكبر، فضاء. نعم. على مستوى المكان حسيت بروحك كبرت أكثر.
3: نعم.
2: ما المطالعة ديما رفيقك ونيسك في الدنيا، في المدرسة ولا في الإعدادية؟ كيف كيف؟
3: هي.
2: أحكي لي على المطالعة، وقتاش بديت معاك؟ شنية نوعية الكتب اللي تقراهم؟ كيف جات لبالك باش تبدأ تطالع؟
3: بديت مشواري في المطالعة ملي أنا معناتها صغير، من سنة أولى تقريبا.
2: تشجيع من الوالدة؟
3: نعم، تشجيع من الوالدة والوالدي طبعا. أحب القصص التاريخية وخاصة.
2: ما لا تقرأ الجورج زيدان ولا لا؟
3: لا، أتابع أكثر التاريخ، تونس، حروب حنبال والحروب العالمية الأولى والثانية.
2: تحب برشا التاريخ؟
3: نعم.
2: اختياراتكم أنت وخوك تتشابه في الكتب ولا كل واحد عنده عالمه الخاص؟
3: تقريبا متشابهين.
2: هو متأثر بيك ولا أنت متأثر بيه؟
3: الله يا أك، متأثرين ببعضنا معناتها كل شيء.
2: ذي الإجابات الدبلوماسية.
3: أتابع.
2: هو زيد يقرأ الكتب التاريخية؟
3: أظن ذلك. نعم، نتشارك أحيانا في قراءة الكتب.
2: عندكم مكتبة في الدار؟
3: نعم، لدينا مكتبة كبيرة تضم أكثر من 100 كتاب فيها العديد من أنواع القصص، القصص التاريخية.
2: أتيتم على جميعها؟
3: نعم، تقريبا قرأناها جميعا.
2: وكان نسألك شنو يعني العنوان الأبقى في ذاكرة محمد؟
3: يوجد العديد من العناوين،
2: مثلا
3: الحرب العالمية الثانية، كيف يعني اخترعوا حين وقت القنبلة الذرية، وكيف بدأت الحرب.
2: نعم. وشنو تحب تقول بالمناسبة هذه للأطفال اللي في عمرك واللي قاعدين يسمعوا فيك؟
3: عليكم أن تتابعوا المطالعة، فالمطالعة شغف كبير، إنه كنز لا يفنى. حاول الابتعاد أكثر
2: عن الشاشات والهواتف الذكية،
3: والحواسيب،
2: وحتى استعمالها يكون يعني بوعي.
3: نعم،
2: لأنه مش كلها شر وليس كلها خير.
3: نعم، فالشاشات الذكية هي سلاح ذو حدين، يجب على الأولياء أيضا مراقبة الأطفال.
2: مسموح لك أنت تمسك بالهاتف ولا ممنوع؟
3: حقيقة من حين لآخر.
2: أيوة، قديش هكا تقريبا معدل الوقت اللي يسمح لك فيه بالتواصل عبر الهاتف؟
3: تقريبا ساعة في اليوم. في الأيام الدراسية لا يسمح لي أبدا، في العطل وأيام الأحد في الأسبوع تقريبا ساعة في اليوم.
2: نعم، بماذا نختم معك الحوار يا محمد؟
3: أريد تشجيع جميع الأطفال الذي في عمري على المطالعة، فالمطالعة كنز لا يفنى. أنصحكم بمتابعة القصص،
2: والمطالعات التاريخية خاصة.
3: نعم، فهي تساعدكم
2: كما محمد. نعم،
3: وإثراء الزاد اللغوي.
2: قديش يعني عندك معدل في التاريخ ماله؟
3: أنا 16 هكاك، ما عندك كل ترميسة هكاك، الترميسة الأولى مثلا 20 سنة.
2: نحكي على المعدل العام ولا في التاريخ بالذات؟
3: نحكي على في التاريخ. معناتها بين 16 ولا 20.
2: نعطيك الصحة، بتبيع المطالعات هذه الكل باش تعاونك أكيد.
3: نعم.
2: يعطيك الصحة محمد. خلينا نمشيو مع أحمد، أعطيه الميكرو. عسلامة يا أحمد، شنو أحوالك؟
3: شكرا. اسمي أحمد بن عامر، أنا أنا ناجح إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي بعد معدل جيد في السنة السادسة والحمد لله.
2: الحمد لله، ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق في الإعدادية
3: إن شاء الله. شكرا.
2: أحكي لي على اختياراتك في المطالعة، بالحق مطالعاتك أنت أيضا تاريخية ولا مع التاريخ عندك نوعية أخرى من الكتب اللي تحبها وتحب تقرأها؟
3: نعم، أنا أقسم مطالعاتي بين الكتب التاريخية والكتب العلمية. أنا أحب العلوم جدا.
2: فماش بعض العناوين اللي تنصح بها من هم في سنك لأنها تثري زادك المعرفي وتعاونك حتى في مسارك الدراسي؟
3: حقيقة أريد الكتب التاريخية، أعرف الكثير من الكتب من بينها الحروب العالمية كما أخبرك أخي محمد. أما من الكتب العلمية فلا يوجد الكثير منها.
2: نعم، الحكايات اللي تقراوها يعني نفس الكتب تقراوها ولا كل واحد فيكم يقرأ عنوان وبعد تتقاسمين الحكايات وتحاولوا يعني تبرتجيوا مع بعضكم؟
3: إيه كيكا، مثلا قريت كتاب نعطي الخوية يقرأ وبعد كان فهمه بيناتنا
2: تتناقشوا فيه.
3: إيه نتناقشوا فيه.
2: نعم، كان يطلب منكم تأليف كتاب مع بعضكم، شنو العنوان اللي يجي على بالك وتختاروا للكتاب بتاعكم؟ فكرتوا في تأليف كتاب ولا
3: لا؟ حقيقة لا،
2: جربتوش في الابتدائي خاطر برشا معلمين يطلبوا تأليف قصة.
3: ألفنا في مجالات نقراهم في المدرسة.
2: شنو عنوان القصة اللي ألفته؟
3: الحاسوب،
2: تماشيا مع يعني الموضوع اللي تقرأوا عليه.
3: أي خاطر كل عام يختلف عن العام اللي سابقه.
2: يفكر فيها، اسمع كلامي، يفكر فيها، فكر في تأليف كتاب انت وخوك، باش تكون فكره مزيانه اكيد. هاي شنو تحب تقول لنا ميلا في الحوار هذا؟
3: حبيت نشكر الناس الكل اللي شجعوني على المطالعه.
2: اولهم شكون؟
3: اول امي وبابا والانس سيده امينه المكتبه السيد امين بن مقر ومعلماتي والمعلمين ومعلماتي الذين درسوني تلك هذه السنوات التي قرأتها. وان شاء الله
2: ان شاء الله نلقاو ذات التميز ده في الاعداديه ونسمع ليك كان الاخبار الزينه. احمد يعطيك الصحه،
3: عايش.
2: شكرا لك.
1: لقاء الابطال،
2: نواصل مع الأبطال ومع المتوجين يقين العرفاوي معانا هذا الصباح. مرحبا بك يا يقين، أهلا وسهلا.
0: مرحبا بكم أنتم الكل، مرحبا بكم في المكتبة العمومية بسيدي بوعلي، يحسن لي شرف بلقائكم اليوم.
2: خلينا نتعرف عليك أكثر يقين.
0: أنا التي ذكر اسمي في القرآن الكريم لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اسمي يقين العرفاوي. أنا يقين القوة، يقين المعرفة، يقين الثبات، يقين التي لم تنحني، يقين التي صنعت من الصعوبات ما يقين التي واجهت من الصعوبات ما تنوء بحمله الجبال، ولكنها وصلت طريقها نحو الثبات والتفوق.
2: هيا به طمنتنا عليك. به يقين، شنو مستويك التعليمي؟ قديش عمرك؟
0: عمري،
2: خاطر الكلام هذا بالحق معناه كلام مؤثر ومتاع ناس كما نقولوا عندها من الحكمة ومن التجارب ما شاء الله.
0: عمري 12 ربيعا، لمست فيهم أنامي لأكثر من 850 كتابة
2: ما شاء الله.
0: أقرأ في السنة السادسة ابتدائي يعني أصبح أدرس بالسنة السابعة
2: إعدادية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: نعم، شنية يعني نوعية المطالعات اللي طلعها يقين وشنية بعض العناوين اللي أثرت فيك وأعطيني أوقات المحبذة عندك باش تطلع فيها، شكون يعاون فيك، شكون يشجع فيك على المطالعة؟
0: أولا أنا من الناس الحقيقة التي تفضل الكتاب الورقي وليس الإلكتروني، لأني أريد لمس الكتاب، شم رائحته، تصفح صفحاته، مشاهدة
2: صوره
0: صوره ومشاهده، وأعيش في أحداثه. هذا ما أفضل الحقيقة. أكثر كتاب أعجبني هو كتاب أسرار الجنة، ربما يكون كبيرا بالنسبة لسني.
2: نعم.
0: فيه 300 صفحة. قرأتهم في أسبوعين. يتحدث عن هو من الكاتب والمؤلف عبد اللطيف العلوي، يعني هو يتحدث عن منعه لامتحان البكالوريا. أحب أيضا، أعجبني أيضا قصة شهرزاد بنت الوزير لأنها مليئة بالحكمة والقوة، وهي تشجع يعني النساء على تجاوز كل الصعوبات التي تواجههم. فأني استفيد من الكتب نوعا ما، هذه الكتب يعني نوعية هذه الكتب، لأنها تفيدني في سواء أنها تعطيني القوة والثبات والمعرفة والحكمة، يعني أني أستمتع حين أقرأها.
2: نعم.
0: فأني أفضل هذه النوعية الحقيقة.
2: نعم. والتتويج ما نصيبك منه؟
0: تحصلت على ميدالية إن شاء الله. لم أتحصل على الكأس الحقيقة، ولكن إن شاء الله هذه السنة سأتحصل عليه.
2: عازمة.
0: نعم.
2: ما الرسالة التي تودين إيصالها في هذا الصباح في برنامج اقرأ لتعيش أكثر؟
0: أريد أن أقول لكافة المجموعات والأعمار، خصوصا للأولياء، أن يشجعوا أبناءهم على الدراسة وعلى المطالعة، ويتخذون المطالعة ليس كهواية بل كهوية، لأنهم سيستفيدون منها كثيرا سواء في دراستهم أو في المطالعة.
1: دقيقة اقتباس.
2: آخر أركان البرنامج دقيقة اقتباس حبيت نذكر فيه بقول عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة، حيث يقول: اعلم أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملك، وصاحب الأساس أسعد حالا بما يبنى عليه. كلمات تختصر قيمة ما نزرعه اليوم في عقول أطفالنا. الكتاب الذي نضعه بين أيديهم ليس مجرد صفحات، هو بذرة معرفة، وهو بداية حلم وخطوة نحو إنسان أكثر وعيا وإبداعا. فلنرافق أبناءنا إلى عوالم القراءة، لأننا حين نعلم طفلا كيف يحب الكتاب، نحن لا نمنحه معلومة فقط، بل نمنحه مفتاحا لعالم كامل. ها قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة جديدة من اقرأ لتعيش أكثر، رحلة حملتنا بين رفوف المعرفة وأكدت لنا مرة أخرى أن المكتبة ليست مكانا لاستعارة الكتب فحسب، هي فضاء للحوار، هي فضاء للإبداع، وخاصة فضاء لاكتشاف الذات. شكرا لكل من فتح لنا أبواب هذا الفضاء الثقافي الجميل، ولكل من آمن بأن القراءة قادرة على أن تصنع إنسانا أكثر وعيا، وأسرة أكثر تماسكا، ومجتمعا أكثر إشراقا. وإلى أن نلتقي في محطة جديدة من مكتبة أخرى، تذكروا دائما أن كل صفحة تقرؤونها تضيف إلى أعماركم عمرا من الفهم، وأن خير رفيق في رحلة الحياة كتاب. شكرا لكم جميعا، مع أجمل تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي، وربح عبد اللوي.

0: نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر، موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: تقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
3: تمام 10 صباحا من إذاعة المونستير، موعد موجز لأهم الأنباء.
4: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنطلق اليوم تظاهرة سينمار بشاطئ النخيل بالمنستير، والتي تتضمن عروضا سينمائية في الفضاء المفتوح وورشات إبداعية وفقرات تنشيطية ترفيهية موجهة للأطفال والعائلات لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة، وتعزيز مكانة المنستير كوجهة لاحتضان التظاهرات الثقافية المفتوحة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. كشف رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح عن مصير قوارير المياه المعدنية البلاستيكية المجمعة في تونس، نافيا إعادة استغلالها مرة أخرى بسبب عدم وجود وحدات رسكلة في بلادنا، وبين أن قوارير البلاستيك التي يتم تجميعها في تونس يقع شحنها إلى الشركات المختصة في الرسكلة بالخارج، حيث تخضع لعملية تنظيف ومعالجة قبل إعادة ترويجها في الأسواق. ارتقى حوالي 20 شهيد وإصابة العشرات اليوم في عدوان جوي أمريكي سعودي مشترك على مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية داخل الأراضي العراقية وفق هيئة الحشد الشعبي. قالت مصادر إنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى، مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف الصينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها في إطار حربها مع الولايات المتحدة. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول في مجلس السلام المعني بقطاع غزة إن عملية التدقيق الأمني اكتملت لمجموعة أولية تضم نحو 5000 فلسطيني من قطاع غزة، تمهيدا لإخضاعهم للتدريب بهدف تشكيل نواة قوة شرطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. تصافحون زميلي ناس الغرياني والسيدة منيرة الشريف في برنامج لو نحياتك، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
5: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
5: منكم وإليكم،
2: 28-000-666.
5: منكم وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا في منوعة لون حياتكم. إن شاء الله حياتكم ديما خضرة ديما مزيانة ديما منورين بحضوركم وبالتفافكم عبر أثير إذاعة المنستير. تحية ليك منيرة في فنون البيت، تحية لكل طبعا من يؤسس هذا البرنامج من خلال مختلف الأركان مختلف الفقرات اللي فيها لون اللي فيها نكهة واللي فيها جو الصيفي، وإن شاء الله طبعا تعمل فايدة للسيدة المستمعين والمستمعات كما عودتهم. تحية أيمن، تحية هويدة، تحية منيرة وإناس، وتحية السيد المتربس والناس المتعاملة معنا والسادة المستمعين اللي بشيكونوا بطبيعة الحال معنا في هذا البرنامج. أيمن جوست عمر سليمة، يا عمر شني أحوالك يا عمر؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. منيرة شني أحوالك؟ كالعادة جيتنا اليوم باللون الأزرق.
1: إن شاء الله كل المستمعين لبس عليكم، إن شاء الله يا ربي راكم بخير. فما شوية هيك الطقس مأثر على الصحة بصراحة، شوية قريب عندي.
0: بسم الله عليك عاد القفل روحك.
1: إيه كهو عاد
0: عود القرنفل، سخن الماء حط القرنفل، أتو ربي يشفيك. عود القرنفل شفاء لكل داء.
1: كيفاش طريقة؟
0: حط شوية عودة قرنفل، صب عليهم الماء المغلي وخليها ساعة حتى تاخذ القوة نتاعها واشرب. اشرب وتذكرني يحل الشعاب الهوائية نتاع الرويري، ينفس الخشم وشم. كان عندك كل الفيكس وعندك باهرة ويحل
1: حلي.
0: انا مانيش طبيبة، هذا اعطيتك معناها باش تلقف روحك بطريقة اولية وبعد تمشي لطبيبك بالطبيعة.
1: ان شاء الله يا ربي ما نوصلوش للطبيب، شوية هكا ريم شوية ورا
0: قوي مناتك وكهو تحفظ على روحك.
1: باهي احنا قولي مشيوا للبحر. هي. البحر باهي راهو، علاه باهي؟ نقولوا احنا البحر دواء. علاش؟ البحر فيه الماء المالح، الماء المالح اللي هو معناتها يداوي الالتهابات والانفلاماسيون كل بالماء المالح، يداوي برشا امراض جلديه هذه نعرفوها. زاد اشعه الشمس اللي هي نلقاوها في البحر وشنو فيها، هي زاد تهبط الكورتيزول. أشعة الشمس
0: الكورتيزول هذايا اللي التحليل ويلزمه يتم إذا كنت أنت في حالة توتر وإلا متقلق وإلا تحس في روحك في حالة توتر متواصل، راه تنجم تمشي تعمل تحليل على الكورتيزول 8 نتاع الصباح. يلزم 8 نتاع الصباح
1: ما تفوتش
0: فوت 8 راه وتحليل يطلع لك ماهوش هو ما يقبلوكش على كل حال.
1: عندك حق،
0: الكورتيزول يلزمه 8
1: باه. ونعرفوا الرمل زاد يداوي برشا أمراض، رمل الشط. ولهذا نقولوا احنا نعديوا على البحر فترة باهية ونمشيوا ونقولوا احنا عطلة، وهو في نفس الوقت ترتاح وتداوي روحك. هذا هو إذا كان فما إمكانية باش تمشيوا للبحر مشات البحر. ينعم هو توسخانة بعد شوية
0: أوسو
1: أيام أوسو
0: 25 جويلية حتى 3 سبتمبر
1: أوسو نحي الديلة نحسو. هيك ناس بكري يقولوها
0: كيف يعمل في
1: الحر أوسو
0: 7 أيام.
1: إن شاء الله يا ربي فما كل خير، وإن شاء الله يا ربي تعطينا معناها الحاجات الطيبة والباهية لكل الناس. واليوم جبت لكم حويجات إن شاء الله تعجبكم، هي باش تصنعوها باش تزينوا بها، جملوا رواحكم حاجات طبيعية. ديما نجيب لكم الحويجات هذوما. اليوم صبغة شعر راهي تطلع عسلي، يا محلاها وبتجربة وتعملت وطلعت ألوان مزيانة اللي تحبوها. به يقول القايل شنو ناخذوا فيها، وحاجات موجودة عندكم في المطبخ، ما عندكمش لا باش تشريوها ولا باش تكون معناها حاجات غالية ولا حاجة. ناخذوا شوية قهوة سريعة الذوباء، مش نجم
0: أي نوع
1: نذكر اسم
0: أي بطبيعة
1: سريعة الذوباء. ناخذوا زوز مغرفات، أنت بطبيعة باش تعمل شعرك إذا كان طويل معناها وكل باش تاخذ أكثر شوي، إذا كان قصير زوز مغارف تاع قهوة كافي. به ناخذوا مغرفة خل أبيض، مش خل صبير، مش زادة خل اللي نقوله احنا خل التفاح، خل عادي خل أبيض. ناخدو عظمة كاملة الأبيض والأصفر متاعها، عظمة راهي مرطبة وتعملوا بها ماسك للشعر وراهي مفيدة بارش كي تستعملوها. ناخدو كعب عظم، زوز مغارف ماكل قهوة اللي قلنا عليها. ناخدو زادة الخل وناخذوا مغرفة اللي هي باش نحطوا مغرفة قهوة رهوة مش برشة. علاش؟ خطر هي مانيش حاشتنا بها، خطر هي باش تعطي اللون المزيان لشعرك، هو كالأو أكسيجيني. هنا ناخذوا مغرفة، إذا كنت تحبوا تحطوه فاتح تنجم تزيد شوي، هي على خاطر 0%. هذيك هي اللي باش تاخذوها، هيك الكريم نقولوا أكسيدانت. هذيك شوفوا فما 0% وفما 6% وفما 9%، انتوما هذوك هما الموجوده. تنجم تعمل 9% تعطيك لون مزيان مزيان، هيك الاكسجيني هي في شكل كريم تحطوا منها تاع الصبيغه هذيك. وبعد شنو تعملوا؟ هيك الخليط اللي حطيتوه الكل مع بعضه تخلطوا مليح وتخليه يرتاح 4 ساعات بل ما تحطوا على الشعر. وبعد تاخذ الكشيطة اللي تعملوها للسبغة وتبدأ تسبل الشعر بالسبلة بالسبلة، تدهنها كل الصبغة هذيك وتخليها، نقولوا احنا مدة مش كيما نخليها في الصبغة نص ساعة، لا تنجم حتى تخليها معناها ساعة أكثر انت وتشوف. وبعد اغسل شعرك وشوف اللون.

0: راحتك
1: نفس
0: النهار
1: الراحة عاد باش تصبغ شعرك مالا باش تمشي الخدمة، نهارتها تصبغ شعرك بالسبلة بالسبلة، وبعد تمشي تخليه سواعة سواعة ونص، انت واش تحب راه ما يضركش، وبعد تغسل شعرك وشوفك اللون مزيان مزيان مزيان يتسمى لون عسلي.
0: صح منيرة، فجاتك الفكرة هكا
1: والله
0: يا محلاها
1: جات
0: يجي
1: قدامي. اي طيب يجي مزين، وكان شوف انت كان تعملو
0: بشي يولي لك الحنة
1: شكون. اما حنة
0: مش كان حنة،
1: تطلع برتقالية اللون اذا كان. شوفي عيني
0: صحية الحنة،
1: اردوا بالكم تستعملوا الحنة على الماش
0: للنسبة
1: للأخيات اللي صابغين شعرهم بالماش، ما تعملش فوق الحنة، يلزم تستنى حتى تنحي الماش أو تمشي الحاجة متنحيهولك أنت باش تعمل، وإلا تطلع لك راهي برتقالية اللون.
0: دي ما تقول منيرة
1: مش باهية مش مزيانة، وما تحطوش الماش عليها حنة.
0: ردوا بالكم الحق، ردوا بالكم خاصة في الصيف، وزيد تمشي البحر هذا،
1: وزيد تمشي عاد للبحر يولي يفتح لك أكثر، وتولي عاد عنا مشاكل.
0: بلاي منيرة خليني نذكرهم في أهمية أيام أوسو اللي ما أنا قلت ثلاثة هو 2 سبتمبر.
1: أنت بدأت من 25 أوسو
0: اللي يبدأ من 25 جويلية حتى 2 سبتمبر، هو 40 يوم في موروثها الاستشفائي والفلاحي حسب تقويم الفلاحية زي الغني في شمال أفريقيا وتونس خاصة، اللي تعتبر فترة مثالية لتقوية مناعة الجسم وعلاج ألم المفاصل وتطهير التربة الزراعية. سبحان الله. الفوائد تنقسم، الفوائد الاستشفائية والصحية حسب الموروث الشعبي، سباحة في البحر الدافي، يعتقد أنه سباحة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس
1: خلال
0: خاصة 7 أيام متتالية، يلزم 7 أيام في جرة بعضهم، تعالج الروماتيزم وتطهر الجسم بفضل دفء ماء البحر الغنية باليود. حمام الأعشاب للمناطق الداخلية، قوم سكان المناطق البعيدة عن البحر بوضع نبات غابية مثل الإكليل والعرعار والذرو في دلاء نحاسية تحت الشمس طوال النهار، والاستحمام بمائها ساخن لوقاية الجسم من الأمراض. شوف دواء سبحان الله
1: بأشعة الشمس
0: يسخن بأشعة الشمس ويولي معناه المفعول متاعه صحي كينو دواء. علاج المفاصل، يتم تعريض أواني الماء المغطاة بورق العنب لأشعة الشمس الحارة واستخدامها لتحميم الأطفال وكبار السن كعلاج طبيعي للمفاصل. الفوائد الفلاحية والزراعية، الحرث العميق للتربة تعد أفضل فترة لتقليب الأرض بعمق 60 سنتي المتر للي يحب يزرع معناها في الفترة هذه، تساعد حرارة الشمس القوية على تهوية التربة، مكافحة الأفات الزراعية، تقضي أشعة الشمس الحارقة على الفيروسات والأمراض الفطرية وبذور الأعشاب الضارة مثل النجم المدفون في الأعماق ذاك قلوا احنا كما مش ذريع، هو فما ذريع في البحر وفما النجم ذاك اللي يقلق التربة ينقلق النبات
1: نجم
0: نضج وتجفيف
1: أعشاب طفيلية
0: صحيح، نضج وتجفيف الثمار اللي تساهم الحرارة الشديدة في تسريع نضج التمور وتجفيف التين الشريحة والعنب بطرق صحية وتبعية على أسطح المنازل. الفوائد الغذائية، الأنظمة الغذائية الخاصة بأوسو بسيس التشعير، الأكلة الدسمة المغذية، مضاعفة شرب السوائل، العادات والتقاليد المشهورة في تونس خلال هذه الفترة طبعا اللي تلقاها في شهر أوسو، الناس كل تبدأ عائلات معناها تلقاها على الشواطئ، تقعد فترة طويلة فترة أوسو ذي يحبوها الناس كل، ويبدأوا معناها يداولوا عليها في الشواطئ أو يقعدوا في البحر 7 أيام خاصة لازم يعوموهم باش وليداتهم الصغار طبعا ما يمرضوش إن شاء الله. صحة
1: الحماية
0: سبحان الله سبحان الله
1: المنع.
0: والله سبحان الله
1: يعني
0: ما تفوتوش الأيامات
1: فيها حكمة
0: وما حتى نوعية الماكلة
1: في الفترة هذه يعملوا العولة نتاعهم. العولة هي كي تعملها في الفترة هذه راهي تقعد لك لبس عليها ما تسوسش ما تفسدش.
0: صحيح. من الأكلات المشهورة في أوسو كما قلت أنت كسكسي العولة والعصبين اللي تعدها العائلات والجفافة تحت الشمس لاستهلاكها، مرقة الدجاج العربي والهرقمة تطبخ للعلاج وقوت الجسم في أيام الحر الشديدة. لو قلت الهرقمة ما بتتكلش في الصيف، بالعكس تتاكل في الصيف لأنها تقوي العظام. السمك والأخطبوط، يكثر أكل الأسماك الطازجة وتجفيف الأخطبوط لارتفاع درجة الحرارة. أكل السوابع هذوك اللي تباعوا الواحد ب 97,000
1: اي شايح معناها
0: اما انت تنجم تاخذ القرنيطه وتشيحها وحدك
1: نجم
0: وبسيس تشعير عاد البنه نتاع البسيسه قبل بالثلج وتبتشرب
1: وجاريه تبدا
0: ان شاء الله
1: وشكل عاقده اي بسيس تشعير تكون جاريه تروي
0: برشة. تروي برشا
1: تروي وما تخليكش تعطش
0: تقنع برشا
1: اي اما تكثرش فيها السكر عاد باش تكون صحيه.
0: أيوة. مش لازم خاطر كان عندكم السكر نتاع التمر مرحبا كان عندكم كيت عسل
1: رب
0: الرمان
1: الرمان والخروب اي نجموا تستعملوه عوضا عن السكر. هو حلو ولا محالة، ولكنه مش كما تحط فيها السكر.
0: ما تفوتوش ما تفوتوش الأيامات هذوما، بالحق راهي فرصة باش
1: تتمتعوا بها وتعملوا فيها برشا حويجات.

0: وراهي دواء الفترة هذه
1: دواء لكل دواء. فما مقولة تتقال في شر في الأيامات هذه
0: أوسو دي اللي تحسو
1: لا فرش حسيرك و وهز صغيرك تود كي نذكرها تنغلق
0: أي قل لي
1: حكينا عليها في سهلك تونسي الخطر حكينا على إيمت أوسو
0: أي توا شنو فما في الغلة والخضرة
1: لا عنده الكرموس حالي
0: ولا عنده الكرموس والكرموس
1: ديما لا زارع في دويرته
0: غالي شوية ولا عنده كرمة في حديقته يستحفظ عليها ويعطي منها الجيران والحبيبات ربي يبارك له
1: ايه
0: خطر هو غالي برشا راهو توا باش يطيح الكرموس لك حلعات
1: ايه والله بنا والله انا كريمسه صغيره كلمة تكبرش برشا معنيها والدك عيبات على ما بنهم حلوين والله بنين بنين بنين تاكلوا راهم
0: اما هي تعظم راهي بعد الكرمه
1: لا تعظم لحد شيء سنين ربي يصغرونا
0: ليش صغرونا
1: والله خاطر حطها في بو في بو هذه
0: في بو طلعت لك
1: في بو كبير في بو كبير معناها
0: ممكن تنقلها تو تشوف كيفاش
1: نعرف ما تهلك عادة تهلك تهلك الساس وتهلك تهلك الساس
0: يلزم تحطها في الوسط بعيد على حيوت
1: بعيد على الساس بعيد على الساس
0: بعد هي نتاع
1: محلاها
0: الكرم سواني ومتاع محلاها
1: هذه صغرونا عادة تو فما
0: ردوا بالكم
1: دي بلونت مينياتور
0: تاكلوا برشا منه
1: فما
0: يا مرضى السكر راهو مضر
1: خليني نشيخ بكرم تيسكت عليك
0: خدوا عيبة هيك اثنين بالله مسلمة في كل شيء دي توا احنا عنا زبيبة وقت زبيب بلاش قلوب توا وقته إذا كان تحبوا تعملوا شوية زبيب وتخزنوها هاني باش نعطيكم الطريقة راهي باهية بارشة ومجربة ويا محلاها باش ناخدوا زبيب احنا والكمية احنا نعطيكم تاع زوز كيلو زوز كيلو تنجم تعمل ثلاثة أربعة انتي والكمية اللي تحب عليها باه تغسلوا مليح العنب تحطوا شويه كالماء اللي غسلت فيه شويه خل وتغسلوا وبعد تخليه يستقطر بعد ما شاح من الماء اشنو نعمل نفركوه كعيبه كعيبه يولي بكله كعب حشتنا بيه كعب مش عناقته باهي ناخذوا طبوقه والا معون واسع والا اللي تحب انت تفرشوا بالتيل وتسيب عليها كالكعبات العنب وتصففهم ما تكونش كعبة فوق كعبة بكل كعبة بجنب الكعبة باش هو ياخذها شعة الشمس بالبيه فرشنا نعملو حتى زوز ثلاثة طبوقة انت والكمية اللي عندك وبعد تغطيه بالشاش بطول من الفوق وتخليه في أشعة الشمس توا القوية متاع أوسو ما بين ثلاثة أربع أيام انت والشمس وتحطوا على بقعة مش في القاعة معناها تحطوا على كراسي على طاولة في الشمس باش هو ما ياخدش شكل الغبرة متاع القاعة والكل باه احنا توا قبل كيفاش باش نعملوه قبل ما نحطوه في الطبوقة بطبيعة غسلناه وكل وبعد مش ناخده مرميطة كبيرة نحطه فيه الماء الماء فوق النار يغلي الماء يغلي وتحط فيه شوية معناها خل شوية مش برشة في كلمة هذاك باش تاخد زوز مغارف ولا ثلاثة زيت باش تحط معاه معناها زيت وناخده إذا كان حبيت معناها باش تصفي شوية خل تفاح تنجم تحط معاه وتخليهم يغليوا دقيقة تبدأ تحسب واحد اثنين وإلا تعمر من قالي هيك دقيقة بركة بعد طلعوا وتحطوا في الصفاية يستقطر وتخليه يبرد بعد ما يبردوا هك العناقد هذوك اللي حطيتهم تولي وقتها تحطوا كعبة كعبة وتفرشلوا الطبوقة كما قلت لكم متكونش كعبة فوق الأخرى وتحطوا في الشمس يبدأ لونه يصفار يبدأ مزيان أكلك عيبات يمحلاهم وتنجم انت وقتها تجي تحطهم في دبابس بالنار وتسكر مليح ويكون عندك عنب باللي انت عملته بيدك ويعطيك الصحة وهكا تكون عندك هكا تخزنوا عنب من صنع يديك
1: فما اللي يعمل الخل زادا منيرة
0: هكا نحطوا فيه شوية خل
1: فما اللي يعملوا خل هو بجوده يولي خل
0: مخلل يتسمى
1: الوالد الله يرحمه والله دي ما يعمل
0: يحبه.
1: خل خل معناها طبيعي
0: أما هو العنب هو بيستخدوا شوي شوي حتى كيف يولي زبيب بالنسبة لبعض الأمراض كما مرض السكر وكل راهو ما يحبش أحلو برشا يعطيك برشا سكريات
1: ردوا بالكم. خل شفيرة وباهي بتاع العنب.
0: لا أنا نحن على عنبك كل.
1: في برشة يعني سكر. في برشة سكر.
0: ياسر حلوية.
1: برشة خاصة هو البطيخ. باهي منير عنا مكالمات ناخذوهم.
0: ناخذوهم. مرحبا بيهم.
1: مكالمات الهاتفية لو عسلامة ومرحبا.
0: يا اهلا وسهلا صباح النور.
1: مرحبا بك. شكون معنا؟
2: منيره صابره معاك.
0: يا صابره مرحبا بك. يا صابره شنو اليوم في الخدمه كالعاده؟ ها تخدم
2: تخدم خايف نخدم.
0: ربي يعينك ربي يعينك يا
2: صابره
0: يعيشك يا لالا ربي فضلك.
2: انا مازلنا 3 ايام وش كان جاي.
0: يا باه باه باه مرحبا. هيا قل لي يا صابره علاش كلمتنا اليوم؟
2: كلمتك عندي زوز اسئله ولا سياسه.
0: تفضل اي نسجلوهم.
2: مظله تاع الشمس اختي منيره.
0: مظله.
2: تحسي في البقايا. تحسي فيها بقايا كحوليه شويه فيها الزيت.
0: مسخت لك مسخت.
2: مسخ.
0: باه.
2: كيفاش
0: نظفت. باه. واش عندك اخر سؤالك الثاني؟
2: حطيت عليه المنشفة في الغسالة.
0: اي
2: كي شهد فيك الشعرات جويدين تريكو نوار وشد فيه الشعرات ربي يعفو.
0: اي
2: ما جا شيء قلت باش نلوح
0: لا تونس. اي ميهونش عليك بر تريكو اكحل مش بالشعر.
2: اي هو هيك كوتو جد عليك صارت فيه المنشفة عملته مع المنشفة
0: هيك برا. اي والثالث
2: الثالث عندي بلايش الكحولية متاعك الشمس. كيفاش لا حب نفتح البشرة
0: ذي تفتحها مالي مالي شنو تعمل باهي صعب ربقة في الاجتماع على لي هاتا ونجاوبوك.
1: نحبك تسجل زادة الأسئلة هذه منيرة حتى إذا كان مستوفنش الوقت معناها باش تاخذهم كلا عادة بعين الاعتبار. صوفيا الضيفاوي تصبح علينا تقول
0: مرحبا بها.
1: أصبح النور يا منيرة وإيناس بربي نحب ماسك وجهك حال برشا بالشمس.
0: أي.
1: ماسك ليك حولية الوجه هذاك سجلة سامية صوفيا الضيفاوي. سامية مرجان تقول صبح الخير والصحة. الصبغة هذه تغطي الشيب اللي كنت تحكي عليها.
0: أي تغطي كل شيء تبدل لك اللون وتغطي لك الشيب وتعمل كل شيء.
1: سي عامر الجمالي.
0: سي عامر مرحبا
1: بك. عامر نورتنا يقول تحية صباحية لفريق البرنامج الممتاز. شكرا لك شهادة نعتز بها. منيا بوعزة تقول صباحكم فل وياسمين وربي فضلكم يا نوسة شنحويلكم يا عزيزي بربي. حاب نسأل مدام منيرة كيفاش اللوز الأخضر نشيحه ونخبيه نخبيه منه؟
0: اللوز الأخضر تشيحه ولا تخليه كما هو؟
1: تحب تشيحه وتخبيه؟
0: هي تشيحه عاد الموت تستنى
1: كنجلو معناها تحطه في الكونجيلاتور.
0: كنجلو فما حاجة هي تحب. قلت لي أنت
1: كنجل لالا سعاد زهره مشموم تقول صباحكم مزيان بالخير والامل مليان. نوسة الغاليه ومدام منيره نحب نهني ميسا الشاذلي وصالح سلامه بالمولوده بيا الحمد لله على خلاص
0: الحال تتربى
1: ان شاء الله. مبروك
0: عليهم
1: ان شاء مبروك عليكم يا ربي يا ناجح ربي. بالنصر يقول صباح النور. شكرا لك يا ناجح ومرحبا بيك. فما سؤال فما كلمه محليها ما عندنا نفيسه معروف اللي نسلم عليها برشا. نسلم عليك يا منيره برشا نفيسه
0: مرحبا بها هذه كاف الكل
1: والله. تقول لا تسني يا حبيبي كيف هذا الحب جاء. لا تسني يا حبيبي اين كان البدء وكان اللقاء. لست أدري لست أدري غير أن اليوم كان الأربعاء. هذه أغنية فايزة أحمد يا حبيبي يا حبيب الأربعاء. شكرا لك يا نفيسة. شكرا
0: عايشك عايشك يعني.
1: شكرا نفيسة معروف نفيسة. شكرا
0: مرحبا
1: بي. مازالوا فهم مكلمات ناخذوهم. ألو عسلامة مرحبا مكلمة
2: ألو
1: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا شكون معانا؟
3: معك حياة من جمال.
1: حياة من جمال
3: يا نوسة يا باهية يا منيرة يا عزيزة
0: يعيشك يا حياة.
1: منيرة غنيوا عليها شكون كيفها
3: مالا منيرة يا منيرة
0: يعيشك يا حياة ربي
3: يخليك يا منيرة. أنا كل شيء عملته قعد لي أول مرة باش نعمل القرنيت نحب معناها نعمله ونصبره. عملت السردينة عملت الترم عملت طماطم المعجون عملت طماطم الكعب.
0: يعطيك الصحة يا باهية.
3: عملت العنب عملت الكرموز.
0: اي شريحة
1: ان شاء الله عليك يا صابرة.
0: شنو القرنيط شنو باش تشيحوا واش؟
3: اي نحب نشيحوا. كيفاش تشيحوا؟
0: اي تشيحوا ساهل ماهر. انت توا
1: تنظفوا ساعة ولا؟
0: اولا تنظفوا وتصبتوا
1: تعطيه
0: الصباط تصبتوا مليح مليح مليح. هذه الطريقة اللي نستعملوا فيها. ربما فما طرق أخرى ما نقولكش لا. وإذا كان المستمعين عندهم يقولوا في الميدان هذايا واختصاصهم
1: ينورونا
0: يعيشك وينورونا. باه تخبطوا مليح بك العصائر. مش تحطوا في الثلاجة وبيت الثلج. لا
3: لا
0: يلزم يتخبط بالصباطة عرفت نتاع القرنيط نتاع النخلة.
3: النخلة
0: يتصبط ويتغسل ويتكسكس. شنو معناه يتكسكس؟ معناه يتخض يتخض مليح مليح حتى كل عيون نتاعه تكبر. وقتها انت غسلت ونظفت وما عادش فيها كل الطلبيت وكل هذاك، تولي تحطه وتخليه يستقطر في وتغطيه مليح في بيت، مش في بيت الثلج، في الثلاجة، باش هو من غدوة انت تملحه. تملحه كيما تملح معناها تحطه تدفنه في الملح.
1: والله فما هذا اللحم البقري اللي يعملوه قديد ياسر بنين راهو في جربة
0: الحم،
1: حتى طاوي نجم ياخذ طرف هكا طرف هكا هبرة ولا
0: يملحوها
1: ويملحوها ويفوحوها مليح ويشيحوها.
0: قديد بقري
1: بنين بنين بخير، والله خير من العلوش. صدقوني خير من العلوش.
0: صحيح العلوش ديما فيه العظم وما تلقى ما تهز منه. به انت ملحته خليته نهاير كامل وليلة كاملة في الملحة، وبعد تمشي تفرشه على طبق فيه معناها نظيف وتعليه الفوق ديما كي تشيحوا الحاجة، شيحوها فوق الطاولة فوق حاجة ديما ما تشيحوش في القاعة، فما الغبر وفما كل شيء. وتخليه حتى شيء
3: ديما بشي اي حاجة نغطيها بشي
0: غطيها وكهو. والشمس قوية توا تشوف
1: الوقت يسر ضبر. أنا ممكن أخيرة نجلة
0: ناخدوها.
1: ألو عسلامة ومرحبا.
0: ألو سهلة يا مرحبا. شكون معانا؟
1: هكا راضي الهديجي تسلم عليك.
0: يعيشها راضية. ربي يفضلها. اش عاملة فيها الشمس؟
1: قلت عواطف.
0: شكون معانا؟
4: عواطف من القروان.
0: يا عواطف كيف تقالي القروان؟ هاي راضية من القروان. وش نحوالكم وش نحوالها السخانة؟ اش عاملت فيكم؟ لباس؟
4: والله
1: سؤال ليك زاد
0: يا ربي. الحمد لله يا ربي. اي العواطف شنو عندك يا عواطف؟ سؤالك شنو؟
4: ربي نحب نسألك على الرب نتاع الخرو.
0: رب الخرو. اي
4: رب الخرو بربي مادام عندي نداء، ما يصيرش نداء صغير.
0: تفضل يا ايناس عندها نداء.
1: نداء في ما يخص شنو اختي؟ تفضل.
4: بربي انا مستحق لشكون يعاوني، خاطر انا بنيه يتيمه عندي كوجينه نتاع ماما نحب نكملها.
1: باهي اسمعني اسمعني، تو ناخذوا رقمك من هويده. اكا هويده تو ناخذوا رقمها تو نكلموك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي في الحصة القادمة، خاطر تو الوقت متاعي يعني انتهى، نعطيك كيفاش تعمل خرو والرب الخرو. متهنين ان شاء الله.
1: الصحة
0: الى اللقاء.
1: الاجابة زاد على اسئلتهم في مخصص صفحة الإذاعة
0: ان شاء الله يا ربي.
1: سجلتهم
0: والاسبوع القادم نبدأ بهم وان شاء الله يا ربي
1: على باب دارك مع محمد امين بعد شوية. لبقوا معنا في الاستماع.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: يلا مواصلين الموجة ورا الموجة وجونا أحلى جو ولون أيامك في فصل الصيف ونحبه كان صيف إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. ديما ننصحكم ونقول لكم ردوا بالكم من مخاطر التجاوزات اللي تصير في الصيف, خاطر برشا ديما عندكم الممنوع مرغوب يكثر يكثر برشا, معناها المجازفات خاصة في البحر والشواطئ. ردوا بالكم يعيشكم, فما الكورينتي, فما يلزمكم تسألوا عوين الحماية المدنية اللي بدهم متواجدين, فماش حماية مدنية ولو إنه صعيب برشا ما فماش لأن فما وليدات مكرسينهم طبعا لحماية الناس اللي على الشواطئ اللي يرتدوها. ردوا بالكم يعيشكم, خطر الحمد لله الحمد لله ما صارتش كوارث, ولكن فما زوز بنيات منعوا واحدة على كل ما يعني البحر هيج ودخلت منعوا واحدة والأخرى مشيت على روح ربي يرحمها ويصبر ميمتها به. ما حبوش نبدأ بالطاقة السلبية, أنا ديما نحب الطاقة الإيجابية. حميدة فاطمة بن جنات تحية ليك يا حميدة, وألف ألف مبروك المروين وميسم عقد القيران إن شاء الله اللي بش يكون نهار الأربعاء 5 أوت. إن شاء الله ديما فارحين وإن شاء الله يا ربي أنت أمهم ولحنينة والأم اللي تبقى تاج على روسهم الكل. حميدة نحبك برشا فاطمة بن جنات. يلا على باب دارك مع سي محمد أمين بالطيب اللي حبيتوه واللي رجع الصدى يسرح له من خلال كل ما قاعد يقدمه لكم معلومات بطريقة سلسة وخفيفة تفهموها, مصطلحات واصلة للمستمعين وقاعدين يطبقوا فيها. محمد أهلا وسهلا بك, مبروك عليك نجاح الركن يا سيدي على باب دارك, مصلي على النبي, الناس كله جايينك زيار إن شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله,
1: الناس كله جايينك زيار يا محمد أمين.
2: عايشك يا مدام الناس.
1: باش نحكيو اليوم على الإضاءة الاصطناعية والإضاءة طبيعية. باه تفضل.
2: باش نحكيو على الإضاءة الطبيعية قبل كل شيء, خاطر هي مهمة برشا, باش مهمة للمحلات نتاعنا وللمنازل نتاعنا. باش نحكيو على ضوء الشمس, معناها إضاءة طبيعية اللي هي ضوء الشمس, كيفاش نستغلها في المحلات نتاعنا وفي المنازل نتاعنا. فما برشا طرق كيفاش نستغلوا الإضاءة هذه. فما النوافذ العادية اللي ركبوها في ديارنا, فما اللي نقولوا احنا لي بي فيتري الفتحات الكبيرة اللي تحل على الجردة ولا تحل على, وفما زادة فما دي معناتها فتحات نعملهم في الأسقف كما تو تشوفوهم تو في الصور اللي على مشاعديهم على الأسقف.
1: فما صور نجلة, فما صور نجلة فيما يخص طبعا الإضاءة الطبيعية, فما صور على الصفحة فيما يخص عمر باش تكفل بها إن شاء الله تشوفوها تباعا على صفحة إذاعة المنستير, صور اللي يحكي عليها محمد أمين فيما يخص الإضاءة الطبيعية والاصطناعية. به أمين
2: بالضبط. دونك فما الفتحات, فما فتحات جميلة برشا نجمو نحلوها في الدالة الفوق باش تكون عنا إضاءة, باش نستغلوا بلوتو الإضاءة الطبيعية, إضاءة الشمس ضوء ربي احنا نقولوا, خاطر فيه برشا منافع, فيه في يظهر لنا الأحجام الحقيقية ويظهر لنا الأثاث متاعنا يظهر بطريقة مزيانة. فما حاجة أخرى زاد ينظم لنا الساعة البيولوجية متاعنا.
1: هاي صحيح. وتشوف انت الناس معناها في الغرب قداش معناها ما يعملوش معناها كل ما هو معناها مسكر في الدار كيبداو يبنيو, يحبوا ياسر اشعه الشمس تكون معناها ديما فيتري, معناها حاجه فيتري
2: ترانسبيرونس احنا نسميها في الفضاء معناتها نتاعنا الداخل,
1: الحاجات الشفافه اللي تخلي معناها اشعه الشمس تدخل.
2: صحيح صحيح. خاطر ايجي نقول لك, خاطر الفتحات اللي هم النوافذ توا برشا شنو يقول لك مثلا الالومنيوم اللي يتكلف غالي برشا,
1: معناها بي فيتري. صحيح امين
2: بي فيتري. صحيح
1: غالي برشا.
2: صحيح يتكلف غالي. دونك شنو اللي يعمل هو الحريف, ياخذ البلان نتاعو من عند الارشيتكت ويلقى الشباك. خاطر يجي نقول لك توا مثلا فما شباك يحطوا المهندس المعماري وقت اللي يحطوا في البلان يحطوا الشباك هذا 1.80 متر راه مش يلعب.
1: صحيح.
2: معليش ما حطوش 1.60 متر وعلاش ما حطوش 2 متر؟ راه كنت حطوا 1.80 متر. فما دراسه علميه يقوم بها المهندس باش يعطينا أكل إضاءة هذيك حسب الفضاء, حسب وظيفة الفضاء, حسب الاتجاه متاع الدار متاعنا, كيفاش الاتجاه متاعها شرقي غربي فهمتني الارتفاع نتاعها الطلاء اللي ندهنوا به الدار هذا الكل كي يدخل في الدراسه في الدراسه نتاع نتاع البلان والاميناجمون
1: نتاع هذاك علاش محمد امين بطيب ديما ياكد على اهميه التواصل مع مهندس ديكور ديكور الداخلي لانه عنده اهميه فائقه جدا قبل ما تبني ساسك من الاول حتى الكونسيبت نتاع بيت النوميين معني بتشوف انت الفضاء ككل قبل ما يقع انجاز البلان بصفه عامه باش يكون بيت النوم فين بالضبط اللي تكون فيها اريحيه وتكون فيها بعيد على الكياس وتكون معني على الضجيج وكل كيفاش معناها الكوجينه وين تنجم تكون خير ياخذوا استشاره يعني الخطر بالحق استشاره تكون مجديه جدا صحيح. في الامور هذه ما تندمش لانك باش تعمل البلان نتاعك باش تلقى روحك مرتاح في دارك هذيك وكرك معناها باش تعيش فيه عمرك الكل
2: بالضبط خاطر شوف ريت التقسيم نتاع الدار راهو ديما مربوط بالوظيفه نتاع المكان معناتها انت شنو حاجتك في دارك باش تعمل احنا هذا ديما السؤال اللي نسالوه اول سؤال الحريف انت شنو تحب الالوان شنو تحب واحنا سولون نبداو بالتيران شنو فيه معناها بالتنسيق مع المهندس المعماري التيران لورينتاسيون تاع الفتحات قداش الكبر نتاعهم ساعات فما بلايص ما نلقاوش كيفاش نعملوا لهم فتحات معناها نتاع اضاءه شنو اللي نعملوا نستغلوا فما طرق جميله نستعملوها نستعملوا المرايات العكس الضوء ساعات فرق تلقى كولوار ما نجموش نعملوا قادو
1: خاص هذاك الفضاء اللي يبدا ضيق محمد امين باش يعطي اتساع
2: الناس الكل تعيش في الابارتمون
1: اي
2: ساعات فما بلاي ساعات تلقاها
1: اما فما اماكن مش محبذك تحط فيها المرايه مثلا المرايه مقابلتك في الفرش وانت راكب في النوم تعطي معناها طاقه سلبيه ما تخليكش معناها مرتاح فما اماكن معناها توضع فيها المرايه تعطي ان اسباس معناها تعطيك
2: اتساع ساعات نستعملوها المرايه هذيك العكس الضوء العكس الضوء الطبيعي معناتها ناخذها في أنجل معينة باش تعمل لنا عكس لك الإضاءة الطبيعية باش تضوي لنا كولوار باش ما يحلش الضوء في النهار خاطر فما فلوس
1: إيكونوميك
2: أي ولا معناها ساعات تلقاها يبدو يصغروا في الشبابك ويضيقوا كل بعض الشبي دار يظلع الشبي لين 10 متاع السباحة تشعل في الضوء
1: مخيبهم هذوكم سامحوني مش مخيبكم معناها راكم خايبين معناها مخيبها الحياه هكاك انك معناها تبدا معناها على الصباح تحل في الضوء ما تخليش ولادك حتى معناها ينعموا باشعه الشمس
2: ما تخليك حتى البيولوجيك معناتها تولي ما عادش معدله في المخ تاع الانسان
1: نفسيه قبل كل شيء راهي تعطي طاقه ايجابيه الشمس اشعه الشمس تعطي طاقه ايجابيه النور نتاع ربي هذاك سبحانه تعطي طاقه ايجابيه كبيره برشا وتخليك تقتصد في مصروفك في الاناره وتخلي معناها الكونتور الحقيقه يمشي ببطء معناها فما سبحان الله هذه نعمه من عند ربي
2: صحيح راهو الاضاءه فما نعرف ديزابارتمون فما ديار راهو
1: في الصيف ما يسالش كي تنقص شويه مثلا بك لي ستوك معناها تنقص باش خاطر الاشعه زاده كيف انت تحمي دارك من الصباح معناها من الصبحيه تهبط شويه لي ستور ما تبداش الدار سخونه
2: قلت لك يعني حسب الاتجاه نتاع الدار نتاعنا حسب الشرقي فما ناس معناتها تسكن في عمارات ساعات تلقاها عماره قدامهم مسكره عليه ضوء الشمس ما يراش بكل كيه الشمس اي دونك هي اي تيدي معناتها اللي كا هذوما ديما نشوفوهم كا بركا ونشوفوا راهو وقت اللي يوقف المهندس راهو فما حاجات يراهم انت ما تراهمش كمستعمل تاع دار معناتها يرا لورينتاسيون ندرسوا حتى اتجاه الريح حتى اتجاه الريح منين باش يدخل معناتها كيش تحل الشباك منين باش يدخل الهواء منين باش يخرج فهمت هذا الكل راهو عنده دراسه علميه تصير في الدار
1: حتى في وضع النباتات الداخليه عندكم دور زاد باش هذيك ما تحملش الكورون دير فما دي بلانتي موتو في صامل
2: لا لا فما نباتات ما تحبش الشمس فما نباتات تحب الشمس فما العكس فما لما تحطهاش في الشمس تموت دونك هذا هو فما حاجه اخرى زاد برشا ما يعطيوهاش اهميه اللي هي التنظيف نتاع البلار من برا
1: مش نعطيوهاش اهميه ما فماش ليستونسيل فما وحده برك المانيتيك هذيك اللي تلصق اما تعملش حتى فخود بيدك تطيح
2: تجي لبرا
1: على راس حد اللي مطلوبين هذاك علاش لازمك تجيبك الناس اللي معناها معنيين بالامر هذاك
2: هما تو العمارات الكل نشوف فيهم ديما عندهم كشركات اللي يجيو ينظفوا البلاط راهو مهم برشا للاضاءه راهو تنقص تقريبا نسبه 20% من الاضاءه
1: اما كيف نديو لك مثلا 3 مثلا في العماره هذيك 3 ولا 4 ما يسالش كي تنقص شويه في المصروف في الثمن نتاع التنظيف معناها خلي يعاونوا يلزمكم تعاونوا وتساعدوهم شويه باش هما يتشجعوا زاد باش يوليو يجيبوكم يتصلوا بكم الخاطر يقول لك لا بالحق لا ويحسب لك بالمتراج
2: اي والله
1: شهريه كامله
2: بالضبط فما زاد حاجه اخرى تنقص نقولوا احنا تمتص الضوء الطبيعي هي الالوان الغامقه الالوان الغامقه راهو
1: فيمي مثلا البلار فيمي
2: لا الالوان الدهن الداخلي
1: الدهن
2: اي الدهن
1: اي فيما يخص البلاور نتاع النوافذ
2: صحيح
1: هذاك ينقص
2: الفيوم ينقص بيانسور ينقص يقولوا فما برشا انواع فما تاع بلار اما هما ينقصوا صحيح من الاضاءه نقصوا بنسبه
1: نقصوا من الاضاءه ومن عينين البشر اما في الليل يراوك الناس
2: الليل يراوك الناس كل
1: لازم تلقى حل معناها ستور ولا حاجه
2: اي نرجعوا للطلاء الداخلي راهو ساعات فما ناس ساده مستمعين يقول لي ساعات تبدا دار مثلا ولا صالون مدهونه بالابيض بعد يبدل لها لونها شويه يكسر لها شويه كولور يقول لي ايش نعملها بالبيج ولا ويقول لي حس هذه يقت شويه ولا نحس نفس الضوء مي نفس لي لامب نفس لي بوين لومينو مي الاضاءه تحت ما هو مش اذا تحت هو راه اللون الغامق ديما وين نغمقوا في اللون هذاك يمتص الضوء دونك باش تحسها ولات ناقصه شويه ضوء دونك اللون الابيض يعكس الضوء معروف والالوان الغامقه وين نغمقوا في الالوان كل الالوان هذيك تبدا تمتص في الضوء باش تحسها ما عادش ضاويه الفضاء تاعنا دونك هذا كل لازم ندرسوه معناها ندرسوه بامور علميه معناها يلزمنا نعرفوا الدار كيفاش لورينتاسيون الموبل ساعات تلقى فما دي موبل معناتها
1: علي برشا
2: يعني
1: برشا يعطلوا
2: في الاضاءه يجي
1: يحطوا يخنقوا الدار كما نقولوا يبداو برشا شارجي
2: دو سيباراسيون في الوسط بعد يقول لي شبه البلاصه اللي وراها ولاد ظلام دونك انت سكرت عليها الضوء علاش ما توليش ظلام دونك هذا هو
1: هو حتى في النوافذ في شبابك اللي راهم محمد امين راهم تو ولاو يعملوا شبابك كبار تبارك الله
2: صحيح
1: يعني
2: وديما نرجع للتكلفه راهو
1: للي عندهم بالطبيعه للي عندهم
2: تو بي في 3 تتكلف في من 5 ملايين فما فوق
1: ستور مع اما الحقيقه مريح حاجه مريحه جدا
2: صحيح هي ترونسبارونس ديما حاجه باهيه راهو في الفضاءات والحاجه ديما نحب نقولها ديما نقولها للناس الكل الحرفاء نتاعي والناس الكل نقول لهم افضل مصباح هو ضوء الشمس
1: حلو هذا شعارنا في الحياه
2: اي ضوء الشمس هو احسن حاجه لازمنا نستغلوه ملي تطلع الصباح للمغرب
1: حتى نص النهار شويه اذا هذا في الصيف نحكي
2: اي احنا نحكيو تو ديما في السير العام من الصباح ملي تطلع الشمس لين تغرب الشمس لازمنا نستغلها خاطر فيها برشا فيتامينات
1: هي تقتل الفطريات وتقتل كل شيء معناها من جراثيم خاصه اللي يحطوا لي موكيت ما يحبوش الزرابي خاطر خفيف لي موكيت الميكوز وكل شيء وكل البكتيريا اللي تصير منهم حساسيه عند الصغار وكل كي تحل الشم معناها ضوء الشمس يقتل كل شيء سبحان الله انت زاورك تحطها في الشمس تنحي لك الميكروب الكل
2: البكتيريا الكل تموت اي تو باش نحكيو بعد المغرب وحكينا حتى للمغرب هذا ضوء الشمس باش نحكيو بعد المغرب باش نحكيو على الاضاءه الاصطناعيه نقولوا احنا لي سبوت باش نحكيو على الاضاءه بون فيها ثلاث انواع فما الاضاءه العاديه اللي نحطها احنا باش نضويو اللي نسميوها الكليراج جينيرال فما الاضاءه الوظيفيه اللي نستعملوها في لي بيرو نتاعنا كل لي سبوت ونستعملوا كل فما اضاءه الوظيفيه مثلا كل لي لامب اللي نستعملوهم في يستعملهم الدونتيست ولا في لي بلوك اوبيراتوار الحكومه اي فوالا
1: ليد به صحي
2: الليد فيه وفيه باش نحكيوا فيه الليد كل فما قلنا كل لي لامب سياليتيك نتاع الحكومه يتسموا في الاضاءه الوظيفيه فما الاضاءه تاع الديكور نقولوا احنا كل ما هو ديزابليك كل ما هو ديزابليك كل ما هو كل لوميير كاشي كل في الجبس كل فيهم لي دو نيفو هذوكم الحاجات بالنسبه للليد شوف فما حاجه هي طبيعيه فما شنو نقول فما الهرمون الميلاتونين
1: تاع السعاده هرمون السعاده
2: نو هرمون النوم
1: اي فوالا هرمون السعاده
2: اي هرمون السعاده
1: مش ميلاتونين
2: ميلاتونين هو شوف هو هرمون يفرزه البدن بعد وقت تطيح الاضاءه وقت تنقص معناها مع غروب الشمس يبدا يفرز في الهرمون هذا خاطر يساعد برشا على النوم تاع احنا كي نعملوا اضاءه قويه بعد المغرب دونك شولي الهرمون هذا تولي فيه خلل في الافرازات نتاعو ما عادش نجموا هذاك علاش الصغار يقولوا نحيوا لهم التليفونات بعد المغرب وفي الليل لخاطر الهرمون هذا يولي ما عادش يفرزه بصفه طبيعيه دونك يولي معناها يغلط له حتى الساعه البيولوجيه نتاعو ويولي عنده برشا مشاكل في النوم وبرشا مشاكل في باهي تو باش نمشيو نحكيو على الحراره نتاع اللون على الاختيار كيفاش نختاروا السبوت تاعنا عندنا مثلا كيفاش شنو باش نعملوا في الصالون شنو باش نعملوا في الكويزين في لي شامبر نتاعنا شنو عندنا هذا هو فما الحراره نتاع اللون نقيسها فما اليونيتي نقيسوا بها هي الكلفين
1: شنو هي
2: كلفين هي نقيسوا بها هي الوحده اللي نقيسوا بها الحراره نتاع الالوان مثلا الضوء الاصفر هكايا نقولوا نسميوه احنا الضوء الاصفر العادي
1: يقلق هذاك برشا ولا
2: مش الاصفر الاصفر نتاع قبل مش الاصفر نتاع قبل احنا من اونتر دو نقولوا 2700 حتى 3000 3500 كلفين هذاك ذو عادي من 3500 حتى لل 4000 هو نسميه لوميير دو جور هذاك نستعملوه العادي فما كالضوء الابيض هذاك من نحكيه من 6000 من 6000 حتى 6500 كلفين دونك هذاك يولي يقلق شويه الافراز نتاع هرمون الميلاتونين هذا يولي يقلقنا حتى في النوم نتاعنا وفي في الـ في معناتها حتى في الاسترخاء في العمل حتى من غدوه يقول واحد شبيني قمت الصباح متقلق شبيني متقلق اليوم شبيني هو نسيه عنده اضاءه قويه برشا في داره هذاك
1: اللي خاصة الألوان محمد أمين بالطيب يعني يستعملوا برشا الألوان تلقى القزوردي وتلقى اللزق
2: في الضوء
1: تلقاه صالة معناها مدورة في تحت
2: السوفو
1: بلافون هذاك تلقاه دايرة وأحمر وأزرق
2: وألوان عنده كوموند يبدل فيها في الألوان
1: يقلق شوية كمان ديما اللون معناها موحد يكون معناها يرتاح أكثر معناها أنت والمكان اللي أنت فيه بتبيع
2: تعرف أني عمري شوف أني عمري ما نشجع حتى الكليون يحبوا لغالب معناها يتبعوا كل شيء اما ما نشجعش على الكليراج اللي نحطها في الفوبلافون بلافوني فوالا يعني ديما نحب الكليراج اون ابليك على الحيوط يعطيك هكا يعطيك معناها فضاء تنجم تسترخي فيه تنجم ترتاح تنجم خاطر كي ترقد احنا كي نرقدوا وين الزروس نغزلوا السقف باش يرقد يغزل السقف كي يغزل السقف يلقى سبوته في وجهه ما نجمش انسان يكون مرتاح بار كونتر كيبدا اكليراج اون ابليك ولا حتى اكليراج ملوطه معناتها نجمو نعملو حتى في لي زيسكالي كان تشوفهم الاضاءه تبدا في الدروج
1: مزيانه برشا انت تحط ساكن عنده مسن في الدار معناها ما يتقلقش ديما فما جانب الاضاءه
2: هذاك هذيك الاضاءه الوظيفيه اللي كنا نحكيو عليها بالضبط دونك من نقولوا احنا باش نختاروا الالوان نتاعنا الالوان في الاضاءه مانيش نحكيو على الالوان في الطلاء نتاع الحيوط ولا في الدهن نحكيو على الوان الاضاءه لازم تكون اختيار يكون مدروس اختيار علمي اختيار حسب الوظيفه نتاع المكان بار اكزومبل الكوجينه لازم تكون فيها معناها اكليراج فونكسيونيل الاكليراج فونكسيونيل في الكوجينه وين نعملوه ديما تحت كل ليزيليمون او باش المراه تبدا تخدم في الكوجينه نتاعها على البلان دو ترافاي ما يبداش عامل ظل الاكليراج لفوق نختاروا زاد نعملوا الاكليراج كما قلت لك اكليراج فونكسيونيل تحت ليزيليمون الفوقانيين
1: فما كلي فوز ابليك محمد امين بالطيب للي ما عندوش ما يقدرش وما يحبش يكسر ويعمل لك الاضاءه اللي تلصقها وتتشرج معناها بالكوموند بالحق براتيك على الاخر دوك زاد باللي بيل يمشيو معناها انت والحركه يعني كي تمشي يشعلوا بعد انت
2: صحيح يحطوا فيهم في الكولوار هما مزيانين
1: فيهم في لي غاردروب يحطوا فيهم حقيقه للناس اللي ما تقدرش
2: خاطر اذا كان باش تكون من الاول ايتودي الحكايه باش تكون فما شبكه كبيره بتاع الكتريسيتي زعما تركب في الدريسينغ دونك
1: فما شكون ما يحبش ينقب برشا زيد يقول لك باش ننقب ونكسر
2: فما الحاجات هذه راهم حتى لي بيل ما ياكلوش برشا بيل موجودين راهو في المحلات الكل اللي يبيعوا لي لامب والحكايات هذه الكل اللي يبيعوا الالكتريسيتي موجودين خساره نجيبوا فيهم الصين ما نجموش نصنعوهم احنا لان
1: علاش والله العظيم ما نصنعوهم دورنا احنا عندنا معمل الكوابل احنا في
2: عندنا
1: معمل نتاع لي زيستونسيل نتاع الضوء ما علاش ما يكملوش يعملوا لي سبوت وكل
2: يتكلفوا برشا على الصناعه نتاعهم
1: ما نلموش عليهم عاد
2: معناها كي تخرج من الصين من غادي تخرج بسعر معناها منخفض برشا حتى كي توصلنا رخيصة
1: يعني شينوا لناخذوا فيهم شينوا معناها
2: كل توا نسبة 90% من لي لامب الليد موجودين توا كلهم شينوا الحقيقة معناها ما عندناش
1: فيهم كل معناها مستورد
2: شوف الصين يعني توا مش باش ندافع على الصين اما الصين راهي حسنت برشا في
1: المنتوج نتاعها
2: معناها قبل كي نقولوا ان برودوي شينوا معناتها حاجة حاجة متوسطة ولا اقل شوية من المتوسطة توا برودوي شينوا نشوفوا فيه حتى في الكرهب ولات حاجة فريمون اوت جام
1: حاجة واو
2: حاجة ممتازة الحقيقة
1: الصين أما هو من اللور فما بخمي شوية دوزيم شوية وتخوزيم شوية
2: ولا يعني من اللور مني باش تصنع شو كلك ما شنو تحب معناها تو حتى اللي جراند ماركو اللي بتصنعوا في الصين تو ما عادش حاجة
1: حمد أمين باش نسمع غنيتك ولا مازلت عندك ما تقول
2: هذا هو تو ما عندناش حاجه اخرى دونك نحب نوجه بالحق
1: تحيه
2: وشكر للمستمعين الكل اللي تفاعلوا معايا اللي بعثوا لي فما شكون حتى مشيت عملت لهم زيارات ميدانيه للمحلات نتاعهم وقينا برشا حلول الحمد لله ومعناها شوف حاجه اللي عجبتني يعني فما برشا مستمعين من كافه انحاء العالم كلموني راهو مش كان من تونس، كلموني حتى من برا والله، فما ناس حتى من كندا، فما من استراليا، فما توانسة ما شاء الله يسمعوا فينا في برشا بلايص نوجه لهم تحيه.
1: رجعت المونستير عروس البحر يا عروس ملا. وتزك ملا. حتى بالغواصه حتى كان فماش طياره تزك بالغواصه.
2: الحمد لله.
1: يلا شكرا لكم،
2: يعطيك الصحه ان شاء الله.
1: اغنيتك اللي اخترتها
2: شكرا
1: شني
2: ريم البنا،
1: ريم البنا القريبه لقلبك في اغانيها، احسنت الاختيار. الحمد لله. من بطيء
2: عايشك. شكرا.

0: صباح الخير، موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستير. استؤنفت اليوم الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي تهم اتفاقيات قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي والبنك المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها لتمويل جزء من ميزانية الدولة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومة المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها لا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكله وصفحاتها الرسمية. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أمس المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 100,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومي للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء ولساعات طويلة، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال هذه الفترة. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول في مجلس السلام المعني بقطاع غزة أن عملية التدقيق الأمني اكتملت لمجموعة أولية تضم 5,000 فلسطيني من قطاع غزة، تمهيدا لإخضاعهم للتدريب بهدف تشكيل نواة قوى شرطة فلسطينية جديدة في القطاع. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: عايشك يا دكتورة،
1: شطت لحاجة بسيطة يا ربي.
0: عايشك عايشك، ربي فضلك. دكتورة حنان معانا، حاضرة معاكم اختفونيست محلاها طب جمعتين، وإحنا نقرب باش تكون بحذانا لغالب كان المانع خير الحمد لله، ما جيتش الأسبوع الفارت والأسبوع ذي بحذاكم. خلينا نقدم الساعة دكتورة، تفضل دكتورة قدم لي روحك.
1: أني المنطقة الأخصائية في النطق مدام حنان غديرة، عملت 36 سنة في السبيطار متاع المستير وتو حليت بريفي.
0: مرحبا بك دكتورة حنان، نورتنا بحضورك اليوم. طبعا الطفل الأورتوفونيست يعني صغير ولا الكبير بطبيعة خطر تسيب كل الفئة العمرية هذه، وحضورك اليوم هو تأكيد على أنه فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تنجم تزيد تعكر من حالة الوكوكة عند الطفل التوكويك هذاك. ما يزمكش تزيدوا دواء، يزمكم بشرة تاخذوا للطبيب متاعه المختص، لأنه كيف تزيدوا دويات ولا من راسك ولا من عارف شنو قال شنو باش تهديه باش، لا يزمك تاخذوا لطبيبه المباشر باش ما تقعش تعكرات خاطر درجة الحرارة وارتفاعها والسخانة تزيد في تعكر الحالة هكا ولا دكتورة؟
1: صحيح.
0: هذا ما رشتني وقلت لي اي من جانب الوقاية. تفضل.
1: هذيك كنت تحب نحكيو على انواع التوكويك.
0: اكيد عرفنا ساعه
1: نعرفكم عندنا اربع انواع نتاع التوكويك، زوز انواع ما نشوفوهمش ديما. عندنا البراديلالي اللي هو يتكلم بالحالة ويسكت وبعد يرجع يتكلم بالحل، ما نشوفوش ياسر في العياده نتاعنا. وعنا تاكيلالي صديق يتكلم بزربه ويسكت ويعاود يرجع
0: يتكلم باش يرجع يتكلم.
1: اكثر انواع شيوعا واللي احنا نشوفوهم في العياده نتاعنا هي البيجيمون تونيك، واش فصلك معناها يتكلم يسكت وبعد يرجع يتكلم ويسكت، يتبلوكا ما بين كل كلمه وكلمه، وخاصة الأنواع الأكثر وأكثر شيوعا هي البيجيمون تونيكوكلونيك. أش فصلكش معناه؟ معناه كيجي باش يتكلم فما حرف يعاودوا برشا مرات، احنا نسميهم بالفرنسي لو فونيم تابو، معناها كل حرف اللي يمرش فيه،
0: معناها كما نقولوا انا انا انا هكا يعاود كلمة انا انا انا
1: كل اي كلمة فيها حرف
0: ميكرو مدام ميكرو،
1: اي كلمة فيها حرف الاي يخاف دونك يتبلوكا دونك يحل، وإلا حرف القاء أغلبيتهم ليجوني عندك حرف الإي ولا القاء ولا ساعات التاء، فهمت؟ دونك احنا في ريدوكاسيون في معناها في المدوات في التقويم النطق مدوات انتروتر في المدوات نحاولوا باش نخرجوه من الأزمة متاعك الخوف من الحرف.
0: الأسباب الساعة دكتورة فما أسباب وراثية جينية شنو؟
1: صحيح فما أسباب وراثية، تلقى خاله ولا أم ولا بو ولا
0: حتى جده من الباب
1: حتى عزيزه يوكك ينجم يطلع يوكك، وفما أسباب هي أنه صدمة نفسية خاصة والموجودة بكثرة يتولد ببي في العائلة، حتى في العائلة اللي دايرين بيه يولي يوكك خاطري غير دونك يولي يوكك. وفما أسباب أخرى واللي هو قليل معناها، أما أني شفته بحكم معناها الحمد لله تجربة كبيرة عندي، شفت اللي فما يقلد في جاره ولا يوكوك جاره برا وهو جاي عادي.

0: التقليد. إذا كان عائلة تقاه أي حاجة
1: مدام حنان بالله الميكرو يا عيش.
0: أي سمحني، أي حاجة في الكلام شوف أم ولا أبوه موجودة فيه تو تلقاه، سواء كان الحلة ولا الزربة ولا النطق بالغالط ولا الخنة ساعات
1: والدليل المخلف الهبال.
0: صحيت
1: قلوها ناس بكري.
0: صحيت صحيت صحيت يا مدام إيناس. أكثر الأسباب اللي تخلي صغير ما ينطقش بالباهي هو الدلال. يعطيك الصحة على الملاحظة نتاعك، فهمت؟
1: ناس بكري يعرفوا كل شيء تبارك الله.
0: صحيت
1: والله عن تجربة.
0: بالضبط بالضبط. التوكويك يزيد برشا، من العلامات اللي التوكويك زاد برشا يبدأ إما يبدأ يرمش في عينيه ولا يحرك في راسه ولا يحرك في يده ولا يبدأ يضرب ساقه على الحيد على القاع برشا مرات باش يخرجك الكلمة ولا يخرج لسانه. هذاك يسمى احنا نسميه توكويك زاد برشا بيجيما اكسنتوي. ماذا بينا بالله عليكم إذا كان شفت صغيري كي وكوك هزو المنطقة
1: صحيح.
0: هو صحيح معناها فما نوع آخر من التوكويك اللي هو يصير قبل 5 سنين. قبل 5 سنين شي يصير الصغير يكثر عليه الكلام دونك يولي
1: يدخل
0: نسميه بيجمون فيزيولوجيك.
1: يدخل بعضه ولا كيفاش؟ معناها ما عادش نجم يستوعب.
0: صحيح
1: عادش نجم يستوعب.
0: صحيح
1: تكثر عليه تولي لخبطة في مخه.
0: بالضبط يقول هذا وهذا دونك يولي وكوك معناها عابرة ما تخافش منها. إما بعد 4 سنين وخاصة 5 سنين ماذا بيكم تمشيوا المنطقة باش تعاملوا، خاطر هي صنعة عبارة على فيروس دخلت للأورديناتور لازم نخرجوه كان شي يستانس.
1: يعني بعد 5 سنين مباشرة يلزمك تهز ولدك إذا كان ريت عنده أي علامة من العلامات.
0: أي علامة وقبل 5 سنين لازم تتصل بمنطقة باش تعطيك نصائح.
1: واش قولك أنت الأم؟ فما بعض الأمهات الحمد لله حالات نادرة كي ترى ولدها كيك قولك فيتش مدلال وتب تضرب فيه تضرب فيه تضرب فيه لين تزيد تركب عقدة نفسية أخرى تخليه معناها يزيد ينطوي على نفسه ويزيد يمرض أكثر وأكثر وأكثر.
0: صح. عاش نعطيك أن إكزامبل مثال إيه باش نعطيك عن التجربة. ديما نحكي عن التجربة.
1: اي بالطبيعة يجيوك برشا حالات ما شاء الله. انت 30 سنة في القناة شفت الحالات الكل.
0: الحمد لله عندي تجربة غرام كبير زوز وانا
1: عندك طول النفس زادة.
0: اي لا لا غرام هو المحبة راهو يا مدام ناس والله المحبة هي اللي وصلتني.
1: والله ربي فضلك
0: الحمد لله نحب برشا
1: مهمة كبيرة وعندك صبر طويل والله ربي فضلك.
0: صحيح في وقت من الأوقات نجم تقول 20 سنة التالي شفت حالة في السيرفيس متاعنا. أنا كنت نخدم في اللاغيل في المستير شفت فما وليت قال كلمة خايبة لبوه شعمل علقه في الشجرة وعطاها طريحة على ذكر كلامك معنا حبيت نقولك أعطاها طريحة وغدوة صباحي وكوك الرجل هذي مدومه في الريف وكذا شاونا الشيف سيرفيس متاعنا رقدناه في السبيطار يعطيها الصحة رقدناه في السبيطار إني والحمد لله نحت توكويك متاع
1: الحمد لله
0: دوب روح للدار عاود نفس الشيء خاطر بو عاود عطاها طريحة ولي هذا بالله الضرب لا الضرب لا
1: حاول تفهم صغيرك حاول تفهم صغيرك
0: حاول تفهمه
1: خاصة معناها في الاج دو 5 ولا 6 ما ينجمش يعبر مسكين معناها حاول يبكي يعمل في تصرفات تتوتر الاعصاب صحيح اما لازمك تفهم صغيرك علاش يبكي علاش يعيط شنو هو مكان الالم
0: صحيح.
1: كما تحكي على التوكويك معناها هذه حاجه نفسيه معناها قويه معناها وصل لدرجه انه ماهوش قاعد يقرر
0: صحيح وما تسكتوش وما تقولوش بيك تتكلم هيك واحد يوقت
1: خليه وكوك ما يسالش
0: بالضبط
1: وهزوا للطبيب
0: بالضبط وما تقعدش مركز عليه خاطر فين باش تركز عليه اكثر فين باش يوكوك اكثر تصل بمناطق في اقرب وقت
1: الخطه هذه منذ الزمن البعيد دكتوره حنانة
0: اي
1: خطه المنطق
0: لا
1: خدمه اختصاص الخطه
0: اختصاص تقول اني من عام 89 نخدم في السبيطار
1: اما كانت
0: اما اني جينيراسيون ثانيه اني كنت قبل في الخارج
1: ولا خاطر ما كانتش برشا
0: لا ما كانتش جينيراسيون اللي قبلي اني قريت في فاك دو ميتين في تونس اللي قبلي بالضبط قراو فاك دو ميتين في تونس واللي قبلهم كانوا يقراو في فرنسا باش يعملوا اورتوفوني
1: يلزم طبيب يكون صبوري يلزم طبيب يكون معناها على علمه بينا يقرا الحاله النفسيه نتاع الصغير وخلي عدد الكبير هذاك اكثر واكثرين ساعات تلقاه مسن هذاك زاد يبدا يضيع حتى في الذاكره معناها مسؤوليتك تكون مضاعفه
0: بالضبط باش نفتح قوس أحسن عمر باش تصلح التوكويك هي ما بين 6 و9 سنين أحسن عمر أحسن عمر
1: 6 و9 سنين
0: سهل في سهل يتصلح ولكن ديما الإمكانية باش للتصليح تقعد ممكنة وديجا شفت الصغار وشفت عباد دي زيتيديون جيوني المشكل أنه كي الأولياء معناها

0: يقول حكايه فارغه يوصل ولده مسكين ما يصعبش يقدم التيز نتاعو والا يجوني للعياده نتاعي والا مهندس باش يقدم كيف كيف الواحد نتاع السوتونس نتاعو ما يلقاش الكلمه ما ينجمش يتكلم فين اكبر فين بعد 15 سنه صديق بعد 9 سنين زاد كيف كيف فين اصعب اكثر ولكن ياخذ وقته وفما ديما امكانيه انها تتنح لكن الوقت اطول وكهو في عود يقعد مثلا 3 شهور ونحيه له بعد عامين 3 اما ديما الامل ولا عمرنا
1: تبدا في العمر هذاك بين 6 و 9 سنين ما تفوتش 6 و 9 سنين كما القوقعه في الودنين اذا تفوت 5 سنين ما عادش تولي فما قابليه باش يرجع يسمع صغيرك
0: القوقعه زرع القوقعه زرع القوقعه فين اصغر في العمر فين ينجم يشد ثنيه اكثر
1: اي اما الاج دو 9 ans يولي ما عادش ينجم فات الفوت
0: فات الفوت باش يقرا في الفوت باش يتكلم يولي حتى كان يتكلم باش يرجع كيف كيف صعيبه شويه صعيبه شويه الحقيقه فهمت
1: يعني مساله الوقت هما برشا لهالصغيرات هذوما راهو
0: هما على الاخر فما ملاحظه
1: 9 سنين
0: فما ملاحظه نقول لك اللي هي معناها بيزار شويه انه فما برشا اللي وكوكوك يتحطهم وحدهم ولا يحكيهم على القطاطس ولا الكليب ولا الحيوانات ولا يغنيوا ما يوكوكوش
1: سبحان الله
0: سي نوتر بريزونس كيف بيجي معناه وجودي اني وانت هو اللي يخلي الجمهور هو اللي يخلي
1: محيطين به
0: محيطين به وفين يخاف اكثر فين يزرب اكثر فين يوكوك اكثر
1: هي الخوف والفرحه ليزيموسيون الكبار
0: صحيح
1: وين يخاف برشا وين يفرح برشا
0: صحيح حتى يفرح برشا اي معناها حاجه
1: ايموسيون معناها اكستريم
0: صحيح به كانت حب نحكيه على موضوع آخر
1: أكيد تفضل
0: اللي هو عمان اللي هو في الصيف يصير في الصيف وبكثرة اللي هو عمانونا بالخارج عمانونا بالخارج برشا يجيبوا لي صغارهم اللي عندهم مشاكل في النطق علاش على خاطر الروضة تكلم بلغة والأم
1: الميكرو
0: سمحني الروضة تكلم بلغة والأم تتكلم بلغة والبو يتكلم بلغه وما يقبل دون لو طون نورس اللي ربيته تتكلم بلغه دونك يكثر عليه اللغات يولي عنده تاخر في النطق
1: انفصام يولي عنده
0: يولي صحيح تاخر في النطق بصفه عامه اقل من 5 سنين ينجم من عند ربي معناها يريكوبير معناها يرجع يتكلم عادي وقتاش اني ناخذ الصغير وهو عنده معناها كلام تاعو مكسر وعنده مشكله بيلانغويزم معناها يقول زوج لغات في نفس الوقت ولا يقول ثلاثه لغات في نفس الوقت وقت اللي بلا فهم ممسوس ما يفهمش نعطيكم مثال جاتني الكابيني معناها بنيه عمرها 4 سنين اني قلت لها انت وليد ولا بنيه قالت لي لد اي فهمها توا سوري ولا عربي ولا لد لقيت فهمت
1: معناها لد مفهوم خير من بنت
0: هي بنيه
1: بنيه الد
0: دونك الفهم ممسوس
1: صحيح
0: اي صافي قرف
1: هذه الحروف ملخبطه مش مخارج الحروف ملخبطه ما يمشي صحيحه
0: اي ماهيش
1: هذه اخطر الحاله
0: هذه اخطر صحيح
1: هاكا ما توصلكش معلومه صحيحه
0: اي هاكا 4 سنين اقل وخذيتها احتياطي فهمت ها باش نعطيك حاجه بعد 5 سنين اذا كان صغير بالله ونحب نوصل من خلال الإذاعة هذه واللي هي معناها أني نحس في روحي نحب نوصل على
1: الأخر والله
0: على الأخر نحب نوصلها خاطر ألاف ضاعوا قدامي بالله صغيرك ما ينتقش بالبهي ما تدخلوش يقرأ وتقول ميساج لازم يلبس هك الطبلية مع صحابه ولازم وما نحطش في قلبه وتوا نفسيته وتوا هذه لا ما تدخل صغيرك يقرا لما يكون متمكن 100% في بالكلام باللغه الدارجه ديما لغه الام سوي
1: كان اللهجه الدارجه اللهجه
0: اي اللهجه الدارجه اي سوي كان تبدا في فرنسا علموا اللهجه نتاعك انت في الدار تتكلم بالدارجه واذا كان زاد نحكي فتح القوس زاد كيف كيف بالنسبه للتوانسه اذا كان كلامه مكسر ما تدخلوش
1: انا ما فهمتش حاجه في التوانس انت بحكم انك جبت مواطنينا بالخارج سامحوني في القوس هذا القطر بالحق يمسني انا كتونسيه انك تهز ولدك وتعيش لبرا تجيب صغارك يحكيو كان بالفرنسي بس با نورمال
0: يقول لك ميسيل
1: يجي لتونسي ضيا يدخل بعضه ما يعرفش يتعامل مع ندادو صحيح. تروح بعد 4-5 سنين تلقى روحك ولدك ضاع تولي تدخلوا المدرسة الفرنسية هاي بقدش شي خد فيها المدرسة الفرنسية وما فماش دوزيام سيكل وتروزيام سيكل اش عملنا ولدك ضاع مشكل ما اي قلت كذا نفسانيا واجتماعيا وكل شيء. يا اختي عايشه اختي خلي يقول يا امي خلي يقول كلامنا التونسي خلي يقول لهجتنا خلي يقول راكم والله مش نقول بالحق بين قوسين شيء مؤسف جدا يحكي يبلبل يجلجل بالفرنسي بابي ومامي شنو هذا بالحق شنو هذا علاش معني خارجين من قشرتنا علاش مثالش كيف هو كي يكبر ويتعلم اللغات هذا نحبوه معني انه يجنح ويسمع بالضبط. يتعلم اللغات هذا داخل في المخزون متاعه وداخل في ثقافته وداخل في تكوينه الاكاديمي اما انت تاخذه من غادي كامل اللي هو عمره ما نعرفش عامين بربوس بابي بربوس مامي امبراسلا امبراسلا اي سي با نورمال سامحني سامحني مانو والله لا انا شيء يوجع القلب والله يوجع القلب ما سامحني انتم كان كمحاسبين معني اولادكم يحكي بالفرنسي رغم النخبه لا سامحني راهم باش يتعبوا باش يتعبك ويتعبك ويتعبك ويتعبك يا ام يا بو راهم باش يتعبكم برشا كي تروحوا لتونس
0: باش يتعبوا
1: باش اذا كان باش تقعدوا على طول غادي واش اذا كان الوجه نتاعكم ماكمش مروحين اما كومي اكثر حتى اللي يجيو من لهنا راهم تسمعهم كان
0: كلمه سوري كلمه عربي كلمه انجلي وكلمه انجلي ثلاثه لغات لا تفهم في حد شيء معناها في اللي يقولوا فيه والاكثر حاجه تقلق علاش معناها ما يجيش معناها الدخل صغيرك سواء كان جماعه في فرنسا وما يجيو عندهم غوتار سكولير معناها تاخر في الدراسه عمره 6 سنين ما يتقش لسوري
1: عربي الصغير مسكين والله كان ربي عطاه سبحان الله ملكة ملكة معناها انه تبارك الله ملي هو صغير نابغه معناها طالع وكه
0: اي بالضبط يا عم تاخر في الدراسه او زيد هذوما اللي دخلوهم معناها والتاخر ما يتصلحش راه تاخر في الدراسه كان دخلته ما يتكلمش بالبيت
1: تحسوا داخل بعضه شخصيته برك يولي ما منفصل يولي داخل بعضه
0: وزيد يضحكوا عليه كيف يبدا يتكلم يضحكوا عليه هكاك يزيدوه معناها يزيدوه دونك هذه حاجه مش باهيه بالكل فهمت
1: شي نقطه اخرى اللي تحب توضحها دكتور
0: النقطه الاخرى اللي اني نحب نقولها من اما عمر من إما عمر معناها تنجم تقول الصغيري نقص في الكلام ولازمني نتبع منطقة معناها اللي هو إجان لازم نتبع المنطقة بصفة عامة معناها الصغير قبل 3 سنين يكون جملتين ولا 3 كلمات وفما حاجات هما مؤشرات الكلام أهم الكلام إذا كان هو يفهم ويوري بصبعه وعنده الاشي الانتباه
1: الذي يوري بصبعه راهي فما فيها اعراض زاد تقول الطفل عايشكم انت وحده
0: اذا كان ما يوريش بصبعه
1: يوري بصبعه بالعكس
0: لا الطفل اذا كان التوحد. ما يوريش الطفل المتوحد يزلك يدك ويحطها على كل حاجه من علامات
1: فما شكون قال يشير بصبعه زاد
0: لا لا لا
1: يشير لك للمكان ما ينجمش يقول لك اسم المكان يشير بصبعه
0: لا لا اني معلوماتي انا
1: متاكده اكيد
0: معناها هذوما الـ5 حاجات اللي يلزم يكون يعرف يلزم يفهم يلزم يقلد اذا كانوا كلهم موجودين وانتباه مشترك تقول شوف الضوء يغزر للضوء ويك في نفس الوقت تقول له مثلا برمشي حل الباب حل الباب واخرج يفهم كل شيء هذاك على الاقل يطمننا شويه ويقول باهي تو يتكلم اما اذا كان ما يفهمش سورتو الفهم ما يفهمش وما يوريش بصبعه وما يقلدش وتعطيه يصور يخلبزلك هذاك معناها علامات خايبه لازم تاخذه على بكري
1: تاخذه بعين الاعتبار ساعات الوالدين ما يفيقوش يا دكتوره راه
0: اي ولا هذه يزن مختص ما يزمش
1: لورتوفونيست تذكر
0: المنطقه هي اللي تقرر
1: المنطقه هي اللي تقرر يعني هي تهز صغير اذا كان صغير بطبيعه الحال الطبيب بتاعها اللي لهي بالصغير هذاك هو يحيلها بالطبيعه طبيب الطبيب الاسره
0: طبيب العائله
1: طبيب العائله
0: صحيح
1: اللي يخص هو باش يحيلك مباشره بربي زاد فما طب زاد ياخذ يقولوا برمشي ما نعرفش شنو
0: فما طب يقولوا هكا
1: يفهموا بعضهم سامحوني في الكلمه وما تغشوش مني يخدموا مع بعضهم يعاونوا في بعض بقى مش اختصاص ويقولوا امشي لهذيك ولا امشي لهذاك الحمد لله حاله نادره برشا معني حالات نادره مش حاله كبيره ولكن اذا كانت تلقى حاجه حالات هكا معناها فيها القلق عند الصغير ديريكت لورتوفونيست راهو منطق
0: يلزم كاش يضيع خاصه على المكتب كان تخلى المكتب وفما مشكله ضاع سي ضاعوا فيه
1: اي هذا هو مش تولي اشكاليه كبيره
0: كم الاحسن
1: باين ناخذ ترويحه غنائيه ونرجع مع الدكتوره في كلمه الختام
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7 إذاعة
3: المنستير 104.7 إذاعة المنستير من 10 النصف نهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار

مهما دعاتي وتكبر يا وعاتي حشوفك صغير صغير صغير.

0: إذا في ختيمة اللقاء مع دكتورة لحنين الطيبة حنين غديرة،
1: عايشك
0: حكم منه معناها محتكة بكل الفئات العمرية ما شاء الله، صغيرات خاصة وجوه الملايكة اللي يجيوها، والحمد لله فما أولياء واعيين ومتثقفين ويفهموا الحالة متاع صغيراتهم منذ نعومة أطفال، منذ نعومة الأطفال. يعني ما يلزمكش كان نأكد على أهمية المعلومة اللي قالتها، ما تفوتش الخمسة، من الخمسة لتسعة سنين ما تخليش وليدك يوكوك وما تداويهش، رد بالك راك باش تقضي عليه عمره الكل.
1: بالضبط، يعطيك الصحة بالضبط هذه. وخاصة فما حاجة زادة نحب نأكد عليها، ما تخليش صغيرك ما تدخلوش يقرأ في المكتب هو الكلام تاعه مكسر.
0: صحيح، باش مش يولي للتنمر، باش يزيد يمرض أمراض أخرى،
1: باش يصير نقول لك باش يصير الارتقاء الآلي ويلقى روحه في الليسي ما تطرد.
0: هذا هو،
1: وشفت ألاف كيف هناك، لهذا بالله ما تدخل صغيرك يقرأ إلا ما يكون يتكلم بالباهي.
0: يعطيك الصحة دكتورة حنين، نورتنا والله اليوم. شكرا ليك،
1: شكرا ليك
0: على أهمية وعلى إحساسك المرهف وإنسانيتك، لأنك أكدت معناها على أهمية أنك تكون حاضرة باش توصل المعلومة فيما يخص العمار، خاطر برشا كيكا مشاو كما نقولوها غلطة الوالدين على غالب
1: بالضبط.
0: ربي سامحهم، مش نعرف مش من قلوبهم ونعرف
1: أي هما ما يعرفوش
0: بالضبط. وحاجة أخرى أنه معناها مع ارتفاع درجة الحرارة الوكوكة راهي تكثر، ما تتقلقوش، حاولوا تخليوا نفسيتهم مرتاحة، حاولوا تخليهم مدمجين مع صغيرات يجيبوا الفرحة ويلعبوا ويفهموهم. هذا هو، شكرا لكم. والبحر راهو دواء، ديما نأكدوا على الأهمية هذه، وأنه ونتزوا يتفرهد راو دواء للصغير اللي وقف.
1: بالضبط.
0: والكبار ما حكيناش عليهم دكتورة، كيفاش الكبار؟
1: احنا بالنسبة للكبار كيف قلت لك معنا المدوات متاعه كيفوت التسعة سنين تكون أطول، أما فما أمل. شفت راهو حتى كان عمرك 20 سنة، حتى كان عمرك 30 سنة، إيجا وعالج التوفيق متاعك راهو يتطلب أكثر وقت. أمل ديما موجود.
0: صحيح، يعطيك الصحة يا دكتورة، هذا ش حبيتك توصل. شكرا ليكم وصحة دايما للناس الكل. يلا بعد شوية معكم سي وسيم من رئيس قسم الهلال الأحمر بحمام سوسة.

0: اتكلم كانت استضافة الدكتورة حنان غديرة مختصة في تقويم النطق. ونزيد نأكد عليكم بالله يعيشكم الأولياء والأباء والأمهات اللي يسمعوا فينا. الصغير اللي عنده مشكلة وترى عنده مشكلة في الوكوكة منذ سن 5 سنوات حتى 9 سنوات تنجم تمنع صغيرك يعيشكم. راهو جانب التوقيت عنده والزمن عنده دور كبير برشا. نمر مباشرة الركن اش نعمل مع رئيس جمعية الهلال الأحمر اللي ديما منورنا سي وسيم جمعة ونقول له ألف ألف مبروك تقلدك المهام الجديدة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح النور سيدتي. شنو حوالك؟
0: صباح الفل والياسمين.
1: يعطيك الصحة.
0: يلزمك تخرج لنا المكان فيه ريزو يعيشك يا دكتور.
1: أنا في مواقف على حافة الطريق.
0: تبعد على البوتويت تبعد عليهم تعرفهم يجبدوا الريزو باش.
1: أوكي
0: سامحني.
1: هكا باهي؟
0: هكا صوتك مليح باهي.
1: أوكي مرحبا.
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: تحية إلى كل مستمعي إذاعة منستير.
0: يعيشك توحشناك توحشنا طلتك.
1: يعيشك إن شاء الله عيد صيفكم بيجي وإن شاء الله بخالي من الحوادث ومن الأخطار اللي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
1: معناها عدينا أسبوع تقريبا أو أسبوعين صعب شوية على معناها ارتفاع معدل الحرارة فاقت المعدلات العادية وثبت في بعض القلق نقوله أو الأخطار اللي معناها قلقت برشا مواطنين والحمد لله تعديناها بأخف الأضرار. وهذيك علاش اليوم معنا حبيت نحكي برشا على الحوادث اللي ممكن تتزامن مع فترة الصيف. وهنا أساسا نحكي على التعفنات الغذائية أو التسممات الغذائية اللي جان توكسيكاسيون أليمونتير اللي تجي في الصيف وتكثر معناها في هذه الفترة. معناها اللي لو كان نزيدوا شوية في الانتباه نكونوا تلافينا أكثر ما يمكن من هذه الأخطار. معناها وثناء في مركز النجدة والإسعاف الهلال الأحمر التونسي في حمص سوسة جدنا العديد والعديد من الحالات متاع هذه التسممات الغذائية اللي تكون حتى في البيت راهو ساعات حتى في المنزل من سلوكات بسيطة. معناها في عدم أخذ الحيطة في تنظيف الخضر والغلال اللحوم والدجاج هذيك واللي نحب نحكي عليه
0: والعظم خاصة بالأساس
1: العظم والدجاج والسلمونيل خاطر معناها سهل جدا أنه تنتقل هذه الجراثيم اللي للأسف معناها احنا مش بيبانا كي نخسر العظمة أنا نظفتها ولكن أنا حكرها الغلاف في الواقع هي الكوك متاعها محمية بطبيعتها مع عند ربي فيها معناها الكوش اللي تحميها وإذا كان نحينا الكوش هذيك فالإمكانية التنقل العدوى تولي سهل على الأخر. الدجاج مثلا تدك سيفة تخن برد دخل الفريجو خرج عاود تجمد ونحي التجميد عملناها مرة أخرى أو غسلين وزدك سيفة راهو الانتقال الجرثومه من الدجاجه تنجم تمشي كلكو متر واللي هي ما تتنحاش وما تتقتلش معناها بالتنظيف لا بمواد التطهير العاديه ولكن بمعدلات حراره مرتفعه جدا تفوق في غالب الاحيان 70 درجه.
0: معناها تنجم تغليها شويه قبل طيبها
1: هي دجاج كان خديناه جبناه من عند الدجاج ولا حتى طلعناه من الفريجيدير حطوه في مكان اذا كان متجمد نخليوها تجمد تنحل الكونجيلاسيون الديكونجيلاسيون تصير بطريقه معناها
0: طبيعيه
1: لا الى استعمال الماء السخون مثلا نقول نحب نربح وقت. هنا هك الاختلاف ما بين درجه الحراره من التجمد الى حراره قصوى تعمل لنا الشوك ثيرميك واللي هي تولي تسبب تقلقات فيما بعد. دونك نخليه يسودي كونجيل في عقله ما نغسلوهوش ما نستعملوش ماء وبمجرد انك ترميه في ماء يغلي لمده باش يطيب الدجاج هذيك فكل تقريبا الميكروبات الموجوده يتقضى عليها. نحب حاجه اخرى بالله احنا في الصيف نخرجوا برشا ونمشيو ناكلوا اللومجات الخفيفه والاكلات الخفيفه كوسوسوا الساندويتش اللي موجودين في المحلات. بالله انا البارح شفت في محل يعطيه 1000 صحه كل مواطن يجي يعمل له كعبه طماطم نتاعه وسير بلاستيك يغسلها ويعملها يقصها في وقتها.
0: هي فما نقطه هامه دكتور وسيم انه ساعات تلقاه معناها امتي كوا معناها متاع كسكروتات ومتاع شباتي وكل شيء ياخذ الفلوس وليدين ما غير جويندويت يعملك السلطه يعملك السلطه يحطها لك في الساندويتش بعد ياخذ من عندك الفلوس وزيد يزيدك المايونيز وزيد يحط لك حاجه اخرى في ويدي لا فيها وبعد يمسح يديه هكا في الطابليه الطابليه تلقاها كحلم سوداء بالحق هذوما ما يراقبوهمش ما يراوهمش ساعات والله الناس تلقى
1: هو كل اللي يغلب اللي كيفاش اللي يسرق يغلب اللي حاحي هكا المثل نتاعنا المراقبه موجوده ونشوفوا فيهم ويعطيهم الصحه ولكن ما شاء الله العدد كبير والتجاوزات كبيره جدا معناها انت حتى توصي على العوائل وتعملوا الملاحظه ياخوها منك تقول انت توعطيتي تاخذ الفلوس بتعطيني خبز يمس شعره ويمس شعرها وبعد تبدلي الفلوس وتاخذ الفلوس وبعد تمسلي الخبز بيديك عليه هكا عليه هكا عليه معناها انا واحد من الناس لا اتردد في اني نعمل الملاحظه
0: حتى انا نتكلم ما فما الناس اللي غالب زوي ولا يتلزوا ساعات معهم صغارهم ساعات اللي غالب وتصيرك تسممات ونوليو في مشاكل اخرى
1: نعملوها الملاحظه بكل لطف معناها واحد مش ولكن عايشك من فضلك البس دي جون غطي شعرك والله لا اتردد وهذا انا ندعو الناس كلها حقك وحق اولادك راه انت مسؤول عليهم انك تحافظ على كي تدخل لي تو نرجع للكسكروتات انا يعمل لي مايونيز بالصباح بالعظم ويعمل سلطه يقصها بالصباح التن كيف كيف هذاك راهو هكا التن هذاك اللي هو في الغالب ما هوش تن وثم يحطوه في مناس خانه توصل كيما قال لي الاسبوع الماضي حتى على مشارف 50 او تفوق شويه دونك هذا كله راهو اختر مانيش باش نقول ما ناكلوش لبرا مانيش نقول للمعايلات معناها اولا هذوك الناس تخدم على الريحه ربي عينها ولكن معناها حقك انك تاخذ اكله نظيفه وحقك انك تدفع فلوس تاخذ معناها دون دو بون كونديسيون معناها تاخذ كونديسيون
0: في ظروف طيبه في ظروف صحيه وطيبه
1: يا اخوي ربي عينك اما راعي وسناس معنا قديش من حاله سناس معنا بقفص معنا في عده مناطق معناها بالعشرات اللي توجهت للمستشفيات بالعشرات لانه كلا في محل ما او في زواج او حفل
0: حتى مواسم الفروحات دكتور وسيم مواسم الفروحات اللي يطيبوا برشا بالبرشا على بكري يقرا سراو بالسخانه وتاكل معناها
1: والعباد يتعطيها دونك هي الوقايه خير من العلاج الوقايه النظافه والتبريد ثم اكلات اخرى الحليب ومشتقات وهذوما توا الريغوتا والبن هذوما راهم ما هيش مغذي معناها حليب طازج دونك ماذا بينا نعرفوا من عند شكون ناخذوا وماذا بينا الحليب اللي كنخليناه ماذا بينا نغذيوا معناها حاجه نزيدوا شويه في اجراءات الوقايه حاجه اخرى اللي هي صارت المده الاخيره هل القطاعات المتكرره في
0: الإضاءة
1: التيارات الكهربائية اللي صارت معناها ديكونجيلاسيون كونجيلاسيون نتاع برشا ماكلة في الكوجين في الديار ننصح للأسف معناها الغالب اللي عندنا سوا ما عادش نزيد ونشريو حاجات أخرى ناخذوا كاين قدر الحاجة نتاعنا ماذا بينا ناخذوا حاجة فريش ونعاولوا إن شاء الله التيار الكهربائي بدا يعود إلى النسق الطبيعي وما عادش نرجعوا للانقطاعات أما فما برشا الديار صارت لهم برشا ديكونجيلاسيون تاع ماكله وعاودت العمليه اكثر من مره وهذا يولي الغذاء هذاك غير صالح
0: للاستهلاك
1: غير صالح للاستهلاك دونك ماذا بينا نشريوه على قد
0: كم على قد اي التكلفه نتاعنا على قد ما في نهار وتشري فريش خير ما تخبي
1: دونك هذه التوصيات نوصي حاجه اخرى هو اذا كنت على قدر وصلنا للمحذور معناها
0: شنو نعمل شنو نعمل
1: العلامات ارتفاع درجه الحراره التقيؤ المتواصل الدياري معناها ولا جريان الجوف اللي هو يقلقنا اساسا في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره مع التعرق مع معناها هذا الكل باش يخلي الانسان يفقد كميات كبيره من السوائل وهنا نخافوا من انه الانسان معناها يفقد السوائل يتيح فيما يسمى بالتادو شوك او حاله الصد وهذه وضعيه معناها من الاستعجالات القصوى دونك انا بالنسبه لي اذا كان المواطن هذا او السيد هذا اذا كان واعي فيلزمني نعوض له كميه السوائل اللي ضيعها دونك كيفاش باش نعمل فما دي ساشي في الفارماسي يتباعوا هما هذوما تاع يتخلطوا في إترماء ولكن نجموا نعملوها ناخذوا على كل إترماء ناخذوا 6 مغارف سكر وربيع مغرفة
0: ملح
1: ونخلطوهم ونعطيهم نشربوهم بي مش ما بعضهم فرد وقت كويس ونرتاح شوية ونعمل كويس.
0: كيفاش عاودلي قداش كمية السكر؟
1: 6 مغارف سكر عليهم 4 مغرفة ملح.
0: 6 وكي يبدأ عنده السكري اللي تتسمم شو نعمل؟ نطلعوا له السكر؟
1: شوف هي الاستعمال هذا هو نسميها مؤقت معناها لبريود معينة خوفا من انه اللي يشيح البدن معايا ونسقطه في حاله الصد هذه بالنسبه لارتفاع معدل السكر اذا كانوا ياخذ الانسولين فامورنا ان شاء الله تكون معدله معناها قدر اذا كان ماهوش ياخذ الانسولين وعنده سكر معناها مرتفع شويه مش باش يخلق لانه احنا الاستعمال هذا مش مطول معناها فقط
0: لعده
1: ايام هايرين 3 ايام تتعدى الكافة ديك المشكله هذه وبحول الله لبيت معناه. أما إحنا نردوا بيننا خاصة على البيت الصغيرات والكبار اللي هم معند الكبار اللي ما يحسوش بالعطش أحيانا فضروري جدا أنه نشرب الماء بتوا ما بين 3-4 لترات في النهار عادي جدا. ساعات يقولوا لي برشا ماء لا مش برشا 3-4 لترات في النهار مع المعدلات المرتفعة جدا في الحرارة إن شاء الله اللي يعودها خاصة الأسبوع اللي تعدى
0: أيامات
1: هذه أيامات مفردة شوية
0: أيامات أوسو لازمنا نستغلوها كأحسن ما يكون هذه دواء والشفاء للناس الكل
1: ما نمشيوش برشا الصيف من 10 حتى 5
0: هذا هو نحكي معناها 7 أيام 7 أيام لازمنا نعومهم في جرت بعضهم باش البدن يكسب المناعة نتاعو باش
1: نعوموا الصباح نعوموا العشية مخر ولكن من 10-5 ماذا بينا نتحشاو
0: البحر لأنه هكذا وقت الذروة شكرا لك دكتور وسيم جمعة مرة أخرى نقول لك ألف ألف مبروك مهامك الجديدة وإن شاء الله بالتوفيق وش تولي تحكي معنا بالدوري مي فاسولاسي شكرا لك
1: نحكي معك بالخير الميزيك ونغفيك العادة
0: شكرا شكرا صديقنا العزيز شكرا ربي يوفقك إن شاء الله إلى اللقاء شكرا نجلة عطية شكرا هويدا ساسي شكرا عمر شكرا لكل من أنسنا ومرة من هنا شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا للمستمعين على صفحة الإذاعة ترجعوا على اليوتيوب وتشوفوا الحصة كاملة بأركانها الكل تحياتي لكم وصحة دائما للجميع.

0: إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: متساكنو منطقة الخضرة من معتمدية صواف يطالبون بإيجاد حلول لمشاكل التلوث، وفلاح والقيروان يشتكون تراجع أسعار الدلاع والبطيخ. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بالتعجيل بالتدخل لجبر أضرار البحارة والفلاحين. شاب تونسي تمكن من تطوير منظومة ذكية لفائدة القطاع الفلاحي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات. إلى تفاصيل الأنباء، طالب عدد من متساكني منطقة الخضرة التابعة لمعتمدية صواف من ولاية زغوان، طالبوا السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل التلوث التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وتسببت في مشاكل كبرى. الزميلة حنان العباسي زارت المنطقة وأعدت النقل التالي.
2: وضع بيئي صعب بسبب غياب شبكات التطهير بالتجمع السكني الخضرة بمعتمدية صواف، فالمياه الراكدة والروائح الكريهة تؤرق مواطنين بهذه المنطقة.
3: الخضرة منطقة بلدية، اسم أكاو الوسخ مكلنا، نطلبوا جرادير باش تنظفنا الشوارع، باش تنظفنا، يقولك التجهيز تنظف الطريق قبل الأحياء. 84 عائلة نسكنوا في حي، عطينا زوز اللي هما 3 كوبالات. الوضع البيئي هك تشوف، كلتنا الذباب بين الناموس.
4: أنا كميل حوش اللي هبت هكاك كتشوفي غرم كل يوم مني أنظف فيه. المية غرم علينا كتشوفي نهار وكني غادفة كتشوفي نسح فيه.
5: مشينا للسلطات الجهوية والسلطات المحلية ما جيناش معهم حتى حل. هذه بخلاف الشوارع الفعل غرم صغار تلعب بالدنيا ظلمة وتلعب في الغرم والناموس والذبان وما العباد لا ترقد الليل نهار.
2: الموقع الجغرافي البعيد لمنطقة الخضرة عن مركز بلدية صواف والمعدات البسيطة الموجودة قد تكون من بين الأسباب التي حالت دون نجاعة التدخل بهذا التجمع السكني. عبد المجيد قويدري كاتب عام بلدية صواف يضيف:
6: الخضرة تبعد على مركز المعتمدية حوالي 27 كيلومتر، معنا صعوبة في تأمين الخدمات النتيجة هذه. ثم معدات صغيرة ما يمكنش معناها نقلها أو معناها تنجم تمشي للمسافة هذه، لأنه لنظر كما الميني شارجوز وغيرها. قاعد تأمينها رايح عملت نظافة دورية، معناها تفريغ الخنادق الصرف الصحي، إسناد تراخيص الماء والكهرباء للي عندهم ملفات مستوفات الشروط.
2: حنان العباسي من منطقة الخضرة بمعتمدية صواف لإذاعة المنستير.
1: إلى القيروان الآن. فرغم تسجيل إصابة قياسية من الدلاع والبطيخ بالولاية خلال الموسم الحالي، إلا أن فلاحي الجهة صدموا بغياب مسالك التوزيع وغياب أسواق تصريف كافية للمحصول مع ضعف آليات التسويق، مما ساهم في تراجع أسعار البيع بالنسبة للفلاح مقابل سيطرة الوسطاء. أكثر تفاصيل يقدمها المولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري في تصريح للزميلة نادرة برجب.
7: برشا فلاحة اللي هو عندهم دلاع وصل مع السخانة يعني خاف سد لهم ما لقاوش كيفاش يروجوه، لأنه توا القلة خلت الدلاع يرتفع. البطيخ الحقيقة من بعد العيد الكبير إلى يومنا هذا هو شد في سعر في حدود ما بين 600-700 ماكسيموم 800 ملي من الكيلو، إذا نحكي بالجملة. الوكيل مش عارف شنو يصله، ديما أنا عندي الحقيقة احتراز على مسالك التوزيع اللي هي من المفروض عنده نسبة معينة من الربح. ورو أنا كفلاح يعني إذا كان الراء سعر غالي أنا نبيع برخيص ونبيع أنا المتضرر. علاش أنا مربحتش والوكيل مربحش؟ وقت اللي تسوق حتى الارتفاع متاع الأسعار يخلي ركود متاع بيوع عند الفلاح، يعني الدلاع وصل يوصل الفلاح يبيع فيه ب 150 هما وما باعوش، ما لقاش ترويج العديد من المساحات الدلاع صفار وفسد.
1: و في علاقة بالقطاع الفلاحي، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية، دعا الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. التفاصيل مع محمد رجيبية، عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحرية المكلف بزراعة الكبرى.
8: نعرف الموجة الأخيرة متاع الحرارة هذه، وخاصة اللي زامنت مع القطاعات المتكررة متاع الكهرباء، هذه سببت أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للقطاعات كما الدواجن كما الخضروات، ولرينا اليوم حتى على مستوى العديد من المساحات متاع الخضروات كما الطماطم كما الفلفل أشجار مثمرة، سببت خسائر كبيرة للفلاحة، وهذه اعتبرها وكأنها جائحة. لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لفايدة الفلاحة هذوما، لأن خارج عن نطاق الفلاح، وبالتالي لابد من جبر الضرر للفلاح هذوما حتى يستأنفوا نشاطهم في الحال بعد الضرر هذايا، مش يقع نقص حتى على مستوى العرض التوازنات على مستوى الانتاج شي سبب نقص. اليوم لابد من اجراءات استثنائيه لفئات الفلاحة لجبر الضرر. اولا هي المعاينه، خاصه معاينه دقيقه للاضرار اللي سببت فيها القطاعات المتكرره نتاع الكهرباء، والكهرباء مربوط بالمياه، وبالتالي هذا يعمل اضرار جسيمه في العديد من المنظومات. وبالتالي هذه دعوه احنا كتحتوس والفلاح والصيد البحري لمنظور للحكومة لأخذ على الاعتبار هل الخسائر هذه اللي تكبدها الفلاح.
1: في سياق متصل، نجح الشاب التونسي حسان الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس، نجح في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات. المنظومة تعتمد على تحليل الصور التي تلتقطها الدرونات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الأمراض التي تصيب الغراسات وأشعار المستخدم بها، إلى جانب رصد الحرائق منذ اندلاعها وإطلاق إنذار مبكر يضمن سرعة التدخل. حسان الحمروني وأكثر تفاصيل عن هذه المنظومة.
9: منظومة ذكية لكشف الأمراض مبكر وكشف الحرائق مبكرة وكشف دخول الحيوانات ضارة، تعمل بونتاج متاع خدامة ذاتية القيادة، تطلع يعني تعمل دورة في الفيرما وتعود ترجع وحدها، تبعث رابور للمهندس رابور للفلاح ورابور للمحاسب باش تكون الأمور منظمة، تعاون على الكشف المبكر للأمراض مثل ما يصير استفشي، تحلل الصور عن طريق الذكية الاصطناعية. في علاقة بالتراخيص مازلنا معناتها نحضره في ترخيص من الدولة إن شاء الله، وحتى لو كان صارت مشاكل والدرون ما فيهاش ترخيص، فإننا موفرين منظومة إنها معناتها تخدم على التليفون وعلى سيت ويب على الانترنت، فينجم الفلاح وإلا المهندس يصور في الوقت الحين الورقة متاع الشجرة ويحلل بالوقت هل الشجرة فيها مرض وإلا ليه. أما اعتمدنا الدرون بش نسهله إنها تتنقل في الضيعة، خاصة بالنسبة للضيعات الكبار وإلا عدد كبير متاع الجار، مش تبقى بالشجرة بالشجرة دو.
1: في موضوع آخر، رحبت جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد بالأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. وعبرت رئيسة الجمعية سونيا كراي عن أملها في أن يمثل هذا الأمر تحولا مفصليا في اتجاه إدماج هذه الفئة في رياض الأطفال.
10: احنا تقبلناها بكل فرحة، انتظارات باش نتأملوا فيها قبل، ونقولوا صلى تتحقق الأمال متاع طفل طيف التوحد، لأن أمال أمهات الأطفال كبيرة برشا، ونفرح برشا بقرارات هي لما حالة جات متأخرة شوية كنا نطالب وكنا كذا، وثم برشا ظلموا قبل وما دخلوش في الحاجة هذه جديدة اللي هي حاجة مش تفرح الأهالي ومش تفرح كل الأسر اللي عندها طيف التوحد. ونأملوا أنه بالحق طيف التوحد يمر بلجنة تفهم الحالة النفسية من أول دخول ليه هو في الامتحان، يعني اللي مش يكون قدام اللجنة، لأنه طفل توحد راهو أول ما يقابل أطباء وإلا اللجنة مش يكون في حالة أنه بش يقبل الحاجة هذه، مش يكون في أمور نفسية مازال ما تعودش مازال ما هوش فاهم، يمكن نفسيته تكون مضطربة شوية. نحاولوا نعطيه الفرصة، يعني نحاول أنه احنا يتمتعوا قديش من فحص معناتها مرة اثنين ثلاثة، خطر حالته في أول مرة طفل متوحد معروف أنه ما يقبلش من الأول الأشخاص ما يعرفهمش، وتكون حالته ماش قابلة، يمكن الحصة الثانية ولا الثالثة يكون مدمج معه.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بالتعجيل بالتدخل لجبر أضرار البحارة والفلاحين. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل حكيم صنبولي، وفي أبرز عناوينها وضمن سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قمة مبكرة في أولى الجولات بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، والتفاصيل مع حكيم صنبولي بعد قليل.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كشفت منذ لحظات رزنامة البطولة الجديدة 26-27 بشكون الجولة الافتتاحية، فيها قمة بين الترجي والنجم الساحلي، افتتاح الجولة بين الترجي والنجم الساحلي والنجم المتلوي النادي الافريقي نادي صفاقسي الملعب التونسي الذي بحمام سوسة. الاتحاد الرياضي المنستيري تقدم سقي الدير شبيبة العمران، النادي البنزرتي يواجه مستقبل رياضي بالمرسى، ترجي الريس الأولمبي البيجي. نذكر بالنسبة للدربي بالنادي الافريقي الترجي التونسي باش يدور في الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واللي يتسأل على دربي الساحل باش يكون بين الاتحاد المنستيري يستقبل النجم الرياضي الساحلي في الجولة الثامنة، الاتحاد الرياضي المنستيري في الجولة السابعة باش يلاقي فريق الترجي التونسي في تونس، ثم يلاقي فريق النجم الرياضي الساحلي في ملعب الجنت بالمنستير في المقابل آخر مباراة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري باش يستقبل فريق النادي الإفريقي. أكيد أكثر تفاصيل بالنسبة لرزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موجودة على الصفحة الرسمية لموقع سبورت إذاعة المنستير. ما دمنا نحكيه على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم يجري أول مباراة ودية ضد فريق مستقبل النفزة الساعة الرابعة. الاتحاد المنستيري الموجود في تربص مغلق في تبرقة مش يلعب مباراة ثانية، مباراة ودية يوم السبت ضد سيدي بن عون المباراة الثانية، في المقابل برمج المباراة الثالثة ضد شبيبة قسنطينة الجزائري في انتظار المباراة الرابعة والأخيرة لبرنامج التربص. بس مازال اختيار الفريق الرابع اما بارادو الجزائري او ساو بيدرو الايفواري في انتظار تحديد الفريق الرابع، باش يكون تقريبا اليوم الاخير من التربص ايام 5 أو 6 أوت القادم مباراه الرابعه لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وديه، ثم يرجع لملعب بن جنات بالمنستير باش يخوض مباراه 5 قبل انطلاق الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نذكركم أن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أكيد انطلاق الجولة باش يكون 22-23 أوت القادم كما قلت، والأنظار باش تتجه للمباراة القمة بين الترجي وفريق النجم الرياضي الساحلي. الفرق التونسية قاعدة تستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وتعيينات جديدة بالنسبة للمكتب الجامعي لكرة القدم، بعد ما قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني التونسي الأكابر وبالحسن سمرة.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: ديما
3: ديما
4: ديما
2: ديما فما جديد في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء المهرجانات أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنانة نبيها كراولي ضمن مهرجان سوسة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع الكوميدي ياسين الصالحي ومسرحية ما يضحكنيش ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
2: السلطعونيزم في الحقيقة هو مرض موجود في المجتمع ومعدي، لأنه الهدف متاع السلطعون في الحقيقة حبس الرجال دوت الصحة. وفما شكون يفيق قلك أنا أخويا ما ندخل في حد وما نخلي حد يدخل فيا، تعرف على بنية نحبها وتحبني وحياتي نعملها فيلم رومانسي. هو يحب يعمل فيلم رومانسي في تونس.
0: تسهرون الليلة.
1: مهرجان صفاقس الدولي يقترح عليكم الليلة سهرة طربية مع الفنان لطفي بوشناق.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة.
1: متابعة ممتعة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
2: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.

بروحي التي لم تبق مني بقية، فيعرف صوتي إن تكلمت عارف. نحلت، فلو أني تركت ديارهم لقالت خيال زار أم زار هاتفه.

راقبتني العيون فيك فأشفقت ولم أخل قط من إشفاقي، ورأيت العذول يحسدني فيك مجدا يا أنفس الأعلاق، فتمنيت أن تكوني بعيدا والذي بيننا من الود باقي، رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراقي.

قال سقراط: النفس الفاضلة تعرف بحسن قبولها للحق، والنفس الناقصة تعرف بمسارعتها إلى الباطل. قال رجل للقاضي إياس بن معاوية: لو أكلت التمر تضربني؟ قال: لا. قال: لو شربت قدرا من الماء تضربني؟ قال: لا. قال: فشراب التمر أي النبيذ أخلاط منها، فكيف يكون حراما؟ قال إياس: لو رميتك بالتراب أيوجعك؟ قال: لا. قال: لو صببت عليك قدرا من الماء أيؤلمك؟ قال: لا. قال: لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك كيف يكون؟ قال: ينكسر الرأس. قال إياس: ذاك مثل هذا.

عن أبي زيد الأنصاري قال: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة، فقلت لابن أخي: اكتري لنا، فجعل ينادي: يا معشر الملاحون. فقلت: ويحك، ما تقول جعلت فداك، إنما هو يا معشر الملاحين. فقال: يا عمي، أنا مولع بالنصب.

عن ابن أخي شعيب بن حرب قال: سمعت ابن أخي عمير الكاتب وقد دخل على قوم يتباكون ليعزيهم في ميت، فقال: آجركم الله، وإن شئتم أجركم الله، كلاهما سماعي من الفراء النحوي.

0: دوحة الشعر.
1: محياك أم بدر، رضابك أم خمر، وحسن تثن في قوامك أم سكر، وناظرك التركي أم حد صارم، وهذا فتور في لحاظك أم سحر، وهل برد في فيك أم سمت لؤلؤ، وهل عن ثنايا أم أقاحي تفتر، وشعرك أم ليل تظل به الورى، ووجهك أم صبح به يهتدي السفر. يمينا لقد حيرتني في محاسن منحت بها يعيا بأوصافها الفكر، فخداك ورد واللواحظ نرجس، وصدغاك ريحان وريقتك الخمر.

بابنا لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

أحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر. قمر سلمت قلبي سلمني للسهر، وفي نوره شفت حبي ارحمني.

0: أحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر.
1: إشها
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك
4: مع ريم الهاني.

0: سلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، أكد مختبر الذكاء الاصطناعي الأمريكي لارسي أن هذه النماذج لا تمثل خطرا أمنيا بطبيعتها، داعيا إلى تركيز على بدائل أمريكية قوية بدلا من المطالبة بحظرها. وتجي التصريحات هذه مع تزايد شعبية النماذج الصينية مفتوحة الأوزان كما الكيميكا 3 من شركة منشورات والكوين من علي بابا، واللي تقدم أداة تنافسية بتكلفة التشغيل أقل بكثير مقارنة بالنماذج المغلقة اللي تطورها شركات أمريكية مثل أوبن أي أي وأنتروبيك. وتشهد واشنطن نقاش متزايد حول إمكانية فرض قيود أو حتى حظر على استخدام النماذج الصينية وسط مخاوف من أن تتحول إلى أداة للتجسس أو تنفيذ هجمات إلكترونية، فضلا عن تأثيرها في القدرة التنافسية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بحسب تقرير نشر موقع تيك كرانش. المدير التنفيذي للتقنية في أرسي يشوف أن المخاوف هذه مبالغ فيها، وأكد أن النماذج الصينية مهيش أكثر خطورة من أي برنامج مفتوح المصدر آخر تستخدمه الشركات. البعض يتعامل مع النماذج الصينية كما لو أنها برامج مزودة بآليات خفية تسمح لمطوريها بالتحكم فيها عن بعد، وهذا التصور لا يعكس طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. معظم هذه النماذج رغم أنها تصنف على أنها مفتوحة الأوزان Open White وليست مفتوحة المصدر بالكامل، فإنه الشفيرة البرمجية المستخدمة لتشغيلها تكون متاحة للمراجعة عند تنزيلها من منصات كما الهاجينج فيس، بينما يظل الجزء الغير المتاح وهو بيانات وأساليب تدريب النموذج صعب. المؤسسات الكبرى تخضع أي نموذج ذكاء اصطناعي لاختبارات أمنية دقيقة قبل ما تستخدمهم، كما تعيد تدريبه بما يناسب مع احتياجاتهم وتفحص للكشف عن الانحيازات والأخطاء والاستجابات غير المرغوبة قبل السماح للموظفين بالاستخدام متاعه. أفضل طريقة لمنافسة النماذج الصينية مهوش حظرها بل إطلاق نماذج تتفوق عليها، وهنا وين تخدم الشركات الأمريكية باش تطلق نماذج أمريكية وتحاول الاستغناء تماما على المنتجات الصينية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تنطلق اليوم تظاهرة سينمير بشاطئ النخيل بالمنستير، والتي تتضمن عروضا سينمائية في الفضاء المفتوح وورشات إبداعية وفقرات تنشيطية والترفيهية موجهة للأطفال والعائلات لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة، وتعزيز مكانة المنستير كوجهة لاحتضان التظاهرات الثقافية المفتوحة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة لساعات طويلة للتيار الكهربائي والماء. وحذر الاتحاد من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزود المنتظم للأسواق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن المجمع الكيميائي التونسي يوفر الدعم اللازم للقطاع الفلاحي من خلال بيع الأسمدة للسوق الداخلية بأسعار تقل كلفة إنتاجها وعن الأسعار المتداولة عالميا. أخبارنا الوطنية، ضمن هذه الوقفة الموجزة سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا ب 7.6% خلال السداسي الأول من هذه السنة، لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. في أخبار العالم، قتل حوالي 20 وإصابة العشرات اليوم في عدوان جوي أمريكي سعودي مشترك على مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية داخل الأراضي العراقية وفق هيئة الحشد الشعبية. وإلى الأرض المغتصبة، نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة غير قانونية. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
0: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
0: كل ساعة وكل

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

عسليمة ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء 29 جويلية 2027. دائما على إيقاع المستجدات التي تعنى بالشأن البيئي وحماية المحيط، وهذه الفقرات طبعا القارة لبرنامج منكم وإليكم، وهذه الفقرات تخللها متابعات من هنا وهناك. إذن نستهل برنامجنا منكم وإليكم باش نحكيوا على أصداء المهرجانات، وباش نحكيوا على مهرجان المنستير الدولي، وتحديدا لقاء مع الفنان والمسرحي جعفر القاسمي الحديث حول عرض مسرحية بسي في إطار مهرجان المنستير الدولي. ومن أصداء المهرجانات نعود إلى البيئة والمحيط، نتحدث عن الحرائق الأخيرة التي اجتاحت عدد من المساحات الغابية في البلاد الجمهورية وتحديدا في الشمال. نعود على هذه الحرائق، المساحات طبعا المتضررة من هذه الحرائق، باش نعود على أسباب هذه الحرائق وطرق التوقي منها مع السيد الصحبي الضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة. نواصل بيئة ونتحدث على التغيرات المناخية في تونس، أسباب طبعا أو نذكر بأسباب هذه التغيرات المناخية، تأثيراتها على الفئة الاجتماعية الهشة والدورة الاقتصادية في تونس، وما هي الخطط طبعا الوطنية للحد من وطأة هذه التغيرات المناخية على تونس. الحديث في هذا الموضوع مع سيد حمدي حشاد خبير دولي في المناخ، وسيد زهير اللحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، إضافة إلى السيدة هالة جبلة نائبة بمجلس نواب الشعب. إذن هذه هي فقرات برنامج منكم وإليكم من الآن إلى الساعة 3 مساء، إن شاء الله نكون خفيفة ظل عليكم في هذه المتابعات، ونعود لبرنامج منكم وإليكم.

0: عسليمة، مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. ونستهل طبعا هذا البرنامج الحديث على أصداء المهرجانات، ونتحدث على الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. هذا العرض الحقيقة أو البرنامج المتنوع الذي فيه عروض موسيقية، عروض تنشيطية، وأيضا عروض مسرحية لتلبيت كافة الأذواق. إذن أحباء المسرح، غدا على موعد مع الفنان والمسرحي جعفر الجاسمي لعرض مسرحية بسي في إطار الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف جعفورة كما يحلو لنا أن نناديه. مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: مساء النور. نهارك سعيد. جعفر الجاسمي، كيف الحال والأحلام والأحوال؟
1: والأحلام أيضا.
0: والأحلام، والله اسمع محلاها الأحلام، والله قديش عنا برشا أحلام يا جعفر. إن شاء الله تتجسد على أرض الواقع.
1: أمين رب العالمين.
0: الحمد لله. شنحوالك؟ شنحوال صحتك؟ شنحوال العائلة؟
1: الله في خير ونعم، الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر لله. إذا جعفر الجاسمي طبعا غدا على موعد مع جمهور والعريق طبعا محبي الفنان والمسرحي جعفر الجاسمي لعرض مسرحية بسي في إطار الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. أكثر تفاصيل معك.
1: والله غدوة العرض، غدوة الثانية عرض للمسرحية.
0: أي
1: بعد شنني نهار 26 جويلية عملنا أول عرض، غدوة الثاني شكون في المنستير، عرض بعد غياب 4 سنين.
0: أي
1: مسرحية اسمها بسي، أنا متأكد أنه بحول الله غدوة بشكون سهرة عالمية. مسرحية هذه هي قصة واقعية عشنا، ولكن بطريقة كوميدية صغة الحكاية. اللي تجي تفرج مسرحية هذه جارانتي باش يضحك برشا برشا برشا برشا برشا، طبقا للقولة والبقولة التونسية تكون العبارة قطر الهم يضحك.
0: أي
1: ولا بش يشوف روحه، بش يشوف عيلته، أصحابه، أحبابه، جيرانه، بش يشوف واقعه، أحلامه، أماله، آلامه، بش يشوف كل شيء كل شيء كل شيء. هي مراية، هي مراية اللي بش يجيه غدوة كأنه بش يغزر روحه في المراية.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. جعفر الجاسمي، خلينا نغوص معاك في تفاصيل هذه المسرحية. على ما يبدو هذه كانت نتيجة جلسات، حسب تصريحات إعلامية ليك سابقة جعفر الجاسمي، كانت جلسات مع طبيب نفسي فجسدتها إلى مسرحية.
1: نعم، يعني أنا كما مواطن تونسي خاص في البسي، بالنسبة لي معناتها بتعرف المجتمع والعائلة شبيك ماشي للبسي،
0: يخي
1: مقبول ماشي للبسي، كما هو بدل الساعة بساعة أخرى، كي برا عمل زمني ولا صحيب على بلادي، برا عمل حمام، كي برا عمل غطسة، زمني ولا برا قيل،
0: برا قيل.

0: يلزم يسمعوهم، مش بطل الساعة بتاع أخرى، يلزم يسمع، لأنه الاندماع هو لحظة فارقة تنجم تكون
1: نعم
0: سيكوندا زايدة سيكوندا ناقصة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. هذا هو جعفر القاسمي اليوم عندما الفنان التونسي والفنان العالمي بصفة عامة والعربي عندما يحول مشكلته إلى عرض فني وعرض، هذه هي القيمة الحقيقية وهذا جوهر الفنان جعفر القاسمي.
0: نعم سؤالك مهم جدا جدا جدا. برشا قالوا لي فاش تعمل كما حكاية عشتها أنت تشقاق لا لا قام. أنا أخوي شخصية مؤثرة ولا وولاد البعض مش الكل تعتبر قدوة، أما ناس تحبني وتتبعني وتتأثر برأيي فهمني ولا. أنا زاد إنسان أخطأ وأصيب، معناتها نجم نكون عملت أشياء صحيحة وأشياء غلطة فهمني ولا. أنا إنسان نتعلم، وأنا إنسان قوي نحب نخلي تراث نحب نفيد. أنا رأيي مسرحية تبسي ما هيش مسرحية، أمش أقول لكم أنتو
1: أي.
0: مسرحية تبسي هي دعوة لزيارة لبسي. الناس اللي تخاف البسين يجيوا للمسرحية عبارة بشيوا للبسين.
1: نعم
0: على خاطر الأسئلة اللي سألهم لي لبسين اللي سألهم لي أنا وهما ستاندار عن الناس الكل.
1: نعم
0: دوك اللي مش يحضر للمسرحية في قلبه مش
1: وكأنه جلسة جلسة معناها مع بسي
0: جلسة جماعية
1: بالضبط
0: الكل من ولاد البسين جلسة جماعية وبش يجاوبوا كيما صار لي بشنني بش يجاوبوا الناس. تم شكون جاوب في قلبه، تم شكون وقف لي بالعرض.
1: بالضبط بالضبط
0: جاوبني
1: بالضبط. هذا هو النجاح، نجاح العرض جعفر. هذا التفاعل معني هذا التفاعل.
0: نعم الحقيقة نحكيه على عرض مختلف عمري ما كنت تجربة هكا، والناس مش تجيبه ده مش تكتشف اللي كانوا هو أقوى من أن يكون مسرحية. الضحك بالنسبة لي أنا المسرحية اللي كان ناخده بورسنتاج كل 90% بالمسرحية ضحك.
1: نعم
0: 90% و10% رسائل مضمنة
1: بالضبط
0: بطريقة يعني مكتوبة مدروسة ماهيش مجانية أو مسقطة. العرض هذا عرض عائلي، أدعو العائلة أنها تجي.
1: نعم
0: الأطفال يجيوا أيضا لأنه زاد عندي شخصية تاع يعني طفل خلف المراهقة وكذا يعني الشريحة المجتمعية خدمنا عليها. العرض تقريبا بين كتابة دراسة يعني وإخراج دام مدة عامين. أمي فرحان برشا برشا برشا أنت كريمة نقول لك حاجة.
1: تفضل.
0: عرض وليدي في شنيني كنت متخوف برشا متخوف برشا لأنه العرض ثقيل مثقل مثقل جدا مكتوب مطرول. أنا وقت اللي يلزمني نسكت وقت اللي يلزمني نقول كلام حي
1: بالضبط
0: يقول كلام حي كنت خايف أنه العباد ما يتعدلهاش.
1: نعم نعم نعم
0: حول الله غدو نعيش نفس التجربة أنه كل دقيقة صمت كل دقيقة فيها ميساج أو رسالة أو ميتافور تعبير مجازي كله تفهم كله نفس أبني والله. العرض كان اسمه قبل كيف أبني والله ولكن قلت كيف ولكن احنا ربي سبحانه ورغم اللي على تونس كل كيف أبني والله. أما كل واحد عنده البصمة بتاعه
1: نعم
0: ما لازمش يكون كيف كان اسمه مرايا.
1: نعم
0: قلت لي ما ينزمش كنت في المرأة قلت المرأة نبدأ بكارينة بشغل أيضا للتنزويق والتنميق والمكياج.
1: نعم
0: عرض هذا ما فيش مكياج.
1: نعم نعم يعني عنوان الحقيقة جاذب جدا جعفور. جعفور فقط كيفاش وفقت بين الجانب التراجيدي لأنه نقوله بسي نقوله ربما إشكاليات معناتها تطرحها مع طبيب النفسي وبين الجانب الفكاهي في المسرحية.
0: شوف منين الفن هو عموما مين زاوية النظر.
1: نعم
0: مين تحب تاخذ زاوية النظر اي هو كل المواضيع في العالم من اول الدنيا لتو تحكي فيها الحب الخيانة الغدر الصبر الاخوة العائلة من اول الدنيا. الفن المسرح عموما مش مسرح الماذا اقول، مسرح الكيف اقول.
1: نعم
0: الطريقة اهم قد تو تقول لي الطريقة اهم برشا تعتمد التعبير المجازي والصور الشعرية والموسيقى والصمت والإيماءة والحركة فهمني ولا كله في خدمة والإذاعة فهمني ولا والرابور السيسال بين المتلقي لأنه زاد أنك تورط المتفرج العملية الإبداعية.
1: نعم.
0: المسرحية ويحس روحه. عمش نعطيك معلومة حصرية الناس اللي بيشتي غدوة للمسرحية وهما ما مش

0: جايين المزرعي هما جايين للبسي.
1: نعم جلسة جماعية.
0: هما جايين للبسي ونتحداك لو كان لو كان واحد فيهم الحمد لله ما لقاش روحه في المسرحي.
1: نعم نعم جعفر تفضل. جعفر تفضل.
0: انا اكون سعيد جدا من بين المساجات اللي وصلوني تحقيقا حتي برشا واقفة من جابت مني قلت لي خويا جعفر بعثت لي على انستغرام قلت لي خويا جعفر انا ان شاء الله نهار الاثنين باش نمشي للبسين.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. هو هو هو جعفر هذا هو الفيدباك مع جمهورك. وجعفر ناشد كان شطرني في الرأي. احنا اليوم محتاجين شكون يسمعنا شكون ينصت لنا
0: شكون هي هذه المسرحيه
1: بالحق. شكون يسمعك من غير ما يحكم من غير ما يعطيك نصائح مسقطه من غير ما يسقط حتى تجاربه على تجاربك. بالحق نحب واحد يسمعه.
0: هذا نص المسرحيه يا ريما. هذه هي المسرحيه. تعرف شنو هي جمله المسرحيه؟
1: نعم
0: جمله المسرحيه يقول لي جعفر شنو انت كان جيت جمله شنو تكون؟
1: نعم
0: كثير زي السؤال اللي هو حقيقي. انت كان جيت جمله تحب تقولها اول جمله تخرج من دعوش قلبك شنو هي؟ تقول حبكم تسمعوني.
1: بالضبط بالضبط
0: حبكم تسمعوني. راهو ولدك عمره 5 ولا 10 سنين ولا 12 سنة يقول لك يا ما راني تاعب.
1: نعم
0: نجبك تسمعوا. سيب كل شيء. خوك يقول لك راني تاعب سيب كل شيء. زوجتك الأم هذيك الزوجة
1: نعم
0: راني تعبت.
1: نعم
0: الشاب راني لدار أمك مثل الجوة ما ينشو للوكيل ولا نمشو بيسين. مش قضية بيسين.
1: نعم.
0: ولا بحر ولا دار أمها ولا دار أمه ولا برا بدل الساعة بساعة أخرى. ليش القضية تغيير ساعات؟
1: نعم
0: ليه قضية استماع.
1: بالضبط
0: يقبل العالم نسمعوه.
1: بالضبط.
0: شنو هو اللي يوجع فيك؟ شنو هو اللي يمسك؟ شنو هو اللي مطلقك يا أخي؟ يا زوجتي يا زوجي يا أخوي يا صابر يا أختي نجاح يا جعفر.
1: نعم
0: تحبوا نسمعوك.
1: بالضبط هذا هو.
0: ليش نطور خاطر في حوار صم مع التليفونات والتكنولوجيا كل واحد شد تليفونه
1: ولا راو شيء. نعم معناها اسمعني حتى بين ظفرين معناها حتى بهرائي بال بال باللا معقول اللي ترى انت فقط اسمعني من غير ما تحكم عليا. هذا هو جعفر.
0: عندي ولد عمتي عندي ولد عمتي اسمه وائل في فرنسا شارع فرنسا قبلت انا وياه هاي بعد ولا عام ولا عام ونص عمش اوراق وائل طيب علاش مش خرج مدير عايش خرج شنو مدير جيني عادي نجمع مشروع يفلك في تورس.
1: نعم
0: قال لي جعفر عيط قال لي في تورس يا تورس قال لي قول يا تورس اسمعني رو عندي في دي يا تورس اسمعني يا تورس اسمعني رو عندي مواهب يا تورس اسمعني مغروب القوة وكيفش يكون كوارش كبير. قال لي ما سمعتنيش تورس.
1: بالضبط.
0: قال لي طوى انا في فرنسا يا جعفر قال لي عمري ما قلت فرنسا اسمعني قال لي خطفوني تو يخدم خويا في اكبر معمل ثم باش نحكي لك ثم قضيه استماع لازم نسمع بعضنا ما فماش حل اخر.
1: بالضبط بالضبط بالضبط الانصات ونسمعوا بعضنا وربما مكل جلسه الاستماع النجم نجنبوا الطرف الاخر برشا اشكاليات وبرشا مشاكل كنقولوا نحن الاكتئاب الحاد
0: نسمعوا بعضنا نسمعوا بعضنا مش نسمعوا على بعضنا.
1: بالضبط.
0: ناس
1: هي سبيسياليتي هي
0: عارف يقول فيك اللي ما فيكش.
1: بالضبط. ومن غير ما يكلف نفسه يقرب لك يعملك الخطوه.
0: لا لا لا ما عارفين يا اختي كريمه سامحني عارفك مش كبرت راس ناس تذكرك من غير ما تعرفك.
1: اي
0: ما يعرفوكش يبيش كلمه هكاك هو
1: صحيح
0: يتكلم لانه فاشل لأنه فاشل
1: للأسف فاشل. جعفور هذه المشاكل الحقيقة الاجتماعية نعيش فيها في بلادنا والحقيقة موجود. مثل هذه الأعمال الفنية تنجم تصلح الحقيقة وتنجم نبعث رسائل مضمنة رسائل مشفرة يا ناس فيقوا استفاقة اليوم.
0: صحيح.
1: بالضبط. جعفور بعد غياب تقريبا 4 سنوات الجمهور متلهف جمهور المنستير. ماذا تقول لجمهور جمهور المنستير لسهرة يوم الغد؟
0: أنا نقول لهم إجاو ما كنتش باش تندمو. إجاو إجاو إجاو عملت لكم عرض مدخل مدخل عرضها ماخو ملوخية على نار هادية
1: سلة سلة
0: سلة سلة سلة الضحك موجود مسرحية عائلية. أنا أدعو الجد والجدة لأنه زاد نحكيه على الجد والجدة والأم والأب والأبناء والشبيبة يجيوا يحضروا غدوة خويا ضمن وسام أنتم عليكم بالحضور والدخي على الجعفور.
1: بالضبط هذا هو أحسن ما نخدم
0: به شعار المرحلة
1: شعار المرحلة عليكم بالحضور والبقية على جعفور
0: والدخي على الجعفور عليكم بالحضور عليكم بالحضور.
1: شكرا لك شكرا لك جعفر القاسمي شكرا لك جعفور كما عودتنا دائما النكتة حاضرة والفكاهة ديما حاضرة الحقيقة. شكرا لك إن شاء الله حظ موفق لك إن شاء الله يوم الغد
0: كريمة إيجا كريمة
1: إن شاء الله إن شاء الله نكون من أول الحاضرين إن شاء الله
0: كريمة
1: نسمع فيك جعفور بالضبط باش نحضر الجلسة الجماعية إن شاء الله يوم غد إن شاء الله صحيح. جعفور
0: ولا المخرج زاد يزوجي خطر هذاك
1: نجلة إيه نجلة نجلة ويوسف بقني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حضور جماعي غدوة جعفور
0: يوسف يزوجي
1: يوسف يوسف الإخراج المرئي زميلنا المتربص أو كدعوة ونجلة بربي وجه وجه دعوة النجلة
0: نجلة أبرك نجلة حسن نجلة حسن
1: اي ما حتى كانت حسنت مزماش تغيب غدوه جعفور شنو رايك
0: غدوه ما تصير نجمه فايقه بيها تو قبل ما كانت شايفه ربا نجمه تو بدات تصير انا
1: شكرا ليك شكرا لك جعفور ان شاء الله حظ موفق ليك ان شاء الله وان شاء الله مزيد التميز وان شاء الله والتالق وان شاء الله ان شاء الله في نجاحات جديده ان شاء الله وابداعات جديده ان شاء الله جعفور شكرا لك جعفور الى اللقاء وحظ موفق ان شاء الله ليك. مازلنا مواصلين معاكم اللقاء في برنامج منكم واليكم من اصدقاء المهرجانات. نرجع الى البيئه والمحيط باش نحكيوا على الحرائق الغابيه التي اجتاحت عدد طبعا من الغابات في الجمهوريه خاصه في الشمال والشمال الغربي. مش نحكيه على أسباب الحرائق الغابية وطرق الوقاية منها مع السيد صحبي بالضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة بشكون معنا بعد قليل عبر الهاتف.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
2: مؤثرة وملهمة
1: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء
2: آدم وحواء

0: جاوب حذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم. كما ذكرت في المقدمة باش نحكيو على ونعود على الحرائق الأخيرة التي اجتاحت طبعا عدد من الغابات في البلاد التونسية نتيجة طبعا ارتفاع درجة الحرارة اللي عشنا على وقعها تقريبا ما يقارب 15 يوم من الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة، فتسبب عليه طبعا حرائق من هنا وهناك. هذه الحرائق الحقيقة اللي أتيت على مساحات طبعا مهمة من الغطاء النباتي، ما أضرت طبعا بالتنوع البيولوجي والغطاء النباتي، وأيضا خلينا نقوله خلفت حتى مشاكل على المستوى الاقتصادي، باعتبار أنه الغابات التونسية هي راهي منظومة بيئية وأيضا منظومة اقتصادية يقتات منها عديد الأشخاص. خلينا نرجع على هذا الموضوع، نذكر طبعا بأسباب هذه الحرائق، شنين الأسباب اللي أدت إلى اجتياح هذه الحرائق، وكيفاش مستقبلا نجم اليوم نتوقعوا من هذه الحرائق. مع السيد صحبي بضياف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة. سي صحبي، نقول لك مساء النور، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور، تحية لك وتحية لجميع المستمعين.
0: أهلا بك سي صحبي، كيف الحال والأحوال؟
1: الحمد لله.
0: طمنا ساعة، الحمد لله يبدو أنه تمت السيطرة على مختلف الحرائق والوضع تحت السيطرة.
1: الوضع مستقر
0: الحمد لله،
1: صفر حريق اليوم في الساعة هذه طبعا لتحسن العوامل المناخية والجوية.
0: نعم طبعا. آخر حريق وين بالضبط تم السيطرة عليها سيد صحبي؟
1: آخر حريق هو كان الحريق اللي في تكلسة في نادل.
0: أي
1: ما كانت معناها السيطرة عليه ما كانتش صعبة برشا، والحقيقة تم التدخل في الوقت المناسب والسيطرة عليه، وهو كان آخر حريق بعد نزول الأمطار.
0: الحمد لله الحمد لله، يعني أكل أمطار الأخيرة والغيث النافع تسبب أنه ساعدنا خلينا نقوله في السيطرة على هذه الحرائق. السيد الصحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات طبعا بوزارة الفلاحة، قبل ما نعود الحقيقة على الأسباب والخطة الوطنية صحت العبارة للتوقي مستقبلا من أضرار هذه الحرائق، خلينا معاك ماذا بينا نرجع بلغة الأرقام، قديش عدد المساحات المتضررة من هذه الحرائق وشنية الولايات الأكثر تضررا من هذه الحرائق؟
1: الحقيقة كانت فما قفزة نوعية في علاقة بالأرقام اللي تم تداولها في خصوص المساحات المحترقة.
0: أي؟
1: كنا في حدود 4000 هكتار إلى غاية يوم 23 جويلية، وإلا أنه باحتساب المساحات اللي تضرت من جراء الحرائق في منطقة الكاف وخاصة ثقيل سيدي يوسف، دونك انتقلنا إلى الحديث الآن عن ما يفوق عن 12000 هكتار.
0: أي.
1: هذا هو دونك
0: هذا في الكاف سيد صاحبي بالضيافة.
1: دونك المساحة الكبيرة اللي تم تسجيلها في الكاف هي في حدود 8000 هكتار.
0: 8000 هكتار
1: شوية، وبالتالي يصبح المجموع حاليا في حدود 12000 هكتار. ما زالت الأرقام النهائية ما تمش البت فيها، لأنه احنا نعتمد صور الأقمار الفضائية باش نحدوا المساحة بكل دقة، لكن مبدئيا احنا تجاوزنا ال 12000 هكتار.
0: يعني 12000 هكتار كل الحرائق، يعني
1: كل الحرائق
0: كل الحرائق، لأنه احنا سي صاحبي سمعنا أرقام يظهر لي 44000 هكا ولا يعني
1: لا
0: مش صحيح.
1: لا لا لا نحن نعطيوك مساحات
0: هذا هو
1: كتابها معناها بطريقة علمية، واللي احنا تحت معناها الرقابة نتاع الإدارة.
0: يعني 12000 هكتار هي مساحة الغابات التي تضررت
1: المتضررة بالضبط من جراء الحرائق من يوم 1 ماي إلى يوم 28 جويلية.
0: واضح. والكيف تتصدر ربما قائمة الولايات الأكثر تضررا على ما يبدو سي صاحبي؟
1: أي للأسف الحرائق اللي شنت منطقة الكيف توزعت على عدة مناطق جبلية، وهي اللي تصدرت سوى المساحات المسجلة.
0: تليها سي صاحبي تليها
1: يا لها الحريق نتاع زغوان.
0: اي
1: وبعض الحرائق الاخرى الكل في حدود 200-300 هكتار بالنسبه للبنزرت، بالنسبه للباجه دونك حرائق اللي في حدود المعقوله معناها اللي هي في 300-400 هكتار.
0: نرجع الى الاضرار سيد صاحبي بضياف مدير المحافظه على الغابات بوزاره الفلاحه، الى جانب الاضرار في الاشجار والغطاء النباتي فما يظهر لي اضرار حتى في التنوع البيولوجي والحيوانات البريه، ناخذ التفاصيل معاك على مستوى الاضرار سيد صاحبي بضياف.
1: المساحات الغابيه هي منظومات طبيعيه
0: تبدا
1: من التربه ومن بعد الكفاء الغابي ومن بعد الحيوانات اللي موجوده فيها ومن بعد حتى الاطار معناها المناخي اللي موجود في المنطقه، يتضرر من جراء الحرائق هذه، لأنه ثم انبعاثات بتاع غازات سامة بتاع كربون، وبالتالي احنا نقول أنه المنظومة كلها تتضرر بجميع مكوناتها من نعم. التربة إلى غاية الهواء اللي موجود في المحيط هذاك.
0: بالضبط بالضبط، وصولا إلى التنوع البيولوجي، وصولا الحيوانات خلينا نقولوا البرية اللي تعيش طبعا في هذه الغابات. أيضا ناخذوا الأضرار الاقتصادية أيضا على اعتبار نعرفوا أنه الغابات هي مورد رزق عدد كبير من الفلاحين وسكان الأرياف، نعرفوا خاصة في الشمال نحكيوا على مربي النحل، نحكيوا زاد على ربي الماشي، ونحكيوا حتى اليقطات على اليقطات ويعيشوا على النباتات العطرية. ناخذوا زاد فما أضرار اقتصادية سجلت سيد صحبية؟
1: بالضبط، المنظومات هذه اللي شملتها الحرائق هي منظومات فيها تنوع في المنتوجات الثانوية احنا نسميوها، وحتى المنتوجات الأساسية، لأنه الأشجار أغلب المساحات المضرة هي مساحات صنوبر حلبي، بالتالي إنتاج الزبوب وثم تأثير على إنتاج الزبوب من الأشجار هذه، ثم نباتات الكليل اللي تم تقطيرها واللي معناها موجودة بكثافة في المساحات هذه، وبالتالي من الناحية الاقتصادية الحرائق هذه كان عندها معناها انعكاسات سلبية جدا على المنتوجات اللي توفرها الغابة وعلى الدور الاقتصادي اللي تقدمه الغابة للمتساكنين والاقتصاد الوطني.
0: بالضبط، هذا هو للأسف، إن شاء الله ما عادش يعاود نعاود هذه الحرائق. طبعا نعرف وإحنا الأسباب بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الحقيقة لهنا. خليني معاك نرجع الأسباب ساعة لهنا سيدة صحبي بالضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة، شني الأسباب خلينا نقول المباشرة والغير مباشرة لاندلاع هذه الحرائق؟
1: هو بصفة عامة لو تلاحظوا انتم في البحر الأبيض المتوسط الكل، احنا الظرف الإقليمي يثبت أنه ثم ظروف استثنائية مناخية استثنائية أدت إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق. الجزائر فيها حرائق هامة جدا، إسبانيا، فرنسا، معناها الدول الجوار الكل شملتها عدة حرائق وكانت تسيطر عليها معناها بصعيبة برشا، وكانت الأضرار ربما
0: جسيمة بالضبط
1: مقارنة باللي احنا الحمد لله جاتنا باللطف
0: الحمد لله،
1: حتى سجلوا معناها خسائر في الأرواح البشرية
0: بالضبط
1: في مساكن وفي مزارع، وبالتالي احنا الحق المساحات فقدنا مساحات غابية وفقدنا منظومات طبيعية
0: نعم.
1: ولكن الضرر وقف غادي ما تتجاوزش إلى أضرار مادية أخرى
0: بالضبط، يعني أضرار بشرية لا قدر الله نعم
1: بالضبط. دونك مبدئيا ثم ثم ثم إطار عام إقليمي اللي يفسر نوعا ما اندلاع هذه الحرائق. على المستوى تو المحلي نحكيه وأنه نقوله أنه
0: يعني كيف نقوله نظام أقليمي نقوله عالمي نقوله التغيرات المناخية ارتفاع الكبير في درجة الحرارة هذيك من الأسباب اللي خليت ربما العوامل المحفزة لاندلاع هذه الحرائق.
1: بالضبط، هذا العوامل نعم. اللي ساهمت في خطورة الحرائق وأنها تنتشر. يبقى أنه الحريق احنا ديما نأكدوا لأنه الحريق ما اندلعش وحده، ولكن الإشكال أنه إذا كان اندلاع الحريق وكانت الظروف اللي كنا نعيش فيها هذيك كانت ظروف ملائمة مناخيا، فبالتالي يصبح السيطرة عليه صعيبة برشا وتصبح خسائر فاتحة ومعناها والأضرار ممتدة.
0: الأسباب نعود الأسباب خلينا نقول الوطنية الأسبابنا الداخلية خلينا نقول
1: الأسباب بشرية 100%، ممارسات سيئة معناها استعمال خاطئ ربما للفضاء الغابي هذا هو دونك معناها ديما السبب راهو بشري.
0: يعني وضحنا أكثر سيد صاحبي بالضيف، ولو أنه ربما راهو تفتح تحقيق الأكيد للوقوف على الأسباب الحقيقية، ولكن مبدئيا نقول ممارسات خاطئة، ماذا نعني بممارسات خاطئة؟ معناها
1: أبسط مثال نعطيك، مثلا فما ممارسات نتاع أنه إنسان يجي يطبخ في منطقة غابية
0: أي؟
1: أو أنه يستعمل النار في مناطق مجاورة للمناطق الغابية
0: نعم.
1: وإلا يستعمل نشاط اقتصادي كما مثلا تربية النحل، نعرف أنه تربية النحل في بعض الأحيان يحتاجوا أنهم يشعلوا النار باش يستعملوها للعناية بالأشباح نتاعهم. بالتالي هذه
0: بالضبط.
1: كلها ممارسات في الأوقات العادية تكون معناها قليلة الخطورة وما يكونش فيها معناها ريسك كبير، ولكن في ظروف استثنائية وفي جو مناخ يكون معناها جاف وتكون
0: نعم.
1: حرارة مرتفعة تصبح الممارسات العادية تصبح ذات خطورة، وهذا اللي ما يتفقملوش ربما له فيان اللي يمارسوا في الأنشطة هذه
0: نعم.
1: ويكون سبب أنه يندلع الحريق وهو في نفسه ما ينجمش يعمل حتى شيء وما ينجمش يسيطر عليه في مراحله الأولى.
0: بالضبط، فماشي بأسباب بفعل فاعل يعني لهنا هكا
1: احنا ما ننسيوش انه ديما راهو ينجم يكون الفرضيه انه يكون ثم تعمد في اضرام النار، وهذاك علاش معناها بصفه اليه اي حريق يندلع في اي مكان الا واحنا نرفعوا تقرير لفتح نار، نرفعوا تقرير ونطلبوا فتح بحث تفتح الابحاث في اي حريق مهما كان المصدر نتاعو، وتفتح التحقيقات هي اللي تثبت من بعد عاد وجود معناها هذايا العنصر العمدي من عدم.
0: يعني كما تعرف سي صاحبي بالضيف، صارت راهو السنوات الفارطة قبل صارت يعني بطريقة متعمدة معناها وتحل تحقيق معناها فما تبيان انه معناها بفعل فاعل. ان شاء الله ربي يهدي الجميع وان شاء الله ربي يهدينا. معناها راهو المشكلة نحن المساحات اللي نخسروها ربما في ثواني وفي دقائق وفي سويعات، ونقعدوا لسنوات باش ترجع الغابة هذيك، راهو
1: سنوات طويلة. ربما ثم مناطق اللي ما ترجعش، تغير الإيزاج، تتغير المناظر الطبيعية إلى أنواع أخرى، إلى منظومات أخرى، ونفقد المنظومات الأصلية. هذا ما ذي معناه خطر اللي ديما ننبهه له، أن وقت اللي نفقد غابة راه مش بالضرورة بعد باش نسترجعوها كما كانت، راه نجم نسترجعوها شبه كما كانت، وإلا زادة نجم معناه تولي عنا منظومات أخرى مختلفة على اللي كانت في الأصل.
0: بيه السيد صاحبي بالضيف، بربي نذكره بالعقوبات، خلينا نقول الزجرية لكل من يتعمد معناه إحراق إشعال حرائق في الغابات والإضرار طبعا بالغطاء النباتي والأشجار.
1: الجرائم هذه جرائم إضرام النار في الغابة هي تتقي إلى الجنايات، دونك هي جناية، وعقوباتها تبدأ من 5 سنين سجن فما فوق اعتبارا للأضرار المسجلة والجانب القصدي فيها من عدمه، ومعناها واذا كان فماش ارواح بشريه ولا حاجه، وبالتالي هي جنايه ويعاقب عليها القانون في تونس. مجله الغابات تنص على جمله من الاجراءات اللي يتم احترامها في علاقه باضرام النار في الغابه، ومعناها وثم حتى فتره اللي هي من 1 ماي حتى 31 اكتوبر تعتبر فتره تحجير اضرام النار في الغابه والمناطق المجاوره للغابه. معناها الاطار القانوني موجود، يبقى أنه معناها الإثباتات وأنه التتبعات هي اللي في الأخر توصل للحقيقة وهي اللي ستحط المجرمين أمام القضاء.
0: بالضبط. وأيضا سيد صاحبي بالضيف إلى جانب العقوبات الزجرية، مهم جدا إطار تشريعي لحماية طبعا المنظومة الغابية في بلادنا، ولكن حتى الجانب التوعوي راه مهم، ومهم جدا جدا جدا جدا الومضات التحسيسية التوعوية في وسائل الاعلام يعني التلفزيون الراديو، ايضا للوصول الى كافه طبعا الفئات الاجتماعيه، مهم جدا زي صاحبي.
1: يعني لاحظت في السنوات الاخيره ثم معناها نقله نوعيه، وثم معناها عده ومضات تحديثيه، وعده معناها وعده خطابات وعده ومضات اشهاريه اللي خصصت لمجال الحرائق، والحقيقه احنا حسينا انه ثم وعي قاعد يتنامي في تونس في علاقه بالحرائق وفي علاقه بالحس البيئي المرتبط بحماية الغابات متاعنا من جميع التهديدات مش كامل الحرائق فقط.
0: بالضبط.
1: وذي بشر بالخير، لأنه الوعي هو الأساس في أنه غدوة نجمه نتفاداول أي ممارسات غير سليمة وأي معناها ممارسات إجرامية في حق الغابة متاعنا.
0: سي صاحبي بالضيف، عود معك إلى الأسباب، يعني قلنا فما أسباب عالمية، فما أسباب داخلية، فما حتى ربما معنى أمور قصدية وممارسات خاطئة داخل الغابات. أيضا سي صاحبي بالضيف، وأنت سيد العارفين، معنى نعرف نحن في كل البلدان يقع في موسم في الربيع يقع تحذير الغابات، يقع خلينا نقولك الحواشي بتاع الغابات، إزالة الأعشاب معناها الشيحة، معناها حتى اليوم تكون لا قدر الله إن كان شعلت النار تكون أضرارها خفيفة. ما نعرفش تقول الممارسات هذه الحقيقة بالنسبة لإدارة العامة الغابات معناها تقوموا بها أنتم، هل بالفاعلية معناها المطلوبة والمرجوة؟ نعرف وما منقص معناها الحقيقة نحن الإطار البشري الموجود في الإطار هذا. سيد صاحبي بالضيف،
1: هو في إطار حماية الغابة من الحرائق رأوا الأشغال والمجهودات تكون مبذولة على طوال السنة، لانه احنا عندنا الفتره الاولانيه فتره الاستعدادات كما كنت تفضلت وحكيت انت توا، انه احنا الغابه خلال السنه كلها تكون ثم اشغال تتعلق بصيانه المسالك، صيانه القواطع الناريه، تهيئه نقاط المياه، العنايه بالمعدات والوسائل، هذا كل مجهود يتم القيام به خلال معناها خلال السنه. ومن بعد وقت تبدا فتره الحرائق وقتها يولي ثم التدخل المباشر. لكن الحقيقة يلزم ننبهه في علاقة بالنقطة هذه، أنه الحرائق العادية اللي مستنسين بها هذيك تكون الاستعدادات تكون عندها فاعلية في الحد منها وفي أنها تسهل عملية التدخل.
0: نعم.
1: لكن الحرائق اللي شهدناها
0: نعم.
1: في علاقة بالتغيرات هذه بتاعت المناخية والظروف الاستثنائية
0: بالضبط.
1: وفي علاقة بالضبط وفي علاقة بالمناطق التضاريس الصعبة وكذا، فإنه تصبح عندها معناها جدوى محدودة وفاعلية محدودة، لأنه الحريق يرتقي إلى الحرائق هذه اللي ميجا فاير يسميه
0: نعم.
1: ولا الحرائق الكبرى اللي ما عاش توقفها لا مسالك ولا يوقفها حتى شيء.
0: بالضبط.
1: وبالتالي احنا ديما الاستعدادات بتاعنا تكون في إطار مقاومة الحرائق العادية، ولكن وقت ننتقل إلى مرحلة متاع حرائق خارجة على النطاق كيفنا كما جميع الدول اللي أقوى
0: بالضبط.
1: منا وربما
0: بالضبط كما يوس إسبانيا أكبر دليل. نعم
1: بالضبط أكبر بالضبط. دليل أنه ما نجمعناها حل المعدات والوسائل والتجهيزات اللي عندهم الكل ما كانتش عندها حتى فاعلية في أن توقف الحرائق وتمنع الخفائق.
0: بالضبط سيد صاحبي بضيف أيضا، كانت عديد الخبراء نداو بضرورة وجود نقاط لتجميع المياه داخل الغابات حتى الحيوانات البرية يستطيعوا معناها لهنا حتى الشرب معناها الماء، وحتى تكون ربما نقاط هذيك ربما نستغلوها وقت نشوب الحرائق معناها.
1: الحقيقة احنا الاشكال هذه ما تفرحش واحنا نقاوم في الحرائق، لانه عندنا نقاط مياه موزعة معناها كثافة في الغابات متاعنا، بالاضافة الى انه تم المساهمة متاع الفلاحين بالآبار متاعهم
0: بالوسائل
1: الجرارات متاعهم، دونك اشكالية متاع الماء ما لقيناش فيها معناها صعوبات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك أنه عندنا زادة عدة صدود موزعة في المناطق اللي شملتها الحرائق.
0: نعم.
1: وكان لاحظتوا حتى الطائرات اللي دخلت، وهنا نشكر
0: بالضبط.
1: المجهود متاع التعاون الدولي بين الجزائر بين إيطاليا.
0: نعم.
1: اللي عملوا تدخلات جوية ما لقاوش إشكال، لأنه كان فما معناها صدود مجاورة وتمكنوا من أنهم يتزودوا بالمياه باش يتدخلوا في الإبان.
0: الحمد لله، هذا ديما من ألطف الله، ديما ربي لطف بينا الحمد لله. سيد صاحبي بضيف الحمد لله يا ربي، إن شاء الله كل ما يجينا جينا باللطف، ولكن زادة الحقيقة احنا محتاجين خطة وطنية استباقية للتصدي لهذه الحرائق اللي نجم نسيطر عليها، حماية للمنظومة البيئية والاقتصادية والأرزاق معناها الفلاحين داخل هذه الغابات. فقد سيد صاحبي بضيف حتى أختم معك، هذه الحرائق التي تشمل الغابات وتضروا فيها طبعا عدد من الفلاحين، هل أنها مشمولة بالنسبة لي على مستوى التعويضات بالنسبة للجوائح الطبيعية؟
1: بالنسبة
0: صندوق الجوائح الطبيعية؟
1: هذا ملف يتم دراسته على مستوى السلطات الجهوية، عندهم مقاييس، عندهم لجان تنظر في المواضيع هذه، وعندهم إجراءات خاصة بالتعويضات. أنا من خلال النقطة هذه دعوة للفلاحين، لأنه لاحظنا خلال الحرائق الأخيرة أنه كانت فما مساهمة كبيرة من الحصائد وبقايا المزروعات في انتشار الحرائق، لأنه الحرائق اللي نشبت في ولاية الكاف التنقل متاعها من جبل إلى جبل كان عن طريق الحصائد. وهنا دعوة إلى جميع الفلاحين أنهم بعد ما يجمعوا المحاصيل متاعهم ما فيها باس إذا كان يقوم بحراسة الأرض وبش لإزالة بقايا الحصائد معناها والمزروعات، لأنها في صورة اندلاع حريق تصبح تشكل خطر على الغابة وعليه هو في حد ذاته، لأنه النار تنتقل من الغابة إلى المسكن متاع المساكن متاع الفلاحين اللي موجودين مجاورين للغابة عن طريق المساحات هذه اللي تم حصدها وما تمش حراستها، وبالتالي ربما من السنة القادمة باش تكون ثم إجراءات أكثر صرامة في علاقة بالعناية وبالتدخل على مستوى المساحات هذه المحصودة باش ما تصبحش تشكل معناها دي كولوار ودي معناها دي ممرات تنقل النار من غابة إلى غابة وتنقل النار من الغابة إلى المساكن والمناطق المأهولة، وهذا لاحظناه والحقيقة كان عنده معنى تأثير سلبي كبير برشا على انتشار الحريق.
0: بالضبط، هذا هو سيدة صاحبي بضيف، وإن شاء الله ربي يجنبنا مثل هذه المخاطر الغبية. فقط سي صاحبي معني حقيقة نحن نحب نستغل وجودك ديما الاستغلال الإيجابي مش نستفيد أكثر من وجودك معنا. فقط هل حملة تشجير مفكروش ربما بالاستعانة مع الكشافة المجتمع العدني المدني في تشجير هذه المساحات المتضررة من الغابات، وإلا مش وقته منعش عملين كيفاش تصير المسألة سيد صاحبي؟
1: هو هذيك المرحلة الثالثة من حماية الغابات بتاعنا من الحرائق هي مرحلة استعادة المنظومات الغابية.
0: نعم.
1: والمرحلة هذه هي تتم بعد تقييم المساحات المتضررة، دونك احنا مثلا في الموسم القادم من التشجير باش تلقانا نشجروا في المساحات المتضررة في السنوات الفارقة،
0: بالضبط،
1: لأنه احنا نعطيه فترة استراحة للحريق بعد عامين ثلاثة سنوات نشوفوا الديناميكية متاع النباتات على مستوى المنطقة هذيك.
0: بالضبط.
1: ثم بعض المساحات اللي تتجدد طبيعيا وتكون ثم فيها معناها تنامي الالتساء الغابي بطريقة سلسة وعادية، وبالتالي احنا ما يتطلبش تدخل كبير من الإدارة، ولكن المساحات اللي تكون تضرت بكثافة وتكون معاش قادرة على أنها تتعاود ترجع، هذيك يكون فيها مجهود وطني لإعادة تشجيرها. المجهود الوطني يشمل البرنامج السنوي للتشجير اللي تقوم به الإدارة واللي هو معني بتشجير مساحات هامة. هذا ما ينفيش أنه ثم إمكانية لتدخل جميع الأطراف الأخرى من مجتمع مدني، من جمعيات، من ممولين، باش يدعموا المجهود متاع الدولة كل حسب مقدرته باش نساهموا في هالتشجير هذا.
0: بالضبط، هذا هو. شكرا ليك سيد صحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة، شكرا ليك على كل هذه المعلومات والتفاصيل المهمة، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي غاباتنا من الحراق ومن كل طبعا الأشكال الضرر بها. شكرا ليك سيد صحبي، إن شاء الله في موعد يعيشك إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. احنا ما زلنا مواصليكم معاكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم، ما زلنا مواصلين مش نحكيه على التغيرات المناخية، ولكن في علاقة الفئات الهشة والدورة الاقتصادية، وكيف أن هذه التغيرات المناخية تؤثر تأثير سلبي على هذه الفئات وعلى الدورة الاقتصادية. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. في وقفتنا الموجزة شدد رئيس منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسنان برجب على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الجالية التونسية بالخارج، واعتبر أنهم ليسوا مجرد مصدر لتحويل العملة الصعبة إلى تونس رغم أهمية مساهمتهم المالية الإيجابية في دعم خزينة الدولة. رحبت جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد بالأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بالاضطراب أو اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي يتضمن 9 فصول وينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث لجان جهوية متكفلة بالنظر في مطالب الانتفاع. وقد عبرت رئيسة الجمعية سونيا كراي عن أملها أن يمثل هذا الأمر تحولا مفصليا في اتجاه إدماج هذه الفئة في رياض الأطفال. أفادت نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير أن ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بلغت أكثر من 200 مليون دينار، وهو رقم تقديري لا أكثر ولا أقل. وبخصوص الشروع في خلاص جزء من المستحقات الخاصة بالصيدليات، أقرت أن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز 10% من إجمالي الديون. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. ومن جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على هجوم الأردن من قبل القوات الإيرانية. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

عسلامة، مرحبا بالجميع. عودة إلى برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من الوقت من عمر هذا البرنامج، اللي الفقرة الحالية طبعا باش نخصوها باش نحكيه في موضوع قديم جديد، موضوع الحقيقة تحكي فيه عديد المرات، موضوع عالمي دولي إقليمي وأيضا موضوع وطني. الحقيقة الحلول لهذا الموضوع ما فماش حلول ربما وطنية بقدر ما هي حلول ربما إقليمية، حلول دولية في إطار طبعا تعاضد المجتمع الدولي لمقاومة هذه الظاهرة أو الظواهر المناخية المتطرفة. نحكي على التغيرات المناخية في تونس اللي الحقيقة نتاج سنوات وعقود من استنزاف الأرض اللي خلفت ربما هذه التغيرات المناخية، واللي نشهد فيه من ظواهر مناخية متطرفة كما الأمطار اللي مش في وقتها، كما الأمطار الطوفانية، كما الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة اللي عشنا على وقعه تقريب 15 يوم، عشنا على وقع يعني حرارة كبيرة وحرارة مفرطة وصلت عنا في جهة الساحل مثلا في مدينة جمال 50 درجة مئوية طبعا في الظل، هذا بالنسبة لدرجات الحرارة. هذا الكل الحقيقة هو نتيجة استنزاف لكوكب الأرض. اليوم التغيرات المناخية ما عادش نستبقولها ونحكيه على سنوات ربما ما زالت القدام، ولكن اليوم التغيرات المناخية أصبحت المعاش اليومي ونعيشوها يوميا، واللي أقصى من هكا عندها انعكاسات كبيرة وكبيرة جدا على فئات اجتماعية بعينها. نحكيه على الفئات الهشاشة الأكثر الهشة الأكثر فقرا، نحكيه على ربما الفئة الفقراء، نحكيه على فئة المزارعين الصغار، ونحكيه طبعا على الفاعلين الاقتصاديين يعني صغار الفاعلين في الملوان الاقتصادي. هذوما طبعا

0: سجلنا ضحايا موجات الحر في عدد من المناطق. طبعا ربما المشهد قاتم في مدينة بني حسان، يعني الأهالي استفاقوا بعد موجة الحرارة الأخيرة على وفاة يعني زوجته في منزلهم، يعني نتيجة درجة الحر وانقطاع ربما الكهرباء والمياه. يعني زوج وزوجة مسنين يعيشوا بمفردهم في منزلهم، يعني الجيران خلينا نقولوا، لأنهم صغارهم ولادهم في يعيشوا في الخارج، تفاجئوا الأهالي والجيران يعني بوجودهم، معناها الله يرحمهم، معناها فارقوا الحياة. الحقيقة لهنا هذا المشهد خلينا القاتم والمشهد اللي يحرق الحقيقة، يخلينا اليوم نطرحوا برشا أسئلة في بلادنا وفي العالم، لأنه زاد موجبات التغيرات المناخية هو مجهود دولي، مجهود إقليمي معناه بامتياز. هل أنه حضرنا رواحنا نحن للتغيرات المناخية؟ رو ما عاش نحكيو على استباق، نحكيو على أرض واقع، ونحكيو على معنى حاجة نعيشوها ولينا يومين ومخلفاتها. هل أن فما خطة وطنية لمجابهة وتقليل ربما من تأثير هذه التغيرات المناخية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ هذا باش يكون طبعا محور حديثنا في ما تبقى من عمر منكم وإليكم حول موضوع التغيرات المناخية. ضيوفي الكرام اللي بشي يرافقوني في النقاش في هذا الموضوع، السيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، السيد حمدي حشاد خبير دولي في المناخ، وهلا جاب الله إذا كان زهير موجود. ما موجود معنا سيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، وأيضا باش يكون معنا عبر الهاتف السيد حبيب مهني خبير أيضا في البيئة. خلينا نستقبل معنا السيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية. سيد زهير مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كيف الحال سيد زهير؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. هوكا نفسنا هاي الأيامات الأخيرة، ربي معناها من فضله هكا، فما نسمع على الأقل وتجاوزنا كل موجة متاع الحرارة، وكل حرارة المفرطة الكبيرة الحمد لله، معناها دوام الحال من المحال.
1: هكا هو المناخ تاع تونس
0: بالضبط، هذا هو. يعني اليوم كأنه أصبحنا من النقيض إلى النقيض، يعني لهنا
1: هو نحبوا نفسروا أكثر التفاصيل، لازم نفهم مش معناها التغيرات المناخية، باش بعد نحاولوا
0: بالضبط
1: نفهموا بعد كيفاش نقاوموها ولا كيفاش
0: نتعاملوا. بالضبط سيد زهير، تفضل لك الكلمة.
1: دونك التغيرات المناخية، أولا نحن نعرفوا أن المناخ هو مجموعة من العناصر المناخية اللي تتفاعل بينات بعضها، وإذا كان نسوا أي عنصر من عناصر المنظومة المناخية اللي نحبوا نسميها بالأدق، هذا يؤدي الى انه اختلال في كل المنظومه المناخيه.
0: نعم.
1: الان احنا المناخ نتاعنا مرتبط كثير الارتباط بالعناصر، خاصه الشمس، اشعه الشمس. اي نتحدثوا على اشعه الشمس، فما ظاهره اللي تخلي امكانيه العيش على سطح الارض، اللي هي ظاهره الدفيئه زي نسميوها الفيدوسير، اللي تخلي انه اشعه الشمس تتسرب الى الارض، سطح الارض، بعد ما تجتاز الغلاف الجوي.
0: نعم.
1: باعتبار أن غير الجو شفاف، ثم بعد مدة الأرض تأخذ الطاقة هذيك الأشعة الأرضية الأشعة الشمسية وتعاود ترجعها إلى الغلاف الجوي، ترجعها في شكل أشعة طويلة، موجات طويلة تحت حمراء انفراروج.
0: بالضبط.
1: المكونات نتاع خاصة نوع معين من الغازات نسميوها غازات الدفيئة، كما ثاني أكسيد الكربون والميتان، وفما حتى غازات أنتجها النشاط البشري كما مركبات الكلور والفليور، تحجز الطاقة اللي خارج من الأرض، أي أشعة الأرض هذيك ما تخليهاش تتسرب، وبالتالي تبقى درجة حرارة على سطح الأرض تقريبا في حدود 15 درجة اللي ملائمة للحياة على سطح الأرض والكائنات الحية تنتمي إلى غازات. لكن شو لاحظنا؟ لاحظنا أنه الغازات الدفيئة هذه اللي حكينا فيها، اللي قلت لك كما ثاني أكسيد الكربون والميتان غيرها، التركز نتاعها في الغلاف الجوي زاد. زاد منين؟ زاد منذ الثورة الصناعية، أي منذ بدال البشر ينتج فك الغازات هذه.
0: بالضبط.
1: زاد التركز نتاعها في الغلاف الجوي، النتيجه نتاع ذلك انه يولي يزيد احتجاز ذاك الاشعه الارضي اكثر من العاده، وهذا يؤدي الى الاحترار العالمي اللي بدينا نلاحظوه تقريبا منذ القرن قبل الماضي تقريبا، لكن الانعكاسات

0: نتاعو بدات تظهر عندها اكثر من 20 30 سنه التالي.
1: نعم.
0: واحنا تشوف احنا توا نشوفوا في الانعكاسات اللي توقعناها تقريبا من 20 سنه.
1: نعم، وهذا نعيش فيها لهنا سي زهير الحليوي الأستاذ الجامعي في التغيرات المناخية، وأصبحت أرض معني أمر واقع. اليوم تعرف نحن الأمطار الطوفانية على الأقل نحن في جهة الساحل اللي عشناها تقريبا في أواخر الشتاء، ذولي تقريبا في الربيع عشنا يعني أمطار طوفانية كبيرة في فيضانات معناها في وقت وجيز، كميات كبيرة تقريبا 300 مليمتر سجلت مثلا مدينة المنستير من تساقطات. اليوم هل الأمطار هذه دخلت في الضحايا بحارة في مدينة طبولبة اللي البعض منهم مازالوا مفقودين وربي يرحم اللي توفاوا، معناها اليوم والموجة الحرارة اللي عشناها ربما حتى للصعيد الوطني تيلة تقريبا 15 يوم، يعني وليت معاش يومي.
0: هو فعلا هذيك هو معناها المظاهر نتاع التغيرات المناخية. أولا الاحترار اللي قاعدين نعيشوا فيه معناها ارتفاع واضح في درجة الحرارة، وهنا الاحترار هو يشمل زوج عناصر. العنصر الاولاني هو المعدلات الحراريه، معناها المعدلات نتاع كما نقولوا نتاع شهر جانفي على 30 سنه تالي ولا 50 سنه تالي، نشوف المنحنى نتاع الحراره نتاع المعدل هذا قاعد يرتفع. دونك هذه الحاجه الاولى. لكن الحاجه الثانيه الشكل الثاني نتاع الاحترار هو في ما يعرف بموجات الحر اللي فاق بالشلال هذوما، قاعدين نشوفوا انه العدد نتاعها قاعد يزيد منذ كثير التالي، وعنا دراسات تأكد هذا سواء كان في تونس ولا في العالم. ثم العدد نتاعها قلت يزيد، أيضا الامتداد المجالي نتاعها قاعد يزيد. كان ذكر كان تشوه الموجة الأخرانية هذه تقريبا عام على كم بلا تونسية قبل كانت تسار على منطقة دون أخرى. ثم الحاجة الثالثة أنه ما تبقاش مقتصرة على معناها فترة زمنية في خلال اليوم، كانت مثلا في النهار وبعد الليل فما راحة خفيفة اللي تخلي الجسم الإنساني يسترجع كل قوته. لكن هذه الحر ولات متواصلة تقريبا كامل اليوم، وتداد الزمن نتاعها بطبيعة الحال تبقى أكثر من 10 أيام طبعا الموجة الحر الأخرانية قد تقريبا أسبوع ونصف ولا أكثر حتى.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: التغيرات المناخية مظاهر التغيرات المناخية على عنصر الأولاني اللي همنا هو الحرارة، لكن طبيعة الحال زادة فما انعكاس على عنصر الأمطار. كما كنت في شارجة في كمية الأمطار الكبيرة اللي عشناها في خاصة المناطق الساحلية نتاع البلاد التونسية من نابل حتى المستير حتى تقريبا، ثم الانعكاسات نتاع هذم الزوز كل على المنظومات المناخية الأخرى كما البحر، الحرارة نتاع الماء البحر اللي باش ياخذ الطاقة وبطبيعة الحال باش يرجعها، وهذا يأثر على الكائنات الحية الموجودة في البحر أيضا كيف كيف.
1: يأثر على ارتفاع منسوب المياه أيضا سي زهير؟
0: أي بطبيعة الحال، لأنه المادة الماء الماء البحر هو مادة كيما تأثر بالحرارة وبالتالي تتمدد، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في مستوى سطح البحر اللي قاعدين نعيشوا فيه في عديد المناطق المنخفضة في بلاد تونسية.
1: نعم.
0: نحكي على قرقنا، نحكي على
1: بالضبط
0: عديد المناطق جربة، دونك فما مناطق اللي المستوى نتاع البحر قاعد ينخفض أو بلوتو المستوى نتاع البحر قاعد يرتفع.
1: نعم.
0: وهذا باش يؤدي إلى أنه المناطق الساحلية نتاعنا اللي فيها ممكن أنشطة اقتصادية هامة وغنية برشا الكل مهدد بأنه تندثر ولا تتأثر بطبيعة الحال.
1: يعني تتأثر نشاط الاقتصادي وربما يكون انعكاسات هذه التغيرات على على فئات اجتماعية كبيرة طبعا دون أخرى. خلينا ناخذ معنا سيد حمدي حشيد خبير أيضا دولي في المناخ للحديث في هذا الموضوع، التغيرات المناخية وتأثيرها على فئات اجتماعية دون غيرها. سيد حمدي حشيد مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
2: بيكم مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا لك سيد حمدي، كيف الحال والأحوال؟
2: الحمد لله لاباس،
1: الحمد لله.
2: الانفراج اللي فيه نحمد ربي عليه مقارنة بالجمعة اللي فاتت حقيقة خلينا نتمتع كيما الناس كل
1: الحمد لله
2: بالانفراج الحراري هذا
1: الحمد لله الحمد لله انفراجة من ربي سبحانه وتعالى. سيد حمدي خلينا بربي نطمنوا ساعة سيد الناس اللي تسمع فينا، هل ما زلنا باش نعيشوا معناها موجة حر أخرى إن شاء الله، وإلا إن شاء الله باش تكون هذه الموجة الوحيدة وباش تكون باش نرجعوا للمعدلات العادية نتاع درجات الحرارة؟
2: لا لا، معناها طبعا موجة حرارة ما تشملناش، معناها دونك الموجودة بساني أكثر الدول الأوروبية شمالا نحن على الهامش متاحة درجة الحرارة عادية أعلى شوية من العادية، باش تكون ما فماش عودة للشكل تاع موجة الحر اللي شدناها ممكن 10 ايام التالي الجمعة ال 10 ايام التالي لا بحول الله هذيك ماهيش باش تتكرر. لكن مش تكون درجات الحرارة نوعا ما المعادلات الطبيعية متاحة ولا أعلى شوية فقط هذا هو معنى.
1: يعني على الأقل الموجات العادية اللي اعتدنا لها ومش متواصلة على الأقل لأيامات هذا هو.
2: لا لا لا لبس لبس يعني ما فماش حاجة اللي نقوله تخوف ولا لا معنى الصيبة تعدى
1: الحمد لله.
2: عام العام جاي موضوع عارف.
1: الحمد لله عم مش خلينا في سنة خلينا على الأقل نحكيه على الخريف. خلينا ناخذوا الخريف معك سي حمدي حشيد. سمعنا انه الخريف شو يكون صعيب شويه باش يكون فما بعض الظواهر المناخيه ربما المترفه باش نشهدوها في الخريف. غساله النوادر ماهيش باش تكون داك غساله النوادر الاعتياديه.
2: خلينا نقول هو راه معناها الخريف المتوقع معناها ايه؟ مش لتونس الكوكب الكل نحكيوا ايه؟ يعني نحكيوا على العلاش مش يكون معناها نقوز الاخضر معظم المراكز البحثيه الكبرى معناها قاعدة تقرا في ناقوس الاخضر بسبب ظاهرة النينيو الخارق.
1: أي.
2: النينيو الخارق هذا الناس اللي تسمع فينا هي معناها عملية تفاعل ما بين الغلاف الجوي والبحر أو المحيط تحديدا معناها وصير في شرق المحيط الهادي وين درجات الحرارة المياه السطحية ترتفع تقريب ترتفع في درجات معينة معناها تخلي تأثر على الرياح السطحية أو الرياح التجارية ذيك معناها اللي تعمل ديسبرسيون أو تعمل دفع معناها التشتيت الحراري ما تكونش موجودة بالتالي السخانة تقعد تتكدس غادي لين تتحول إلى خلينا نقول محرك كبير لمعظم الظواهر المناخية المتطرفة على الكوكب.
1: بالضبط.
2: نحن تونس منطقتنا ماش تحت المجال معناها التأثيرات المباشرة لأن نحن التأثيرات الثانوية لكن إذا ما لازمناش نتكفوا بالتأثيرات الثانوية خاطر آخر مرة سجلنا ظاهرة النينيو الخارق هذا هو السوبر نينيو معناه هو مصطلح عالمي موش علمي على فكرة معناه للتوصيف الظاهرة هذه معناه خلينا نقوله 1878-1877 الظاهرة ذيك معناه وقتها كانت غادي معناه تثبت في نوعا ما مجموعة من الكوارث الطبيعية معنا على غرار فترات جفاف طويلة تساقطات مطرية كبيرة جدا في وقت وجيز تثبت في فيضانات وتثبت كذلك معنا منفك العواصف البحرية بالنسبة للمناطق الساحلية هذا كل ممكن خلى شكل ذلك يتكون يكفي بش نقول لك بعض المعطيات مثلا الحجم الطاقي أو الحمل الحراري الطاقي اللي يقع تلاقوا في الغلاف الجوي على الأقل الآن تقريبا ما يعادل 5 بيتاوات الواحدة ذي معناها كم تجمع معناها مش نقام باللغة المفهومة معناها شنين سنك كتوات بشقة ما يعادل 80 قنبلة كما قنبلة هيروشيما يقع تلاقى في الغلاف الجوي كل ثاني مش كل يعني مش نفهمه معناها قوة
1: يعني حاجة مهولة وقوية برشا
2: المناخ أو مثلا المناخ كما يحبه جماعة الأدبيين اللي هو شنية بالأساس نحكيه عليه معناه هو التغيرات المناخ صفة عامة نحكيه على انتقال الطاقة في أشكال مختلفة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض بمجموعة من التفاعلات مع العناصر الأخرى معناه دونك وهذا اللي خلينا ننتبه للموضوع زاد المؤشرات شنية مثلا اللي حكيت اللي الناس وعليش واخدتهم بجدية ومش باستهتار أول حاجة معناه معظم مراكز البحثية قرعت ناقوس الأخضر شوف انت الاستعدادات تاع المنظمات الاغاثيه كما صندوق برنامج الغذاء الدولي مع دبليو اف بي مثلا اللي قاعد توا يعمل في حمله كبيره لتجميع القمح والارز والزيت النباتي وحليب الاطفال يعني تحسبا تصيرش موجات معناها ما تصيرش تاثيرات على اساس الامداد الغذائي او بالضبط. الانتاج هذاك على الاقل مش ما تصيرش طبيعيه. اثنين شوف انت معظم الولايات الشرقيه في الولايات المتحده الامريكيه لعقود التامين على المنازل وعلى الأملاك وعلى الأراضي الفلاحية ارتفعت من عقود التأمين ب 40% مؤشرات هذه معناها أنت كتقرأها مع بعضها وتحطها معناها تفهم اللي فما تحسب لحاجة معناها قوية ممكن تجم تصير بالتالي معناها ذاك علاش قلنا معناها الشكل الاستثنائي هو مش كلمتي هو مثلا في قلبي يعني
1: نعم.
2: قلت معناها لا لا أنا نقلا عن اللي قريته معناها هذا هو في المفهوم معناها بالنسبة لتونس الناس اللي تسمع فينا التأثيرات ثانوية مانيش في المرمى الهدف الأساسي لكن هذا كل معناها يستوجب من ناحيته معناها يقظة برنامج تفعيل كان معناش اللي هو للأسف برنامج يقظة ذي معناها متاع سيكوريتي أليمونتير معناها أمن غذائي اللي يكون موجود التعامل الطارئ مع الكوارث الطبيعية الأطراف ممكن نوصلها في شبكة الأطراف الفعلة في التعامل ذيك مع التأثيرات الكوارث الطبيعية ما لازمناش نقعدوا في موقع المتفرج ما لازمناش نقعدوا في موقع تلقي الصفعات فقط كما اعتدنا مرة هذه أنا على الأقل عنا قدمنا 3 أو 4 مقترحات قدمناهم البارح على الأقل، معناها وما في في نظام الإنذار المبكر بحكم هذا مجال الاختصاص معناها الأساس متاعي، معناها على الأقل نحبه نوجه معناها خطط تكون استباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي
1: واضح.
2: أو حتى على الحفاظ معناها على خلينا نقولوا التواصل الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترة الأزمات. هكذا معناها كيفاش
1: هذا هو سي حمدي حشيد الحقيقة هو كانتي هزيتني الجوهر الموضوع معناها والنقطة المهمة اللي نحب نزيد ونحكيوا عليها ونركزوا عليها طبعا في حصتنا اليوم من برنامج منكم وإليكم. إذا كنا نحكيوا على الموجة الأخيرة اللي عشناها تقريبا أكثر من 10 أيام معناها من موجة حرارة كبيرة برشا، الموجة هذه كما نعرفوا سي حمدي حشيد وحسب أحصائيات طبعا غير رسمية سمعناها من هنا وهناك خلفت عدد من الضحايا، كما عنا ضحايا الكورونا وكما عنا ضحايا الزلازل وكما عنا ضحايا الأمطار، عنا ضحايا موجة الحر في تونس تقريبا 300 شخص لقوا حتفهم الله يرحمهم توفيوا من جراء موجة طبعا الحر الأخيرة. طبعا هذه معلومات غير رسمية لأن الجهة الرسمية الحقيقة ما عطاتش حتى إحصائيات، ولكن نسمعوا فيه من المعلومات هذه أنه عنا ضحايا، وكما حكيت في المقدمة ربما القصة القاتمة معناها والحكاية أنه لقاو معناها مسن ومسنة زوج وزوجته لقاوهم متوفين صباح عائلاتهم، مش عائلاتهم لأن أولادهم في الخارج جيرانهم نتيجة موجة الحر، يعني قاوهم في فروشاتهم الله يرحمهم متوفين. هل أنه نحن حضرنا رواحنا؟ فما خطة استباقية للتوقي ربما ولتخفيف انعكاسات هذه الموجة على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع، وش نحذرنا للمستقبل؟
2: لا مدام الإجابة سؤالك لا، فما راه خطط لكن معناها قطاعية معناها صغيرة وبسيطة
1: أي.
2: ومدام معناها معظم الناس مستمعين بها معناها نحن ما نجحناش نوصلوا لهم المعلومة، يعني الإجابة الأقرب باش تكون لا
1: أي.
2: أو لا جزئية على الأقل. أنا ولد تونس وما نحبش معنى راح حاجات خايبة تم بلادي ولا تصير في بلادي، معنى هذا معنى يوجعني يوجع. أنت كما حكيت مدام الحالات أنا توسمع زيارتنا تربيت عندها توسمعت اللي توفيت الأسبوع الفارط معنى موجة حال
1: بالضبط
2: يعني. بالتالي
1: هذو ما خاصة المسنين اللي يعيشوا وحدهم زيدا
2: مسنين
1: راهو سي حمدي راهو حتى كان مش حتى كان مسؤولية الدولة، رانا حتى احنا كمجتمع الانغلاق اللي ولينا عايشينه راهو احنا المسلمين حتى باش تفقد جارك باش تفقد مسند بيبسمه موجة الحر هذا هو زيدا يخلينا زيدا نحن اليوم نتسائلوا برشا أسئلة الحقيقة. الله يرحمهم ويرفيت الأمر ربي مقدر لهم مش يموتوا معناها بموجة الحر ربي يرحمهم، ولكن كيفاش نحمي وربما المسنين والفئات أخرى ينجموا يتعرضوا لمشكلات كما هكا
2: اللي نحن لازمك خارطة على الأقل تكون فيها في كل معتمدية أو في كل عمادة أو في كل منطقة على الأقل تعرف الناس اللي عندهم وضعيات صحية أو اجتماعية نوعا ما هشة
1: بالضبط.
2: بالتالي معناها لازمك راك متابعة تكون فما فريق طبي يتنقل يتفقدهم بالتليفون يا سيدي يتفقدهم على قد الإمكانيات المتوفرة. ميساش نخمو فيها لو عندنا برشا ناس
1: بالضبط.
2: الإدارات ما تعمل في حد شيء، ميساش يجمعوا يعملوا حاجة مفيدة على الأقل
1: بالضبط. هذا هو
2: الظروف هذه يجمعوا يقوموا بحاجة مفيدة راهو معناها الناس هذية معناها راهو نجم نساو عليهم والحصيلة تكون أكبر. هذوما راهم كبار رجال كبار خدموا البلاد مرحلة ما معناها كان عندهم فضل علينا، ما يجيش راهو باش نساهم. ناس مرضى، ناس ما عندهاش دويات، ناس معناها اللي عندها الكرني لابيز، ناس تقلص في السنيك ساكنة في ديار راهو لاهي مبنية مليح
1: بالضبط.
2: لا الدفي في الشتاء لا يكبرت لا تكون بارده معقوله في الصيف
1: بالضبط.
2: وخلي نحن وديت معنا بدرجات الحراره هذيك وبالكليماتيزور ما نجمناش، كانت متوفر عنا الفلوس متوفر عنا التكنولوجيا برشا من يجم يخلص، اما برشا ناس لا تجم تخلص حتى حد شيء باش خليهم فريسه هكاك
1: بالضبط.
2: بالتالي معناها بالحق لازم نعاودوا نفكروا في الموضوع لو فما عداله نخموا فيها عداله طاقية بالنسبة
1: نعم.
2: للناس هذيك
1: نعم. نعم.
2: ما لازم نيش نخليهم مرانة، ما لازم ننتبهوا. أول مرة هذه صار رقم ذاك وإن شاء الله ما عاش يصير مرة أخرى كي ننتبهوا ما عاش يصير.
1: وزيدا سي حمدي انت قلت نقطة مهمة، رام ناس هذوما كانوا شباب وكانوا في عمارنا وخدموا البلاد كل واحد من جهته معناها لهنا وخدموا، معناها ما يجيش يكون نهايتهم ومصيرهم هكا، معناها اليوم احنا ندوروا ظهوراتنا على الناس هذوما، معناها الفئات هذية كبار السن والمسنين اللي يحتاجوا أكثر من رعاية. ولقى سؤالي تطرح زيدا معرفش يعني وين الهياكل، معناها يقولوا نحنا المجالس المحلية المنتخبة زادة ما فيها بيس، ما انتوما مجالس القرب معناها أكيد راك تعرف عمادتك وتعرف منطقتك قديش من مسن عندك وقديش من حالة اجتماعية موجودة في المنطقة متاعك، حتى انت جارك زادة حتى زادة
2: لازمك تتفقدهم فوق لزمات مش مفيد تعرفهم بها عرفتهم وبعد ما تتحركش من بلاستك.
1: تي ما عندهمش حتى جرد في أعدادهم يا سي حمدي
2: ثقافة أي معناها حتى لو الجرد يشمل راه حتى شنية دواء شنو دواء معناها لقد الله صارت مشكل باش نزلوا من دار وين يقول لك دواء بكوه ازرق ما نعرفش عليه شنو اسمه. انت وقت باش تقعد تلوج ما لازم تبدا على الاقل عارف، ما همش برشا الناس هذوما راهو معناها دونك كي تفرقهم معناها في تونس كل عماد على الاقل تعرف عندك 50 60 70 بالضبط الله اعلم
1: بالضبط،
2: اما تبدا عندك لائحه محاينه ديما ماهوش مجهود كبير. ابسط الاشياء نجم نقوموا بها يا سيدي، انت ما نجمش دوله وعندك عباد خلي ميساج مجتمع المدني سيدي يتحرك من جديد تخلق انت معناها لا نرحم نخليه رحمة ربي تعبد
1: بالضبط سي حمد وحمدي وكأنه ما نعرفش احنا باغتتنا تو مثال شو ما تو الله يرحمها معناها وحسرة كبيرة اي لكن زاد وقتش فنحضروا رواحنا خلينا ناخذ دروس منها الحالات هذوما هم الله يرحمهم وان شاء الله ربي يحتسبهم شهداء شهداء الكوارث زاد المناخية وكيفاش احنا بنحضروا رواحنا كنا راهي مسؤولية مشتركة سي حمدي هكا ولا من احنا كاعلام من السلطات الجهويه المجتمع المدني الناس هذوما سي حمدي راهو ما عندهمش نفاذ الى المعلومه زاد راهو زاد نخبوا زاد الكلام هذا وصلوا لهمش ما يبداش عنده راديو بحذاه ما عندوش عنده جهاز متطور باش يسمع به ربما النصائح هذه اللي يسمعها اي مواطن اخر. في الحقيقه يلزم اليوم مسؤوليه مشتركه ومسؤوليه مجتمعيه تجاه الفئه الهشه هذه
2: بطبيعه لازم نخلم وفهم راهو معنا الناس هذه موجوده راهم أكثر هما أكثر عرضة وفريسة راهو للظروف معناها وقت تتقلب بشكل سريع لازم الناس ننساهم من الخريطة. نحن انقطاعات الضوء هذيك معناها اللي صارت وانقطاعات المياه ودرجات حرارة مرتفعة
1: إيه.
2: فما ناس تضرت اقتصاديا فما ناس هكا صحيا معناها شوف المواضيع هذه راهي مش معناها تصير الدول الكل والكوكب الكل والحكومات الكل معرفة سنة دون التثناء كيما حكومة غنية كيما حكومة فقيرة كيما حكومة حاضرة كيما حكومة مش حاضرة
1: بالضبط بالضبط
2: هذا معنى بالتالي لازم ناخذهم الأمور هذه قاعدة تصير ولازم نحضروا روحنا مستقبلا هاو اللي صار درس وخلينا ناخذوه كدرس وما ونخمو معنى مش المشاهدة ذيك ما عادش تصير ولا كان تصير نجم نتحكموا فيها مش خليوها معنى في حدودها المقبولة وكامل
1: بالضبط. هذا هو سي حمدي حشيد تبقى معنا. خليني نرجع لسي زهير الحليوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية بيشاركنا أيضا طبعا في هذا النقاش سي زهير الحليوي أو كسي حمدي حشيد معناها وصلنا إلى جوهر الموضوع. خلينا نقول الفئات الأكثر هشاشة في التأثر بالتغيرات المناخية هما ربما كبار السن الفقراء المزارعين الصغار حتى الفاعلين الاقتصاديين في الدور الاقتصادية صغار الاقتصاديين هذو من الناس أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية يبدو سي زهير الحلاوية. سي زهير
0: تسمع فيها؟
1: أي تفضل سي زهير نسمع فيك.
0: أولا حبيت نحيي أخوي حمدي صديقي العزيز وديما نتبع في أخبار وتصريحاته الناضجة والجيدة تحية ليه. ثانيا حبيت نقول لك أنه معناها رد الفعل تجاه المظاهر التغيرات المناخية في تونس
1: أي.
0: حتى في العالم هو مش في تونس حتى صغبار في تونس هو متفاوت على حسب الإمكانيات الاقتصادية وحسب القدرة على التأقلم التصدي للمظاهرة وخاصة التأقلم معها لأنه نجم نتصدوا لها مؤقتا لكن التأقلم معها يفترض أنه نحط خطة لمجابهة هذه المظاهر قبل حدوث المخاطر أثناء حدوث الخطر وبعد ما يسير معناها كيفاش مثلا الفيضانات نخلصوا الليزاسيرونس تخلص العباد تزرب معناها قبل إذا مستعدوا لها والاستعداد أساسا يكون من خلال المعرفة الجيدة للظاهرة الظاهرة المطرفة كان نحكي على موجة الحر ولا نحكي على الفيضانات ولا نحكي على ارتفاع مستوى سطح البحر ولا حتى كان ذكر في مستير في جافي الارتفاع قوة الأمواج اللي تهدد المنشآت اللي قريبة على الساحل نتاع مستير نتاع سوسة والمهدية لغير ذلك.
1: يعني وخلفت أربعة من البحارة معناها ثلاثة مازال مفقودين وواحد بركة معناها من تبولبة معناها مازالوا عائلاتهم ملتعين معناها فهمت هذوكم زادة صغار الفلاحين أيضا اللي الحقيقة جهود الإنقاذ معناها وكل ما كانتش قلوش ما كانتش بالكيفية ولكن حتى على مستوى المعدات هو يطرح زادة لهنا سؤال هل ألم يحن الوقت باش نحضروا رواحنا مش نوفروا ربما مش نحميوا هالفئة هذه الهشة مش تولي عنا عدالة على الأقل على مستوى حتى الانعكاسات معناها
0: هو العدالة المناخية اللي نحكيوا عليها
1: ايه؟
0: نجيب هو يزم أولا قلت لك معرفة الظاهرة ثم معناها نكونوا العباد اللي مش يجيبوا هكا الظواهر هذيك سواء كان علميا ولا تقنيا نوفروا لهم الإمكانيات اللازمة والضرورية باش نجيبوا الظاهرة هذيك ثم أثناء حدوث الظاهرة الفيضانات ولا الجفاف ولا حتى الجفاف رغم من مظاهر ما ننساوش نحن عندنا 8 سنين تالي وصارت لنا فترة جفاف ولا برطة
1: بالضبط
0: صحيح ما يلزمش أن الموجة الحر هذه تغطي المخاطر ولا حالات التطرف القصوى اللي نتاع المناخية اللي تنتظر فينا نتيجة انعكاسات التغيرات المناخية.
1: لهنا سي زهير الحلاوي معناها ربما مجابهة التغيرات المناخية وانعكاسات هذه يبدو أنه مجهود وطني متفاهمين فيه ولكن أيضا مجهود إقليمي وتعاضد خلينا نقول دولي لأنه يبدو أنه المصير مشترك ولا
0: هو المصير مشترك لكن السبب قليل شوية احنا السبب هو الإفرازات الدفيئة التي ما حكيت لك
1: أي. نقصد لهنا هل فمك التضامن الدولي أك المجهودات المشتركة لتفعيل ربما سياسات دولية معناها لمجابهة التغيرات المناخية وإلا ما زلنا كل دولة وخطتها معناها خلينا نقول المستقلة
0: هو من حيث الظاهر فما مجهود دولي من حيث الظاهرة ليش كان نأخذ فقط القمم المناخية اللي تصير كل عام ودار سنابس تصير إن شاء الله في اسطنبول في أنطاليا في تركيا في شهر نوفمبر الجاي وعملوا في البرازيل لغير ذلك دونك المجهود الدولي هذه القمة تقريبا 31 معناها تصور 31 سنة والعباد تجتمع من العالم كله وتحاول تحدث حول على المسألة هذه بالمجابهة لكن المشكلة أنه أصبحت مسألة التغيرات المناخية ومجابهة التغيرات المناخية مسألة تجاذب جيوسياسي ما بين الدول ومعادش مهيش ما فماش من نقول مش حكاية أخلاقيات وإلا حكاية مبادئ إنسانية يجب العمل لتوثيقها
1: بالضبط
0: أكثر منها ولات تدخل وتفاعل جيوسياسي ما بين البلدان المنتجة للنفط والبلدان المهيش منتجة
1: بالضبط هذا هو يعني لهنا البلدان الأكثر فقرا والبلدان اللي غارقة في الحروب مش تكون الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية مش تجابه مصيرها وحدها إذا هو وبش نلقاه لهنيزة إذا كان نحن بش نلقاه كل هجرة الجماعية إذا كان نحن اليوم نجيبه في الهجرة ما يسمى الهجرة الغير النظامية بش نجيبه الحرقة أمام معناها عدالة مناخية غير متوفرة زادة لهنيزة زادة نقطة استفهام كبيرة حتى على المستوى الدولي زوير الحلاوي
0: هو صراع كبير في القمم المناخية وأنا حضرت في العديد منها وشفت عيانا معناها الصراع الكبير برشا هذايا ما بين الدول المنتجة
1: للطاقة
0: اللي سميوها بصفة عامة
1: أي.
0: البلدان المهيش منتجة البلدان الملوثة والبلدان البلدان الجزرية البلدان اللي أكثر واحدة متضررة البلدان الجزر كما توفالو وباقو وستيرازكم دونك عندهم ضغط لكن هم متضررين برشا زادة كيف كيف إذن معناها نجم نقول أنه الحل ما ينجمش يكون معناها عالمي فقط لكن أنا حسب رأيي لازم الحل لازم يكون في نفس الوقت عالمي على مستوى الدولة
1: بالضبط
0: في الدولي بصفة عامة
1: أي.
0: لكن بدأ على مستوى الدولة في حد ذاتها وخاصة على المستوى المحلي اللي هو وخاصة الشباب المحلي اللي هو خاصة الشباب لأنه الحل ما ينجم يكون كان قريب في المستوى الإنسان والعائلة والفرد اللي في المجال بتاعه واللي هو أكثر واحد ينجم يقاوم الظاهرة دي ويتأقلم معه الأمريكان مش نعتمدوا فقط على التدخلات الدولية العالمية، صعيب برشا على خطرها محل تجاذب كبير جدا، وتفترض تمويلات كبيرة برشا، وحتى تفترض معرفة جدا.
1: نعم، هذا هو الواقع سي زهير الحلاوي، شكرا لك على صراحتك. هذا هو الواقع، معناه نحن اليوم محتاجين الى التعويل على الذات، تعويل على ربما شبابنا، تعويل على المجتمع المدني، معناها لهنا الناشط في الاتجاه هذايا، وتعويل على ترغيب الشباب في الانخراط ربما في الجمعيات التي تعنى بالبيئه والمحافظه على المحيط، والجمعيات التي زاد تعنى بالمجال الاجتماعي. هذا هو نحن، ومحتاجين ايضا الى اعلام زاد يكثف من الحديث على هذه المواضيع اللي أصبحت أمر واقع معناه في بلادنا. زهير زحلاوي شكرا لك، أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله نرجع إلى مثل هذا الموضوع ونذكره ديما، لأنه التذكير مهم في مثل هذه طبعا المواضيع. خليني نكمل معاك سيد حمدي حشيد خبير دولي في المناخ، ولك الكلمة إذا كنت حاب زيد تعلق على كلام السيد زهير الحلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية.
2: صحيح، ممكن كيف أنا صوفي سيد زهير، معناها ضرورة التحرك العاجل، معناها وضع خطط واضحة للتعامل مع الأزمات، لازم نخرج مرخ التعاطي الغيبي للتعاطي الواقعي والعلمي مع موضوع يجب يسير.
1: نعم،
2: راهو معناها في ثقافتنا معناها ماهيش مهيئة للتعامل مع الحاجات هذه بعقلانية، لازم نخرج مكان الإطار هذيك وتولي التعامل يصير بطريقة عقلانية واضحة.
1: نعم،
2: راهو مختلف السيناريوهات اللي تستنى فينا ماهيش معناها سيناريوهات ممكن نقولوا باهية، معناها المشكل كل ما نتعاطاو مع المواضيع هذه أو تطرح مواضيع أو نقاط علمية دائما فما طريقة التعليق، معناها مش أخبار إيجابية وسلبية، هذه لا إيجابية لا سلبية، هذه كبيرة وعلم علم معطى خذ كما هو، ما هوش ثقافة الأبراج، هذا معناه مش تقول لي سبب سلبي وإيجابي، خذ علم كيفاش تحب تفهمه، كيفاش باش تقدمه، الدنيا باش توصل مثلا كيفاش تحب نقدمها لك، مثلا شنو تحبني نقول لك
1: بالضبط. هذا هو سي حمدي،
2: معناه بكل معناه عايشكم افصلوا الأشياء على بعضها وخذوا الأمور بجدية واقعية على الأقل.
1: بالضبط،
2: نتعاون شوية على مواجهة الموضوع ممكن بعقلانية، هذا المشكل، فما مشكل ثقافي كبير.
1: بالضبط،
2: اللي تو نحكيه على الاستثمار في محو الأمية المناخية فيما يخص الكوارث الطبيعية.
1: بالضبط،
2: لو محو أمية حتى الإنسان أكاديمي يجب يكون دكتور، معنى مفاهيم الأساسيات معنى في التصرف مع الكوارث الطبيعية، الفهم الصحيح للتغيرات المناخية اللي راهي تمثلك من القهوة اللي تشربها قدامك، الخبز اللي تاكلها مضوى يقص عليك، أو شوفني
1: حدد لك حياتك سيد حمدي،
2: هون شفناها معناها مش لعبة،
1: مش لعبة،
2: داخل في كل شيء، تغيرات مناخية داخل في كل شيء، كل شيء، كل شيء دون استثناء، كل شيء دون استثناء.
1: بالضبط،
2: لازم نفهموا المعطى هذا ونتعاملوا معه بالشكل هذا.
1: يعني لهنا ربما ناخذوا هالأخبار متاع المناخ والطقس ناخذوه بعين الاعتبار ونفهموه ونتبعوا، إذا كان زاد نحن أحوال الطقس تبدأ تكون غير ملائمة في الشتاء ولا في الصيف ناخذوا حذرنا، يبدأ منك أنت كمواطن ثقافتك أنت باش تحمي روحك وباش تحمي ذاتك البشرية وتحمي عائلتك وصولا حتى إلى المجتمع وصولا حتى المجهودات طبعا الوطنية. كما كان يحكي السيد زهير الحلاوي قال لك في ظل انه ما فماش ربما مواثيق ومعادات دوليه معناها لهنا تجسد التضامن الدولي خاصه في المجال هذا يا سي حمدي، هكا ولا
2: لا؟ لا موجود، لا لا، شوف مثلا لازم نفصل الاشياء، فما التضامن الدولي، نحن تو مثلا في الحرائق اللي صارت مؤخرا مثلا فوق تفعيل منظومه ريسكيو يو اللي هي معناها ما اتفاقية إطارية عملتها تونس مع دول الاتحاد الأوروبي،
1: أي وشاركة إيطاليا في إقامة الحرائق
2: وفقا للبروتوكول هذاك، معناها وفقا معناها للمعاهدة هذيك اللي صححناها، في حالة ما تونس تعرضت معناها الأزمة مناخية أو كارثة طبيعية كبيرة،
1: نعم،
2: تستوجب تدخل أوروبي للمساعدة وفق ذلك معناها المساعدة.
1: رغم أني نقصد لهنا سي حمدي فماشي إعانات لك الدول اللي تحتاج أكثر هشاشة اللي فيها نسبة فقر عالية فيها ربما، هذا هوك المساعدات للتخفيف من وطأة التغيرات المناخية، هذا ربما شو نقصد لهنا، معناها مش في حال وقوع الكارثة ربما المجهود الدولي لي.
2: والله للأسف معناها ممكن المساعدات هذيك واحد مسكنات حاجات بسيطة للأسف،
1: أي
2: الحاجة الفعلية والواقعية من المساعدات هذيك كبيرة برشا، والدول هذه ما تحبش تلتزم نوعا ما بالمساعدة الكبيرة، المساعدة الممكن تساعد المجتمعات هذيك على تعامل صحيح مع الموضوع، بالتالي نوافقك الرأي معناها ما فماش الإطار. خلينا نقوله وين المساعدات هذيك تكون فعلا، معناها هي مساعدات على شكل مسكنات ماهيش كافية على إصلاح الأمور معناها، أو على الأقل التوقي صحيح من معناها ممكن مختلف المستجدات المناخية اللي تجمع فيه.
1: نعم هذا هو نجمو نشهدو معناها حالات هجرة غير نظامية، موجات هجرة أستاذ حمدي حشيت، معناها من بعض الدول التي استنزفت من ثوراتها ومعناها من ثرواتها.
2: هي صايرة جزء من أثار خزانة الصحراء راهو هما نتيجة العوامل الأمنية وعوامل اقتصادية وعوامل مناخية.
1: بالضبط
2: معناها السؤال هذا عنا اللي جاب راهو فيهم قدامنا، راهم هاربين معناها من مجاعات نتيجة فترات جفاف طويلة.
1: نعم.
2: هاربين معناها من نزاعات مسلحة، هاربين من وضع اقتصادي. لازمنا نفهموا معناها طبعا راهو الإنسان كل ما الأمور تدهور في مكان ما يمشي مكان آخر مخير.
1: بالضبط
2: يعني البشرية.
1: بالضبط هذه غريزة البقاء في نهاية الأمر. هذا هو معناه هذا هو. فقط سيد حمدي حشيت حتى أختم معك، خلنا نرجع لمستوى الشأن الوطني، شنو المطلوب منا اليوم سيد حمدي حشيت حتى نحكيه على عدالة مناخية ونحكيه على التخفيف من وطأة التغيرات المناخية على الفئات الهشة في المجتمع بتاعنا؟
2: أنا نشوف الاستثمار والتوعية معناها في المجتمعات المحلية، معناها ذيك تقريب هي العمود الفقري لأي سياسة مش تكون ناجحة. هذا من جزء الاستثمار ممكن في الحلول المخفضة التكلفة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للدولة، معناها على الأقل أنا الأوان على الأقل اللي تكون معناها فما مجال استثمارات مناخية أوسع من اللي موجود الآن، أوسع نقول أوسع هو موجود لكن غير كافي، نطمح الماء أوسع.
1: نعم.
2: وطبعا على الأقل خلينا راه نفهموا معناها التغيرات المناخية ماشية مش للانفراج، معناها زيت الوضع اللي جاء ما هوش مرحلة وتتعدى، مرحلة باش تقعد. هذا لازم نفهمها، هذه النقطة لازم ما تتفهم. جاء الوضع باش يقعد، بالتالي باش يقعد معناها شنو؟ باش نقرضوا ونختفيوا؟ طبعا لا، لازم نعاش ونتعاش ونكملوا حياتنا مع اللي باش يصير. بالطبيعة عندنا شوية حلول، فما حلول تكنولوجية هذيك نطبقوها، وفما بعض الحلول خلينا نقول السهلة الممكنة مع التشجير. مثلا أنا طور راقي السخانة اللي نقول عليه كان جات شوارعنا كل مشجرة، كان جات ديارنا كل مشجرة، كان جات مدارسنا كل مشجرة، راهو الأشجار والأحزمة الخضراء والمؤسسات الحضارية والغابات راهي تلعب دور كبير، تلعب دور مكيف عملاق
1: بالضبط،
2: كليماتيزور عملاق يطيح في السخانة، يحاول ينقص منها، يخفف يلطف الأجواء. هذه على الأقل نقول من المعطي هذا مثال، خلينا من التفاصيل الأخرى كل فما برشا حاجات أخرى كل ما نسموش نحكيها توضيق الوقت
1: مجتمعيا مش معناها بالنسبة للمجتمعين كاللحمة
2: وبالله نيدي منكم ثم في كل وسيلة أعلامية خلينا نقوله ونعاودوا ونعاودوا ونعاودوا بالله البلدية والوزارات والمختلف الجهات الجهوية اللي تقص في الشجر وفي بينهم معناها يستحفوا على الموارد المائية. يا ودي هكريت المناخ راهو معناها كيف الأمور كيفاش ماشي، عايش قدس الشجر أحميها مش تحمينا وكهو فهموها هكذا. الله يخليكم اللي قلكم وعطاكم التوصية الأولى نتاع قصان الشجرة خد السالك مياه ميسير شوفهم دراسات هبطت بعد ما فيها بس نطلعوا عليهم وشنفهم مرة الأمور تغير
1: بالضبط يعني كل شجرة نجم تحمينا. شكرا لك سيد حمدي حشيت خبير في المناخ. هكا ضيوفي الكرام ومستمعينا الكرام وصلت معاكم إلى ختام هذا اللقاء في برنامج منكم وإليكم. إن شاء الله يحمي بلادنا، إن شاء الله يحمي الفئات الأكثر هشاشة لمجابهة التغيرات المناخية. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى من جراء موجة الحر، وإن شاء الله تونس بخير، وإن شاء الله ربي بقي علينا الستر. إلى اللقاء، جمال تحيات كريمة من يوسف غديرة، علياء المنصوري، نجلة عطية ويوسف بجنين. تلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. في أمان الله جميعاً.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت الغرفة الوطنية للطاقة الفلطة الضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها تقدمت تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 من جويلية الجاري، والتي جمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس، بجملة من المقترحات العملية الرامية أساساً إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي مرابحة ممضتين بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مصحوبتين باتفاقيتي ضمان من الدولة أن هذا التمويل ليس موجها لتحديث وسائل الإنتاج بالمجمع بل لاستيراد مواد أولية لازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي. قامت بورصة تونس في خلال حصتي التداول يومي 28 و29 من جويلية الجاري اللتين شهدتا تراجعا تجاوز 3% في الحصة الواحدة لمؤشر تونانداكس بتفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول المعروفة بالقاطع الآلي للتداول، وذلك طبقا لأحكام فصل من نظام التداول المعتمد وفق ما أكدته رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس والمدير العام لوسيط البورصة بهش للاستثمار سونيا بن فرج. ختاما، في إطار برنامج التثقيف الصحي للوقاية من تأثيرات موجة الحر وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، تم تنظيم حصص توعوية وتحسيسية بكل من الدائرة الصحية بالفحص ومراكز الصحة الأساسية بسيدي عويدات وأم الأبواب والعمايم والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالفحص والدائرة الصحية بالنظور والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالنظور. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالإيهي ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسدنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. جو الصيف. جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
2: ورا الموجة.
3: ورا
2: الموجة.
3: ورا الموجة.
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الموجة ورا الموجة كيما العادة من ماضي 3 حتى 5 نرافقوكم في الفضاء هذايا المباشر. باش نحاولوا كيما العادة نقدموا لكم الخبر التحليل ثم إفادة أكيد باش تحصل لينا وليكم وأيضا ثم إمتاع. مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها: حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى السالمي، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، ديما القدام مع شروق جروز اليوم، مش صحيح الأستاذ الصادق عمار، وعلى الخط مع مدير دار الثقافة بهرقلة. مرحبا بكم، تنجموا طبعا تتفاعلوا معنا على صفحة الإذاعة على سواء كان على الفيسبوك أو على زادة اليوتيوب على شان اليوتيوب. مرحبا بكم في الاستماع. النغم الأول هدية لكم الكل وهدية للزملاء اللي رافقوني: عليا المنصوري في تنسيق فقرة الحصة، هيثم والناس من أمام الكونسولات، ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. باب الجبل سوسة، أو كما يطلق عليه بورتنور الباب الشمالي، وهو باب تاريخي هام جدا، وهو من أجمل أبواب سوسة القائمة، ويمثل نقطة ربط حيوية تربط بين قصر الرباط الأثري والمدينة العربي نقولوا احنا، ويمثل كذلك نقطة انفتاح على الأحياء الحديثة اللي بعد معنا مش يتم بنائها. باب الجبل سوسة يقع من الجهة الشمالية لأسوار المدينة العتيقة بالقرب من معالم بارزة مثل الجامع الكبير بسوسة وقصر الرباط، وهو أحد المنافذ الرئيسية الثلاث القديمة كما الباب الغربي والباب القبلي والباب الجبلي. هما هذوما الباب الجبلي والباب الغربي والباب القبلي هما اللي مازالوا متبقيين إلى يوم الناس هذا. ثم بعدهم جاءت أبواب أخرى كما باب بحر وباب جديد لكنهم اندثروا. ومن المرجح أنه بني في العهد الحفصي كشريان اقتصادي للمدينة تدخل منه القوافل وللرقابة التجارية وغيرها، ولو أن البعض من الدراسات تقول أنه بني في العهد الأغلبي مع بداية تشكل المدينة الإسلامية، وما يدعم هذا بناء الجامع الكبير بسوسة 236 هجري في عهد الأمير الأغلبي أبي العباس محمد ابن الأغلب. هذا باب الجبلي، وهو كما قلنا من الأبواب الرائعة والتي تشهد حركية كبيرة لا مثيل لها إلى يوم الناس هذا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان.

0: ماضي 3:04، انتم في الاستماع الى برنامج الموجه ورا الموجه في اذاعه المونستير. اليوم كما العاده فقرتنا الثانيه باش تكون حدث ولا حرج مع الفنانه المسرحيه ضحى سالمي.
1: حدث ولا حرج.
0: حدث ولا حرج اليوم فيها برشا احراج.
2: اليوم باش نحكيوا على زينه وعزيزه، واللي باش نحكيوا زيد على الضروريات الممنوعات.
0: ضروريات الممنوعات اللي زينة وعزيزة مش الكارات ولا الكار.
2: ليه مش الكارات؟ هو نكتشفوا مع بعضنا.
0: خلي لك الكلمة. تفضل.
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، واليوم شاح الكيس وظلام الراس، وفي حدث ولا حرج اليوم مع مكتب العلاقات مع المواطن. لا تخمم ولا تحتار، والمعلومة تجيك الباب الدار، مكتبنا على ذمتكم وفي خدمتكم. أيا وينكم وينكم يا مواطنين يا مستمعين، شيخين ولا ديخين وإلا بين البنين، نعرف نعرف بين الظلمة والعطش يتقص عليكم النفس. الله غالب، هذاك وضع البلاد، الضو طافي والماء سبب البلاد، ما تخافوش هاوكا قصوه وقسموه، واللي ما جاش يتواجيه ويوصلوا الباب الدار. مالا شنوا معنا أول مكالمة. ألو عسلامة، مرحبا. إي نسمع فيك نسمع فيك. يفرفت عادي عادي. أها قلت لي طلع في الروح تي عادي عادي، تقطع عليه نفس نورمال نورمال، ماكينة الأكسجين. ماكينة الأكسجين تقص، تاو نرجع الضوء. فين مدام، قولي وين تسكن انت وين؟ تي لي عاد البلاصة هيكي بالذات، ليه مش كيف تقول لي مات، ما نرجعش الضوء. بهيجة ليكس متاعي تسكن غادي، خليها لا ماء ولا ضوء، شميتة فيها. بسلامة مدام بسلامة، تقطع الريزو. تعديو. ألو عسليمة، مرحبا، شكون معايا؟ سي محمد فلاح. إي شنو مشكلتك سي محمد؟ مرحبا. أها الدجاجات والبقرات والعلالش الكل ماتوا من العطش. الماء مقصوص عنده 3 أيام عندكم. تي ليه عادي يا سي محمد، عطاو نعطيك الحل، اكري لهم باراسول في شط مشطوط وخليهم يتشربوا من ماء البحر. تي خلي بدلوا جو تواصيف عاد سي محمد، كيما قلت لك بسلامة سي محمد. الو الو عسليمة، مرحبا. سي علي. يا سي علي شبي خلقك دايرة سي علي؟ الو شبي صوتك يجي وبنين تكلم فيه يا سي علي؟ من الاسانسور قص عليك الضوء، قعدت محصور وخليقك الدور. عادي عادي يا سي علي، كثر من الاستغفار واستعوذ من الشيطان وقعد سبح لله خلقك، تي توا يرجعوه الضوء. اي 8 سوايع كيكة 10 سوايع ويرجع. صلي على النبي يا سي علي. الو عسليمة مدام، مرحبا يلا. اي تفضل مدام نسمع فيك. مدام سميح كيفاش قلت لي؟ ألف نوارة ميت وقعدت لك نوارة. شبيه الورد. قصوا عليك الكليماتيزور، السلعة الكل فزدت. إي يا مدام إي عادي عادي. قلت لي عندك خسارة كبيرة، ما فما حتى إشكالة وبش نعطيك الحل، مروحة على الورد ورشوا بشوية ماء معدني. إي وربي يعوض عليك في الخسارة. بالسلامة. يا والله حويل، تو احنا لاهين بالعبيد ولا بالورد، هذاك اش ناقصني انا. الو عسليمه، مكتب العلاقات مع المواطن، مرحبا. السيد نائب الشعب. اي مرحبا سيدي مرحبا. اي انت دوش وقص عليك الماء، كيفاش تو هكا يجي منه هو توت سويت رجعوه؟ يحبوا يبصيوني يرجعوا له الماء والضوء يا ولادي. نائب الشعب هذاك شنو؟ تي مختصر الحديث، احنا فهمناكم. اي فهمناكم. ينعم فهمناكم الشعب الكل. اي وهيك الموجود، اللي عجبه يصبر واللي ما عجبوش يشرب من ماء البحر، واحنا ديما في خدمتكم يا شعبنا الكريم.
0: ما خليتليش ما نقول تو.
2: والله
0: اسمع، ذكرتني في نائب الشعب، في بالك اللي هذه حقيقه ربما انت خذيتها بامور وحبيت معناها توصل بطريقه مسرحيه هكا وفيها شويه نقد وضحك، لكن صدقني هي صارت. لما نائبة متاع الشعب عملت ديريكت قالت يعني تو 3 أيام في الحي متاعي مقصوص الماء، في المنطقة مش في الحي، مقصوص الماء. فهاني تفضلت ومشيت للإدارة العامة وطلبت من السيد المدير العام، قابلته بما أنها هي نائبة شعب، قالت له راها وراها عنا 3 أيام رانا نحنا ما غير ما ويعلم بينا ربي وكذا. قال لها كيفاش انت نيبت هاوش نرجع
3: اي نوب الشعب الكل هم اما ينوبوا
0: خرجت عملتنا جيريكت وقالتها ورجع معناها نحن الماء نقصوا ونرجعوه على خاطر فلين وفلتين وانت ماكش تقول في كلام من هو موجود هذا وسائل
3: العملة الصعبة هي وليت الماء والضوء دونك هذا ملف كبير الحقيقة
0: من المضحكات المبكيات
3: المضحكات المبكيات نعرف اللي قلوب التوانسة الكل مهبية الحقيقة وهما في حالة احتقان شديد لأنه لا يعقل في طقس كما هكا في الصيف يقصوا علينا الماء ويكملوا يقصوا علينا الضوء وإحنا على بينا والناس الكل تعرف اللي ما شاء الله فما صارت معناها كميات أمطار غيث نافع في البلاد التونسية الكل يعني من المفروض احنا جوزنا حالة الخطر انه نتاع فقدان المياه دونك انت كدولة وكمسؤولين وين الاستراتيجيات اللي محذرينها باش معناها تقسموا المياه باش نوصلوا للدرجة هذه بتيعلت قالوا ترشيد الاستهلاك معناها بالعكس العباد تستهلك اكثر كتقص عليها الماء والضوء بعد واللي هي معناها تخزن كمية كبيرة من المياه وبعد تتخلص من المياه هذيك اكيد ترجع الماء دونك الحقيقة فما مناطق داخلية موجودة برشا معناها أنا شفت في منطقة معناها مدينة جندوبة ومدينة الكيف قعدوا 3 أيام غير وهذا من مصدر موثوق معناها أنت هل يعقل أنه البشر في 2026 إنسان ينجم يقعد ما غير ما 3 أيام معني هل يعقل؟
0: أي أما أنت لقيت لهم حلول؟
3: لقينا لهم حلول
0: طول السيد رئيس المكتب هذا متاع
3: رئيس مكتب العلاقات مع المواطن
0: قال لهم حلول.
3: حلول
0: من أهم الحلول اللي لقاهم هو قال له استغفر على روحك
3: استغفر
0: في الأسانسور والضوء قص والسيد علق غادي كمان لا نجم لا يخرجوه ولا
3: احنا في البلاد ولينا فريمون تلمو فما ضبابيه مش خطط واستراتيجيات اللي تضمن لنا حق العيش الكريم ولينا نكثروا من الاستغفار ولينا ندعو في ربي بالحق انه ابسط الحقوق راهو انت مش تخلصوا في زبله وخروبه نخلصوا في فاتوره ماء وفاتوره ضوء اللي هي تجي بمبالغ خياليه باش انت توصل تقص علينا الماء والضوء في طقس حر في سخانه 50 معناها هذا ما قالش به ربي هذه حتى الصهيوني ما يعملوش في الصهيوني معناها الحقيقه انا اليوم قلبي معبي كما توانسه الكل نحب نحكي بصراحه في الموضوع هذايا وندعو السلطات المعنى حقيقة ميساج هاو باش نعطيهم أنا توا حاليا كشوية خطط إن شاء الله يسمعوني ويخذوا بها
0: عندك حلول
3: عندي حلول دونك احنا ما شاء الله معناها الطقس متاعنا في تونس معناها طقس نجمو نقولوا اللي نستغلوا الطاقه الشمسيه دونك مش مس دونك نجمو نفعلوا نعملوا خطط بديله اللي نوليو نستعملوا الطاقه الشمسيه باش ما حدش يقصوا
0: انت في بالك اللي هما ما يعرفوش الحلول
3: ما يعرفوش اي هو بين بين بالكشف اللي هما ما يعرفوش اش نقول لك علاش مدى لانه دوله اذا كانت تعجز على توفير مولدات كهربائيه في المقابل انها عندها مبالغ طائله باش تعمل اشياء اخرى اللي من ضروريات المواطن التونسي يتمتع بها الحاجات هذيك مثال باش نذكروا على ابسط المثال احنا وراني مانيش انا بنت الثقافه ومانيش ضد الثقافه لكن عندما تاتي بفنان اجنبي بمبالغ طائله خياليه اوكي انا مع الثقافه وانك تخدم الثقافه كل لكن فما بليدك ناقصه 1000 حاجة معني انا باش نحكي
0: يعني تقول انت ثم اولويات
3: ثم اولويات كيف هل يعقل دوله ما عندهاش ماء وضوء معناها في وعندنا سياح جايين في الفنادق كذلك معناها مشكله كبيره ما يلقاوش الماء ما يلقاوش الضوء عندنا برشا اصحاب مشاريع تضروا فما شكون عنده تربيه الاسماك يلقى الحيوانات الكل نتاعو ماتت فما شكون عنده معناها
0: الدجاج مات
3: الدجاج معناها
0: الناس عندها زاده فلاحه
3: منحكي حتى الحيوان الضر النبات الضر الانسان الضر دونك وما تلقى حتى اجابه وكذلك ما هو ما فماش حتى باش يعلمونا وقت معناها يقول لك هكا باش يقص من الوقت هو معناها قطع عشوائي بطريقه الحقيقه بشعه وبشعه جدا دونك احنا نستنكروا الحاجه هذه وماذا بينا ما طلبناش بالعيش الكريم توا ماذا بينا الضروريات اللي فيها اولويات
0: للاسف معنيها. رجعنا للضروريات
3: فما ضروريات هذه حاجه ماهيش معناها تنجم تستنى انت عندك الاف العباد ربي يشفيهم مرضى في ديارهم يستعملوا في معناها سامحني الماكينه نتاع الاكسجين انت كتقص عليهم فجاه معناها انت تلعب بحياه العباد معناها ما تهبطش بيان توضيحي أو الحقيقة الشعب التونسي الكل ننتظر في اعتذار ورد اعتبار كذلك والحد الآن لساعة هذه وتعدينا موجة الحر وفما انقطاع للتيار الكهربائي وللماء
0: أي اليوم ثم انقطاع التيار الكهربائي صباح، مثلا نحكي على المنطقة على المنستير مثلا، صباح مع ماضي ساعة قص الضوء، وقت اللي انت من قص الماء سمح
3: قص الماء،
0: وقت اللي انت من المفروض في الوقت هذاك الناس كل عندها اشوارها تقضي فيها، فنجم على الاقل يكون التوقيت مناسب. هو ما فماش حتى توقيت مناسب، لكن على الاقل يكون بعيد على الحركه اليوميه نتاع الناس اللي تخدم اللي في ديارها. اي مهزله كبيره، ثم كلمه مهمه برشا انت قلتها، ونحن ما عندناش الثقافه هذه للاسف، ثقافه الاعتذار.
3: الاعتذار لانه ننتظروا اعتذار،
0: لانه ابسط حاجه انك تقول له برا اثبت اللي انت تضررت من قطع التيار الكهربائي او من قطع الماء واني دون عوض لك. سامحني، ثم مشكله التعويض المادي، ولو انه التعويض المادي ما يعوض لهمش، لكن ثم تعويض اخر مهم برشا.
3: انك انت اعتذرونا انتم اسأتونا اليوم، انتم خليتونا
0: وهذا في الدول
3: في
0: المتقدمه قاعد يصير في اقل من هذا وقت، يوخر شي مترو ولا ترا ثواني معدوده.
3: يطلع المسؤول ويعتذر باسم الشركه ويستقيل. فلا
0: فنحن اليوم نراو رواحنا، تقع تهميشك بين ظفرين، التنكيل بيك، لكن ولا اعتذار ولا بيان على الأقل باش يقول سامحونا رانا مضطرين وكذا.
3: أنا مضطرين فلا
0: في الخطاب، الخطاب علوي.
3: أي ولينا نعيشوا على الصليقة، نعيشوا كيما جي معناها العبيد، وليت فريمون معناها من كثر الحاجات اللي قاعدين يصيروا لنا العبيد تعبت، الناس بالحق فدت وتعبت وقلقت. دونك بربي رأفن بما تبقى، معني هالعبيد هذوما نرأفوا بيهم، نعطيهم حقهم في الماء والكهرباء، النور والماء ما هوش مزية، هذي حق.
0: يعطيك الصحة، حقه قاعدين ندفعوا في حقه. واني تو السؤال مش تختم بيه هذايا، هل ترافش نخلصوه من الفاتورات هذوما ولا
3: لا؟ انا شخصيا انتم فوالا، هل معناها بالحق هذايا ضروري جدا؟ هل باش تاخذوا حق الفاتوره اللي انتم معناها حرمتونا منها وباش تجي بهذا زعما، ولا باش يجي ثمن هو مقصوص الماء؟ معني من نجموا تعتذروا انه الشعب التونسي الكل ما يخلص فاتوره الماء والضوء السهر هذا،
0: نخليه ونشوفوهم ان شاء الله.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. نكملوا مسيرتنا وترحالنا مع مهرجانات تونس، ومن اختلافها وتعددها نتطرق اليوم لمهرجان بوقرنين الدولي في مدينة حمام الأنف اللي تأسس سنة 1979 بعد فكرة طموحة وحلم ثقافي حلموه مجموعة من مثقفي الجهة ومحبيها، وعلى رأسهم المسرح التونسي الكبير عبد العزيز المحرزي مع عدد من المسؤولين والمبدعين اللي كانوا يحبوا يرجعوا الإشعاع الثقافي والسياحي للمدينة البيوية ويخليوا سفوح جبل بوقرنين فضاء للفن والإبداع. أول دورة للمهرجان كانت في عهد الوزير الراحل فؤاد المبزع، وبعدها كبر المهرجان وولى عنده صبغة دولية والدعم أكثر في عهد الوزير الراحل البشير بن سلامة. اللي ميز مهرجان بوقرنين أكثر حاجة هو المكان متاعه، الركح موجود في سفوحة جبل بوقرنين وقريب للغابة والبحر، لذلك السهرات يكون فيها جو خاص يجمع بين نسمة الجبل وهواء البحر. والمهرجان من وقتها معروف بانفتاحه على الموسيقى والمسرح والعروض الاستعراضية وحتى فنون السيرك. وطبعا تاريخ المهرجان فيه برشا حكايات وطرفة، وين في واحدة من سهرات شهر أوت الرطبة كان ركح المسرح يغطى فجأة بالسحاب والضباب الكثيف الهابط من قمة الجبل، وهي ظاهرة طبيعية معروفة محليا باسم الغمامة. هذه الغمامة تفاجأ بها كبار المطربين العرب اللي كانوا يعتقدوا في الوهلة الأولى إنه إدارة المهرجان تستخدم آلات مؤثرات بصرية وصنع الدخان بكثافة على الركح، ليكتشفوا لاحقا إنه ضباب طبيعية قادم من عمق الغابة الجبلية. وفي صيفة 2026 تنتظم الدورة الرابعة والأربعين من 26 جويلية ل 13 أوت ببرنامج فيه 16 سهرة بين موسيقى ومسرح مع اختيار الجزائر ضيف شرف للدورة، واللي باش تكون سهرة الافتتاح مع النجم اللبناني وائل جسار لأول مرة فوق ركح بوقرنين إلى جانب عروضة لعديد الفنانين التونسيين الآخرين، وأهمهم مسرحية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي والهاربات لوفاء الطبوبي، وتختتم الدورة بالتزامن مع عيد المرأة بعرض تراثي كبير للفنان نور شيبة.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مواصل معكم في برنامج الموجة وراء الموجة. هذه الجزء الأول كانت فيه مجموعة من الفقرات كما كنتوا تسمعوا، آخر فقرة كانت من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. نحن بعد الأربع باش تكون عندنا مجموعة أخرى من الفقرات المهمة ديما القدام. شروق جروز من راديو ويب الوردانيين اليوم في استضافة مهمة باش تحاول توصل لكم قصة ملهمة عن تحدي الإعاقة، تنسمعوها بعد شوية معها، تسمعوا منها ربما مجموعة من الرسائل والعبر المهمة برشا لسيدة محترمة كانت تبصر، وهو الإبصار ربما مش إبصار العين لكن إبصار القلب والعقل، وفقدت البصر ولكن لم تفقد البصيرة، وبعد إن شاء الله نحكي عليها. وهذه من الرسائل المهمة اللي كل مرة الركن هذا يحاول يمرر هنا أو يعدي هنا وهيك أفضل. أيضا في فقرة أخرى، فقرة على الخط، ضيفنا بش يكون مدير دار الثقافة بهرجلة الأستاذ إسلام عبد الجليل بش يعرف بتظاهر تظاهرة جديدة مهمة برشا. التظاهرة هذية هي ليالي السينما، سينما النجوم أو ليالي السينما المرصعة بالنجوم، وهذية من الفقرات المهمة في المهرجان اللي تنطلق وانطلقت من 28 البارح 28 جويلية تتواصل إلى 31 جويلية. عروض مهمة مبرمجة في دار الثقافة بهرجلة، وبعد شوية ناخذ عليها أكثر فكرة. هذية أهم عنا. أيضا بطبيعة باش تكون عنا فقرات أخرى باش ترافقكم، وأهمها فقرة مش صحيح تسمعوها إن شاء الله بعد الأربع. مواصلين معكم ديما مع الإفادة والإمتاع. الأنغام هذه زادة هدية لكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا.

مواصلين معكم كما العادة في الموجة ولا الموجة، نحاول أن نعطيكم بعض الفقرات اليوم المبرمجة في المهرجان. العروض هذية نجموا تتابعوها بالطبيعة ونذكركم بها. نبدأ بمهرجان أم الزين الدولي بجمال، اليوم سهرة مع المسرح لأول مرة في مدينة جمال. ياسين الصالحي بشكون مع مسرحية ما يضحكنيش. ثم أيضا في مهرجان المنستير نحاول نذكر بالعروض، لأنه تقريبا نحن كل يوم قاعدين نعطيه في العروض اللي قاعدة تقدم يوم بيوم. نحب نرجع لي سهرة استثنائية نجم نقول إن شاء الله، باش تكون مع الفنان محمود فريح والفرقة الموسيقية متاعه كما كانت عم ناول. إن شاء الله سنين تكون أيضا سهرة ناجحة بإذن الله، يتقي فيها صوت الجمهور بروعة الموسيقى كما العادة في رحاب رباط المونستير ومحليها هيك اللمة هذيك. باش تكون نهار 31 جويلية الساعة 10 برباط المونستير، والتذاكر متوفرة بشباك الرباط كما تعرفوا كما العادة. حاولوا تكونوا باللون الأبيض هكا يقولوا الصفحة الرسمية للمهرجان، ماذا بيكم تكونوا باللون الأبيض الناس الكل. عمناول كانت السهرة مزيانة برشا، وإن شاء الله سنة باش تكون زادة سهرة مزيانة. هذوما مجموعة من العروض اللي نحاولوا أنه نذكركم بهم، وانتم بالطبيعة تبرمجوا أنه يكون عندكم حضور فيهم ويكون عندكم بالطبيعة الطابعة متاعكم والبصمة متاعكم. أيضا في أوت ينتظروا فينا برشا عروض مزيانة. نمشي شوية المهرجان سوسة الدولي، ثم سهرة فنية راقية مع الفنانة شيماء الهلالي، باش تكون السهرة هذه نهار الأربع 5 أوت، وبطبيعة حطوا في الأجندة نتاعكم المواعيد هذه باش تذكروها. نهار 5 أوت في مسرح سيد الظهر مع الفنانة شيماء الهلالي، الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، والمكان هو مسرح سيد الظهر. التذاكر موجودة كما العادة عبر المنصات الرسمية متاع المهرجان وفي مسرح سيد الظهر، مسرح البلدي بسوسة، وعديد الفضائيات الأخرى اللي تلقاو فيها فضائيات خاصة تلقاو فيها العروض هذه. أيضا ثم عرض نجم تبرمجولو زيدا اللي هو عرض الفنانة أيضا شيماء زيدا شيماء الهليلي ذكرناها نهار 5 أوت تحديدا، مش نهار 4 سمحوني نهار 5 أوت، وتنجم تبرمجو كما قلت هالعرض هذية. إذن مجموعة من العروض إن شاء الله تكون الدورات ناجحة. نرجع بكم شوية للمونستير. في المونستير نهار 5 أوت في نفس الموعد في سوسة شيماء الهليلي، لكن في المونستير الفنان القدير لطفي بوشناق في سهرة كما العادة، إن شاء الله تكون سهرة لا تنسى. السهرة هذه ضمن فعاليات الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي، والتذاكر كما العادة تتباع في نقطة البيع أمام قصر الرباط وعبر المواقع المعروفة. تنجموا تدخلوا لصفحة الصفحة الرسمية لمهرجان المونستير الدولي تلقاو كل التفاصيل. إذن برمجوا العروض هذه وإن شاء الله متابعة شيقة. نحن مواصلين معكم بعد الأنغام وبعد موجز الأخبار، باش نرجع إن شاء الله في الموجة ولا الموجة.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لهذه السنة المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. نفى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح السبت 25 من جويليا الجاري على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. مثل تطوير مشاريع تكوين مشتركة وإدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية إضافة إلى دراسة سبل التعاون لتثمين نتائج البحث العلمي وتطوير المحاكاة الطبية وفقا لمعايير الجودة المعتمدة دوليا محور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بين رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة ووفد من الصليب الأحمر الفرنسي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ختاماً، تبعاً لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بلغ عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصراً. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثالث موعدنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور أنفو من إذاعة المنستير. البداية تكون مع الحدث الرياضي الأبرز لليوم، هو عملية سحب قرعة البطولة المحترفة الأولى لكرة قدم للموسم الرياضي 2026-2027. الجولة الأولى ستقام على زوز دفعات أيام 22 أوت و 23 أوت القادم. بالنسبة لبرنامج الجولة الأولى ستكون على النحو التالي: بداية قوية، تكون موعد لكلاسيكو، الترجي الرياضي التونسي يستضيف النجم الساحلي، أما الحمام سوسة يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، نجم المتلوي ضد النادي الإفريقي، الملعب التونسي ضد النادي الصفاقسي، تقدم سقية الدائر ضد شبيبة العمران، النادي البنزرتي ضد مستقبل مرسى، ترجي جرجيس يواجه الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردان ضد نادي حمامة الأنف. بالنسبة لأهم المواعيد الكبرى لهذا الموسم: الجولة السادسة ترجي الرياضي التونسي ضد النادي الصفاقسي، الجولة السابعة ترجي الرياضي التونسي ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، النادي الصفاقسي ضد النجم الساحلي، الجولة الثامنة ديربي الساحل الاتحاد المنستيري ضد النجم الرياضي الساحلي، ترجي الرياضي التونسي يواجه في ديربي العاصمة النادي الإفريقي، الجولة عددها 15 الاتحاد الرياضي المنستيري ضد النادي الإفريقي. بالنسبة للسوبر، برشا حديث اليوم على السوبر. بالنسبة للموعد مبدئي نجم نقوله بنسبة كبيرة بالنسبة للسوبر لموسم الرياضي 2021-2022 اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي سيكون يوم 16 أوت. السوبر التونسي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي للموسم الرياضي 2025-2026 سيقام أيام يا إما 30 أو 31 جانفي 2027. عملية سحب قرعة الموسم الكروي الجديد شهدت حضور عديد الوجوه الرياضية وعدة مسؤولين، منهم السيد نبيل الترجمان عضو الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنستيري وأمين مال للجمعية، تحدث حول آخر مستجدات فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نسمعه.
1: 48 ما لسدينا مقاليد الجمعيه، معناتها مازلنا تو سطحوا الاندرا بالستاج باش نحكيو مع لونتونور، مازلنا ما قبلناش لونتونور، مازلنا ما عندنا حتى مسافحه معاه، دونك ان شاء الله نقعدوا معاه وان شاء الله نخرجوا لكم نعطيكم الجديد ان شاء الله في الايام القادمه القريبه، ان شاء الله كالعاده نكونوا في الميرو صعيب في الشامبيونا وان شاء الله بالتوفيق.
0: إن شاء الله بالتوفيق للاتحاد المنستيري ولكل الفرق في هذا الموسم الرياضي الجديد. الاتحاد المنستيري يواصل ترابس الأعدادي في مدينة عين درام إلى غاية يوم 6 أوت القادم. العضو الجامعي السيد معز المسيري تحدث بعد عملية سحب القرعة في عدة مواضيع تهم الشأن الرياضي، أهمها موعد تقديم الرسمي للإطار الفني الجديد بقيادة معين الشعباني، وخاصة نقطة مهمة تحدث عليها الإعلان عن نهاية العمل بخطة المدير الرياضي للمنتخب. نسمعه.
2: ندوة صحفية إن شاء الله باش تكون في بداية الأسبوع المقبل، نتصور نهار 4 ولا نهار 5 أوت باش تكون معناتها معين على ذمتكم أنتم كإعلاميين باش أنتم مشكورين توصلوا المعلومة للشارع الرياضي. تم التخلي عن خطة المدير الرياضي، دونك نعطيه الإطار الفني جميع الصلاحيات، الإطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الإدارة الفنية، الإشراف باش يكون المكتب الجامعي للجنة المختصة اللي هي مطالبة بتوفير جميع ممهدات النجاح اللوجستي. دونك الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية.
0: نقطة مهمة أخرى تحدث عليها السيد معز المسيري هي الإدارة الوطنية للتحكيم وإشكالات التحكيم في بطولتنا. هل تم التوصل لاتفاق لتجديد عقد الجزائري جمال الحمودي؟ العضو الجامعي معز المسيري يجيب.
2: سي جمال باش تجمعنا به جلسة عمل الأسبوع المقبل تقريبا، ولا في ظرف 10 ايام. من حيث المبدا سي جمال حمودي سيواصل، ومن حيث المبدا توجه نتاع المكتب الجامعي انه سي مراد بن حمزه ان شاء الله نلقاو له الفرضيه والامكانيه المتاحه باش يرجع ويكون رئيس اداره، وعلى مستوى اللجان باش تكون في مراجعه شامله وكليه.
0: هذا بالنسبة لآخر أخبار البطولة. كما أكد السيد معز المسيري هناك اتفاق شبه رسمي مع جمال الحمودي للإشراف على قطاع التحكيم ومراد بن حمزة كرئيس الإدارة الوطنية للتحكيم. نواصل مع أخبار الميركاتو الصيفي. أهم صفقات اليوم: توسط المدير لفريق الحمام سوسة الاتفاق مع ظهير الأيسر فؤاد التيمومي بعقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر. فؤاد التيمومي كان شهد أنه لعب في الاتحاد المنستيري نادي الصفاقسي نجم المتلوي. كيف نادي شبيبة القيرة أعلن عن صفقة انتداب متوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر لمدة موسمين في صفقة انتقال حر مع نادي الترسانة الليبي. نختم بالرياضة العالمية. أعلن النجم البرازيلي نيمار اليوم عن نهاية تجربته مع المنتخب البرازيلي وأعلن اعتزاله اللعب دوليا مع سيليساو في قادم البطولات. نيمار بتأثر كبير كان أعلن عن هذا الخبر منه ما عادش بيش يكون موجود على ذمة المنتخب البرازيلي في قادم المواعيد. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعدها الثالث لليوم. أكثر مواكبات وجديد الأخبار تلقاها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونسي سبورتس. أجمل التحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني في الديجيتال سيرو فغديرة. بعد شوية ترجع لكم الزميلة عواطف جبالي في منوعة الموجة. ورا الموجة متابعة طيبة للجميع. هذه إذاعة مونسي.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج الموجة وراء الموجة. كما العادة كل موجة تزن الموجة جديدة، طيب باش نمشيو لفقرة جديدة وموجة أخرى.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. اليوم مع شروق قروز عن راديو ويب الوردانيين. شروق مرحبا.
3: مساء النور والورد وكل الطاقات الجميلة.
0: يعيشك لباسة.
3: الحمد لله لباسة عليك.
0: الحمد لله نورتنا.
3: الحمد لله منورة بوجودك لله.
0: ربي فضلك. ديما القدام اليوم ثم قصة ملهمة. ندعي الناس الكل باش تسمع، على خاطر بالحق نحن ساعات في قل حاجة صغيرة هك حسوها سلموا أمرنا، هو ديما يزمنا سلموا أمرنا لله، لكن بالحق القصة هذه تعطيك دفعة وشحنة إنك راهو قد ما تكون الصعوبات، قد ما يكون التحدي كبير، وقد ما الأمل ديما موجود،
3: ولازم يكون الإيمان بربي قوي برشا.
0: أكيد عندك الكلمة.
3: وهذا اليوم اللي باش نحكيه في قصتنا لليوم في ديما القدام، باش نحكيه على حكاية إنسانة صنعت من الضعف قوة، ومن القوة هذه بدت بها حياة جديدة. ضيفتي تعرضت لحادث مرور قلب بحياتها 360 درجة، وبعد برشا عملية جراحية تفقد البصر نهائيا سنة 2010. ومن هنا باش نبداو مع حياة جديدة بكلها إيمان عزيمة وبرشا صبر. سعيدة جدا باستضافتها عبر الهاتف. معنا ليلى الجاسمي. الو عسلامه.
4: مرحبا عسلامه. اهلا شروق واهلا كل مستمعي اذاعه المنسير، وان شاء الله ديما القدام مع الموجات اللي قاعدين تقدموا فيها وبرنامجكم.
3: شكرا ليك ليلى. مرحبا بك على موجة المنسير، مشكوره على قبولك الدعوه. وكان تعرفنا اكثر على روحك.
4: نحب ساعة نقدم لك تحية على الدعوة هذه، وأنا فرحانة لمرة أخرى على موجات إذاعة المنتير. ليلى الجاسمي من بني خليل ولاية نابل الوطن القبلي، زيتكم بالفيتامين سي بالإنرجي، زيتكم نحب نبعث لكم الطاقة الإيجابية اللي موجودة في نابل موجودة فيا. أنا شنو نعمل؟ نخدم في سونتي بوبليك بور لو مومون، ناشطة في المجتمع المدني، نائبة بالمجلس المحلي، قاعدة نتواصل مع المتابعين متاعي على وسائل الاتصال الاجتماعي، وموجودة معكم حاليا على موجات إلى المنسير.
3: مرحبا بك ليلى. اليوم باش نحكيو على حادثة صارت في 2010 اللي خلت حياتك بلوز ما تتقلب ب 360 درجة. كنت تحكي لنا شوية على الحادثة اللي صارت.
4: هو الحقيقة الأكسيدون صار في 2003 وأنا صغرونة كي، وبعد مع الأكسيدون اكتشاف مرض اللي هو الجلوكوم واللي ديما نحكي عليه في الفيديو متاعي، اللي هو الماء الأزرق أو كما يسميوه ناس بكري بالكحلي. للأسف كان التقط به مخر في مرحلة متأخرة مع الأكسيدون، وشنو زاد دهور مع الأوبيراسيون كل دونك 7 سنين تعدي وكي كان بين المسبيترات وكل. و2010 واحدة في 2010 إحاقة بصرية طيبة تقلبت.
3: من هنا باش نبدأ بداية جديدة ليلى، حياة جديدة، روتين جديد، ولكن برشا عزيمة وبرشا إيمان وبرشا صبر.
4: مش من الأول صديقتي الحقيقة، مش من الأول. من الأول كي الناس الكل كأي إنسان تتغير حياته، يلقى روحه في وضعية جديدة، يلقى روحه في حاجة ما كانش يتخيلها، إعاقة جديدة، خاطر الإعاقة البصرية ما كنت نعرف عليها حد شيء. ممكن حد هيك مرة في طريق قديش في الطريق ما عنديش حتى خلفية، لا في العائلة لا في الانتراج متاعي، فتلقى روحك بين 4 حيوت. هذا اللي صوره لك الواقع وقتها، معناه فهمت. تلقى روحك ما فهمش حياتك وقفت، قرايتك وقفت، كل شيء وقف. دونك الحمد لله اللي في وقت من الأوقات كانت موجودة عائلتي، كان بابا يرحمه، كانت أمي، أخويتي، بعد يجوا صحابي بشوية بشوية هكا، مع إيماني بربي، مع الأسئلة الفلسفية. أنا قارية فلسفة دونك إيه

0: باش نقعد هكا ولا باش
1: باش
0: نبدل.
1: تقدم وباش ترضى بالواقع وتقدم معناه في حياتك.
0: هو الواقع يلزمنا نرضاو بيه، خاطر ابريتو هو واقع صحيح، يعني ما عندك ما تنجمش تغير الحقائق، فهمت؟ اسك الواقع هذاك تنجم انت تخليه يتاقلم مع شخصيتك ومع انت شنو تحب تعمل في حياتك ولا لا؟ دونك من غادي بدات الحكايه، من غادي وليت نحاول نفهم الساعه شنية الاعاقه البصريه. اول حاجه مشيت سكنت معاهم عام كامل في دي فابت، وقتها فما اون فورماسيون تاع ستاندار باش نشوف زاده لازمني خدمه تتاقلم مع الحاله الجديده، فهمت؟ دونك قرايتي قاسيت عليها ولزمنا نشوفوا حاجه تخليني اول حاجه نحط ساقي معناها في الدنيا اني نخدم. فمشيت وقتها غاديكا وعشت عام كامل تجربه مع اشخاص ذوي اعاقه بصريه، منهم التامه منهم البسيطه الى اخره، فهمت؟
1: ومن هنا بديت ريناك موجودة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعد تبرتجي مع الناس كيفاش زمكم تتعاملوا، كيفاش انت قاعدة تعدي في نهارك.
0: الحقيقة كما قلت لك التجربة الأولى مشيت فهمت شنو معنات الإعاقة البصرية، بعد خدمت وبعد عشت مرحلة معينة مع العائلة وكل. وفي 2023 جات تجربة المجلس المحلي، باش نبدأ لك بالخطوة بالخطوة. قلت علاش لي نشوف تجربة جديدة اني نوري قدراتي، اسكو نجم نتكلم على منطقتي، نجم ندافع على حقوق منطقتي. دخلت المجالس المحلية، بعد المجالس المحلية ظهر لي باش نرجع للمجتمع المدني، خاطر في 2010 كنت ننشط في جمعيات وكل وانقطعت. رجعت مع جمعية أبصار، ومن جمعية أبصار ومن خروجي، خاطر مش كيما تكون في انتوراج صغير كيما قلت لك انا في بني خليل،
1: كيما تنفتح اكثر
0: كيما باش تولي تخرج تمشي. فلاحظت اللي المجتمع وعلاقته بالاشخاص ذوي الاعاقه فما عدم معرفه، فما عدم ثقه، فما نظره دونيه، ديك النظره النمطيه كيما نقولوا. الناس كيفاش تخزر لك، يا تخزر لك تسخف، يا تخزر لك خارق للعاده. دونك يا ليلى مثالش واحد طوى بشوية بشوية نلقى ناس أخرى، ما هو أكيد فما ناس أخرى، لكن على السوشيال ميديا خطوة جريئة أنك تخرج وتقول لهم أنا موجودة بعصاتي وباش نبارتاجي معاكم نهاري، مكياجي، حياتي، خدمتي، أفكاري، معلومات نعطيهم لكم كيفاش تتعاملوا معانا. دونك عرفتك من حاجة لحاجة لحاجة لحاجة.
1: وهذه أكيد ليلى رسالة مزيانة برشا ونبيلة برشا للناس اللي زي كيفك، باش تعطيهم الشحنة إيجابية حتى هما، خاطر في بعض الأحيان ساعات الإنسان يأيس يقول لك هاو لهنا باش نوقف، ولكن أنت تعطي فيهم في الطاقات الجميلة والطاقات الإيجابية.
0: الحمد لله، هو ديجا اليوم وقت اللي نشوف في التيك توك نلقى بنوتات من إعاقة بصرية اليوم قاعدين يخرجوا يعملوا في دي فيديو، أكل الخوف من اللي كومنتير وكل بداوا يتجاوزوا فيه، فهمت؟ يعني توصل لي حتى دي كومنتير من الجزائر، من مصر، من برشا بلايص أخرين، خاطر الحمد لله معني قاعد المتابعين يكبروا، قاعدين يعطيو فيها ثقة وقاعدين يفرحوا بالمادة اللي قاعد نقدم لهم فيها. خاطر كيما قلت قاعده نروح بين يومياتي انا شنو نعمل كشخص ذات اعاقه، كيفاش نجم نعيش حياتي ونتعامل مع الصعوبات نتاعي، وكيفاش نخلي اي حاجه صعيبه انا نحاول على قد ما نقدر نلقى حلول مع المعلومات كيما قلت لك اللي نبارطاجيها مع الناس اللي تبع في. انت مثلا مثال كي يعرضك شخص عنده اعاقه بصريه، شو قص كيف تعرفش تتعامل معه، تعرف كيفاش اسكو تمشي له طول، اسكو تشاوره. دونك هذوكم حاجات قاعدة نحاول إن نوريهم للناس اللي تبع فيا. وحاجة أخرى باش نأكل التنمر وكل الكلام الخايب وكل الحاجات اللي انت ساعات تقول لي كلمة ما غير ما تقصد،
1: لكن تتحس طريقة خايبة
0: وتنجم تدمر شخصيات وتدمر نفسية متاع بشر معناها.
1: واكيد لازمهم يكونوا موجودين معنا، وهذه اللي باش نحكيوا فيها على حمله شغلني اللي صارت في ندوه صحفيه في 21 جويليا. كانت تعطينا اكثر تفاصيل عليها ليلى.
0: هو مع جمعيتي إذا نقول لك هو أهم حاجة للإنسان وحقه في الحياة أنه تكون عنده الاستقلالية. الاستقلالية هذه ما تنجم تجيك بالخدمة. وقت اللي أنت تكون عندك إعاقة تنجم تخليك تخدم، قد فما صحيح إعاقات للأسف ما تنجمش تخدم، يعني تكون إعاقة تامة ولا اللي هو، لكن فما ناس متحصلين على شهادة عليا، فما ناس عندهم دورات تكوينية كبيرة ياسر، هذو ما يلزمنا نثمنوا العمل متاعهم ونثمنوا هالقدرات هذية ويخدموا حقهم انهم يخدموا. اليوم جمعية ابصار في 21 جويليا في ندوة صحفية في تونس العاصمة بدأت حملة شغلني لمعارضة الدولة، انه اخويا نحن كمجتمع مدني كشركات كمؤسسات إيجا ندزوا مع الدولة. مثالش نحن ديما نقولوا احنا مع بلادنا، احنا اذا انت ما نجمتش تستوعب او معناها تنجم تخدم على باش ما ندخلوش فك التفاصيل 1% 2% دي كونكور مازال اصلا ما بتوش فيها، معناها عندها عام وكل. دونك إيجا نشوفوا حاجات اخرى، ديما الواحد يلوج على طرق اخرى. دونك نحن نحبوا نمسوا حتى الناس اللي تسمع فينا اصحاب المؤسسات، جر ميسيج انتدب، شوف قدراته، ما تحكمش عليه قبل ما تخدمه، ما تحكمش عليه قبل ما تشوف هو شنو يعطيك من إضافة. معليش نحن ديما عنا كل الأحكام المسبقة، على كرسي متحرك مش باش يخدم، عنده يديه عنده عينيه قارره وثم ناس صدقني شهائد عليا كبيره برشا. وكان هو وصل لحد الصعوبات وعدى 5 و6 و4 سنين وهو ماشي جاي بالكرسي المتحرك ولا بعثته البيضاء ولا ايا كانت الاعاقه، فهل تتخيل انه ما ينجمش يخدم ويعطيك روندمون معناه في خدمته؟ هو تحدى الدنيا الكل باش نجم ياخذها الشيء.
1: هذا هو ليلى، شكرا لك على المداخله الجميله نتاعك، وان شاء الله الميساج نتاعك يوصل ونراوك ديما متفوقه وديما في اعلى المراتب، والمره الجايه تجي بحضينا في استديو اذاعه المنستير. مشكوره مره اخرى.
0: ان شاء الله نحب نتواصل معكم.
1: اي لكن في ضيق الوقت ليلى،
2: خليوا لها كلمه
0: الخير. المتابعين نتاع اذاعه المنستير ليلى جيسم 16 على كل وسائل الاتصال الاجتماعي، نحبكم برشا وميرسي على الاستضافة مرة أخرى، ونعطيو الثقة في الناس ونخليو الدنيا هذه تستعيب الناس الكل رغم الاختلافات. ميرسي بوكو.
1: شكرا لك ليلى.
2: شكرا لك شروق جروز، يعطيك صحة على الاستضافة هذه. استضافة ملهمة أكيد، والناس أكيد راهو خذيت منها برشا موجات إيجابية. هي محلية حتى في الصورة اللي عاديينها، كل ابتسامة محلية.
1: نتمنوا
2: لها كل التوفيق. شكرا لك أنت زيد، نتمنوا لك كل التوفيق يا شروق. نحن بعد شوية باش نمشيو للفقرة الموالية، فقرة مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار، لكن بعد هالنغم القصير هذا.

قصرها لوحدي سيبني الذكريات سيبني للليالي قصرها لوحدي سيبني الذكريات سيبني

0: مع إذاعة المنسير. ما يفوتكم شيء. إذاعة المنسير.
1: مش صحيح. مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
2: مسيكم بالخير. الدنيا تصويرة، وأجمل ما في التصويرة أنك ترجع لها بعد عمر تسافر بيك في الأزمان والأمكنة، في الذاكرة والتاريخ، تعيشك مع أشخاص نسيتهم، تحيي فيك أحلام وأمنيات تمحاهم الذاكرة، تفيق فيك عواطف وأحاسيس خذات وقتها، أما بمجرد أنك شفت التصويرة عادت عاشت وتبعثت فيها الروح. التصويرة آلة عجيبة لإعادة الزمن للخلف، وما ثماش أجمل وأروع من أنك تعثر في تصويرة قسمك مع معلمك في السنة الأولى، عامة اللي حطيت سقيك في المدرسة وتلقيت أول مرة بمعلمك. تغزر للصورة وتتذكر الزملاء اللي وصلت معهم الرحلة، واللي انقطعوا عليك لظروف قاسية وقاهرة، واللي شقوا طريقهم بثقة ونجاح، واللي تعثروا لسبب أو لآخر. صورة القسم قدامي، وأول ما يتبادر لذهني كيفاش عرفنا المدرسة، كيفاش فك الظروف الحالكة والبلاد خارجة من استعمار غاشم وقاتل، وكان عنا مدرسة بنيتها صحيحة نظيفة، فيها معلمين وطواول وكراسي، وفيها بيوت راحة نظاف. توا وأنا نغزر للتصوير عملت مقارنة بسيطة بين شعوب بيملكوا آبار الغاز والفلوس هابطة كيف المطر، وما كانش عندهم 1% في الألف من أسرار هالبلاد وعزمها وصبرها وتضحياتها باش تقري أولادها. البلاد اللي ولا فيها التعليم إجباري، واللي ما قريش ولده يتعاقب ويمشي ولده بالسيف عليه للمدرسة على خاطر مش الأولياء الكل يعطيوا أولوية للتعليم. ثم أولياء يستناهوا باش أولادهم يغلقوا 6 سنين ويعاونوهم في الثانية ولا في المرمى ولا في السوق، وفما اللي يستنى في بنته باش تخرج تسرح بالشياه وتحمي الطابونة وتخبز وتطيب وتعاون أمها، ولنا يجي دور الدولة اللي تخمم في أولادها وبناتها، في مستقبلها ومستقبلهم، في عزها وعزهم. هذاك كيفاش قرينا إحنا أولاد الفلاحة وخدامة الحزام وصغار الموظفين. نزيد نغزر في التصويرة، هذا معلمي سي منصور الله يرحمه، أول نهار يلقى قدامه 36 تلميذ، الباهي فيهم والمحظوظ أحفظ في الكتاب الفاتحة والمعوذتين. ما قريناش في روضة ولا تمهيدي ولا تحضيري، مش خاطر والدينا ما في حالهمش، لا، على خاطر ما ثماش. 36 تلميذ لأول مرة يقعدوا على مقعد دراسة، عينيهم الدور في القسم يثبتوا في وجوه بعضهم. نهارتها جابني الوالد يرحمه، شادني من يدي، صندال مصنوع عند الملاخ، وقت جاي يقيس علي حط لي ساقي على إطار بنو، حوق على ساقي باللابس هكا يسميه القلم مقبل، وقعدت بحذاه أنا والوالد حتى عمل لها زوز سبت دقهم بالمسامر وقفل. لبست وخرجت نمشي معوج بتاع وجهة البنو، كنت عامل كيف بصندالي جديد والبلوزة بمثابة الطبلية. توا سلمني الوالد للمعلم، وما كنتش متعود نسيب أمي وبابا، بديت نبكي، ما خليتش الوالد يروح، شادت في دبشه. دخل المعلم يده في مكتوبه، عنده برشة حلوة، عطاني كعبة، عطال الصغار، ما سكتش. قال المعلم البابا برا روح يا عم صالح تو يسكت، قال له هوك مالا في كلفتك حتى لخر العام. وهذاك أول نهار وآخر نهار يجيبني فيه الوالد للمدرسة ولا يروح بيا، سيبني نفسي والمسؤوليتي كيف ما كل الأباء اللي جابوا صغارهم أول نهار. ويوفى الدلال. نقطع كيلومترات بين دارنا والمدرسة في الحر والقر، في البرد والمطر، مسؤول على نفسي والدنيا أمان، الشوارع أمان، حتى المسالك المتشعبة والموحشة أمان، المدرسة أمان، الجيران أمان، وحتى الغرباء اللي لاقيهم أمان واطمئنان. هكا قالت لي التصوير متاع هكا العام وأنا نغزر لها، وقلت بيني وبين روحي تراها نحط في جنبها الصورة الجديدة اللي كل يوم نشوفها، صورة الولي يوصل ولده حتى الباب القسم ويستناه قدام باب القسم، الصغير اللي ما تتهناش عليه يقطع الطريق وحده يمشي من شارع لشارع وحده، العجايب والغرايب والجرائم اللي تسمعها كل صباح وكل عشية. زعما شنو اللي صار؟ زعما بالحق تقدمنا وتحضرنا؟ نسأل فقط. والصورة اللي قدامي تتكلم، محلها لبسة المعلم والمعلمة، قداش مضخمة، قداش كلاس، قداش محترمة. وحديث الصورة متاع قسمي الأول في عامي الأول في الابتدائي مش حاب يوفى، لكن وقت الحصة وفى. نرجع له في الموعد القادم بإذن الله مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار.

0: الخط.
1: على الخط، هذه آخر فقراتنا اليوم في الموجة ورا الموجة. على الخط باش نحاولوا من خلال الفقرة هذه والاستضافة هذه نقدموا لكم ليالي السينما المرصعة بالنجوم ولا تحت النجوم، تنزيدوا نثبتوا في الترجمة مع مدير دار الثقافة بهرقلة الأستاذة إسلام عبد الجليل. مرحبا، مساء النور.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المستير.
1: شكرا ليك. إذن ليالي السينما المرصعة بالنجوم، هكا ترجمة قريبة شوية. هيا به هيا به.
2: ليالي السينما المرصعة بالنجوم.
1: يعطيكم الصحة على اختيار هاللوجو هذي ولا الشعار هذي ولا العنوان هذي، لأنه عنوان معبر. والسينما بالحق معناها في الصيف هي ليالي مرصعة بالنجوم. نتصور أنه البرمجة باش تكون فيها أفلام مهمة، أفلام تعكس ربما الذوق الثقافي، كان صحة العبارة الراقي. فنخلي لك تقديم البرنامج هذية مدام إسلام، تفضل.
2: شكرا يا عيشك وشكرا على الاستضافة هذية. دونك انطلاقه نتاع تظاهره لنوي ايتوالي دي سينما، اللي هي تظاهره تحت اشراف المندوبيه الجهويه للثقافه بسوسه بشراكه مع دار الثقافه سوسه. دونك كانت الافتتاح البارح 28 جويليا. الافتتاح كان الساعه 8 مع عرض موسيقي تقدمه مجموعة سمرة لميسون الفطناسي. كان عرض رائع للغاية وأعجب الجمهور، والجمهور تفاعل معها بالكدا. يليه عرض التاسعة ليلا عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان هروب ليؤاب الدشراوي. كيف كيف هو فيلم كان معبر جدا على شباب اليوم، ويحكي على معناها ما نحبش نحكي على الفيلم، ما يحكي على مذكرات الشباب بصفة يومية.
1: أيوة.
2: دونك اليوم باش يكون معنا إن شاء الله اليوم 29 عنا العاشرة صباحا كان عنا عرض شريط سينمائي للأطفال. ثم يليها العشية إن شاء الله 6 العشية تنطلق الورشات، اللي هما ورشتين، ورشة عدسة تحت النجوم تأطير الأستاذ حيان، اللي هي بدأت قبل التظاهرة. دونك لوديسيت بدأت هي سيليكتيف مع ليزاديغون، وكل مشينا لغابة المدفون وحاولنا نصوروا النجوم في الليل. دونك كانت اكسبيريونس حلوه على الاخر وتجربه جديده تتشاخوا عليها الشباب. وان شاء الله نكملوها في الورشه اليوم بدنا نكملوا.
1: يعطيكم الصحه.
2: الصور
1: شنو الرساله اللي كانت ربما من وراء الفكره هذه مدام اسلام؟ علاش فكرتوا انكم تصوروا في المدفون، يعني في المنطقه هذه النجوم، في مانيش عارفه يعني شنو الفكره، شنو الرساله اللي حبيتوا توصلوها؟
2: النجوم ولا باش تصور السماء اون جينيرال وكل لازم معناها بلاصه ما فيهاش اكتظاظ ضوئي، ما فيهاش ضوضاء نتاع الوان ونتاع الضوء نتاع المدينه وكل. دونك لقينا الا الغابه نتاع المدفون هي اكثر بلاصه نجم تكون بعيدة على الضوضاء هذه.
1: أيوة.
2: لذلك التجأنا للغابة المدفون. بون صادفت الطقس ياسر فما ندوة وكل، ما كومي مخرجنا برشا حاجات حلوة. إن شاء الله المتابعين اللي معانا يدخلوا للصفحة أو نهبطوا الصور.
1: يعطيكم الصحة.
2: في اليوم هذاك هذا هو. دونك هي هكا حاجة أوريجينال وتابعة زادة للتظاهرة نتاعنا في نفس التيم، نفس اللي هو نحن نلوجوا على النجوم وهكا وحاجه اون بلانير وكل.
1: فكره ممتازه.
2: اي من الاستديو نتاع التصوير اللي هو ديما حضر السوجي. دونك نحن مشينا نلوجوا على النجوم.
1: نعم، يعطيكم الصحه، فكره ممتازه اكيد. والصور موجوده كما قلت على صفحه دار الثقافه هرقله هكا. نعم
2: اي
1: نعم.
2: دونك عندنا ورشه سحر الاداء امام الكاميرا تاطير الاستاذ حمزه بالحاج. دونك هي ورشة سينمائية لأداء أمام الكاميرا.
1: أي.
2: دونك يلي من بعد 9 ليلا عرض شريط سينمائي زادا للشباب بعنوان الرجل الذي باع ظهره للمخرجة كوثر بالهنية. دونك غنية عن التعريف. الفيلم ممتاز جدا. دونك إن شاء الله ينال أعجابهم.
1: نعم.
2: ننتقلوا غدوة إن شاء الله 30 جويليا عنا كيف كيف العاشرة صباحا عرض صالة سينمائي للأطفال بعنوان المجيرة والري لأنيس عيسى. السادسة مساء مواصلة أعمال الورشات.
1: نعم.
2: ثم التاسعة ليلا عنا شريط سينمائي بعنوان مس لمحمد حسين قريبة.
1: نعم.
2: وهو شريط سينمائي مخيف شوية. ذيك على كاتيجوري داج نحن معناها شبابية أكثر.
1: أي يعني أنتم ربما الجمهور المستهدف ركزتوا على الفئة متاع اليافعين والشباب أكثر.
2: فوالا.
1: نعم.
2: هذا هو. في يوم الاختتام 31 جويليا دونك كيف كيف عنا العاشرة صباحا عنا عرض شريط سينمائي للأطفال وحاولنا ننوعوا الصباح عملنا سينما الأطفال وفي الليل سينما اليافعين والشباب.
1: نعم ممتاز.
2: فيلم الأطفال بعنوان قدحة لأنيس الأسود يلي وبعد 6 نتاع العشية مواصلة أعمال الورشات. ثم تاسعة ليلا عرض شريط سينمائي للشباب بعنوان لمسة لمعز كمو. والعاشرة ليلا هي سهرة الاختتام وتوديع الشهادات.
1: يعطيكم الصحة. برمجة ثرية وتقريبا المهم اللي عجبني في هذا الكل أنه الصغيرات سواء كان الصغار اللي هم الصباح ينجموا يتفرجوا زادة ويحضروا في الورشات والكبار اللي أكبر شوية في العمر نتاع اليافعين كما قلنا والشباب ينجموا زادة هما يحضروا في هالأمسيات هذية ويشاهدوا الأفلام المبرمجة. فنشكركم برشا خطر هذا يخلي الشباب يلقى وين يمشي في هالصيفة هذه. وتعرف انت الشباب بخلاف البحر ربما يحير انه فين باش يقضي الاوقات نتاعو ويبعد شويه على وسائل التواصل الاجتماعي على التليفونات وعلى غيره. نشكركم برشا. نخلي لك كلمه الختام اذا الدعوه مفتوحه للجميع.
2: اي الدعوه مفتوحه للجميع. تفضلوا بحذانا كان الصغيرات يجيو الصباح والشباب واليافعين يجيو بحذانا في الليل. وحاجه اخرى راهي السينما هي اون بلان اير معناها الدنيا مويه وجو معناها
1: صيفي
2: مويتي بالقدي.
1: نعم
2: بالنسبة.
1: خاصة أنه خفت علينا السخانة في محليها السهرية توا تحلى. شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحة. ديما متميزين دار الثقافة هرقلة ديما عندكم برامج مهمة وتظاهرات ثقافية مهمة تنجموا بالطبيعة تستفيدوا منها كل المتسكنين في سوسة أو كل الضيوف متاعنا. نقدم لهم بالطبيعة دعوة باش يمشي ويكملوا معاكم. البارح بدا البرنامج هذايا تظاهرة ليالي السينما المرصعة بالنجوم ويوفى إن شاء الله النهار 31 جويليا. شكرا جزيلا ليك مدام سلامة عبد الجليل مديرة دار الثقافة بهرقلة على كل ما تفضلت به. بهاللقاء هذايا نكون وصلنا لختام اليوم حصتنا من موجة ورا الموجة. الأعداد العام لزميل محمد وليد الجاموسي في تنسيق فقرات الحصة زميلتنا عالية المنصوري مشكورة في الإخراج الرقمي رؤوف غديرة وفي الإخراج الفني هيثم والناس. مع تحياتي عواطف جبالي النغم هذايا هدية للجميع. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع مكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى التأهيل للحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية إيزو 22000 صيغة 2018 الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من هذه السنة لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. يهدف تمويل موضوع مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لهذه السنة المعروضين اليوم على مجلس نواب الشعب إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساساً للتصدير والسوق المحلية. ختاما، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين زاهية إذاعة المنسير باستماعكم لها بمتابعتكم لمختلف برامجها. مرحبا بكم في المتابعة، في المشاهدة على صفحتنا على الفيسبوك. نحن معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية. خليني نقول لكم اللي سعادتي كبيرة بوجودي في مدينة القيروان الجميلة. كي نحكي على القيروان، مدينة يصعب جدا أنك تلخصها في كلمات، هي فوق الكلمات، هي مكينة، هي مدينة عفوا فوق أنك تألف لها القصائد والأغاني. هي المدينة اللي ما زالت في الحقيقة متمسكة بتراثها، مدينة ما زالت تعيش تفاصيل موروثها، وهذا ما يخلي القيرواني والقيروانية أشد صراحة حرصا على التفاصيل القديمة للمدينة. خليني نقول لكم تحديدا، نحن موجودين في دار الحليمة البراق، نحن موجودين في عائلة من أشرف القيروان، في عائلة مجدها واصل حتى للشرق. نحكيه على المرحوم المقرأ الشيخ علي البراق، وما أدراك علامة من علامات الترتيل في القرآن. اليوم نحن في القيروان، في القرقبية تحديدا، في وسط، في عمق مدينة القيروان. سعيدة بهذا الحضور الكريم، بهذا الشمل الطيب الجميل من أهالي القيروان اللي جاوا باش يزهيوا معنا العشوية. تحية كل الفريق اللي رفقنا للقيروان، شوقي الأحمدي، محمد المزري القريشي، وكل عادة حمدي النقبي معنا اليوم في الإخراج التقني. شكرا ليك هيثم والناس، وشكرا لعلي المنصوري في التنسيق. باش نبداو منذ البداية الحكاية الجميلة، كيما مش تحكيها لكم الحليمة البراق، اسم غني عن التعريف في القيروان عموما، وهي المحبة للقيروان واللي ساكنة في عمق القيروان، والقيروان تسكنها في العمق، ونحن في منزلها. هذا المنزل الأنيق الجميل يحمل كل تفاصيل القيروان، من نقش على الخشب، من النحاس، من تحف جميلة. نحكيه على درة معمارية رائعة وجميلة، وزادها ذوقها، ذوق الحليمة البراق، جمال على جمال. مرحبا بك الحليمة، شكرا على هذه الضيافة الجميلة، وهنيئا لك بهذه الدرة المعمارية الجميلة صراحة.
4: عسلامة، زرتنا بركة، مرحبا بكم بحذانا، شرفنا حضوركم برشا برشا، احنا نحبوكم
3: يعيشك،
4: ولينا الشرف اللي هم زرتونا معنا في المسير. اخوات، احنا نحبوا بعضنا، وهذه مش اول مره معناتها ذات المسير يكون عندي لقاء معها، فهمتني؟
3: وانت الاسم اللي كل ما التجأنا له في القيروان نلقاه حاضر بكل محبه باخلاق عاليه. شكرا ليك.
4: احنا ديما ماذا بينا ننور القروان ونعطيه صوره جميله على البلاد نتاعنا، فهمتني؟ وهذا المطلوب، معناتها كل واحد يقدر يعمل اي حاجه حتى بسيطه لبلاده، ماذا بيعمل؟
3: ما يوخرش التالي،
4: ما يقولش بني انا وش بي الاخر ما عملش وش بيه، لا، ويدا ويدا، كل واحد ويدا نعملوا حاجه.
3: اليوم القيروان نحسها استثناء، لانه ما زلت محافظه على موروثها. اليوم كي نحكي برشا تفاصيل، ماهيش موضه والا حاجات، ما زالت العائله القيروانيه متمسكه بها.
4: انت حاجه اخرى، انت قلت لي احنا نسكنوا في المدينه العتيقه، فهمتني؟ المدينه العتيقه عندها برشا معناتها تفاصيل جميله، المدينه العتيقه، الزنقه، الحومه، الربط، هذوما
3: الناس الكل اللي تعرف بعضها،
4: الناس اللي تعرف بعضها، يرحم فلان، يرحم سي فلان، هذاك الكل.
3: لا حلومه مرحبا عليك،
4: زرتنا بركه، بركه، فهمتني؟ بيك شحوالي، يرحم الحاج، ذوقني نذوقك، ما نجمش نشم ريحه في الثنيه مثلا في الزنقة، وعغيري طيب ملوخية ولا طيب حاجة مشتية، وما ينذوقوش بعضنا، نذوقوا بعضنا، ما زالت هذا موجود في القروان.
3: حاجات مزيانة ما زالت موجودة وما زلتم محافظين عليها. أحكي لي على التحفة المعمارية الرائعة والجميلة.
4: هي تحديدا ملك الشيخ علي البراق، وخذيتها أنا وحاولت نخليها كيما هي، فهمتني؟ خليتها كيما هي، رديتها ميزون دوت، فهمتني؟ وان شاء الله معناتها باش كل سايح ولا تونسي ولا حاجه ليه الفرصه باش يجي يشوف التفاصيل كما قلت أنت القيرة وانية متاعنا مجسدة هنا
3: في كل في كل تركينة في كل تفصيلة صغيرة حرص كبير والمحافظة عليها مش بالسهل
4: مش بالسهل مش بالسهل مش بسهل هو في حد ذاته هما كما قلت انت حوايج فراجيل يلزمك انت تحافظ عليهم كما المصحف نتاعو كما السبحة نتاعو كما مرايته برشا تفاصيل
3: فهمتني في دار المقرئ الشيخ علي البراق
4: اي انا تعيش عايش خليك نحكي
3: نحكيو على الحومه هذه الدار هذه فما ديار اخرى تشبهلها في الحومه والا كما قلت نحن رانا في عائله من اشرف القيرة وهذه حقيقه يشبهوا لبعضهم والا فما عائلات عندها ستيل معين في في في المسكن نتاعها
4: هو المساكن معناتها قبل كانت معناتها متشابهه كما نقولوا في فتره ما كان البني نفس البني هذاك هو نفسه فهمت متشابه توا خارج الخروان ولات معناتها ديار اخرى سوري نوعيه اخرى توا تبدلت الامور
3: الديار العربي مش الكل معناها قاعدة محافظة على الشكل هذا
4: لا مش صعيبة. الكل هي المشكله وين الديار العربي انت كما تقول في وسط المدينه خرجت منها مالها اللي خرجوا بالموت واللي خرجوا بالاحياء بالموت اللي توفاه وكل ومعناتها وتسكرت الدار هذيك وما قعد فيها حد شيء خاطر الديار قبل كانت ديار شركه كان معنى الدار هذيك
3: الورثه وما تطرحوا من من من مشاكل في التصرف صراحه يعني
4: كانت كل بيت مثلا تسكن فيها عائله قبل توا ولا كل حد عنده داره تبدلت المعطيات فهمتني هذا هو معناتها
3: المحافظة على التفاصيل متاع الدار هذه هي المسألة تتجاوز أنه إنسان يقولها باش نحطها معناها على على ذمتي باش تقعد لعائلتي اليوم تدخل تحس بالفخر وأنك قيرواني هذه دار الشيخ علي البراق أما أنك تسافر بها وأنه الناس تشوف وأنه الناس لأنه برشا دول ما عندهمش تاريخ كبير
4: تاريخ صحيح.
3: اما من رموزهم البسيطه ومن الاسماء المعروفه معناها عملوا تاريخ فما بالك نحن تاريخنا ثابت هذه راهي دار الشيخ المقرئ علي البراق وما ادراك معناها من المفروض يكون وجهه ويكون مزار وتكون وجهه سياحيه معروفه في تونس الكل مش كان في القيروان
4: انا بالنسبه لي حاجه اخرى انت ما تعرفيش اللي كوني انا المقروض وظفته في طريقة أخرى أنا نعمل مقروض ونعمل إكسبرينس متاع المقروض
3: أتو نجيو للمقروض كتفصيلة قيروانية قاعدين محافظين عليها وبشكل كبير وباللي تطور ما زالتك النكهة القديمة الأصيلة ما زالوا محافظين عليها أهالي القيروان
4: هو علاش القروان مثلا مثلا أنا طبع متاعي معروف متاع حليمة براق فما طبع آخر معروف متاع الكسروي فما طبع آخر متاع أسماء أخرى معناتها كل واحد عنده اللمسه نتاعو عنده النفس نتاعو
3: اما حتى وين حتى وكان فما تجديد
4: حتى لو كان فما تجديد
3: قاعدين محافظين على كل النكهه هذيك ما تلقاها الا في القيروان وعند اسماء معينه في الحقيقه باش واضحين باش ما نقولوش اللي ونحن قادمين ان شاء الله لاحتفالات مولد نبوي شريف
4: مرحبا بكم
3: وباش تكون اكيد كما تعودنا القيروان قبله الزوار قصدًا تواسيف وناس في كونجي عندنا برشة ناس من خارج موجودين ويعني أكيد للاستعدادات كبيرة نحكيه على القيروان بالألف بالألف يعني الأرقام تكون موجودة والناس كتجي أكيد تلوج على المقروض تلوج على الكفتاجي تلوج على الفسقية تلوج على الريحة القيروانية تلوج على الخبز البلد العربي فما محطات
4: تفاصيل كل واحدة
3: هذه الركائز متاع القيروان الحليمة ما كان باش نقول لك شكرا ليك وشوية بركة لو فيك نحن عايش. موجودين في هذا المحل
4: يعيشك مرحبا بيكم مدرتنا بركة
3: عايش انتم محلها ان شاء الله زادة نحب نحيي زادة شكرا للسيدة كريمة النقاتي بالحق سيدة كريمة توا وقت خدمتهم توا يعني التزاماتهم كبيرة صحيح الحصة تأجلت كانت جمعة اللي فاتت مع ذلك معناها خذت بخاطرنا باش تكون موجودة من الحصص القلائل خليني نقول لك سيدة كريمة اني نلقى فرقة تقول لي مرحبا واني حاضرة رغم التزامات العمل الكبيرة قطي نعطيك شوية من وقت شكرا ليك كريمة يعطيك الصحة يعيشك هات ناخذوا الميكرو نحكي شويه نتعرفوا على السيده كريمه على ربي لا خلي الميكرو عند سيده حليمه علاش تتسمى فقره ما تتسماش لا ماشتا لا حضره المجموعه النسائيه يسميوها الفقره
2: ما نحن نقراوها نقولوا الفقره ما قولوش يوسف حلا يقولوا حضرة.
3: يقولوا الحضرة فما شكون يقول ماشطة وفما يكون يسميهم الدربكات وفما شكون
2: نحن نتسميو القراوة فقرة.
3: فقرة.
2: نقولوا فقرة.
3: شنو أصل التسمية ما تعرفوش معناها علاش سميت هكا بالفقرة؟
2: كل بلاد ورطالها كيما السواحلية يقولوا حضرة كيما القروين يقولوا فقرة.
3: فقرة. وما زالت متكونة كالمن عناصر النسائية.
2: مازالت محافظين عليها ومازالت
4: عندهم اغاني قدم زيدا محلاهم محلاهم
3: ما يموتوش
4: القديم ما يموتش
2: راه العيل اللي متاع قبلك القدم وال معناتها والذكر وكل شيء
3: باهي باش باش نبداو وهزنا للجو القيرواني تحب الجميل
5: نقولوا ماشطه احنا نقولوا حنانه
3: اي نقولوا تقولوا حنانه فما زيدا
5: قولوا
3: معش
5: ومسوح
3: ليا وكلها التفاصيل متاع فرح
5: احنا عادي قراوه ما نجمش نحكيو باللغه الساحلي نحكيو
3: بلغتنا ونحنا كنا وخيين قراب من بعضنا والفقره القيروانيه قداش يحبوها السواحلي يحبوها تغني في عروساتهم والماشط متاع سوسه ومسيري يغنيوا لهنا معناها بلاد نحنا بلاد مش مسافتها مش بعيده
6: برشا مرحبا بكم على سلامتكم وشرفتونا
3: يعيش
6: وكما نقولوا فيها فرحانين بكم برشا
3: يعيشة.
6: ومع الكريمة النقاتي محلها ومحلى خدامتها في الحضور في الركح في الغناء في الصوت في الوجود
3: صحة وفرحة محلها
6: تفرح بكل إنسان احنا فقرة قروية احنا فقرة قروية احنا قراوة نخدموا تراث متاعنا وتراث متاعنا ديما يقعد حي ما يموتش كتعالل كيما الفتوح كيما الذكر فهمت على سيدي النبي
3: لم صلي وسلم
6: على مناسبة المولد النبوي الشريف في القروين ديما هو اللي معناها مذكور في القروين أكثر حاجة
3: أكيد
6: فهمتني
3: ما يحلى كم في القروين صراحة احتفالات
6: مرحبا بك مدام مرحبا بك
3: شكرا لكم وياخو بخاطركم نسمعوكم ما تخافش تقنيا انت بين ايدي امينة
6: حليمة البريق زاد يعطيها الصحة ديما الميدازون تاعها محلول للناس الكل
3: الحليمة من علامات القيروان الجميلة تحية ليها الحليمة البريق تفضلوا للي اكيد اللي يسمعوا فينا هاكم تسمعوا وتستمتعوا اللي نجموا يشاهدونا على صفحتنا على الفيسبوك تشوفوا الاجواء هذه جميله فقره الكريمه النقاتي جوها بناتها محلاهم حافلين لابسين مرحبا بكم في دار الحليمه النقاتي دار الشيخ المقرئ علي البراق تفضلي
2: ايوه
3: لا امريك تفضلي مدام توكل على ربي
2: حرقوس على الحجب عينيك في القلب زاد المحبة من قهر

العاشق في النبي صلي عليه. يا مبروك الصلاه على سيدنا محمد. ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي؟ تربح الا عاشق في النبي صلي عليه.

0: سولة خمسة وخميس من عشق النبي صلي زارت علي
1: خليت
0: الله الله يتبارك الله على فرقة كريمة النقاتي حجب الله
1: خليت قلبه على خييت
0: حوت المرجين على رئيس القروين
1: مرسوم من غير ليلة
0: من عشق النبي صلي زارت

0: عاشق النبي صلوا عليه.
1: اللي عاشق النبي صلي زارت عليه على العشية المنورة على العشية السعيدة. الله الله يتبارك الله على فرقة كريمة النقاتي حج بلا خمسة وخميس حاضر محمد وغايب إبليس.
2: شكرا لكم يعطيكم الصحة لمجموعة كريمة النقاتي. شكرا على الحضور الجميل هذه الأغاني المزيانة للعرس القيرواني الحليمة. ما زالت العائلة القيروانية محافظة على تفاصيل الاحتفال بالزواج، شنو هو اللي ربما تنساه رجعنا له توا؟ شنو هو اللي ما زالت الأم القيروانية تقول لبنتها اي نهار خذوا على كيفك الا النهار هذا سبيسيال لي نحب نعمل فيه تقاليد القيروان.
3: يبالي التنقي احنا نقولوا التنقي.
2: اي
3: التنقي اي التنقي. نعم. قروية من صباحها معناتها احنا حتى في ماكلتنا في التنقي هذي عندنا ماكلة سبيسيال.
2: هو نهار في العرس نهار احتفال في العرس.
3: نشريو السفنج والبريك.
2: اي السفنج نوع نتاع فطاير. كان مش بعضنا يخليكم باش اني جيت دونك نجيك لا كريم.
3: نطيبوا المقلي نطيبوا
2: الحليب. مقلي اش معناها؟
3: مقلي فلفل وطماطم
2: وبطاطس. ما وعظم مقلي صحين مقلي. هذه في العرس نهار من ايامات العرس. اي اي قد ما تجي يا عباد باش يكفيها ولا شويه.
3: هما نهار التونقيا العائله الظريفه معناتها
2: امها خالتها حاجات
3: هذا
2: مش
3: نقص.
2: اي سارة مش في الدار تخدمها. الفطاير مش في الدار. مش فطاير نوع نتاع
4: خبز عربي. خبز عربي
3: مكوشة وزلابية والمخارق هما نفسهم فطاير
4: وغريبة.
3: عنا فطايرين
4: وغريبة كبيزة نتاع نهار التنقي
3: نهار التنقي عنا الحلالة وعنا مرقد دار العرس. نقولوا
2: اللي هي مرقد دار العرس
3: بالحم العلوش فيها شوية معدنوس وحمص ومعدنوس وبطاطس
2: أكها
3: بالحم العلوش
2: باهي
3: نتاع نهار التنقي وخبز بزاز.
2: ثم
3: نوعية تاع خبز ثم نوعية تاع خبز نهارتها يكون موجود
2: يكون موجود. التوا مازالت العادات هذية مازالت موجود.
3: ونعملوا العشية في الدويرة العربي في الصدر نتاعنا المحظى. نقولوا احنا المحظى تلبس فيه العروسة بعد ما تنقي بالباروخ نتاعها
4: تعمل الحجبة نتاعها في البيت معناتها ما تدخل حد معناتها تعمل تكمل الحجبة نتاعها وكل كيس وبعد تخرج معناتها المحضة تكمل باروق وكل كي ما لازم
2: كل تفاصيل الاحتفال
4: صحيت وكل كي بعد ننصبوا المحضر تبدا الفقره تغني عليها حتى في النقاط تبدا تغني
2: يعني فما حتى في
4: فما تعليق اي فما
2: في العشيات معناها مش كان في الليله
4: تعمل محضر وكل كي وتعمل تدخل في الغناء نتاعها تاع العروسه وكل كي
2: يحضروا فميت العروسه فقط
4: فميت العروسه اللي يجيو دار العروسه
2: يجيو دار العروس زاده
4: وقتاش يجيو دار العروس وقت اللي ينصب المحضر
2: في المحضر
4: وقت اللي تكمل العروسه
2: ياكلوا ولا يفطروا معناها السفنج والمقلي ولا المقلي ذاك من الصباح
3: الصباح والمقلي زاده احنا نقولوا له صباح له
4: كي مقطوع ظهر
3: مقطوع
2: ظهر
3: مقطوع ظهر الصباح فهمتني نعملوا المقلي ومن بعد وقت الفطور الحلال ومرقد العرس مع خبز البزاز هذا موجود وعندنا زاد الحلو نتاعنا اللي نهار التنقية يكون يا فطاير متسمنه كيما
4: فطاير متسمنه كيما هذا
3: هذوك الفطاير متسمنه ولا المقروض وغريبه البيضه العبابد زاد موجوده غاديك بحوايج
2: كالصبعه على غريبه البيضه
4: هذيك هذيك الزمنيه نتاعنا
2: هذيك الزمنيه القديمه
4: هذيك في المقام تاع العروسه
3: قبل كانت ويده ويد
2: كان يتخدم في الدار
3: الناس كل معناتها اللي يجي يقضي اللي يتوجد يقضي كان دار ولا شارع ولا
4: يهو حتى البقلية قبل حتى الحلو
3: كل شيء في الدار
4: في الدار
2: في الدار
4: تشري شي شري بالكل
3: شري مش موجود معناتها
4: كانت بنعيمة أمك
3: معناتها
4: كانت تبقى البقلية ولا نعيمة
2: بالعينة بالعينة
4: لازين بكفية حلو كيفي معناتها اللي عنده فرح معناتها كالزمن كل كي كل يحضر ويتلم
3: كل
4: كي
3: عنا قبل زادا كان عنا صوف قبل العرس
4: اي قبل العرس خصينا صوف البيت
3: زادا هذاك كانوا عيد
5: التصبين
3: العربي عنا التصبين
4: صوف قبل التصبين
3: الجيل والعبين وكل هذاك
4: صوف قبل التصبين
2: يا حسرة
3: ونهار تغسيل الملاحف زادا نهار تغسيل الملاحف ويتغسلوا بالزينة بالصابون والزينة
4: كل شيء
3: ويتنشروا محلاهم
4: احنا التصبين احنا
2: هذايا ما عادش
4: اسمعني غسيل الصوف نعملوا له معناتها قاوق وفطور وفطور وتتلم الصبايا وش يبداو الصبايا يعملوا كان مشينا فما بير نعرفوه مثلا كيما نقولوا بير نتاع سيدي عمو الكناني ولا جماعه في الباطن ولا في الذريع نتاع دار حمد الكيفي نمشي وغادي معناتها يغسلوا الصوف وكل شيء يبداو الصبايا يعملوا بكتين
2: معناتها يعملوا له احتفال
4: احتفال وجو وكسكسي ومعناتها وقزوز
2: قلت الحاجات هذه ما عادش الغسيله هذه كل ما عادش
4: غسيل التصبين التصبين رجع التصبين فما شويه رجع فما تصبين فما اللي حافظ على هذا التراث
2: فما اللي حافظ تفاصيل العرس
3: العرس احنا يبدا بالصديق
2: يكون في سيد صاحبي
3: او هو صديق قبل
4: او اول ما يبداو يبداو بالمستيدنا قبل
3: المستيدنا كانت كانوا يستدعوا بالفم ما كانش استدعيات وما كانش
2: يدور الناس بالهمه
3: بالهمه
4: هذه بدا العروس تخرج ضيع يجيو ده معناتها المستدنيات مثلا نقولوا نحن عمه العروس ولا مرت عم العروس بالسفاسر الحرير ويبرفنوا لهم كل كي وبعد يخرجوا يستيدنوا كل كي
2: كل يا اخي القيروان وكبرها وحومها الكل يزم يمشي
3: هي ما كانتش كبيره
4: من فمي فمي ولا
3: سبع كبرت البلاد كانت معروفه حمت الجامع حمت الشرفه المر باب الجلاديب تونس هذوما هم
2: كل يدوروهم هذوما
3: يدوروهم بسيطه
4: ويعرفوا القرقبيه هذوما
3: معروفين
4: حمت البيه
3: دقعة دار نجي
2: ما عادش توا ما عادش ليش تخرج تستيدن
3: وقبل انا نتفكر وانا صغيره في الصدار كان كي فما عرس ولا حاجه يجيو الناس بالسفاسر يا في السطح يا في السقيفه
4: لا والحييك الصبايا ساعات يجيبوا الحييك اني خدمت
3: خفيف ما فهمهمش معناتها
2: شكون كان عينيهم
3: كان عينيهم
4: اي كان عيني عندي 54 سنه نخدم
2: ما شاء الله
4: ليش قلت هاي تعرف حليم
2: حليمه زمنيه
4: يبدو
2: حافظه تحسها ذاكره انا
4: عمتي كنت نخدم الحاجه امنه يبدو هكا مصفين كيما نقولوا مثلا عز ضل بريق يبدا في السطح يخرجك الصبايا الكل يحبوا يتفرجوا ما ترى كان عينيهم كهو وقت اللي معناتها نص الليل قبل ما نهبطوا اللوطه خاطر وقت اللي احنا نبداو على لبناك كنا قبل على لبناك يبداو معناتها في وسط المحضر كملش المحضر ومعناتها العروسه مش تهبط للحنه نتاعها معناتها باش نبداو نهبطوا اللوطه مش نضربوا جنديبي ونقعد نصبحوا نحن للاربعه نتاع الصباح هما يروحوا مسكنيتك الصبايا ذوكا يروحوا يقعدوا هما للدار نبدأ حتى الصبيح ما شاء الله
2: نحكيو على الحايك القيرواني اللي نقول كي نشوف فيه قيروانيه نشوف هاك الدره المكنونه
4: هذيك العروسه
2: هذيك الدستوره
4: نهار الخلوه نتاعها العروسه تدخل بالحايك نتاعها وتدخل معاها زوز صبايا حمامها ومطهره وحدها معاها زوز صبايا زوز شمع حتى مره ما تدخل معاها للمطر احنا في صبرنا كأني واحد صبية من دار العروسة وصبية من دار العروس نسيل كل تاني
2: باش ما يتغشش حد
4: واحدة من دار العروس صبية من دار العروس وصبية من دار العروس يدخلوا المطهرة وقتاش الحارزة تدخل له كنت تخرج من المطهرة كنت تخرج من المطهرة العروس
2: هي فما تفاصيل ما فيها المحافظة على الخصوصية
4: بالحق
2: فيها الحشمة وفيها الأخلاق العادية اليوم رغم أنه برشا حاجات تطورت في الحقيقة أما ما زالت برشا من شبابنا يحب التقاليد في الحقيقة باش ما نقولوش
4: التقاليد مقبل خير شفنا
2: الجميلات اللي لابسين المريول الفضيلة والفولارة متاعنا
4: الأمهات يحب
2: ما زالت والله برشا شبابنا يقول لك نحب العرس بالتقاليد
4: احنا نهار نقاع
2: يقول لك نحب الفقرة ما نحبش
4: احنا نهار تنقي العروسه تقعد قدام الحضاره الفقره تلبسك الفراشيه الحرير المجعبه حليمه عندها منها تبدا تعلل عليها العروسه بساعتين حجه يمنا تعلل عليها بساعتين ساعتين بالمنقيله
2: يا حسره
4: هاي حليمه تعرف يا الحمد
0: تو يحبوا الجو
4: تو
0: شويه تعليله والجو
4: تو قبل كانت الفقره علاش
3: كانت لوذن تسمع
4: كانت لوذن تسمع
3: لوذن كان مشكله وين
4: أي. باي محمد البريق يرحمه تعيش خاطرني حاضر عليه كي نكملوا احنا الخدمه والكل كي بوحليمه
3: نعم
4: نكملوا خدمه ونقعدوا اللوطه يجي هكا قدامنا قاعده على الكرسي هيا حاجه يا مني اعطيني الوري اش معناها الوري هذه ما فما حد لوري معناتها الوري كذكر نتاعنا اصبر يا قلبي تصبر ولا ذيق يا الانسان هذا زوز هذوما يتسميوا لوري
2: ترى سمعنا شويه
4: تتسمع
2: ترى سمعنا هذا الذكر اللي يتقال من المفروض من الاولى
4: اصبر يا قلبي وتصبر
2: كريمه من الاولى يتقال في ولا لا ولا حسب الطلب معناه
0: اللي يقولوا لي برشا
4: يحبوها
2: هذه قيروانية
4: أصلية. قيروانية أصلية استعملها. هذه اسمها لوري بيع للبي محمد البريق يرحمه. كي نكملوا نحن السهرة الكلية كي نقعدوا على بناك يجي قدام الكرسي ونبداو جربة صافية مثلا. خرجوا ذا العروس ذوك خرجوا على ريحهم نقعدوا فمي دار مثلا ذا البريق اللي فمي غو فمي ذا البريق حتى خدمني لهم.
2: نعرفوا.
4: نقعدوا نعملوا معناتها
2: القاعدة الخاصة بهم هما.
4: الطقطوقة الزمنية. أكلي فما برشة فرشة برشة حاجات أكلي مثلا خلي بعد لوري فما غنية قلوها يوم تعديت جرحني شفرها على يوم تعديت جرحني شفرها ضحكت ومشيت آه يا عين الأرخة هذه على معناتها
2: على المرأة على التغني بجمال على المرأة فهمنا ما لم تسمناش
4: حتى يعني توصف الوصف توصف في الحبيب نتاعها نحن نقول مثلا انت هذه نحن عايشة هذه
2: باهي عرفت تسمعنا هذه اش قلت لي عليها لوري
4: هذه الذكر هي اسمه لوري
2: لوري
4: لوري
2: لوري
4: احنا نقول قبل لوري يرحمهم يحنينا دودية علمتنا في الحكاية دي الذكر ناطي فطاني كنا ندير حتى في دار دودية يرحمها الكل كي يقول لوري
3: كلمه الفقرة المجموعة كاملة انا حضرت عليه معناتها ضرار معناتها ما يراوش بعينيهم
4: هاي هاي
3: كانوا ضرار ما يراوش بعينيهم
4: خلطت عليهم خلطت عليهم
3: والله انا بيجي نتفكر معناتها
4: ومي حليمة دودية
2: وبيا ربي متعكم بالصحة والضر ان شاء الله طول العمر
4: اما نصلي عليهم
2: يحبهم يشوفوا خير ونشوفوهم نسمع لوري هذا اللي ما تسمع كان في القيروان في الغنى كان في الخيروان.

0: عبرك سليت على سيدنا محمد. ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي تربح إلا عشق في النبي صلي وعلي
1: وسلم على سيدنا محمد. شكرا لكم يعطيكم الصحة فقرة كريمة النجاتي على هذا الحضور الجميل. كلام كله معنا إن شاء الله يفرجها ربي وتزهل أيام بإذن الله. مرحبا بالجميلات القيروان مدينتي، هذه الجمعية الناشطة كذلك الناشطة في المجال المحافظة على الميروث القيرواني. تحية لرئيسة الجمعية السيدة وفاء ومرحبا بالأعضاء اللي حاضرين معنا عضوات الجمعية. مرحبا أهلا وسهلا سارة
2: رانيا
1: العايش
2: رانيا الشرطاني
1: وين هي سارة مال هذيك سارة لمسيج تفضل خل خذ رانيا الشرطاني. مرحبا بك رانيا. حاضرين إن شاء الله في برنامج يكون حافل كما عودتونا في المولد النبوي الشريف بإذن الله.
2: إن شاء الله نور ترامرونا سيح الكل والأعضاء الكل يعني والناس الكل. إن شاء الله مرحبا بكم تنورونا في القروان وإن شاء الله يتعدى عام مبروك
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله القروان دي ما منورة بوجودكم وبتراثنا وبكل شيء إن شاء الله.
1: زي يا بنيتها واللي محافظين على تراثها والقلوب المحبة للقيروان من أهم الأنشطة إن شاء الله. متاعك شكون فيكم تنجم تحكينا على أنشطة الجمعية؟ رانيا مرحبا.
3: عايشك سارة العايش. أنا العضوة المسؤولة على خلية العروض الأزياء في جمعية القيروان مدينتي. احنا ان شاء الله عنا يوم ترويجي نهار 15 أوت باش يكون في سوسة ونهار 17 باش يكون في المستير.
1: في المستير تحديدا في المارينا بإذن
3: في مارينا في سوسة في القنطاوي.
1: في القنطاوي
3: باش يكون يوم ترويجي للمولد النبوي الشريف. ديما نعملوا احنا ايفينمون كفكية نمشي ونوريو اللبس التقليدي القيرواني.
1: احكي لي عن اللبسة القيرواني التقليدية باش تحضروا بها.
3: احنا بالنسبة للبس باش يكون لبس قيرواني موجود السفسيري موجود مريول فضيلة موجود الحايك موجود الفوطه والبلوزه زيدة ومعانا زيدة اولاد عارضات زيدة كيف جبه والبرنوس واللباس التقليدي كل تسكي اي حاجه تخص القروان.
1: وقتاش تلبس اللباس التقليدي باستثناء العروسات اللي هي بالطبيعة نلبسوا فيها لبستنا التقليدية؟
3: احنا العروسات نتاعنا راهي كما نقولوا 7 أيام و7 ليالي. نبدو الاحتفال من قبل العرس من قبل النهار الكبير اللي هو العرس هذاك من قبل احنا نبدو نلبسوا فضيلة ونلبسوا اللباس العربي ونبدو نحتفلوا. حتى السهريات اللي نعملوها في ديارنا الكل تبدا الكل لبسه لباس تقليدي يعني تلبس الفضيلة حتى الصبية الكل يلبسوا فضيلة والكل وتبدا الاحتفالات نتاعنا كيكة زيدة معناها في العروسات
1: كل الاحتفالات باللبسة التقليدية. الحايك مازال
3: موجود عندنا زيدة اللي يخرجوا بالحايك وعنا وساعات يعملوا فيها كلمسة عصرية هما هكا شوية ديزاين والكل. أما الحايك هذيك المرأة القيروانية يقبل كان ديما تخرج بالحايك. وأحنا بالنسبة للجمعية متاعنا راهي بالنسبة للموروث التقليدي هذا الحاجة التقاليد متاعنا والعادات راهي ماهيش من الماضي كهو راهي احنا نهزوها رسالة معنا للمستقبل. أكيد. يعني ديما نعملوا رابيل ديما نحبوا نلبسوا اللبسة القيروانية باش ما نفقدوهاش وباش يعطيك الصحة وباش ما تموتش. ويعني ديما احنا نلبسوا باش نوريو اللي المرأة القروية مازال تخرج بالسفسيري ورانا مازلنا نحافظوا على تراثنا ومازلنا نحافظوا خاطر اللبسة القيروانية عندها جو عندها جو خاص بالحق باللي حتى باش تلبس باش تلبس تقعد ديما تلبس كيما كانت تلبس مماتي قبل ولا كانت تلبس امي قبل هذيك راهي فيها جو وحدها. حتى تو زاد في الغناء ما شاء الله عليها كريمة الغناء والبلوزة مو معاها هذيك مع اللبسة زيدة الأغاني زيدة والكل اللمة ديما عنا ديما عنا جود ديما نحب نحافظوا عليها.
1: ديما القيروان مختلفة في أغانيها في لبستها في عروسها خاطر مدينة كبيرة وتاريخ كبير.
4: كانت الحنة الصبية كل كانت الحنة نتاع العروسة الصبية كل تبدا مصفة وكذا العروسة خارجة مخروجة احنا نقولوا أول بعد العرس بالجمعة ولا
1: أول خرجة لها بعد عرسها
4: أول خرجة للعرس تقعد بجنب العروسة تسمى العروسة ذيك خرجة مخروجة
1: خرجة مخروجة
4: كل خرجة مخروجة الليلة العروسة عنها الليلة عن عروستنا الليلة خرجة مخروجة أي نجقجقوا عليها معناتها نجقجقوا
1: معناها تضربوا هكا شوية عندها عطي لسان شاي عطي

0: صليوا عليه. كل حاجة وتفصيلتها، كل حاجة الغناء بالرتبة. لا وصل لي تحضر أول مرة بعد الفرحة متاحة عندها زادة مكانتها الخاصة ويفرحوا بها مالي العرس.
1: تبا نسير نشوفوا لأولادهم
0: يا حسرة كي كانوا يشوفوا الأولاد.
1: علاش قلت كاني
2: راهو عندها مالي؟
1: عندي خبرة.
0: عندك ما شاء الله، أنت وحدك يحبك ساعات متاع براف.
3: حتى أنا فقرة سيدة
1: 1872
0: ما خدش لا لا هاي انت تغني كهو كريم مريم هاي كلي
3: قلت لك حتى انا زيدا مغرومه بالفقره مليانه صغيره معناتها ما خذتها مجدود قبل وعنا غرام معناتها وحتى انا واخواتي
0: الوالده واخواتي
3: اخواتي كل كي نعملوا في الدار قاعده وعشنا في جو الفقره. نحن انا تحليت عيني نلقى عمتي عشت عند امنه نجاتي اللي هي مرت عم عثمان بن شيخه الله يرحمها وينعمها. زاد عشت عندها وانا صغيره تربيت عندها، حليت عيني نلقى الفقره ومعناتها وجدود والكل حلينا وكل معناتها كل في عروقنا الفن موروث
0: حاجه عند ربي. حاجه تعبانيه حاجه نتاعكم اي تراثكم
3: موهبه من عائلتكم. اي والله حتى هو حتى عندي اختي اخرى بالنقاب تبارك الله تسمع صوتها في القران لحمك الكل
0: شيء في الجينات
3: اي ما تحبش تغني الحقيقه. عندي اختي اخرى في النقاب قران مصلي عني بلا البارح جات لي قراتها تقول لها كلثوم راني استحشتك باش ترتلي القران
0: ما شاء الله.
3: معناتها صوت من عند ربي
0: عند ربي هي موهبة راي من عند ربي
3: ويزيد إنسان
0: الخدمة الخدمة تجي. ما زلنا باش نكملوا معاكم مازال ساعة أخرى كاملة. نعرف عندكم التزامات مثال سيدونا حتى نصيف ساعة أخرى نعرف اللي عندكم التزامات مع عروسات أخرين ونعرف وقت خدمة
3: حتى قل شوية خاطر مش نخرجوا لبرا خارج قروي
0: مسيت صوتي معنا شويه
3: كعبد معنا نحن نكملوا
0: يعطيك الصحه. شكرا لكم القيروان مدينتي صديقتي مرحبا بك رضي الهديش
4: اهلا وسهلا مرحبا بك القيروان يعيشك ربي يطول
0: قيروان باللي نحكيه وعلى التفاصيل الجميله ونحكيه على موروث غذائي كبير نحكيه على الطقوس في الاحتفال نحكيه على التفاصيل في الفرح متشبه حتى مدينه اخرى تحسها مدينه استثناء
4: عريقه تحسها مدينه عريقه تحسها على اصولها تحسها عن حوايج اللي مش موجوده في تونس
0: في تونس كامل.
4: اي والله
0: شنو الحاجات اللي بصراحه انت تقول غدوه تعرس بنتي التفاصيل هذه نعملها مثلا ونحافظ عليها كخصوصيه قيروانيه
4: عليها عندنا نهار الطنقيه هذيك بالفقره ونذبحوا والدم ونعملوا فيها الحلال نعملوا فيها اكلات معينه اذا نهار الطنقيه عنا زيادة الحنة ليلة الحنة زيادة العروسة تبدل برشة تبديلات مش تبديلة واحدة كل مرة تهبط بالطيايول خاصة في الخيروان عنا الطرايول القروي معروف يجيوا حتى من تونس باش
0: يكريوا
4: يجيوا من تونس يجيوا من الساحل
0: مازالوا يترجوا مازالوا يخدموا مازال موجودة
4: مازالوا موجودين وقد يجيوا من الساحل يجيوا من كل بلاصة باش يكريوا الطرايول عند الشهوة
0: القيرواني معروف
4: عند البنية أي بنية عروسة تشتهي باش تلبس الطرايول القروي
0: وكتيبة تصديق عندها لبستها وإلا
4: أكيد عندها لبستها عندها لبستها خاصة تلبسك البرنوس وتلبس عندها حاجة مسطورة تمشي السيد الصحبي يقولوا احنا بجامعة البلوي ينجموا يكتبوا ينجموا في جامعة عقبة بن نافع كل حد شنو يختار
0: مازالت الحومة تزهى للفرح ومازالت الحومة مع بعضها
4: تزهى والجيران كل نعلموهم من قبل باش يحضروا واحد باش يحضروا اكلات باش يحضروا اللبسات يختو
0: مازالت الناس تحفل مع بعضها ومازالت الحومة زاهية في القيروان. مازلنا مواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية عودة لاستديوهاتنا المركزية ثالث نشراتنا الإخبارية ثم لنعود.

0: زاهي يا حومتنا
1: زاهي يا حومتنا
0: زاهي يا حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهي يا حومتنا.
3: تمام السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: البرلمان يصادق على اتفاقيتي ضمان بقيمة 120 مليون دولار لتمويل استيراد الأسمدة، ويواصل النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانيات الدولة. إدارة الغابات تؤكد أن 95% من الحرائق لا تعود أو تعود لأسباب بشرية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار. ورئيس منظمة كونكت يدعو إلى توجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. من العناوين إلى التفاصيل: شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة والوفد رافق لها. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. وخلال جلسته العامة الصباحية صادق مجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أفاد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى ضبط العديد من المخالفين وإيقافهم. وأوضح الربيعي في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات.
4: منذ 10 جويليا إلى يوم 16 جويليا ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، ضم في فترة 15 يوم كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت تزامنت مع الموجة الحر هذه، وكانت عديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعمل اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات، والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم، والقضاء باش يأخذ مساره وكل حد يأخذ جزاؤه.
3: أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كميات الحبوب المجمعة تجاوزت 10.1 ملايين قنطار، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد مؤشرا هاما لتغطية حاجياتنا في السوق الداخلية من الحبوب المنتجة محليا.
2: قولوا 96% حبوب استهلاك، ما يناهز كمية في حدود 10.1 مليون قنطار، وهذه الكمية هامة خاصة ومؤشر هام لتغطية حاجياتنا من في السوق الداخلية من الكميات الحبوب المنتجة محليا، وهذا يمكننا خاصة بالنسبة للكميات المجمعة حسب أنواع الحبوب. احنا عندنا القمح الصلب تم تجميع حوالي نسبة 74%، عندنا القمح اللين حوالي 10%، والشعير العلفي في حدود 16%. يقولوا 74% من القمح الصلب، هذا يمكننا من تغطية السوق الداخلية بالحبوب المحلية إلى غاية جانفي 2027، معناها على امتداد 8 أشهر، وهذا رقم هام.
3: دعا رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكدا أن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على التحويلات المالية رغم أهميتها، بل يجب أن يمتد ليصبحوا شريكا أساسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأوضح بن رجب على هامش ندوة نظمها ديوان التونسيين بالخارج أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت خلال السنة المنقضية نحو 8.8 مليار دينار، وهو رقم يعكس مساهمتهم الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي من العملة الصعبة.
5: حاجة نثمنوها كل سنة التحويلات ترتفع، لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، معناها بلغتنا العامية 8800 مليار، رقم مهم ياسر، خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها. ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنين بالخارج بالسياحة بالشركات المصدرة، هذه أنشطة تخلق الثروة، تخلق مواطن الشغل، أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج يقع اهتمام بها بطريقة مختلفة، نفهموها وين ماشية، هل ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت. أنا معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية غير أنهم يحطوهم البرة. هذا هو اللي لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، خاطر إذا ننظروا من الفوق مش نراو أنه استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة للبلاد التونسية اللي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة. اليوم المواطن التونسي بالريفولفينج بالعدد نتاعهم الكبير بحبهم لبلادهم، ما ينجموا كان يكونوا هما القاطرة الأساسية للاستثمار ولي دعم رصيد العملة صعبة نتاعنا في تونس.
3: أكدت سناء مرجان مهندسة مستشارة بوزارة التجهيز وخبيرة في التدقيق الطاقي والطاقات المتجددة أن التغيرات المناخية تفرض علينا اليوم التفكير في بناءات حديثة صديقة للبيئة تحد من خسارة الطاقة من خلال العزل الحراري وأنظمة الطاقة المتجددة مع توجيه المبنى بشكل صحيح.
6: تغيرات مناخية بالجملة في السنوات الأخيرة يجب أن نقدم القدام ببناءات تكون حديثة لكن إيكولوجية وصديقة للبيئة، مواد بناء تكون قابلة للرسكلة، مواد بناء تحد من خسارة الحرارة في المباني كما العزل الحراري للأسقف والجدران، كما أننا نبني avec une architecture l'exemple متاع القبة اللي احنا حتى في التراديسيون متاعنا التونسية موجودة، هي شنو اللي فيها scientifiquement الهواء سخون يطلع الفوق جينيرالمون، دونك احنا قلنا نحصلوا فهكا القبة اللي نروها في الديار، يعني غرفة المعيشة والإسباس اللي نعيشوا فيه بش يكون بلو فخي، مع تهوئة تشجير مع أشجار اللي تسقط أوراقها، نوع من الأشجار اللي في الصيف يعطينا ظل وفي الشتاء يعطينا شمس، حتى ليزيكيبمون اللي بش نستعملوهم في وسط الدار في وسط المبنى يكونوا زيدا إيكونوم في الإنرجي، نجمو نستعملوا زيدا الطاقات المتجددة، تسخين الماء بالطاقات المتجددة، صناعة الكهرباء بالطاقات المتجددة، نجمو نمشيو في مدن تكون فيها تهوئة، فيها بناية الظلل على بعضها، فيها أزمقة ضيقة شوية، من الدار نجم نكبروا شوية للحي تكلف أكثر، هو عنده استثمار باش يعمله باش يزيد عليه شوية وباش تكون عنده مردودية مالية للمبنى بتاعه.
3: وفي سياق متصل، تقدمت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطة ضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجملة من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وأكدت الغرفة على ضرورة اختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في تقليص أجل منح التراخيص ومعالجة الملفات، كما دعت إلى إقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على التكنولوجيا النظيفة. ختاما، انطلقت اليوم تظاهرة سينيمير بشاطئ النخيل بمدينة المنستير، والتي تتضمن عروضا سينمائية في الفضاء المفتوح وورشات إبداعية وفقرات تنشيطية وترفيهية موجهة للأطفال والعائلات لتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير نادية الوسلاتي تضيف:
7: سينما الشاطئية أو سينما البحر، التجارة هذه هي في إطار دعم الاستثمار في المجال الثقافي وتكميل مبادرات الخاصة اللي هي ذات قيمة مضافة بين القطاع الثقافي والقطاع العمومي. أهداف نتاعها هي التجارة هذه إنه تحويل الشواطئ نتاعنا في الموسم الثقافي لفضاء ثقافية فيها برشا وظائف متعددة الوظائف، نستقبل فيها تقريبا مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، اللي نقولوا العائلة نقولوا الصغير نقولوا الكل، يعني أنت الشط يحتوي الناس الكل ويجمع الناس الكل. عروض سينمائية، أنشطة تنشيطية، برامج تربوية وتحديثية، خاصة كل ما يتعلق بالتلوث البيئي، كل ما يتعلق بالحوادث المرورية، كلمنا الهيكل الكل باش يعطيونا الومضات مش تعديو سينكرون، فرصة للناس المتواجدين على الشط المستفيدين والكل انهم نوجهوا لهم بعض الرسائل والتوجيهات التحديثية، يعزز البعد التربوي والاجتماعي للفعل الثقافي.
3: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. أجمل تحيات هيثم والناس في إخراجها، نصير السكلي في الإعداد، وجهان الضياع في التقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مرحبا بكم مستمعينا زاهية حومتنا. حومتنا اليوم في القيروان في القرقبية تحديدا، نحكي على حومة من أعرق لحوم في القيروان. نزيدكم زيادة، موجودين في دار من أشرف القيروان، في دار المرحوم علي البراق، وما أدراك الاسم الكبير والعلامة الفارقة المعروفة واللي تربينا على الصوت هذا وما زلنا نسمعوه بكنا حنين للصوت المقرئ للشيخ علي البراق. تحديدا شكرا للخير خلف، شكرا للسيدة حليمة البراق، زادة من علامات القيروان الجميلة على مستوى المحافظة على الموروث القيرواني، على مستوى المحافظة على تفاصيل جميلة في القيروان. المنزل هذايا إذا كانت تشاهدونا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير فأنتم محظوظين، لأنكم تشوفوا جمال المعمار، تشوفوا الأناقة في تقريبا في كل تفصيلة. ميزون دوت إن شاء الله تكون خير من أكيكة، إن شاء الله تكون مزار، تكون متحف، إن شاء الله وزارة الثقافة وزارة السياحة يوليوا اهتمام لهالمعالم الأثرية الجميلة في بلادنا اللي ناس هتصرف عليها، رغم مش بالساهل باش تحافظ على المنزل هذايا. فنتمناه أن يكون مزار، ونتمناه أن وزارة الثقافة وزارة السياحة والأطراف الكل المتداخلة في المحافظة على الموروث التونسي الأصيل. زهية القعدة هذه بفقرة كريمة النقاتي ومجموعتها الكل الجميلة، محلاها لبسة ومحلاها أناقة. شكرا لكم رغم التزامات العمل، وهما توا تقريبا يعني شوية أخرى باش يكونوا على سفر وباش يكونوا على موعد آخر مع فرحة في دار من الديار القيروانية، معطونا شوية من وقتهم باش يسمعونا الموروث القيرواني، يعيشونا تفاصيل الفرح في القيروان. شكرا لكم، مرحبا كذلك بكل ضيوفنا الحاضرين معانا. يلا لا كريم، شو سمعنا تو
4: شويه ذكر،
3: تفضل
4: شويه على سيد النبي
3: صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.

0: نعشق في النبي صلي عليه. يا مبرك الصلاه على سيدنا محمد. ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي تربح الا عشق في النبي صلي عليه. عايشك مرسي
1: صحة، ما زلتم مواصلين معنا شوية بركة واقف.
0: مرحبا بك،
1: شكرا لك. عايشك. القيروان مدينة جمعية ديما، مش كان هي أما هي حضرت معنا، استدعينا برشا جمعيات، أما الجمعيات اللي جات اليوم مرحبا بها، خدمة كبيرة خاصة أكيد راهم عندهم خدمة يعني على مدى العام. مديمة في المولد النبوي الشريف يبدأ عندهم حضور مميز جدا، حاضرين برنامج حافل وكبير، وعندكم حق لأنكم تخدموا على تظاهرة كبيرة والزوار بالآلاف للقيروان. بسمة السيفي أهلا وسهلا، مرحبا بيك، تتنقل جيب حذانا ميساج سامحني. مرحبا أهلا وسهلا، ميساج تأخذ بلاتك، مرحبا بيك. وسي محمد، سي محمد الجلاسي زيادة، الشيف محمد الجلاسي، نحكي على دوركم كجمعية في المحافظة على الموروث الغذائي. كنت نحكي مع السيدة حليمة البراق، قلت لها بصراحة كلنا غيرة وقتاش مقروض القيروان يدخل في السجل الموروث الغذائي العالمي. صحيح يزم خدمة كبيرة، أما قال شيء يزم الناس تبدأ تحل الملف باش الأجيال الجاية كل مرة معناها حد يقدم حاجة باش يكتمل الملف.

0: وتاخذوا التسميه هذه. مرحبا بك بسم، اهلا وسهلا.
1: عسلامه مدام، شنو احوالك؟
0: الحمد لله بخير والي في هالجمع الكريم. شكرا لكم،
1: مرحبا بك في القروان، مرحبا براديو المستير، نورتونا ان شاء الله.
0: شكرا عيشة.
1: نحن انا شيف بسمة الصيفي، حكم دولي لفنون الطهي والحلويات، مكلفة بخلية الموروث الغذائي لجمعية القيرة والمدينة. ديما نكونوا حاضرين ان شاء الله في المناسبات وفي كل حاجة، نحاولوا نكونوا ديما موجودين وديما نعرفوا باسم جمعيتنا اكثر، وديما في مناسباتنا والكل يلزمنا نكونوا موجودين نعرفوا زاد بموروثنا الغذائي اكثر واكثر.
0: اهم علامات الموروث الغذائي، كي نقولوا الموروث الغذائي نعرف كبيره، معطيني خصوصيه في القيروان هكا تخدموا عليها.
1: المقروض ديما القروي وحده ما ثماش معناها كيفو، انت تمشي لاي بلاصه في الجمهوريه الكل تلقاه المقروض، اما
0: لا وزيد يكتب لك معناها تمشي لاي بلاصه تقول مقروض القيروان ما تلقاهش، خاطر هما زوج متلازمين، تجوش تكتب مقروض وحده راه ما يجيش، يزمك تكون مقروض القيروان حتى وين كان هو في الجنوب في الشمال في اي بلاصه، ولا يقول لك راهو قروي، يقول لك راني قروي نخدم فيه، لانه يعني زوج متلازمين ما ينجمش يكون المقروض كان قروي معناها.
1: ما تنجمش تكون ونحن هذاك علاش ان شاء الله في المولد
0: ان شاء الله
1: ديما نحاولوا باش عندنا مسابقه للمقروض القيرواني الاصيل. ديما نحاولوا معناها نثبتوا المسابقه هذيك ديما تكون موجوده في المولد بصفه عامه.
0: شكون اللي يشاركوا فيها؟ مش اسم كيما حليمه البراق بالتاكيد.
1: لا.
0: ذوك الناس فوق التصنيف.
1: مدام حليمه غنيه معناها عن التعريف في القروان، كي نقولوا مقروض نقولوا مدام حليمه براق اكيد. اما ديما نحن نحاولوا نشاركوا الجيل اللي طالع طوى
0: يتعلموا في صناعه المقروض.
1: انا مثل كمكونه سي محمد زاده شيف محمد كمكون وكل، ديما نحاولوا نشوفوا تلميذات اللي مازالوا بادين مشوارهم المهني والكل، هذوك ما اللي نشاركوهم باش نشوفوا الحرفيه نتاعهم
0: وتشجعوهم وبهم يدخلوا في مسابقات كما هكا، يتعرفوا على ناس اخرين. يتعرفوا على تجارب اخرى. المسابقه تصير في ايام الاحتفال،
1: تصير ايام المولد النبوي الشريف.
0: تقريبا عامين تقييمكم التجربه عامين وقد شاركوا فيها؟
1: عملوا قرابة 10 أشخاص شاركوا، بخلف اللي جاوا معناها
0: ضيوف شرف
1: كأسماء كبار وكل جو ضيوف شرف، جابوا الحلويات نتاعهم وكل عرفوا برواحهم أكثر، خاطر هي ما فهمش مسابقة للمقروضة كهوا، فيها برشا حاجات أخرين، فيها متنوعة، فيها عروض أزياء، فيها
0: هي برنامج حافل،
1: فيها برشا حاجات.
0: ان شاء الله موافقين. تحياتي لمدام وفاء رئيس الجمعيه، شكرا لك.
1: نشكر مدام وفاء ديما هي تدعم فينا باش نناقفوا هكايا وباش نشاركوا ديما باسم الجمعيه، يعطيها الصحة وربي يوفقنا.
0: وانتم زاد يعطيكم الصحة، رانا نحكيو ناس ناشطين في المجتمع المدني، راهي ناس متطوع للشأن العام، الناس هذوما عاطية من وقتها من صحتها من جهدها، راهم ناس متطوعين لخدمة القيروان كما في أي جهة أخرى. نحكيو على مجتمع مدني متطوع. يعطيكم ألف صحة. شكرا لك شيف بسمة، شيف محمد، انتم تقولوا محمد جلاس يعني يقول محمد الدعوثي، ميساج ما اختلفناش. سي محمد أهلا وسهلا شيف، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك.
0: يصعب راهو أنك تحاور واحد من العائلة راه يصعب عليا. سي محمد، التجربة في الجمعية كيفاش لقيتها؟ شنو اللي خلاك ساعة تنخرط؟ شنو تنتظر أنت من الجمعية؟
2: أنا والله كي انخرطت في الجمعية ما ننتظر شيء، جست الحب القروان وكاو نحب ونخدموا حاجة، كل حد من المنبر نتاعه ومن البلاصة اللي يخدم فيها، من البلاصة اللي من الدومين اللي يخدم به يخدم القروان، كل حد من بلاصته.
0: يعطيك الصح. اليوم صراحة كي نحكيوا على مقروض القيروان، بصراحة مدام حليمة الناس كل تخطف المقروض، ربي يجيب لهم القسم، ربي يعينهم. كي نجي في التغطية للمولد نقول باهي اللي ما يخلطش على مقروض الحليمة البراق باش يمشي ياخذ من أي كان، أقل شيء خف ربي في الناس اللي جاية فرحانة والناس اللي جاية للقيروان، فما نحبوش غشة في الكفتاجي، ما نحبوش غشة في الخبز، ما نحبوش غشة في المقروض، راهي هذيك خصوصيات القيروان. دوركم في الجمعية باش توعي وصنايعية وانتم أقرب معناها اليوم وقت إيه؟ وقت خدمتهم، نعرف الظروف وكل شيء، وقت خدمتهم والناس وقتها مضبيها معناها الناس تجري على اللقمة، إما زادة رجاء راهو خط أحمر انك لا قدر الله تشوه ولا تمس من سمعه خدموا عليها الناس.
2: الموروث نتاعنا هذاك كيما الكافتيريا كيما الخبز القروي كيما المقروض هذاك الموروث نتاع القيروان معروف في القروان وحتى في تونس تلقاه موجود لكن تلقاه لازقة معاه كلمة القيروان ديما يلزم حتى في الذروة نتاع الخدمة يلزم يكون معناها بطرق نظيفة بطرق
0: ملتزم أقل شيء فما مستوى مانيش طالبين صحيح فما ناس هي عندها التميز وما مانيش طالبين أدنى شروط الاحترام لخصوصية أكيد. المقروض القيرواني قتلي لي المدام نعرف ولا أي لا بس ما عندك إذا بالحق راهو قولوها هذي بمحبة راهو وبغيرة على القيروان لأني يعني حكيت مع ناس وشفت برشا ناس تتذمر وبرشا ناس بالحق راهو
3: كيف ما قال سي محمد شيف محمد نحن رانا من بخدمتنا نحن أنا مثال كحكم دولي نحاول في كل مسابقات وكل حتى مسابقات دولية نحن كي نمشيولها وكل ديما ماذا بينا نحافظ على كل جانب السلام المهنية متاعنا ديما نوصيوهم كل الزيت ما نعودوش ينقليو فيها كل الشحور مثل
0: ثم بقى
3: أكيد أكيد
0: فما متابعة
3: أكيد بالطبيعة أي بالطبيعة أي
0: هذا الحبيب
3: حاجة أخرى حبيت نقولك على المقروض القيرواني أي دار في القروان تلقاها تصنع في المقروض وتعمل في المقروض وعندها المقروض وكل عشية ما ثميشي أي ما ثميشي دار ما تحطش صحيحا المقروض في الطاولة فهمتني كل واحد والتاتش متاعه وكل واحد وكل لمسة متاعه الخاصة ناس كلها تخدم المقروض أما كل واحد واللمسة متاعه الخاصة معناه أنت سمحني أنت ماكش برانية أنت بنت القروة أما أنت مثلك جينا من بعيد وكل أنا مش نوصيك نقولك ما تاخدش من عند فلين وخذ من عند فلين ودرشنو هذه خذ من عند الناس الكل خاطر كل واحد واللمسة متاعه ينجم أنت هذيك يعجبك أنا ما يعجبنيش
0: نحافظوا على شروط النظافة نحب ناخو حاجة بنينة أكيد حاجة في المستوى ما قلناش لا ما تخوش خذ من الاسم هذا لا لا كل حد ربي يجيب له القسم
3: أكيد.
0: أما راه فما مستوى يزم نقدم حافظين عليه أي. حتى وإن كانت الزوار بالآلاف استعدوا قدامكم بارشة وقت باش يكون الاستعداد كبير أما حبوش ناس تتغش
3: الحمد لله ما صارتش معنا
0: حكاية جاية فرحانة أخرج للشارع وأحكي مع الناس وأحكي مع الناس راي حقيق إذا كان نحبوا نتطوروا نصارحوا بعضنا ونحكي
3: نحن المولد الناس الكل تبدأ تسترزق فيه حتى اللي ما هوش يخدم مثل طول العام في المولد يمشي يعمل برويطة وينصب بها يعمل كافتيجي يعمل حاجة فهمتني أكيد ما نمشي هز من دار ومش تبدأ كل حاجة نظيفة لازم شوية صحيحة الواحد يعرف منين ياخذ يعرف كيفاش الوقت اللي ياخذ فيه وربي يجيب الوقت
0: القسم ومحلها القروان شوشوكم منكم تجي وتبدأ حافلة حاجة ما تتحكيش راي حاجة تتعاش يزمك تجي وتعيش الجو باللي نحكي لكم باللي نصوروكم صوروا لكم معناها القروان والزحمة اللي فيها والناس اللي فيها حاجة ما تنجم كانت تعيشها في القيروان
3: عنا شعار نحن تبع جمعيتنا جمعية القيروان مدينة ديما يقول حب القيروان يجمعنا نحن زاد حب القيروان يجمعنا وان شاء الله نطلقوا في مناسبة
0: ويجمع الكل وضيوف القيروان الكل ديما شكرا ليك ننهي معاك سي محمد الدعوثي حاضرين ان شاء الله في المولد باش يكون فما مسابقه باش يكون فما تذوق كيفاش ينجموا يسجلوا باش يشاركوا معاكم في القيروان مدينتي فما طريقه للتسجيل ونهارتها
2: لا عندنا طريقه للتسجيل عندنا يتصلوا مدام بسمه سيفي المكلفه العضو المكلف بالموروث الغذائي يتصلوا بها هي ولا يتصلوا بي انا على الفيسبوك ولا انا
0: ولا بالجمعيه
2: باج الجمعيه جمعيه القيروان مدينتي
0: وش المكونات توفروها انتوما ولا لا هم يجيبوها
2: هم يجيبوا
0: وانتوما تتذوقوا وتمنحوا جوائز
2: يعطيك الصحه
0: اي الخدمه كلها غاديه على عينيكم
2: على بلاصتك على عينينا كل شيء على عينينا
0: ان شاء الله ان شاء الله نحضروا المسابقه هذه واذا كان ما حضرناش تعطيونا النتائج ان شاء الله وقدش من مره حضرنا وجاونا العارضات باللبسه التقليديه مشكورين يعطيكم الصحه باش نرجع للفقره نتاع كريمه النجاتي ومجموعتها في كما نقولوا وصله اخيره ونعرفوا باش تغادرونا نحييكم شكرا لكم على حضوركم الجميل معنا ان شاء الله نلتقيوا في مواعيد قادمه باش نرجعوا لكم وبعد نكملوا ان شاء الله الضيوف مع
4: حب نقدم تحيه تفضل حب نقدم تحيه ليك انت
0: عيشك
4: اذاعه منستير وتحيه لمدام حليمه البريق نشكرها ومدام وفي الميمني والمجموعه نتاعها ديما في كليب في اي حاجه بالحق ربي يبارك لها مدام وفي محليها والله بالحق واقفة معنا الناس الكل.
0: أحلاه الناس اللي تحب القيروان وتخدم تخدم في القيروان. تحية لي مدام.
4: نحب زادة نترحم على عمتي إيمنا النقاتي اللي هي معناتها هي معناتها في القروين معناتها
0: معروفة في الفقرة.
4: معروفة في الفقرة زمنية. فهمتني؟ كانت هي والفقرات الزمنيين خرجت الأجيال ونحب نترحم عليها وكل ربي يرحمها وينعمها ويرحم جميع المسلمين وكل من ميت كما قلوا
0: ربي إن شاء الله يفرح الناس كل الحاضرة. باهي الله كريمة باش يتواصلوا معاك. فما برشا ناس بعد ما نروح من البرنامج بربي مدام اللي غنيت في حصتك كذيك كذيك فاش نجم نتواصل معاها هكا باش يلقوها على صفحة الفيسبوك كيفاش ينجموا يتواصلوا معاك.
4: الله كريمة كريمة نقاتي
0: كريمة نقاتي
4: كريمة نقاتي كريمة قبل
0: كريمة نقاتي. فماش رقم تليفون
4: 55
0: هذاك اللي عندي
4: 0-91
0: 455 مرحبا بالناس الكل. كريمة النقاتي 55-091-455 باش نسمعوك في غناية من أغاني الأفراح القيروانية الجميلة.
4: مرحبا بكم الناس الكل ومحليكم وربي يبارك لكم الكل
0: يعيشك. تفضلوا شكرا للأعضاء المجموعة الكل. تفضلوا تفضلوا تفضلوا
5: بعد مين تحبيني معك

0: بس رسول يا حويت يا خميس على العشويه المنوره على العشويه السعيده العشق في النبي صلي عليه يا مبروك السليت على سيدنا محمد ماذا تربح وتسعد يا عبد المصلي على النبي تربح الا عشق في النبي صلي عليه.
1: شكرا يعطيك الصحة. شكرا,
0: شكرا على وجهك. مرحبا بكم
1: يعطيك الصحة على حضورك معنا في هذه الأمسية جميلة من دار الشيخ علي البراق, والشكر موصول للسيدة حليمة براق اللي مش فتحت لنا الدار فتحت لنا قلبها زادة. شكرا لك سيدة حليمة, هنيئا لك بهذا المنزل هذايا الجميل والرائع. اليوم ونحن نقولوا القيروان أيامات تفصلنا راهو على المولد النبوي الشريف, أكيد الاحتفالات
2: إن شاء الله مبروك مسعود علينا
1: وعلى تونس الكل
2: بإذن الأمة الإسلامية الكل.
1: شنو بقى من تفاصيل المولد قديما يعني مش توا بالهليلة بالحجم الجماهيري الكبير؟
2: هو ما كانش هكا راهو المولد كما هكا, فهمتني؟ أنا بيدي عشته مع الوالد وجدي علي, معناتها كان المولد احتفالات هي ذكر الرسول.
1: كانت الناس تجي للقيروان,
2: كانت الناس تجي
1: حياة مختلفة
2: حتى من خارج القيروان, معناتها كانت مشايخ
1: يجيو للذكر,
2: الناس للذكر للسلامية والمدح الرسول وكل والسريدة المولدية وهذا الكل. كان نهار قبل نهار المولد الصباح يمشوا للسيد, يمشوا للسيد والمنازل القيروانية معناتها ديال القروية, يعملوا العصيدة البيضة, كانت العصيدة البيضة يهزوا العصيدة للزوار اللي بيجي من غير القرآن, معناتها اللي جاي
1: من خارج
2: القيروان يفرق عليهم العصيدة البيضة. كانت موجودة العصيدة البيضة, ما كانتش العصيدة زقوق
1: بعد
2: ولات ولات عصايد أخرى
1: وأنواع
2: وأشكال أخرى. كانت
1: البساطة قادر في كل شيء, إن شاء الله ربي يهنيه.
2: كانت البساطة في كل شيء, ما نكلفوا حتى شيء.
1: صحيح, كانت احتفالاتنا فرحة أكثر منها مصروف توا, ولا المصروف أكثر من الفرحة والله للأسف.
2: معناتها كل الروح اللي كنت تحسها قبل في كل جورة,
1: صحيح,
2: في العريس في المناسبات في
1: تو رغم في رمضان كثر المصروف أما مشاكل فرحة
2: تليه الدنيا ريت الدنيا وللتجربين أكثر.
1: صحيح,
2: خذيتنا الدنيا ولينا نخموا في الدنيا أكثر منه في شيء أخر,
1: وما نغتنموش اللحظات نتاع الفرحة, ما نعيشوش لحظات فرحة.
2: كانت الديار محلولة زاد. احنا قبل
1: كانت الديار كيفاش يحتفلوا في القيروان على مستوى عائلي, نحكي عائلة البراق, نحكي عائلات النقادي, عائلات قيروانية
2: كيما نقولوا ديار تتبيض. عندنا فروشات تتمد في المولد بالحق. اللون الأبيض كان مميز في معناتها في اللغة في كل شيء, كان اللون الابيض اللي عنده بالريشوليو اللي عنده اللي كان عنده ريشوليو ولا شبكه ولا حاجه يمدهم في المولد هذوك ويتزينوا بهم. الزرابي بتاعنا العربي كانوا حتى في وسط السوق تلقى الزرابي مفروشه, هذيك حاجه تدل اللي كوني البلاد معناتها معروفه بالزربيه
1: في احتفال
2: في الاحتفال وكل. كان النحاس هذا متاعنا معناتها تحس عنا سوق النحاسين هذاك الكل تبارك الله يبدا مليان بالقطع النحاسيه, تحسك المنظرك الجميل كل الباهي. احنا حتى في ديارنا زاد نستعملوا النحاس موجود عنا. كان المقروض كما قالت هي في كل دار قرويه معناتها موجود المقروض, يعملوا المقروض يهديوا المقروض, ما كانش يتباع
1: ما كانش يتباع
2: كان يتهدي. معناتها كانت المراه كي جاها ضيف ولا حاجه ترجع معاه المقروض هذاك, عربون محبه عربون اخوه. هذا هو
1: كان تهديه
2: كان تهديه
1: ثمينه في القيروان خاطر مصنوعه باليدين, مصنوعه يعني حاجه زمنيه,
2: حاجه زمنيه بحب والمقروض كيما نقولوا قبل كان معناتها حتى مكوناته كيما تقول انت كان يتشحر في العسل, ما يتشحرش في الشحور كيما تو.
1: توا سكر مغلي مش كيف,
2: فهمتني؟ كانت الدقله الحره كان معناتها
1: كانت حتى التمر يتخدم في الدار, نوعيه جيده جدا,
2: لفح نتاعو يتهرس بالمهرز, كان كل حاجه يعطيها قيمتها,
1: حاجه مختلفه.
2: فهمتني؟ احنا نحكيو حتى على العوله في القروان, معناتها احنا في منصف الصيف تو معناتها تبارك الله ديال القراوه عن العوله عن الكسكسي عن البرغل عن التشيش عن الحليل, كل شيء في الدار,
1: كل شيء يتعاول في الدار.
2: الفلفل نشكوه ونعملوه ويتنشر ومن بعد يتقصب ومن بعد يمشي للرحاي, معناتها كان جو. كانت العيله اكل لما نتاع العيله كل يوم نعملوا حاجه. كل يوم نعملوا حاجه. علاش احنا كي نحكيو احنا عشنا بيه وريناه ويقعد راسخ في الذهن نتاعك، معناتها انت بيدك تنجم تعاود. الجيل الجديد نتاع توا ما راه شيء، ما يعرف شيء.
1: اذا كان توا ما نعيشوش حتى مناسباتيه
2: ما راه شيء، معناتها نقول انا ما عندوش تورا،
1: ما عندوش ذاكره، ما عندوش ذاكره، هذا هو ما عندوش ذاكره.
2: هي لمت العيله في حد ذاتها، اكل الصغار اللي في الصدار وفي الزنقه، هو الجو هذاك
1: ما عشوش
2: الجيل هذا، جيل عمارات، جيل بلايص مخنوقة،
1: جيل تليفونات.
2: ما عشوش الجو هذا.
1: توا نجيو للاحتفالات توا شكل آخر في القيروان. اليوم نحكي على زوار بالألاف. نحكي على القيروان تستعد صراحة، وأكيد راهي بدات مش كان من توا.
2: هي الجمعية نتاع المولد النبوي الشريف، معناتها هما ديما بعد ما يوفى المولد اللي فات
1: يبداو
2: يحضروا لجدي. حضر مش سهل، نتعلموا من أخطائنا، فهمتني؟
1: نقيموا الدورة
2: ونتعلموا من أخطائنا ونحاولوا نحسنوا ونحاولوا معناتها تكون القروين في أبهى صورة. أنا نقول ماذا بينا القروين تكون في أبهى صورة، هذا اللي الناس عاولوا منظافة، شوقتوا عامل نظافة
1: الناس كلها،
2: المعاملة الحسنة كما كنت تحكي أنت على المقروف، كما كنت تحكي على الكفتيجي، كما كنت تحكي على الخبز
1: اللي نقدموه. الكل لازم يكون في مستوى الاحتفاء، في مستوى الناس بالضبط. الفرحانة مش
2: باش يرجع لك
1: سيدة حليمة، ما ذكرنا حتى اسم، احنا ما ذكرناش، ما قلناش يخوضوا من أسماء معينة،
2: لا لا لا لا.
1: أما قلنا الناس اللي تبيع خليها تسترزق، أما اللي تبيع يزف من مستوى معين
2: فهمتني. نفرحوا بالعباد، نحاولوا معناتها باش تكون
1: كل واحد راهو يمثل القيروان،
2: كل واحد
1: يقول خذيت من القروان، وما يقول ما يعرفش
2: راه فلان ولا فلان ولا اللي
1: من البرا
2: ولا هذا
1: يقول خذيت من القروان، خذيت خبز من القروان، خذيت مقروض من القيروان. اليوم الخدمه على توثيق يدخل في قائمه الموروث الغذائي العالمي صراحه. سيده حليمه
2: فما شكون صابوا من
1: اي
2: فهمتني،
1: فما شكون صابوا ملفات،
2: صابوا ملفات
1: اي قبض القيروان. إن شاء الله ما يزمو برشة خدمة، برشة خدمة إن شاء الله، كفاءات التوانسة يخدموا، خاصة يخدموا في الجمعيات اللي برا، ونعرفوا معناه نجموا يتدخلوا بشكل أو بآخر باش يكون الملف وزن وثقيل.
2: إحنا ماذا بينا كل حاجة في القروان تكون عندها معناتها عندها رمزية كبيرة، وعندها معناتها تكون عندها وزن كبير
1: بإذن الله. بالناس اللي تحب القيروان بالحاجات المميزات اللي يعطاها ربي للقيروان، تاريخ كبير، معالم كبيرة تهفو لها النفوس. شكون ما يحبش يزور القيروان وما ياخذ شريبه من البروطة ويمشيش للفسقية
2: ويمشي لسيدي
1: صاحبي ويعمل دورة في البلاد العربية العزيزة الغالية.
2: هي في القروان في النهار نوع وفي الليل نوع، فهمتني؟ معناتها في الليل كي تدور في الأزقة وفي السوق وهو مسكر عنده
1: رونق خاص، شارك الأضواء الخافتة،
2: دخل الجامع الكبير هذيك تحس نفسانيا بحاجة أخرى بالحق. سبحان الله، تمشي الجامع آخر وتمشي الجامع آخر، لكن الجامع الكبير فيه أريحية نوع آخر تبارك الله، مع توصيف وعن الإملاء زاد موجودة يوميا في جامع الكبير، معناتها عنده وقع خاص.
1: اللي ما زارش القيروان فرصة باش يكون في المولد النبوي الشريف في القيروان، احتفالات ولا أروع صحيح. ربما تتفاجئوا بالاكتظاظ، ما عادي راهي الفرحة والفرجة فك الاكتظاظ هذاك وفك الهبة متاع الناس للقيروان. شكرا ليك سيدة حليمة البراء، شكرا ليك، فرحانين أن حصتنا اليوم في ذاعة المنستير كانت من دار الشيخ علي البراق من علامات القيروان. قلنا نحن في عائلة من أشراف القيروان من حومة القرقبية. شكرا ليك سيدة كريمة النقاتي، يعطيتنا من وقتك من جهدك من صحتك، شكرا ليك، يعطيك صحة البنات والمجموعة الكل، شكرا المجموعة الكل اللي معاك اللي خدمتوا خدمة مزيانة اليوم. شكرا ليك حمدي النقبي، شكرا محمد المزري القريشي صديقي، ما سميتوا ليش سهل. نختموا بالزين الحديد الصوت القيرواني مع تحيات كل الفريق، شكرا للسيدة حليمة البراق.

0: تمام 7 مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. سجلت 24 ساعة الماضية انخفاضا في وتيرة الحرائق، إذ تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقا وفق ما ورد في معطيات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. بحث وفد جزائري يمثل مؤسسات التكوين المهني بالجزائر خلال زيارة عمل أداها مؤخرا إلى خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي بجامعة سوسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار البيداغوجي والتحول الرقمي. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدرته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية على مستوى وادي الحلوف للمرة الثالثة، وذلك في إطار مواصلة معالجة النقاط السوداء والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائية. تكون السماء بقية هذا اليوم أحياناً كثيفة السحب بالجهة الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، وتكون محلياً رعدية وسماء مغيمة جزئياً ببقية المناطق. ختاماً، تم اليوم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مساء الورد، مساء النور لكل مستمعينا الكرام، وين ما سكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد رياضي جديد في نصيف ساعة باش نرجع من خلال والآخر المستجدات الرياضية إن كان في تونس أو في العالم، لكن يبقى الطبق الأكبر هو آخر الأخبار الموجودة في إطار الكرة العالمية. وسعيد جدا أن يكون حاضر معنا في استوديو البث حسام نوار في الإخراج التقني وفي التحليل وفي القراءة الفنية سعداء باستقبال المدرب شهاب حاج عمر. أهلا وسهلا، مرحبا شهاب.
1: أهلا ديلي، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: البداية تكون من خلال أول فقراتنا الجورنال. الجورنال. نبدأ بالحدث الوطني والحدث الأبرز لليوم هو عملية سحب قرعة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، الجولة الأولى التي ستقام على زوز دفعات أيام 22 أوت و 23 أوت القادم. بالنسبة للبرنامج الكامل للجولة الأولى والتي ستكون على النحو التالي: مقابلة قمة لكلاسيكو اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الساحلي، أما الحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، النجم المتلوي يواجه نادي الأفريقي، الملعب التونسي ضد النادي الصفاقسي، تقدم سقية الدائر ضد شبيبة العمران، النادي البنزرتي ضد مستقبل مرسى، ترجي جرجيس يواجه الأولمبي البيجي، واتحاد من قردان ضد نادي حمام الأنف. بالنسبة لأهم المواعيد الكبرى خلال هذا الموسم: الجولة السادسة ترجي الرياضي التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، الجولة السابعة ترجي الرياضي التونسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، النادي الصفاقسي في إطار هذه الجولة يستقبل النجم الساحلي، في إطار الجولة الثامنة ديربي الساحل الاتحاد المنسيري يستقبل النجم الرياضي الساحلي، والترجي الرياضي التونسي ضد النادي الافريقي في اطار ديربي العاصمه، الجوله التاسعه النجم الساحلي النادي الافريقي، والجوله عدد 15 الاتحاد المنسيري ضد النادي الافريقي. هذوما اهم المواجهات. بالنسبه للمقابلات، وليد بن محمد رئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم اكد انه روزنامه صارت عمليه سحبها بطريقه علميه، اوضح كذلك انه مباريات البطوله في موسمها الجديد ستجرى الى غايه الجوله عدد 21 بانتظام ودون اي تغيير، وبين انه فما احتمال يصير تغيير وبعض التعديل بالنسبه لمقابلات البطوله الى ما بعد الجوله 21، نظرا لاعتبار انه فرقنا التونسيه باش تمشي الادوار متقدمه في اطار مشاركتها في المسابقات القاريه، نحكي لنا على كاس رابطه الابطال الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي. هذا بالنسبه للحدث اليوم كما قلنا هو سحب عمليه قرعه بطوله الموسم الرياضي هذا. كيف كيف في هذا الإطار كانت عملية سحب القرعة شهدت وجود وحضور وجوه رياضية مهمة، ونحكيه لنا على السيد معز المستيري اللي تحدث في عدة نقاط تهم شأن الرياضي في بلادنا. خلينا نرجع بأول تصريح وناخذ تحليل شهاب بعد قليل، نحكيه على حكاية سي معز المستيري العضو الجامعي على فترة تقييم المنتخب. خلينا لي نسمعه.
2: قمنا معناتها بعملية تقييم للمشاركة بتاع المنتخب مؤخرا في نهاية كأس العالم، اللي هي مشاركة دون المستوى المأمول، معناتها تطلعات الشعب التونسي ولا تطلعاتكم انتوما ولا حتى احنا، لانه احنا فان كونت مسؤولين ومشجعين، معناتها دوبل كاسكيت. دونك كان فما عملية تقييم على جميع المجالات، على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى الفني، وعلى المستوى الإداري. دونك شفنا مواطن الخلل اللي من المفروض ومن المؤكد انه معناتها يتم تلافيها. بانك هو معناتها هذاك هو تغييرات سوف الاخر، سوف الاخر. هذا معناتها نستغل الفرصه باش نشكر زميلي اللي كان موجود على راس المنتخب، باش نشكر العباد اللي هي حارسه وتحب بلادها، وطنيين الواجب يحتم علينا التغيير. دونك رضينا التغيير، ان شاء الله العباد الكل مع بعضنا بتضافر جميع الجهود، الشارع الرياضي، الشعب التونسي، الاعلام، المسؤولين، اللاعبين، نرجعوا المنتخب التونسي على القادره.
0: معز المسيري اللي أصبح يشغل خطة المشرف الأول على المنتخب. نرجع معك كوتش شهاب، نحكي لنا على التقييم، من قيم من وكيف صار التقييم وأين مخرجات هذه الجلسة التقييمية اللي قام بها المكتب الجامعي؟ هذو من بعض الأسئلة.
1: هذا هو ديلي، معناه هو كان اسمه كلام المسؤول معز المسيري. الحقيقة أي مواطن تونسي نجم يقول نفس الحديث، معناها نقف واحد في القياس نسألوه ولا في أي بلاصة كان باش يعاود لنا نفس الحديث هذا والناس الكل تقول فيه. معناها كما قلت أنت، معناها النتيجة شنو النتيجة؟ عطينا البيلون فينال شنو فيه. أنت قلت عملنا قالوا عملنا بيلون معناها تكنيك وبيلون أدمينستراتيف، عطينا مخرجات البيلون هذا وشنو الغلط اللي موجود، شنو الديفيونس اللي صارت، شكون يتحمل المسؤوليه الفنيه، شكون يتحمل المسؤوليه الاداريه، شكون يتحمل الاخطاء الفنيه، شكون يتحمل الاخطاء الاداريه اللي صارت. دونك في الاخر معناها حكايه جست، معناها غروسو مودو حكاية في الدخل جيست على الشانجمون دي بوست نتاع الأخذية هو بارابور للخمية الحمزية اللي كان موجود هو الأول على طريق العكابل ولا سي موازن السيري معناه اسكو هذه هي معناه الديسيزيون اللي بس بدل هي كل شيء ولا معناه اللي شاك معناها اللي صار اسكو مربوط بالسيد المسؤول اللي كان موجود برك دونك ما ديما الضبابية موجودة تخلينا ما نفهموش في العادة وكما كل مرة بعد كل شيك للمنتخب الوطني التونسي فماش تقييم جدي ومفماش تقييم فعلي ذاك كي علاش حكينا سابقا وقلنا من يقيم من وشكون باش يقيم الفنيا وشكون باش يقيم اداريا كي تبدا لي فونكسيون ماش واضحه ولي بوست ماهمش واضحين وفما تداخل كبير معناه بين الاداريين وبين الناس اللي على الميدان دونك في الاخر ما نجمو نلقاو كان نتيجه كيما هكا نتاع بيلون على هو يصير انترن وما يخرج منه حتى شيء وما نستنفعوا منه حتى شيء واحنا كنا كمتتبعين في الاخر ما نقعدوا ديما ما ناش فاهمين شنو ولا صار شنو ولا ما صارش بالمنتخب التونسي وشنو ولا خلى الظروف هذيك تصير وشنو ولا خلى اللي شاك هذاك يصير بنزلت العقليه الحقيقه هذه اللي مازلنا ما بدلناش كل مره نستناو باش يصير تبديل او المونتاليتي العقليه باش تتبدل او باش نعملوا بيلون معناه فكتيف معناه بيلون حي نشوف فماش فنيا اداريا حاجات باش نجمو نصلحو كيما يصير بارتو معناه البلدان كرة القدم فيهم متقدمة نشوفو بيلون صحيح باش نجمو نعرفو وقتها ونستعرفو ما فيها باس كمسؤولين كفنيين وقت اللي نغلطو نستعرفو ورانا غلطنا ورانا مش نحاولو نبدلو مش نحاولو نصلحو الحاجة هذي ونبدلو في الحاجة هذي باش نجمو نقدمو باش نجم حتى الناس احنا كمحبين ولا كفنيين ولا كمواطنين تونسيين باش نجمو نعطيو فيكم ثقة مرة أخرى نعطيه الثقة احنا في المسؤولين ولا في الفنيين ما عطيتوناش بلون ما عطيتوناش شنو الغلط الصحيح
0: انت شهاب خلينا نبني على كلامك اخترت مصطلح ضبابي على مستوى تحديد المسؤوليات على نتائج المنتخبنا الوطني التونسي كرة قدم وكانت مشاركة كارثية في كأس العالم فما مصطلح آخر هي الشفافية نحبه احنا في البيلون الشفافية المالية قداش صرفته بالضبط وين مشيت فلوس منحة الفيفا لتحضير المنتخب باش نشوفوا ذلك الوجه الشاحب وين الفلوس اللي باش تدخل وشنو باش تعملوا بها بالضبط تساكر كل هذا راهم نقاط راهو ما زالت مطروحة ونستناو زادة شفافية من المكتب الجامعي في تقديم المعطيات المالية اللي صرفوها خلال التحضير لكأس العالم
1: كل شيء يعني هذاك علاش قلت لك معناها بيلون سواء البيلون تكنيك بارابور ليفيكتيف لونترونور تكنيكمون شنو المشاكل اللي صارت كيف البيلون ادمينستراتيف كيما كنت تحكي انت الامور الماديه المنحه اللي تعطات قبل كاس العالم التحضيرات كما قلت انت ونمشيت خاطر الحقيقه شفنا مشاكل معناها حتى مشاكل تنظيميه في ذهاب المنتخب الوطني كيفاش عملنا معناها الفريق الوحيد اللي ماشي على دوفور بالاسكال كيف نتفكروا الاشكاليه اللي صارت معناها بالروتار بتاع الفول وقت ماشيين مش نلعبوا دوزيام ماتش امثال مع بلجيكا وصار التعطيلات ونزل كيف هذا كل كما حكينا ضبابية وشفافية مفقودين حقيقة ومدموع معناها بأولاء وبعد مدة طويلة معناها
0: وهذا في إطار
1: منتخب الوطني عنده مدة معناها ونستناه وكنا نستناه في حاجة مخير على الأقل
0: وهذا يتسمى كوتش في إطار سياسة اتصالية هي الهروب إلى الأمام معز المستيري خلينا نواصله حكاية على الإطار الفني الجديد بقيادة معين الشعبي يعني حكاية وقتاش باش يتم تقديمه رسميا وخاصة فما نقطة ركز عليها هي إلغاء نقطة مهمة وخطة مدير رياضي للمنتخب نسمعه وناخد تعليقك
2: ندوة صحفية إن شاء الله باش تكون في بداية الأسبوع المقبل نتصور نهار 4 ولا نهار 5 أوت باش تكون معناتها معين على ذمتكم انتم كاعلاميين باش انتم مشكورين توصلوا المعلومه للشارع الرياضي. تم التخلي عن خطه المدير الرياضي دونك نعطيه الاطار الفني جميع الصلاحيات، الاطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الاداره الفنيه، الاشراف باش يكون المكتب الجامعي، للجنه المختصه اللي هي مطالبه بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجيستيك، دونك الاطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنيه بدون مركز ولا منصب نتاع اداره رياضيه.
0: هذا كان تصريح المسؤول الأول عن المنتخب الجديد معز المستير العضو الجامعي أربع سنوات المعين الشعباني سيتم تقديمه كما قال هو 2-3 أوت، سيتم التعامل مع هذا الملف من خلال ندوة صحفية، وأنه سيتم منحه عفوا جميع الصلاحيات. نفهم من كلامه أنه الناخب الوطني السابق ما كانش عنده جميع الصلاحيات باش يسير المنتخب، هذه نقطة. ونقطة ثانية نفهم زادة من كلامه أنه المعين الشعباني قادم على هيكلة جديدة، كان على مستوى الإدارة الفنية مع رضا الجدي ولا مع الطاقم الفني اللي هو بيكون اختياره 100%.
1: هو شوف الحديث هذا زاد كيف ديما نسمعوه باش نعطيه الاستقلاليه للإطار الفني الجديد، المدرب هو اللي باش يحكم. وبعد نلقاو بعد مده فما ضغوطات تصير، وكما كما نعرفوا في الكواليس من المسؤولين ولا من غيره. ان شاء الله المره هذه الحقيقه معين نصوروا من المدربين اللي يفرضوا الشخصية نتاعهم، وعنده توا باركور من في الاكسبيرونس، ونعتبر كان انسان قاعد يقوم بنتائج متميزة تفرض الاحترام للشخص هذا، وان شاء الله تكون قوة شخصيته هي اللي باش تفرض على المسؤولين بالنسبة للجامعة التونسية، ويكون كما قال المعز السيري تكون عنده الدواليب الفنية الكل، والقرارات كل تكون بيدو. بالنسبة للبوست نتاع المدير الرياضي هو يكون بوست موجود، بوست فعلي معناه، مش جست بوست سوري نتاع باش نحطه مدير رياضي ومن بعد باش ندخله فيه ولا نفرض عليه آراء ولا نقولوا له احنا شكون يجيب مدرب. هذا اللي نصوره ولا صار معناه بالنسبة مع زياد الجنسيري، خاطر ما زياد كنا شفناه سيد الحقيقة حب هو ياخد ديسيزيون، من بعد حسيناه اللي تغلب برابور للشواء بتاع المدرب. كيف نتصور في الأمور الفنية ما كانتش عنده البوفوار الكامل باش يكون هو ياخد القرارات والديسيزيون. دونك كما قلت لك سواء يكون بوست فالي موجود ولا زيد معناه دوا حسب حديث موازن مستيري يكون فما تنسيق بين الإدارة الفنية والإدارة الفنية، ممكن فما ديتاش كانوا أخذهم مدير رياضي توا باش تاخذهم الإدارة الفنية وسير إدارة الجدي مع مسؤوليته هو كمعزم السير مسؤول أول على فريق الأكابر. تقعد ديما بالنسبة للخضر مفماش كان الأمور الفنية بالنسبة للمنتخب الوطني، نعرف هذه اللي فما برشا تواصل مع اللاعبين سلطول اللاعبين اللي يلعبوا الترانجي، ديما يكون فما تواصل، ديما يكون فما كونتاكت تنسيق، هذاك ما عشكم شي يصير. كيف فما أمور الإدارية الأخرى إذا باش يتم استقطاب لاعبين جدد معناها من ذوي دوبل ناسيوناليتي، شكون اللي باش ينيغوسي معاهم، شكون اللي باش يحكي معاهم. نتصور هذه تاش باش تكون عند مسؤولين الجامعة، وممكن موازن السيري هو اللي باش يتلاقى، خاطر مهمة مهمة جدا الحقيقة. ان شاء الله نقولوا احنا ان شاء الله هي بدايه صفحه جديده، وان شاء الله البروجي يكون من توا معناها استراتيجيه، بوسك الكونترا باش يكون فيه 4 سنين، من توا تتحط استراتيجيه معناها بالتنسيق مع الناس كل سواء مع الاطار الفني ولا مع الاداره الفنيه ولا مع الجامعه التونسيه، يعرضوا لنا زاد لما لا بروجي نتاع كورت ما موان تيرم ولا تيرم، بوسك الكونترا كما قلنا باش يكون فيه 4 سنين. دونك ماذا بينا نشوفوا معناها نشوفوا كل شيء لحقيقة استراتيجي تشمل الإطار الفني تشمل المنتخب الوطني الأكابر زادة والشبان كيف خاطر البناية نتاع المنتخب بتكون على مواسم، وكما رينا فما استقطاب تاع لاعبين شبان معناها في المنتخبات الشباب، وكيفاش تصير الانتجراسيون نتاعهم بشوية بشوية. ماذا بينا دونك نشوفوا في الندوة الصحفية ولا حتى بعد مدة نشوفوا ان بروجي كومبلي جاندي ترميني من الجامعة التونسية كما قلنا بالتنسيق مع الإطار الفني والإدارة الفنية.
0: إن شاء الله بالتوفيق المعين الشعباني والطاقم نتاعو. الحقيقة هو عقد حسب ما فهمنا ما فيش عقد أهداف، هو على 4 سنوات في إطار بناء مشروع رياضي كامل، في إطار زادة نهضة كروية في بلادنا بعد خيبات كبيرة عشناها في الفترة الأخيرة، إن كان البطولة العربية إن كان كأس إفريقيا، وخاصة مشاركة هزيلة في كأس العالم. هذا عمل كبير ينتظر معين الشعباني، وإن شاء الله تنفهموا هذا مع الندوة الصحفية.

0: باعتباره انه حسب ما يقول هو متقدم شويه في السن 57 سنه، قال انه المنتخب يطلب خدمه ويطلب صبر، وقال انا راني عملت التجربه هذه قبل مع زوج منتخبات ولا ثلاثه، المنتخب الزامبي المنتخب المغربي والمنتخب الاخر، دونك قال انا راني صحيح جو سوي انكابابل باش نقوم بنفس التجربه اللي تعطي بها، وبناء عليه معناتها اعتذر.
1: اعتذار فيرونار حسب كلام معاذ المستيري بعد مفاوضات مع المكتب الجامعي، اكد انه لاسباب صحيه فيرونار خاطر راجل كبير برشا 57 عام اللي يقول لك معناتها انت كتعذر لي يظهر اصغر مني فيرونار الحقيقه، معناتها كوتش قال لي اسباب صحيه رفضت انه نواصل مع المنتخب الوطني تونسي كره القدم، رغم انه حسب اخر الاخبار في مفاوضات متقدمه معناتها مع منتخب جنوب افريقيا اللي دخل على الخط، معناتها فما كلام على الجزائر، كلام على الامارات، كلام على جنوب افريقيا، وكلام حتى على كوريا الجنوبية اليوم بالنسبة لإيرفي رونار.
2: حسب التفسير الحقيقة مع معاذ المستيري نفهم منه كونه المنتخب الوطني التونسي شانتي كبير. إيرفي رونار شاف اللي هو ان جران شانتي وتحب له برشا خدمة وبرشا صبر كما قال هو. ممكن أذكى علاش هو حكاية في ولا إذا صحيح معناه جاوب الجواب هذاك، وشاف ذي نتصور معناه شاف شنو صاير نورمال المنتخب الوطني، المشاكل صار، المشاكل الإدارية، مشاكل مع اللاعبين. نتصور إذا هو جاوب الجواب هذاك نتصور كما قلت لك معناه متاع حس روحه وبش يدخل على إكسبرينس لازمها برشا إفور، ومحسش معناها فما مش يكون فما امباكت. تحب له برشا وقت وتحب له برشا عزيمة وتحب له برشا حاجات زادة بشي
1: مدويات وبرشا
2: بشي يدخل فيها ايه بشي يدخل فيها هو معناها حس روحه ولا لازمه هو يكون كل شيء، هو يحكي مع اللاعبين، هو بشي يراني في الديناء، هو بشي يصلح، هو نيجوسيسيون، هو بشي يلم شمل اللاعبين، هو بشي يركح المسير، دونك ممكن حاجات هذيك تصعبها هو وتسبب ممكن بالعمر العمر بتاعه. اما كما تحكي انت معناها شفنا الناس كل معناها إيرفي رونار نيغوسياسيون مع برشا منتخبات، منتخب الجزائر، السنغالي، جنوب افريقيا، الامارات. نتصور كما قلت لك معناها
1: ممكن هو يلوج على حاجه سهله، يحكي يلوج على منتخب فيه عناصر حاضرين وجاهزين تظهر البصمه نتاعو في ساعه معناتها اسرع وقت. العمل مع منتخب التونسي كما فهمنا حتى بعد ما يقعد مع المكتب الجامعي معناتها تفرج في 20 اخر مقابله وقال راه ما لقيت حتى حارس مرمى، ما لقيتش حتى لاعبين نجم نخمم نبني عليهم مشروع، من الحاجات اللي خلى انه يتجنب ومن غير ما يحرج المكتب الجامعي، قال لي اسباب صحيه خيرت الانسحاب، ان شاء الله ربي يوفقهم وتقعد ديما ذكرى مزيانه علاقته مع تونس خلال فعاليه كاس العالم ويعطيه الصحه، نجم نقولوا كان موجود في المونديال واستغل الفرصه. باه نختم معك كوتش شهاب اخر اخبارنا من خلال الزابينغ.
3: زابينغ
1: نرجع الكرة العالمية مادام نحكيو على المدربين شهاب، مانشيني هو المدرب القادم للمنتخب الإيطالي بعد ما كانت هناك مفاوضات كبيرة مع بيرلو، كان أندريا بيرلو باش يكون مدرب ونلقى مدير رياضي للمنتخب باش يكون باولو مالديني ومستشار اللاعب البرازيلي ليوناردو والمدرب البرازيلي ليوناردو. المشروع هذا وفاء من قبل ما يبدا، تم تعيين رانيري كمدير فني جديد للمنتخب الإيطالي، وروبرتو مانشيني اللي تحصل مع إيطاليا على كأس أمم أوروبا 2020 كناخب جديد. في فرنسا كيف الحدث الأبرز البارح كان تعيين زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية كناخب وطني جديد عوضا عن المدرب ديدي ديشان. خلينا نسمع تصريح زين الدين زيدان البارح في الندوة الصحفية.
4: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner.

0: الشيء الوحيد اللي تمنيته في حياتي بعد مسيرة مع ريال مدريد وتجربة مع ريال مدريد هو تدريب المنتخب الفرنسي لتحقيق الانتصارات. رفضت عديد العروض من أجل هذا الحلم. هذا ملخص كلام زين زين زيدان البارح. شاب
1: كما معنا زين زيدان صبر برشا، كنا ديما نسمعه كونه هو باش يكون خليفة تاع ديدي ديشان. قعد بعد الاكسبيريونس الممتازه العاديه مع ريال مدريد وتتويجه مع ريال مدريد قعد سنه، تجربه ماش باش تكون سهله بالنسبه لزين زين زيدان. كما نعرف المنتخب الفرنسي صحيح كاس العالم الاخيره ما توش، ما لي بيرفورمانس نتاعو في العوام الاخيره مع ديدي ديشان كانوا لي بيرفورمانس متميزين، كان توج بكأس العالم كيف مثلا ليك. دونك المهمه ما تكون سهله، صحيح الافكتيف موجود، الافكتيف ريش نتاع المنتخب الفرنسي كما نعرفوا الناس الكل. نتصور زين زين زيدان بالسوسياليتي اللي عنده والكوميونيكاسيون مع اللاعبين وكاريير وكلاعب عنده الاحترام الكبير، نتصور باش يكون من اللاعبين الكل وباش يفرض الانضباط والقيمه نتاعو على المجموعه ككل.
0: شكرا شهاب حاج عمر مدربنا في القراءه وتحليل مختلف اخبارنا لليوم من حديثنا سبور. يعطيك الصحه حسام نوار في الاخراج التقني. نتمنى لكم مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامجنا من اذاعه منصرة.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 26 و2000 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفئة المجمع الكيميائية التونسية بقيمة جملية تناهز 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة، كما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبيّن المعهد في نشرة خاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم القادم. دوليا، شنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ضربات جوية مشتركة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق اليوم. هذا وأكدت إيران في وقت متأخر من مساء أمس أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللي يقول سيف
3: حبكم برشا،
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم،
7: مرحبا بيك
8: بوصلة.
9: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحرسكم ويحميكم.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
11: Thank you. I love you.
1: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: ألفة جمالي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. بلاي ليست جديده باختيارات متنوعه تسمعوها وان شاء الله تستمتعوا بها وتكون على ذوقكم من توا حتى العشرة متاع الليل. نسلم عليكم وين ما كنتوا. والتونسي هو اللي اختارنا نبداو به لقانا، وصوت زياد غرسة. اما اليوم كيف ما العاده البلاي ليست متنوعه بين تونسي غربي وشرقي. نسلم عليكم وين ما اخترتوا باش تسمعونا على فريكونس المتنوعه كيف كيف على راديو مناسيغ بوانتين. اهلا وسهلا.

حابين هكا يكون جونا في البداية جو تونسي 100% ولد الوز عوي. ما احنا هكا نقوله اللي خلف مميت لكل حاجات نجمو نقولوها من زمان مش من توا وتجم تنطبق على الفنان زياد غرسة. اختيارنا الأول في جملة البلاي ليست المتنوعة اللي مازلت معاكم حتى العشرة متاع الليل ومن إذاعة المنستير تسمعونا. وتحية ليكم الناس الكل، نفرحوا بتواصلكم معنا باقتراحاتكم زيادة اللي كان ما سمعتوهاش اليوم برمجوها الأسبوع القادم. كان عندكم إهداء مرحبا بي على اختلاف مناسباتكم اللي تعيشوها الفترة هذية، وفرحين يا ربي ديما الناس الكل. من فقراتنا الفقرة الترابية لا يقطع لنا عادة فقرة الريترو، ونتوقف بطبيعة مع لون موسيقي ونفتح قوس تاريخي فني عليه فقرة موسيقى من العالم شوية آخر. تعرفوا وجهتنا الموسيقية الوين، لكن قبل هذية عنا وجهة موسيقية قريبة واللي هي دزاير. سمعوكم واحد من أبرز فناني الراي اللي يعتبر من الأسماء اللي ساهمت في انتشار الراي على المستوى العالمي، كيف وكيف الشاب خالد وغيرهم من الأسماء. صوت في حس وقولوا احنا نبرة مميزة برشا، تعرفوا من أول جملة من أول حرف، نبرة مختلفة، صوت رافق أجيال ومازال يوقظ ذاكرة أجيال من عشاق الراي. ومؤخرا كان له تصريح قال فيه ثم أمنية خسارة ما نجمش نحققها، الأمنية هذه أنه نغني ديو مع الراحل صباح فخري. نحكي بطبيعة على الشاب مامي، حاولوا في بلاي ليست.

Always and Forever بصوت الفنانة الكندية. رجعني لكم صوت اللي رافق أجيل حتى هو شناية توين, صوت يهزنا العالم موسيقى البوب, لكن تسميت ونبرة صوتها تسميت بالخصوص على موسيقى الكنتري, هاللون الموسيقي اللي إن شاء الله نخصوله حيز بعد شوية ساعتنا الثانية في فقرة ريترو. قبلها صوت آخر عنده شخصية, عنده تامبغ, صوت اللي منقول ما جمهور سمعه في النسخة الفرنسية البرنامج The Voice قال هذا هو الصوت اللي بيش يكون The Voice.

0: وفعلا اخذي لقب عام 2016 وبدأ اسم سليمان نبشي، ولا باختصار سليمان، يظهر في عالم الشو في فرنسا. سليمان أصوله جزائرية، ولد في فرنسا، وعلى أول ما بدأ في كورال، وكانت حلمته من الأول ظاهرة لغناء، حتى أنه بعد ما اخذي الباك زيد قرا وتكون. سليمان برمجناه اليوم في غنية مونامور، الغنية اللي مثل بها فرنسا في الكونكور دو لوروفيزيون اللي صار في 2024 في مالمو في السويد.
1: Playlist.

واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل. أهلا وسهلا بكم، هذه إذاعة المنستير وبلاي ليست مازلت معاكم في اختيارات متنوعة. إن شاء الله متونسين معانا، وإن شاء الله اللي فات واللي مازال زادة من اختيارات يعجبكم، وانتوما هكا في بلايسكم نسافروا بكم كل مرة في لحظتها من خلال الموسيقى. شدوا الأحزمة كيف ما نقولوا. والوجهة اليوم دولة عابرة للقارات، علاش؟ على خاطر جزء منها في آسيا والآخر في أوروبا، بلاد مرت عليها برشا حضارات من الأشورية اليونانية البيزنطية العثمانية، وابتداء من أواخر القرن 13 بدأ العثمانيون في توحيد البلاد هذية اللي كانت في شكل إمارات صغيرة. السياحة اليوم تشكل أهم أعمدة اقتصادها، وخاصة في السنوات الأخيرة، ربما حتى بالنسبة للتوانسة من أكثر الوجهات السياحية اللي كانوا مازالوا يمشيوا لها، لأنه ساعة من غير فيزا، وكانت في الماضي من البلدان اللي ينجموا يقضيوا منها بالقدي خاطر كانت رخيصة. كانت اليوم من العام للعام التضخم قاعد يزيد والأمور ماشية وتغلى. ساندويتش نجم تكلف 50,000 بفلوسنا، خيار واحد ما يحسبش. صار عرفتوا البلاد هذه شنية، ماشيين لتركيا اليوم. موسيقى من العالم.

0: اليوم باش نحكي وباش نسمعوكم الموسيقى التركية، موسيقى تنوعت وتطورت من عهد السلاجقة في الأناضول وصولا للدولة العثمانية، وحتى لليوم الموسيقى في تركيا قاعدة تتطور وتاخذ أشكال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تجمع بين ثقافات آسيا الوسطى، الشرق الأوسط، البلقان وأوروبا. الموسيقى التركية ملول بالكل كانت كغيرها من الموسيقى القديمة، كانت الموسيقى قليلة الأوتار، ومع مرور الوقت دخلت بكثرة الآلات الوترية وهذا زيد في تطور البنية اللحنية. خلينا نحكي شوية مالا على الآلات اللي حاضرة بكثرة على مستوى الموسيقى التركية. نلقاو آلة الناي، نلقاو آلة القانون، وكبارات العازفين بطبيعة في تركيا متميزين في آلة القانون كيف ما جوكسيل مثلا، آلة الكيميتشي الكلاسيكية واللي هي كيف ما الكامانجا وآلة وترية، ثم آلة الجامبوش وكيف كيف هي آلة وترية. باش تعرفوا أنه الآلات الوترية حاضرة بكثرة في الموسيقى التركية. وجود أنماط عرقية مختلفة في تركيا حاجة زادة مميزة، كيف ما الكردية، كيف ما الأرمينية، كيف ما اليونانية وغيره، وشيء ذي ساعد في توسيع قاعدة تراث تركيا. وحتى اليوم الواحد كيف يمشي يحوس في شوارع اسطنبول مثلا، يمشي لتقسيم مثلا، يسمع أنواع الموسيقى المحلية والعالمية بلاش، وبطبيعة هذا ما ينجم يساهم كان في تعميق علاقة الشعب التركي بالموسيقى، تحب تركيا من خلال موسيقتها ولحتى من خلال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تنقسم لعدة ألوان، من شعبية ولا ما يسمى بالتركو واللي تستعمل فيها آلة البقلامة وإلا الساز، الموسيقى الكلاسيكية العثمانية، اليوم ثم البوب زادة، لكن تبقى الموسيقى الصوفية عندها حضور لافت. وأعظم وأفضل الملحنين في تركيا كانوا من المولوية، واليوم الموسيقى المولوية تعد الأثمن في الخزينة الموسيقية. وإذا كانت الطرق الصوفية عموما هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ظهور واستمرار الموسيقى الروحية في تركيا، تبقى الطريقة المولوية اللي أسسها جلال الدين الرومي الأكثر بروز. الموسيقى التركية اليوم في بلاي ليست
1: موسيقى من العالم.

مش ديما الموسيقى التركية فيها شجنها وبالدليل. تحية لكم مستمعينا الكل، ونواصل معكم اختياراتنا في بلاي ليست الليلة، اختيارات متنوعة وإن شاء الله كل واحد وذوق متاعه يسمع حويجة على كيفه. تحية لكم إذا كان خارجين باش تسهروا في الوقت هذية، خارجين بحذا العائلة، سهرين في الدار، حالين الراديو وين ما كنتوش، لا تعديوا معنا وقت مزيان. كنا في جولة موسيقية في تركيا، نرجعوا لقواعدنا سلمين، نرجعوا لتونس ونسمعوكم الموروث التونسي جميل حويجة. شنو اخترني لكم؟ اخترني لكم وقفة قرقنية تعمل 66 كيف بروحة جديدة، كيف ما تصورها الفنان المجدد الحقيقة واللي عنده هكا خصوصية في العروض متاعه في الموسيقى متاعه محمد علي كمون في عرض عطور. هاو شنو تعطى

طريقته محمد علي كمون جبلنا من كل جهة من الجهات التونسية جبلنا عطر من عطور تونسنا العزيزة. هذا عطر موسيقي ياسر بنين يجينا من قرقنا. وقديش البعد قلنا التجريبي للموسيقى كيف يكون مدروس يخرج لنا أفكار مشاريع كيف مع عطور. وبالحق رأي شخصي من أجمل العروض التونسية اللي أنا شخصيا وكبتها. وإن شاء الله في تجارب أخرى محمد علي كمون وغيره من الناس اللي بالحق يبحثوا ما يستسهلوش يقول لك هاي مش نقدم عرض مبني فقط على التراث. ثم تراث لكن ثم رؤية على مستوى الموسيقى والتوزيع والركح والشو شو كامل كي نحكيه على عطور. بعد شوية موعد للأخبار 9 متاع الليل مع أحمد العسابي. مش خليكم مقبلها مع هيت ألبوم نرجع من خلاله الألبوم مع 98 الوائل الجسار ألبوم أمر الحبيب. ساعتنا الثانية تستنيوا فيها ميكس ستار عالمية نحكي عليها إن شاء الله في ساعتنا الثانية. فقرة الغبخيز وموسيقى الكانتري باش تكون محور حديثنا من بعد. خليكم معنا في الاستماع راجعين. ألبوم

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم. أفاد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج عنها أو نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، وأشار إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم، موضحا في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. تقدمت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجملة من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وأكدت الغرفة على ضرورة اختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في تقليص أجال منح ترخيص ومعالجة الملفات، كما دعت إلى إقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية أداء على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على التكنولوجيا النظيفة. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة والترشيد للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الساحة الواحدة. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، أكد حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد بما يخدم العمل الإفريقي المشترك مجددا دعمها لمجهود الإصلاح الاتحاد الإفريقي بما يعزز نجاحته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة، ومشددا على أهمية دعم المؤسسات الإفريقية التي تحتضن تونس مقراتها بما يكرس دورها القاري ويعزز إشاعها. دوليا، دعا برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة اليوم إلى توفير تمويل عاجل لتعزيز المساعدات الغذائية والخدمات اللوجستية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحذر البرنامج في بيان له من أن تفشي فيروس إيبولا أصبح أسرع انتشارا على الإطلاق، وأن أي تأخير في الاستجابة يمنح الفيروس فرصة أكبر للتوسع. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

لمسة شيخ الملحنين سيد مكاوي نزيدوها مقلم شاعر عبد الوهاب محمد تخرج حويجة وغنية مزينة خالدة مش تنسينا متأكدة بصوت أصالة نصري لو تعرفوا برشا محبة نرجع نسلم عليكم من إذاعة المنستير وهذا جزء ثاني من اللي قانا معكم في بلاي ليست مع اختيارات مازلت متنوعة حتى العشرة متعليل نسلم على كل من بدأ يسمع فينا من اللي بدينا وإلا توا باش خلط علينا في الاستماع مهما كان برنامج سهريتكم إن شاء الله تعديوا سهرية مزيانة وين ما انتم موجودين كيف ما العادة كل مرة في بلاي ليست نختاروا موسيقى ونفتحوا قوس موسيقي وتاريخي عليها ريترو

اليوم نتوقف مع موسيقى الكانتري، هاللون الموسيقي الشعبي اللي نشأ في أواخر القرن 19 في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب غربها. هذاك علاش وقت لا تتقدم موسيقى الكانتري تتقدم كنمط موسيقى جنوبي، وتتقدم أيضا كموسيقى ريفية أو موسيقى رعاة البقر. الموسيقى هذية موسيقى في إيقاعها بسيط، في ألحانها زادة بسيطة، وفي كلماتها أصولها الموسيقية تستمد من موسيقى الفولك للطبقة العاملة الأمريكية. الطبقة هذية اللي مزجت الأغاني الشعبية والإيقاعات الإيرلندية والموسيقى السلتيك، الموسيقى الفولكلورية الأوروبا الغربية، مزجت هذا الكل مع أيضا موسيقى البلوز باش خرجت موسيقى الكانتري. وفي فترة ما برشا دول كانت تعيش صراعات حروب كبرى وحتى صراعات أهلية. في جنوب أمريكا في الوقت ذاك تشكل النوع هذية من الموسيقى اللي يعاون الناس في رسم الهوية متاحهم الثقافية. في نهاية القرن 19، وكنت حكيت في وقت سابق وقت لا فتحت قوس البلوز، قلت أنه كانت الموسيقى متاع البلوز هي اللي تحتل المشهد في ساحة الموسيقى الشعبية الأمريكية مع الموسيقى الكنسية ولا موسيقى الجوسبيل. وموسيقى البلوز كانت أكثر انتشار لدى السود المهاجرين من إفريقيا الأمريكية. عاد في الجنوب الأمريكي الأحوال كانت مختلفة. وقتها الرجل الأبيض البسيط حب أنه يصنع الموسيقى متاعه، فكانت وجات موسيقى الكانتري اللي خذيت من بعد اختلافات مع تطور الزمن من الآلات المميزة. الموسيقى الكانتري الجيتار أكوستيك، كيف كيف آلة الموندولين، الهارب، الأوتو هارب، الكمانجا، وثم زادة رقصات عادة ما ترافق موسيقى الكانتري. والناس اللي تغني الموسيقى هذية حتى على مستوى الشكل نشوفوهم عادة ما يظهروا على المسرح بأزياء خاصة بالشابو متاع رعاة الأبقار. ويعني هذه الصورة اللي كانت وما زالت تميز فناني هذا اللون الموسيقي. برشا أنواع في موسيقى الكانتري نلقاوها موجودة، كيف ما الكانتري بوب، كيف ما الأوتلو كانتري، كيف ما الويسترن سوينج كانتري. ولليوم الموسيقى هذه ما زالت حاضرة وعندها الجمهور متاحها. وعالم هوليوود زادة في حد ذاته ربط الموسيقى هذه بالموسيقات التصويرية لعدة أفلام، وولت موسيقى بالحق تعبر على هوية وثقافة بامتياز. ريترو Almost heaven.

دخلت معكم للتسعة وتسعة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله كل واحد وذوقه لقى حويجة على ذوقه. أهلا وسهلا بيكم مواصلين كيف ما العادة في لقانا، نبرمجوا الأجواء الترابية برؤية أخرى عن الأصل، وهذا بطبيعة في الغبريز.

الكروان الطيب كرم محمود ورصيد ممتع وجميل من الأغاني الخالدة، اخترنا منها عنابي الليلة من روائع كرم محمود اللي كتبها من الشاعر كامل الأسناوي وألحان الموسيقار حلمي أمين. الشاعر حلمي الأسناوي كتب الغنية هذية في الخمسينات وكان وقتها مازال صغير، مازال ماهوش معروف، ووقت اللي كتب الغنية كان شاهي حاجة، كان يتمنى حاجة، وهي أنه الفنان محمد قنديل يغني له الكلمات هذوما، لكن الطلب متاعو رفض بكل عن جهية، يقول هكا في أحد اللقاءات الإعلامية. وحس كأنه محمد قنديل استصغره وقال له سمحني أنا ما نغني كان من ألحان الكبار. حس وقتها حلمي الأسناوي بالإحباط لكنه ما استسلمش وبقى يلوج على صوت آخر ممكن يقبل يغنيها، إلى أن شاءت الأقدار والصدف أنه يقابل كرم محمود على كورنيش الإسكندرية وحكي له على غنية وسمح حاله، فعجبت الأغنية كرم محمود وقرر يغنيها. ومن نهار الأول اللي تبثت فيه الأغنية في الإذاعة وليت حديث الناس وولاو يغنيوها حتى في الحفلات متاعهم والجلسات الخاصة متاعهم، اللي نغنيها من بعد كرم محمود في حفل أضواء المدينة عام 72. ونهار يقول الشاعر حلمي الأسناوي قابل محمد قنديل وقتها ولا هكا معروف وعنده الأغاني متاعه، ف قال له محمد قنديل إذا كان ندمت على حاجة ندمت أنه ما غنيتش عنابي في الغبريز بصوت فلسطيني جميل جدا، صوت محمد عساف.

التقريب ما زلت نص ساعة معكم في لقانا في بلاي ليست من إذاعة المنستير 9:37 دقيقة. إن شاء الله حابين اختياراتنا اللي ما زلت متواصلة بعد شوية مع ميكس الليلة اللي اخترناه بصوت لا دومازيل كي شانت البلوز واللي غنيت على سون ميك كايل واللي غنيت دالماني وهي اللي تولدت على الحدود الفرنسية الألمانية بالتحديد في مدينة فورباخ. نحكي على باتريسيا كاس في ميكس الليلة اللي من اللي كانت تحكي البلات لهجة الأم ليها اللي كانوا يحكيوا بيها في المنطقة متاحة وليت من أكثر الفنانات استماع في فرنسا وهي اللي غنيت أنجح أغانيها باللغة الفرنسية وبيعت أكثر من 20 مليون ديسك حول العالم. باتريسيا كاس نالت من صغرتها تشجيع أبوها وأمها وخلوها من اللي هي عمرها 8 سنين تاخد دروس في الموسيقى. وقتها كانت هالبنوتة الصغيرة تغني لكلود فرانسوا سيلفي فارتان ميغي ماتيو كانت تغني نيويورك نيويورك كانت تغني جاست جيغولو غنيت طبعه ذكرت الطفلة الصغيرة اللي كانت تخمم باش تكون مغنية وفعلا هذا ما صار وقت اللي وصل عمرها 13 سنة. في العمر هذية صحت أول كونتراتو ليها مع ملها تغني فيه وكانت تغني في سهرة كل سبت مدة 7 سنوات متالية ونهار من هارات سمعها المنتج الفرنسي فرانسوا بيرنهايم اللي تحول لها بالذمة لفرانكفورت وين سمعها تغني في ملها ومن ألمانيا كانت لوجها فرنسا وإنتاج أول ألبوم ليها وشكون زيدا كان ممول للألبوم هذية بخلف فرانسوا بيرنهايم كان الممثل الفرنسي جيرار دوباردييو. أول لي سوكسي متاع باتريسيا كاس كان غنية مادموزيل شانت البلوز من أشهر غنيتها ولليوم الناس أول ما يجي اسم باتريسيا كاس جي الغنية هذية للبال. غنية تصدرت ترتيب التوب 50 في فرنسا وفتحت أبواب النجاح على مصراعي قدام باتريسيا كاس اللي جات بصوت دافي حنجرة خاصة معناها قوية تامبر خاص جدا في صوت باتريسيا كاس وجيت من بلاد باردة لكن كنت في أغانيها حالة من الدفء نجاح ورا نجاح تتويج ورا تتويج من بعد أول تتويجاتها البريم تاع كارل كروس وأول الحفلات كنت من خلال تأمين الجزء الأول من الكونسير متاع الفنانة جولي بيتري وبعد سنوات كانت هي ملكة من ملكات المسارح في فرنسا والعالم باتريسيا كاس في ميكس الليلة.

0: Mix.
1: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre

ليمنا الأمور بطريقة أوركسترالية بصوت باتريسيا كاس اللي حملت ميكس ليلة، والليمنا ذي بشبقى حي على طول. تو شوف قديش عمر الغنية هذية من اللي غنيتها الموم إيديت بياف عام 1950، ما تموتش غنية كيف من هكا. ومسك الختام بالغنية هذية، لكن غنية أخرى باش نختموا بها، واحدة من روائع الفنانة المغربية عزيزة جلال، مش مستنيك لي غنية أخرى لهذه الفنانة اللي كانت معتزلة خطر بالأمس القريب، معناها بعد حفلها في السعودية ما عادش معناها ولا زمان الاعتزال. فمن برشا مغريات الحقيقة في هلا التظاهرات اليوم الموجودين في السعودية، واللي عندها صبغة ترفيهية لكن وراها برشا برشا فلوس. الكلمات للشاعر عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار محمد الموجي، شيء من الماضي في بتخصمني حبة. وعزيزة جلال تحياتي لكم الكل، نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل. وموعدنا غدوة إن شاء الله في جولة مع الأيام مع زميلي شكري ساكلي من العشرة نصف الليل، وبعد شوية الموعد مع فوزي سخيري وعماد العوني. إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع، وسهرة ممتعة للجميع. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. المصادقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والإصدارات الاستيراد لدعم الميزانية. إدارة الغابات تؤكدون 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار. والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بالتعجيل بالتدخل لجبر أضرار البحارة والفلاحين. أهلا بكم. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه، وخلص إلى أن أسواق المواد الأولية ولا سيما النفط أصبحت عرضة لتقلبات حادة، إذ بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال شهر جوان عادت أسعار النفط إلى تذبذب خلال شهر جويلية بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسالك إمدادات الطاقة. ورغم تراجعها الأخيرة، فإن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، وهو ما يغذي مخاطر التضخم خاصة بنسبة الاقتصادات البلدان المستوردة للطاقة. وقد دفعت حالة عدم اليقين ومخاطر انتقال أثار صدمة أسعار الطاقة بأبرز البنوك المركزية لانتهاج سياسة حذرة لتفادي حصول فجوة دائمة تضخم مقارنة بأهدافها. صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين المركز البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا مقابل رفض 20 نائبا. هذا وأكدت وزيرة المالية مشكات سلمى الخالدي أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا، وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 26 و2000. وأوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ما يكرس دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. وأضافت أن التصرف في الدين العمومي يمثل خيارا استراتيجيا يخضع للمتابعة والرقابة، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات لا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. في موضوع آخر، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليلة، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم القادم. وفيما يتعلق بتساقطات، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف. أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم. وأوضح الربيعي في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات.
1: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار أضمها في فترة 15 يوم، كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت تزامنت مع الموجة الحر هذه، وعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، التنفيذ عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعملاء اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم، والقضاء باش يأخذ مساره وكل حد يأخذ جزاءه.
0: أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن كميات الحبوب المجمعة تجاوزت 10 مليون قنطارة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد مؤشرا هاما لتغطية حاجيات السوق الداخلية من الحبوب المنتجة محليا.
2: قولوا 96% حبوب استهلاك ما يناهز كمية في حدود 10.1 مليون قنطار، وهذه الكمية هامة خاصة ومؤشر هام لتغطية حاجياتنا من في السوق الداخلية من الكميات الحبوب المنتجة محليا، وهذا يمكننا خاصة بالنسبة للكميات المجمعة حسب أنواع الحبوب. احنا عندنا القمح الصلب تم تجميع حوالي نسبة 74%، عندنا القمح اللين حوالي 10%، والشعير العلفي في حدود 16%. يقولوا 74% من القمح الصلب، هذا يمكننا من تغطية السوق الداخلية بالحبوب المحلية إلى غاية جانفي 2027، معناها على امتداد 8 أشهر، وهذا رقم هام.
0: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. أكثر التفاصيل مع عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى محمد جايبية.
3: نعرف الموجة الأخيرة متاع الحرارة هذه، وخاصة اللي زامنت مع القطاعات المتكررة متاع الكهرباء، هذه سببت أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للقطاعات كما الدواجن كما الخضروات، واللي رينا اليوم حتى على مستوى العديد من المساحات متاع الخضروات كما الطماطم كما الفلفل أشجار مثمرة، سببت خسائر كبيرة للفلاحة، وهذه اعتبرها وكأنها جائحة. لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لفايدة الفلاحة هذوما، لأن خارج عن نطاق الفلاح، وبالتالي لابد من جبر الضرر الفلاحة ذوما حتى يستأنفوا نشاطهم في الحال بعد الضرر هذية، مش يقع نقص حتى على مستوى العرض التوازنات على مستوى الانتاج مش يسبب نقص. يوم لابد من إجراءات استثنائية لفائدة الفلاحة لجبر الضرر. أولا هي المعاينة، خاصة معاينة دقيقة للأضرار اللي سببت فيها بقطاعات متكررة متاع الكهرباء، والكهرباء مربوط بالمياه، وبالتالي هذا يعمل أضرار جسيمة في العديد من المنظومات. وبالتالي هذه دعوة احنا كاتحاد تونسي والفلاح والصيد البحري لمنظورين للحكومة لأخذ على الاعتبار هل الخسائر هذية اللي تكبدها الفلاح.
0: ونختم النشرة بالشأن الدولي، حيث ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييم مبدئي اليوم أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية تعرضت إلى ضربة بطائرة مسيرة، وذلك في ميناء دمياط في مصر، في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع. وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذه الواقعة. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. المصادقة على عقد قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. أخرج النشرة تقنيا حسام نوار، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: مساء الخير ومرحبا أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات، ورفيقكم من الآن وإلى حدود منتصف الليل مع أجواء المهرجانات صيف 2026. بعد قليل إطلالة على مهرجان سوسة الدولي الدورة 67 وحفل الفنانة نبيها كراولي مباشرة من فضاء مسرح سيدي الظاهر، وسيكون معنا بعد قليل زميلنا العزيز عماد العوني. سهرة الأربعاء نقدم لكم السهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد. في السهرة أيضا نستضيف مدير مهرجان بنزرت الدولي سيد لطفي الصفاقسي، كما نستضيف مدير نسمات صيفية بحلق الواد صديقنا الممثل الرائع صلاح مصدق، مع باقة من الأغاني لنجوم الأغنية التونسية والعربية الذين يؤثثون مختلف سهرات مهرجانات 2026، مع تحيات حسام نوار وفوزي الصخيري.

طبعا الفنانة القديرة نبيها كراولي تؤثث بعد قليل سهرة من سهرات مهرجان سوسة الدولي في دورته 67، وتتواصل بإذن الله إلى يوم 15 أوت 2026. معنا مباشرة الآن زميلنا العزيز عماد العوني مباشرة من مسرح سيد الظهر وحفل الفنانة

0: جنبي صديقنا معاذ خليفة مدير دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. معاذ مرحبا بك.
1: مرحبا بك مرة أخرى شريكنا الإعلامي القديم الجديد لمهرجان سوسة الدولي.
0: هذا شرف لنا معاذ. معاذ اليوم السهرة مع الفنانة نبيها كراولي الحقيقة المدارج خليني نقول مليانة بالجماهير اليوم عدد كبير من الجماهير اللي تحضر الفنانة التونسية نبيها كراولي في السهرة السادسة سهرة تونسية باش تكون فيها التراث فيها الجديد لهذه الفنانة. ساعة معز السهرة متاع الليلة كيفاش تقيموها قبل بدايتها رغم أنها باش تبدأ متأخرة شوية علاش لأنه تم مسابقات اتعملت على الركح تقييمكم للسهرة السادسة هذه؟
1: نحب نعتذر للجمهور الكل نتاع مهرجان سوسة على 6 دقائق تأخير. احنا من المفروض يبدا العشر ربع لكن ما تعرف جيشي بريس فيرمي معنا جماهير غفيره عن فايزين باش ينجموا يطلعوا يسلموا كل شفافيه يسلموا الجوائز نتاعهم يعني ثم شويه وقت ذاك علاش وخرنا ومعذره اخرى مره اخرى للجمهور نتاع مهرجان سوسة الدولي على التاخير هذا الخارج عن نطاقنا. فرحانين برشا بالسهره اليوم. السهره نتاع اليوم هي احسن رد على اللي شكوا في البرمجه نتاع مهرجان سوسة الدولي على اللي شكوا في قيمه الفنان التونسي. عندنا فنانين تونسيين قادرين باش يعبيوا المدارج نتاع المهرجانات دونك ما نكون كان سعيد. شكر لكل اعوان الامن لكل اعوان التنظيم لكل الاعلاميين دخول ثالث. شخصيا كنت انا ومن تلميذ موجودين في ابواب الدخول ورقمنا عن كثب على عمليه الدخول
0: ومشويت
1: لا ما ذمش فويت لكن بخلاف الفويت ثم الثلاثه كلهم كومبرومون الضغط نتاع تقول ما ذمش
0: خاطر جات على بنت شويه
1: على خاطر قلنا لهم بثمانية ونص حلينا البيبان وكان كل شيء مريقل اللي عنده تذكره دخل اللي عنده شاز لقى كرسي ما نكونوا كان فرحانين ان شاء الله بقيت سهرات كيما هكا. نحب نشكر من الاعماق كل من امن وساند جمعيه مهرجان سوسة الدولي.
0: موزع اعتبارك اكيد الجمهور مقبول باعتبار انه الفنانة نبيها كراولي 6 دقائق طبعا مش برشا في جمهور يستنى في الفنانة بتاعه واللي يحبها واللي يقدرها لكن نحب نسائل ثمن بتاع التذاكر اليوم السهرة بتاع نبيها كراولي يتراوح من المن
1: 38 دينار المدارج و 40 دينار للكراسي وال 6 دقائق هذه راهي مش تتعوض ب 15 دقيقة
0: انا تكمل بعد الصليب فاهم ولا معاك
1: بالضبط خاطر كنت انا وقائد الفرقة واللي هو صديق ونرحب به في سوسة مرة أخرى قطيب الرحال إن شاء الله مش نعوضها بربع ساعة ونبيلة نبيها كراولي ستتسلطن الليلة بأغاني أغانيها المعروفة والتونسية والجديدة زادة متشوق لسوسة بعد غياب كبير حكيت معها وقت اللي قاعدة تعمل في التيست متاع الصون فرحان برشا يعني باش تكون موجودة معنا وإن شاء الله ربي يوفقها والجمهور يتفاعلك شوف قاعد يتفاعل معها من قبل لا تبدأ
0: وأكيد أي فنان يجي سوسة سي معاذ باش يكون فرحان برشا. نشكرك برشا على المداخلة قبل ديال الخسارة فوزي فكرة على الكواليس نتاع سهرة الليرة.
2: تفضل تفضل. أيوه مرحبا بيك اخويا معاذ. مرحبا بيك اخويا. هاكا هاكا هاكا هاكا كي يمشي عماد كان يمشي تاني راهو احنا احنا ما احناش قاسمين هذاك اخويا العزيز هاكا عماد. مرحبا بيك.
0: يعيشك فوزي. خلينا نعطي فكره على الجمهور الجمهور بحق غفير برشا حضر برشا الفنانه نبيها كراولي فنانه نعرفوها فنانه عندها صوت حلو وعندها اغاني حلوه من التسعينات مش متوا عملت اغاني جديده واكيد الناس اللي باش تحضر ليها للسهره واللي حاضر للسهره ليها
2: نعم
0: تندم باش
2: هو هي عندها لون خاص بها يعني عماد وخاصه تألقت وقت اللي تعاملت مع سليم دمق كملحن يعني
0: سليم دمق
2: في العديد من نعم واحنا قاعدين نعيشوا في
0: اغاني وبشر الحان
2: نعم.
0: ثم بعد تالي تعاملت مع فنانين اخرين غير سليم دمق
2: اكيد
0: الحقيقه عندها ريبورتوار عندها فونوتيك حلوه برشا
2: نعم.
0: اغاني مزيان برشا خدمتهم قبل هذا بطبيعه الى جانب ثم اغنيتين جد
2: نعم.
0: خدمتهم نبيها كراولي منهم اغنيه زير برشا توا في اليوتيوب وفي التيك توك، غنية مزينة برشا اكيد. الجمهور التونسي، الجمهور التونسي اللي موجود في مسرح
2: الظاهر بسوزة حاجته بجديد، حتى المتفرج
0: حاجته
2: بجديد
0: اكيد جديد باش يكون حاضر معنا بها كراولي في اطار دورة

0: كما قلت بمهرجان سوسة الدولي. إن شاء الله بعتلي فوزي نعطيكم فكرة أكثر
1: نعم.
0: على البرنامج متاع الفنانة نبيها كراوي.
1: نعم شكرا لكل حال. إن شاء الله يعني المداخلة متاعك متى شئت يعني يا عماد، الخط مفتوح معك وقت لا تحب.
0: شكرا لك يا فوزي، نلتقي بعد قليل.
1: بعد قليل طبعا نذكر ب سهرات المتبقية بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي. اليوم نعيش أجواء حلوة برشا، الفنان اللي تأثث يعني سهرة الليلة في مسرح سيدي الظاهر بسوسة، وكنا استمتعنا يعني ببعض السهرات كما التخميرة يعني 27 جويلية، كما أنغام خالدة غدوة إن شاء الله، زياد غرسة دائما يعني موجود يعني في الدورات المتلاحقة دائما زياد غرسة، لأن زياد غرسة الحقيقة يضفي أجواء مرحة وأجواء متاع فن تونسي أصيل، والجمهور في سوسة يحب يعني النوعية متاع زياد غرسة. يوم 2 أوت شيمة الهليلي هذه فنانة تونسية تعود يعني لمصافحة الجمهور يعني بعد غياب مدة طويلة، هذا باش يكون يعني يوم 5 أوت. 7 أوت عبير النصراوي يعني فنانة عندها صوت حلو وعندها زادة كيف تميل برشا للفن الطربي احنا نقوله. يوم 8 أوت يلا سوسة تغني، يوم 10 أوت عرض بومبينو البسام الحمراوي، يوم 11 أوت الفنان الكبير لطفي بوشناق، 12 أوت أوبرا بكين، 13 أوت صابر الرباعي، 14 أوت بسيلي جعفر الجاسمي، ويوم 15 أوت أفلام وطرب. هذوما تقريبا أهم السهرات بالنسبة للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. وإحنا ما زلنا نحكيه على طبعا نبيها كراولي، هذه أغنية أخرى بصوتها وأكيد بيش تعجبكم الأغنية هذه.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. طبعا احنا في مواكبة مع مختلف السهرات بالنسبة لصيف 2026. كان معنا زميلنا عماد العوني مباشرة من مسرح سيد الظاهر وحفل الفنانة نبيها كراولي، كل باش نرجعوا له بعد قليل، لان السهرة يبدو ان ما زالت ما انطلقتش لانه فما تنشيط على الركح. نمشي مباشرة الآن لبنزرت، طبعا مهرجان بنزرت الدورة 43 من 27 جويلية إلى 19 أوت 2026. معنا صديقنا لطفي الصفاقسي، هو طبعا مدير مهرجان بنزرت الدولي. مرحبا بك أخويا لطفي.
1: مرحبا بك وبكل مستمعي بستير، اللي عندي محبة كبيرة لك الولاية ذيك، اللي عندها معزة في قلبي كبيرة برشا، وعند بنزرتك والبيانسيو.
0: مرحبا بك أخويا لطفي، كل وقت في تزورنا في مدينة المنستير في بنزرت. شنو فماشي نسمات الساعة صيفية خاطر الطقس يتغير شوية توا؟
1: اي لا نسمات، اي ما الدنيا مازالت سخونة برشا،
0: مازالت سخونة رطوبة يعني، خاصة
1: اي خاصة رطوبة مرتفعة جدا.
0: مرتفعة جدا. اليوم انتم في راحة؟
1: اي اليوم مرتاحين. البارح كان عندنا اول ضيوف في تاريخ مهرجان بنزرت، وغدوه ثاني ضيوف في مهرجان بنزرت.
0: البارح شفنا الحقيقه ديسيكونس في الثنائي طبعا وائل جسار وكذلك رؤوف ماهر، الحقيقه عملوا ضيوف حلو برشا، وغنوا تونسي وغنوا شرقي مع بعضهم تقريبا. انت
1: اي لا أي. انا بصراحه انبهرت باصل الزين في العينين التونسيه، معناها طريقة زوز لابسين مظلات تونسية، دربوكة جربية، حاجة تسويق للصورة الجميلة تاع تونس، معناها عمق تونس كانت البارح موجودة. بصراحة رغم تعب ورغم صراحة صعيبة برشا، أنا اكتشفت أنه بيش يكون زوز فرق في نفس السهرة، زوز فنانين درجة أولى، وتغيير بين الفرقة الأولى وفرقة الثانية 14 دقيقة تقريبا، كانت صعيبة بصراحة. وحفلة تنطلق الساعة 10 وتنتهي الساعة 1 لغوبا، صعب جدا بصراحة، لكن روعة قدام جماهير كبيرة برشا، وأمام زوز فنانين بصراحة قويين برشا في الصوت وفي المحبة للبلاد هذية لتونس. بصراحة مفاجأة كبيرة البارح، على جمهور عمل جو كبير برشا.
0: هذا هو التجديد يعني في الدورة هذه، تلقى التجديد اللي احنا دائما نطالب، خاصة وقت اللي تكون يعني فما هيئة مستمرة عامين ثلاث سنوات، تلقى كل عام يلزم فما تجديد. وانتم هاكم حسيت يعني فما برش تجديد يعني في الدورة 43 بتاع مهرجان بنزرت. انت تحكي تقول الديو ها باش نسمعوا شوية بين وائل جسار وكذلك رؤوف ماهر، زي لقطات قصيرة يعني تقعد تبقى معنا لطفي.

0: كلمة حق.
1: خويا لطفي ضرني فاجأتك أنا.
2: لا ما فاجأتنيش بالعكس، أنا كنت حاضر امبارح على
1: لا فاجأتك بالعنصر اللي تكون تحكي عليه، احنا هنا عديناه برا.
2: اي تقريبا بالحق معنا.
1: أيوة.
2: انا مغروم برشا بالتونسي.
1: نعم.
2: اكثر من الاغاني العربية، طبعا نحترم الاذواق العربية، لكن انا الغالب كيف تونسية وقالب تونسي.
1: أيوة.
2: اما البارح معنا بصراحة كان مستوى راقي جدا، وما عادش نقولوا ديو نقولوا تريو، احنا تعش علاش، لانه زوز فنانين وجمهور.
1: ايوه
2: هذا مهم اللي صار البارح، يعني
1: اما تجاوب كبير وتفاعل كبير مع الجماهير الحاضره بكثافه. بالطبيعه نعم،
2: تجم تنظم احسن حفله في العالم.
1: نعم.
2: لكن بدون جمهور
1: ما تعمل شيء. صحيح،
2: ما عمل شيء بصراحه البارح. روف ماهر وإجا صار جمهور مهرجان بنزرت اللي كان تقريبا من بنزرت لتطاويل، أسس سهرة من أقوى ما شفت في حياتي. معناها بصراحة فخور جدا أني موجود في الدورة 43 مهرجان بنزرت دول.
1: بطبيعة السهرات المتبقية، كنت حكينا ساعة السهرات السابقة كيفاش كانت أهمها يعني
2: لحد الآن. الحمد لله معناها سهرات بديناها بأي دغنوج، نجاح جماهيري ونجاح فني،
1: حفل افتتاح
2: نجلة روسية كيف المسرح بابا نويل، الأطفال السيرك كيف نجاح جماهيري. سهريات لحد الآن صراحة بحضور جماهير ببرشا. يلا نغني في سهرة عيد الجمهورية، ليلة عيد الجمهورية.
1: نعم.
2: كانت من أروع السهرات في بنزرت تغني.
1: نعم.
2: الشاب مامي رجوع لغاي ورجوع للأغاني الجزائرية، روف ماهر وائل جسار صراحة. نعم. جمهور بنزرت وبنزرت برمتها كانت حاضرة باش تعطي أحسن لحظات.
1: نعم.
2: وأحسن فرجة موجودة، وحبينا نوريو اللي هو تونس جميلة.
1: نعم.
2: وتونس باهي كي تبدأ فرحانة،
1: تونس منورة بآلها يعني حبي. نعم.
2: أكيد. أي. أكيد. وظروف بنزرت من. نعم. من تراب الجمهورية الكل كانوا. نعم. مرتاحين. حاجة أخرى تقاليد جديدة إنه الفنانين سواء العرب أو التوانسة يكونوا متواجدين في بنزرت قبل بنهار وبنهارين.
1: نعم.
2: اليوم إيهاب توفيق وإيمان كانوا في المرشى القديم في الفيوبار يعملوا في دورة.
1: نعم.
2: عملوا دورة في البلاد العربي.
1: إيهاب يعني هو ديما عايش في تونس، لما حاله يعرف تونس يعني تقريبا يعني بكل تفاصيلها، ولكن هو تقريبا المهرجان زاد يروج للسياحة التونسية وصورة تونس طبعا.
2: أكيد يعني. نعم. الشاب مامي عاد 3 أيام في بنزرت.
1: أيوة.
2: سواء قبل الحفل أو بعد الحفل، كيف كل الفنانين باش يكونوا متواجدين. وائل جسار كان موجود في بنزرت قبل بنهار. الناس دور في بنزرت، روف ماهر عمل دورة زادة كيف في بنزرت، وكان معناها قريب برشا من الناس وقريب برشا من.
1: نعم.
2: المواطنين. هذا مهم تسويق الصورة الجميلة نتاع تونس، لأنه.
1: نعم.
2: تونس وبنزرت وتونس جميلة.
1: نعم.
2: أنا بزوان بالفرحة، أنا بزوان بالجو هذا، وراهو باهي كي نفرحوا.
1: نعم.
2: نحبوا نفرحوا ونحبوا نوريو تونس فرحانة، على خاطر التفاؤل ديما يعطي. نعم. الأمل باش غدوة خير.
1: نعم.
2: تونس خير.
1: أكيد. هو تو احنا باش نحكيو على أهم العروض المتبقية طبعا. غدوة 30 فما إيهاب توفيق وإيمان الشريف.
2: أيوة، إيهاب توفيق وإيمان الشريف.
1: نعم.
2: بعد فما وليد صالح يوم السبت.
1: نعم.
2: بعد فما أنتري معنا ديو الثالث، واللي صراحة يعني أرقام مهولة متاع قطع تذاكر. الشاب مامي سمحني
1: مرتضى
2: والشامي
1: السوري يعني.
2: والشامي.
1: نعم.
2: أي حفلة بشكون زادة كيف من طراز عالي.
1: نعم.
2: بعد بدأوا في الوزن الثقيل جدا الأغنية التونسية، أمينة فاخت، لطفي بوشناق، زيارة، صبر رباعي.
1: صابر باش يكون في الاختتام يعني. صابر باعية
2: أكيد. صابر في الاختتام.
1: نعم.
2: لطفي بوشناق نهار نفس التاريخ نهار 15 أوت. أمينة فاخت نهار 11 أوت. بوتشار نهار 9 أوت. رمي عياش
1: أربع أوت أربع أوت رمي أربع عياش أوت. هاي
2: آدم 13 أوت
1: نعم يعني عندكم يعني تبارك الله نجوم يعني بشي أثوا يعني مختلف في السهرات مهرجان بن زرد. أنتم الحقيقة عندكم فضاء طاقة الاستيعاب العدد اللباس به يعني قداش تقريبا 8000 عندكم ولا قداش
2: هو 8500 هو أكبر مسرح في تونس
1: نعم
2: وأكبر سين في تونس يعني أكبر مسرح مهرجان بن زرد مسرح الودق هو مسرح عصري
1: والمسرح ينجم يعني معناها يقدم حفلات كبرى يعني المسرح متاعكم هذاك علاش يعني
2: أكيد أكيد والتجهيزات متطورة جدا بنية تحتية متطورة جدا احنا نفتخر أنه جمعية مهرجان بن زرد رفعت المستوى لأعلى درجات يعني حتى في الكوليس وبصراحة وبتواضع كبير نتحدى أي مهرجان في تونس يتابع الفريق الوطني ولا الفرق الجمعيات
1: أيوة.
2: أنه يكون في مستوى ليكوليس ولا المسرح بتاع بن زرد معناه
1: نعم. بالنسبة للتذاكر يعني
2: أسعار أرخص أي. بكثير من أي مهرجان في تونس
1: تراك كيفاش
2: يعني مثلا غدوة سعر بتاع إيهاب توفيق وإيمان شيف 25 دينار في المدارس
1: أي والكراسي
2: يعني الفنان ب 12 دينار و 500 40 ألف 40 دينار
1: بيه؟
2: يعني 20 دينار الفنان
1: والشامي ومرتضى
2: كيف 40 دينار معناها أسعار بالحق والأسعار انت مهرجان بن زرد
1: مقبولة يعني حابة تقول هاي
2: مثال خلينا نقول مثال المثال موجود في بن زرد في كارتاج خلينا نسمي معنا طب رباعي في كارتاج ب 100 و 150 وفي بن زرد ب 40 و 60
1: وآدم
2: أمينة فاخت في كارتاج ب 100 و 150 في بن زرد 30 و 50 معناها أسعار فرق كبير بين أي مهرجان في تونس ومهرجان بن زرد
1: نعم ولا يعني لاحظت السينما غايبة يعني عندكم أنتم في الدورة هذه
2: احنا ما عندناش تقاليد نتاع السينما في المهرجان
1: ما عندكمش يعني تقاليد
2: تاريخيا عمرنا اللي عملنا السينما في المهرجان
1: يعني علاش ما تبدروش وتعملوا حتى
2: يعني
1: صارت
2: فما مهرجانات اخرين فما جمعيات اخرين فما نعم. مهرجانات اخرين هي مختصة في السينما ما نجموش نكونوا مهرجان دولي مختص في الـ في الـ في الـ في الغناء بالاساس وفي المسرحيات ويعمل عروض سينمائية كذلك زاد الفضاء غير مهيئ ما تجيبش تعمل سينما في مسرح فيه 8000 متفرج صراحة معنا
1: ويزم شاشة كبيرة يعني هو
2: لا هي الشاشات موجودة تجهيزات من أرقى التجهيزات الموجودة في تونس
1: أي.
2: لكن ما فماش تقاليد في مهرجان بن زرد الدولي انه تقعد السينما
1: وهو يقول لك يحلو السهر السينما يحلو السهر في الهواء تلق طبعا فما برشا جمهور تلقاه يحب يشوف الفيلم اللي ما شاف اسمع عليه ويحب يشوفه في المهرجان يعني علاش لا ما تكونش يعني تقاليد جديده نضيفه
2: تقاليد جديده في السنوات القادمه ان شاء الله
1: نعم على كل حال نشكرك برشا خويا لطفي كنت معانا مدير مهرجان بن زرد الدولي حكينا على دورة 43 اللي انطلقت منذ يوم 27 الجاري بتتواصل حتى يوم 19 أوت 2026 حكينا على كل تفاصيل الدورة وإن شاء الله كل حال بالتوفيق والنجاح أخويا لطفي
2: شكرا ليك وكل مستمعينا في الساحل بصفة عامة ومستير بصفة خاصة
1: شكرا إلى اللقاء وصباح الخير قبل ما نعديو أغنية نحكيو على السهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي من 26 جويلية إلى يوم 13 أوت حفل الثنائي نور وسليم عرجول الدورة الثانية لمهرجان دولي للفنون الشعبية بأذنى من 22 جويلية إلى 2 أوت سهرة فولكلورية افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد عرض سيرك أولاد الريح للفنان آزر بن سعد وبعد إن شاء الله بعد 11 باش يكون معنا صلاح مصدق هو مدير نسمات المتوسط بحلق الواد الدورة 20 للمهرجان الصيفي بأريانا من 29 جويلية إلى 7 أوت حفل افتتاح بإمضاء الفنان زياد غرسة الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس من 26 جويلية إلى 21 أوت، عرض الفنان مرتضى لفتيتي. الدورة الثانية من المهرجان الصيفي بماطر ولاية منزرت من 24 إلى 31 جويلية، العرض المسرحي بومبينو لبسام الحمراوي. الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي من 25 جويلية إلى 8 أوت، عرض الفنانة شيرين اللجمي. مهرجان سوسة الدولي من 17 جويلية إلى 15 أوت، عرض الفنانة نبيها كراولي. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية إلى 17 أوت، سهرة بإمضاء الفنان الكبير لطفي بوشناق. الدورة 31 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال من 25 جويلية إلى 22 أوت، العرض المونودرامي ما يضحكنيش لياسين الصالحي. الدورة 50 من مهرجان بلاريجا من 24 جويلية إلى 6 أوت، عرض مسرحي للأطفال. الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي من 22 جويلية إلى 5 أوت، سهرة مشتركة للفنان هشام سلام والفنان حما ريغان. مهرجان تستور الدولي الملوف والموسيقى العربية التقليدية من 25 إلى 30 جويلية، عرض للفنانة عايدة النياطي. الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب من سليانة، سهرة الفن الشعبي مع الفنانة ليلي القفصي. هذوما تقريبا أهم السهرات متاع الليلة الأربعاء 29 جويلية 2026. بطبيعة مهرجان كارتاز اللي كيف العديد من السهرات كيتو نحكيو عليها، ولكن فما فنانة باش تختتم مهرجان كارتاج دولي دور 60، الاختتام باش يكون بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

0: طبعا ماجد الرومي ستؤثث سارة الختامية لدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. نرجع للعماد ومباشرة للمسرح طبعا سيد الظهر بسوسة وحفل نبيها كراولي. مرحبا عماد.
1: مرحبا فوزي من جديد. سهرة مازالت متواصلة مع الفنانة التونسية نبيها كراولي واللي بدأت الوصلة الغنائية الأولى نتاعها، مجموعة كما قلت من أغاني التسعينات اللي لحنهم سليم دمق وأغاني أنور إبراهيم ومجموعة من الأغاني الأخرى اللي تعودنا عليها في الفترة متاع التسعينات، وأكيد أن الوصلة الثانية بتكون من خلال مجموعة من الأغاني الجديدة. بحقيقة تفاعل كبير من الجمهور اللي حاضر في مسرح نبيها كراولي. عبيد بن فرين شيخوا شوية على أغنيات اللي قدمتهم، وكانوا في كل مرة يطلبوها بالأغاني بتاع التسعينات. يبدو لي أنه نبيها كراولي
0: خاصة شفتك مرة وشفتك مرة وكل أغاني بتاعك
1: يعطيك صحة. ويحصلوا الفترة بتاع الانطلاقة متاعها في فترة التسعينات، الأغاني كلهم طلبوا من قبل الحاضرين هنا، وكانت في كل مرة تلبي دعوة باعتبار أنه الأغاني هذوك في القائمة بتاع السهرة اللي مش قدمها نبيها كراولي. وكما قلت أكيد أنه في الجزء الثاني من السهرة مش قدم جديد للناس اللي حاضرة هنا، خاصة عندها أغنية ضربت برشا في الفترة الأخيرة وموجودة على اليوتيوب في التيك توك وبرشا اللي خدموا بها الأغنية، بحق أغنية حلوة برشا برشا خدموا بها أكيد.
0: نعم عماد
1: هو هز عيونك. الأغنية المعروفة برشا عند نبيها كراولي واللي هي من التراث.
0: نعم
1: ولي تغنيت قبل ما تغنيها نبيها كراولي، لكن ربما أخذت نسق آخر وجو آخر وشهرة أخرى بصوت نبيها كراولي. هز عيونك.
0: نعم
1: لجمهور
0: والله عندي ملاحظة بقت، والله يعني تحية كبيرة برشا الفنانة نبيها كراولي، لأن الفنانة اللي تعتمد على ريبرتوار متاعها ما تغنيش برشا أغاني غيرها، هذه هي
1: الكل اللي غنيتهم
0: الكل متاعها يعني.
1: أنا بديت بغنية
0: نعم.
1: من التراث التونسي القديم اللي هي نكدة على التنهيدة، ثم بعد ذلك انطلقت في الأغاني الخاصة بها.
0: نعم.
1: وأكيد أنا باش كمل السهرة بالأغاني الخاصة بها مع أغنية ولا اثنين نتصور من الأغاني التونسية المعروفة.
0: هي نبيها كراولي عندها جولة فنية كبيرة برشا يعني في مختلف المهرجانات، يعني
1: عندها جولة كبيرة
0: لأن في الحقيقة فنانة كما حكينا عماد بكري قلت أنه فنانة متشابه حتى صوت، يعني صوتها كنت تسمع
1: عندها التامبر متاعها
0: ونبرات صوتها وطريقة الغناء وكل
1: بالضبط. عندها عندها عندها صوت يميزها على بقية الأفراد التونسية، وخاصة أنه اللهجة نتاعها لهجة جنوبية بحتة
0: جنوبية،
1: هي قادرة أعتقد أنها باش تأدي الأغاني التراثية.
0: نعم.
1: ربما نقولش خير من غيرها، لكن ربما تعطيهم لمسة أخرى، تعطيهم طعم آخر للأغاني هذه.
0: وهي طبعا من قفصة، وزيد هي فنانة مثقفة يا عماد، راه ما تنساهاش، راه الثقافة يزيد يعطي البلوس، احنا نقولوا للفنان كي يبدا مثقف يعني امتى شو الجو في
1: كراولي. فنانة مثقفة وكانت أدارت مهرجان الأغنية.
0: نعم
1: يعني عندها باع ودراع في الموسيقى، معناها ماهيش بنت اليوم.
0: نعم.
1: أقل شيء عندها 30-40 سنة في الميدان الموسيقي راهو.
0: نعم نعم عندها خبرة، وكل مهرجان الحقيقة نحيي كل مهرجان معناها يدرج اسم نبيها كراولي في في في في إحدى السهرات، والله العظيم تحية له. فهمت شو الجو في نهاية الأمر بالنسبة للمدارج والجو والرقص وال
1: فوزي العبيد؟ هني قلت لك الجمهور اللي حضر الشيخ برشا مع الأغاني قاعدة تقدم بهم.
0: نعم.
1: جمهور كبير برشا تفاعل معاها، تفاعل مع الأغاني لأنه الأغاني اللي بدات بهم من الأغاني المعروفين برشا فوزي، واللي لعبت تحفظهم بالقديم لقديم، واللي يتعداوا معناها براتيكمو بالإذاعة والتلفزة بشكل كبير برشا. هذاك علاش العبيد حفظتهم وتعرفهم الأغاني هذه وطلبوها منهم، يعني في أكثر من مناسبة الناس هي اللي تطلب الأغاني القديمة باش تغنيهم نبيها.
0: وأكيد السارة باش تواصل حتى بعد منتصف الليل أعتقد.
1: ممكن فوزي بعد منتصف الليل بدرجة ترجيل، لأنه كما قلت طلعت مخر شوية هي بعشر دقائق.
0: نعم.
1: فبالتالي نتصور أنها باش تكمل بعد منتصف بشوية.
0: على كل حال ممكن نرجع لك ممكن عماد يعني في في في فقرة أخيرة ممكن يعني أمتى؟ إلى اللقاء، أكيد نلتقي يعني إن شاء الله بعد الحداش.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صدق مجلس النواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيرادة، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكية والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة في مركزين وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. تقدمت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بجملة من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وأكدت الغرفة على ضرورة اختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في تقليص أجال منح تراخيص ومعالجة الملفات، كما دعت إلى إقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتشجع الإقبال على التكنولوجيا النظيفة. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي القادم وضمان توفير مستلزمات الأسمدة الكيميائية الأساسية للإنتاج الفلاحي في الأجال المناسبة. دوليا، أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم عن نشوب حريق في سفينتين لتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبريل إلى أمن البحرية عن ضربة بطائرة مسيرة على الأقل استهدفت الميناء. وقالت وزارة البترول في بيان لها أنه تم التعامل مع الموقف وفقا لخطط الطوارئ، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
2: مؤثرة وملهمة.
1: مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.
2: آدم وحواء.

0: المنستير جو بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. إذاعة المنستير آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

11 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. صارت المهرجانات متواصلة حتى نصف الليل. المشيو توا العروض المتبقية بالنسبة لمهرجان كارتاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية حتى 19 أوت 2026. طبعا البارح عشنا سهرة حلوة برشا للفنانة يسرى المحنوش. إن شاء الله يوم غرة أوت سامي يوسف، 6 أوت مياد الحناوي، 8 أوت ثامر عاشور، 13 أوت نبيه كراولي بمناسبة عيد البرأة، يوم 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، 19 ماجدة الرومي. بالنسبة لسهرات المنسير الدورة 53 من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026، طبعا سهرات يعني فما تقريبا 19 نعرض بين العروض المسرحية والسهرات الغنائية وكذلك عروض الأطفال والفن الشعبية. الانطلاقة كانت يوم 20 بسهرة ميات كامانجا لزياد الزواري. العروض المتبقية يوم غرة أوت الهاريبات، 5 أوت لطفي بوشناق، 11 أوت الزيارة، كذلك 15 أوت مرتضى الفتيتي، و 18 أوت رؤوف ماهر. بالنسبة للمهرجان ليالي المكنين الصيفية، السهرات المتبقية يوم 31 جويلية إياب توفيق، كذلك يوم 6 أوت جعفر الجاسمي، يوم 7 أوت مرتضى الفتيتي، يوم 11 أوت تونسي نص، 13 هي تغني، 15 أوت روني فتوش، والاختتام باش تكون مع الفنان الكبير لطفي بوشناق.

0: هذا طبعا لطفي بوشناقي باش يأثث سهرة 11 أوت يعني في مهرجان سوسة الدولي دورة 67. نرجع العماد ومباشرة من مسرح سيدي الظاهر وحفل نبيه كراولي.
1: مرحبا فوزي الجديد. سهرة كما قلت مازالت متواصلة مع الفنانة نبيه كراولي. الجمهور استمتع الحقيقة أيما استمتاع بالأغاني اللي قدمتهم، وكانت لها من رحابة القدر الكثير باعتبار لبيت تقريبا أغلب طلبات الجمهور على مستوى الأغاني اللي تعرف بهم نبيه كراولي.
0: نعم.
1: الحقيقة سهرة ما نجم نقول عليها إلى حد الآن أنها سهرة ممتعة، لبيت من خلالها طلبات الجمهور، غنيت الأغاني اللي تعرفت بهم نبيه كراولي منذ التسعينات.
0: نعم.
1: قدمت وكانت الحقيقة متفاعلة برشا، والجمهور تفاعل معها برشا لدرجة أنه سمع بعض الأغاني اللي تقريبا نبيه كراولي ما بذلش مجهود كبير في الأغنيات
0: خاطر يغنيوا معها،
1: باعتبار أن الجمهور هو اللي كان يردد في بعض المقاطع المشهورة.
0: نعم.
1: والمعروفة معها.
0: نعم.
1: الظاهرة اللي احضرها لينا بالحق ما ندمش، فنانة تونسية عندها باع وذراع، عندها تاريخ طويل وراها.
0: نعم.
1: عندها
0: قرابة 40 عام يعني تقريبا في الفن يعني.
1: بالضبط وعندها أغاني خاصة نتاعها فوزي.
0: نعم.
1: راهو الفنان ديما نرجع ونقول
0: أيوة اللي يحترم روحه
1: بالضبط
0: يكون عنده ريبرتوار. نعم.
1: يعطيك الصحة، يكون عنده ريبرتوار نتاعه اللي يقدمها للجمهور.
0: نعم.
1: ما عتيري بجير 100 ولا 2 ولا كذا
0: مش مشكلة،
1: أغاني تونسية ولا تراثية مش مشكلة.
0: نعم.
1: لكن المفروض أنه كل فنان.
0: نعم.
1: يحترم نفسه وباش يطلع في مهرجان دولي كما مهرجان سوسة.
0: نعم.
1: يكون عنده خزينة تاع أغاني خاصة به.
0: نعم.
1: يقدمها للعباد، ثم بعد ذلك إذا كان أما أغاني أخرى كما قلت معروفة ولا تراثية.
0: نعم. وممكن بطلب من الجمهور ممكن.
1: أيوة.
0: على كل حال أعطيك الصحة شيخ معناها مع الجمهور يا عماد، وأنت وصفت لنا يعني صوت وصورة طبعا بالنسبة للمسرح اللي هو تلق بسيدي الظاهر. أما حبيت نقول عندها في الركع هي تغني وحدها ولا عندها شي رقصات معاها ولا حاجة؟
1: لا وحدها على الركع فوزي مع المجموعة الموسيقية.
0: نعم.
1: ترتدي فستان أخضر أحلو برشا.
0: أيوة.
1: خارج على اللوك متاعها وخارج على قشرتها.
0: نعم.
1: وعلى بشرة مداحة.
0: نعم.
1: مع تقص النفس بشوية الحقيقة في مسرح الظاهر، أكيد أنه اللي جاء استمتع
0: أكيد
1: بالسهرة هذه، وأكيد أنه نبيها كراولي وحتى حد ما يجي يشك في هذا
0: أكيد.
1: أنها تبقى من أبرز الفنانات والمطربات والموسيقيات.
0: نعم.
1: لأنه نبيها كراولي موسيقية قبل ما تكون فنانة.
0: نعم.
1: وقبل ما تكون مطربة، أكيد أنه يحضر من دمشق واستمتع.
0: نعم.
1: في سهرة خاصة بالفنانة نبيها كراولي.
0: أكيد أنت باش تكون موجود يعني ديما على في سيد الظاهر باش تواكب يعني مختلف صارت المتبقية بالنسبة للدورة 67 لمارشال.
1: أكيد فوزي، وإن شاء الله نعديو بقية السهرات مع بعضنا.
0: شكرا أخويا عماد ويعطيك الصحة، وكنت متألق يعني في هاتي السهرة أخويا عماد. الآن باش نقدموا الزيارة لسامي اللاجمي اللي باش تأثث إحدى صارات مهرجان المنسير الدولي يوم 11 أوت 2026.

0: الزيارة يعني لسامي الأجمي ستؤثث سهرة 11 أوت في قصر الرباط في إطار طبعا الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. نمشي الحلقة الواد نمشي الخونة طبعا صلاح مصدق اللي اليوم هو منعرفوه ممثل قدير وممثل رائع. اليوم هو مدير نسمات طبعا صيفية حلق الواد, وأكيد باش يصفنا الأجواء هناك. واليوم هو الانطلاق الحقيقي للدورة الجديدة لهذا المهرجان. مرحبا أخوي صلاح.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: يظهر لي نسمات صيفية عندكم, النسمات الصيفية.
1: لا أسمع والله عندنا نسمات باردة, نسمات بحرية هائلة, وعندنا زادة نسمات ثقافية مهمة اللي احنا توا الناس هم متمتعين وعندهم كيف
0: وصفنا المكان. وين المكان بالضبط يعني في حلق الواد؟
1: المكان هو في الباب الإسباني.
0: نعم,
1: الباب الإسباني اللي هو في مدخل حق الواد.
0: نعم,
1: دونك اللي هو مكان جميل برشا وشباب برشا, وما نخبيش عليه كان اكتشفت المكان اللي وانا معناه من الدورة الأولانية, احنا تو في الدورة الخامسة.
0: نعم,
1: دونك عجبتني انا نمشي ونجي, لكن الفضاء عجبني برشا واللومبلاسمون تاعه معناها في وسط حلق الواد
0: بقعة استراتيجية يعني. اي
1: صحيح, دونك قلت انا علاش لا, بوركوا با, فهمتني, ما نستغلوش معناها احنا الفرصه هذه ويولي فضاء معناها
0: قار, فضاء قار يعني حاب تقول فضاء قار. ايوه,
1: لكن احنا المهرجان نتاعنا مش كان في الفضاء هذا, بالعكس هو في ثلاثه اماكن. معناها عندنا وسط حلق الواد اللي هي ساحه النصر, وعندنا الشاطئ زاده.
0: نعم,
1: دونك المهرجان

0: يعني معناها يتنقل ويمشي وين ثم المتفرج وين ثم
1: نعم الإمام تبعنا. معناها أنتم تمشي وين الجمهور موجود
0: وين هو موجود.
1: أيوة هذه حاجة باهية.
0: يتفرج في سبكتاكل حتى ما يحبش يمشي يتفرج
1: أي.
0: يلقى فاش يتفرج.
1: يعطيك الصحة والله حاجة حلوة برشا. أنتم عندكم معناها ثلاثة فضاءات مختلفة وكل ليلة يعني تمشوا الفضاء معين يعني هيك بالضبط.
0: صحيح أيوة. صحيح
1: نعم. أيوة والباب الإسباني هذا الفضاء هذا أنتم وقعته هيئتوا من الجديد ولا كيفاش؟
0: هو موجود غديك وإحنا نجي ونحطه ركح
1: نعم
0: قدامه.
1: نعم
0: فهمني واحد وكذا ونعمله كذا أو نعمله كذا يخو ياخذ بعد آخر يولي داخل في وسط الخرافة في وسط الحكاية.
1: نعم
0: تو مثلا إحنا الليلة عنا عرض اسمه أولاد الريح.
1: نعم
0: اللي هو ما في الستيل سيرك نوع السيرك لأزر بن سعد. دونك انت انا كنت فرجت في التصوير هذا ليتكم كنتوا بحلاه لكن فرجت
1: والله ان شاء الله تجي مناسبه جديده ان شاء الله. ايوه
0: تلقى القوس منسجم مع تو العرض بالضبط معناها حتى في الالوان نتاعو حتى في الجو العام نتاعو.
1: نعم هذا العرض الافتتاح نتاع اليوم هذا بالضبط.
0: هذا الافتتاح نتاع اليوم احنا البارح عملنا
1: فهمتي
0: ما قبل العرض جبنا الماجورات نتاع سوسة وكانت زادة تحويسة في حق الواد حلوة برشا وعملت كيف العباد عليها والناس تمتعت وتفرهدت معناها.
1: نعم ما قلت انت الدورة الخامسة وانت دائما يعني منذ انطلاق المهرجان انت هو المسؤول المنسق المدير بالنسبة لهذا المهرجان.
0: لا الدورة الأولانية مانيشانا انا انطلقت من الدورة الثانية والثالثة
1: نعم.
0: والرابعة والخامسة.
1: نعم ومعك طبعا اختنا سهام وعندك مجموعة معاك بطبيعة الحال.
0: اي هذوك هما نفس الجمعية نفس العباد معايا سهام فهمتي اللي هي الكاتبة العامة
1: نعم
0: بتاع الجمعية وكاو فهمتي دونك مواظبين ومنظمين فهمتي نحاولوا ديما انه نكونوا في المستوى
1: نعم
0: ونحاولوا ديما ان النوع من العروض فهمتي كذا واهم حاجة في التنويع هي انها تمس جميع الشرائح فهمتي
1: هو
0: يلقى تقول انت يلقى الظله نتاعو
1: المعنى العائلات اكثر من عائلات يجيو حاضرين بطبيعه الحال
0: عائلات وعروض للشباب وعروض للاطفال وعندنا زاد عروض معناها للكل حتى الشيوخ كي نعملوا عروض معناها بطني كبيره وكذا حضره من الناس الكل
1: اكيد باش نرجعوا نحكيوا بالتفاصيل لبقيه العروض. المهرجان انطلق البارح وقتاش يتواصل طبعا؟
0: يقعد حتى نهار 13 اوت مثلا نهار 13 اوت باش تكون عندنا سهريه حلوه برشا سهره الاختتام اللي هي في عيد المراه.
1: نعم
0: باش تكون فهمتني شكري بوزيان.
1: نعم
0: فهمتني وقبله هو باش نعديه شريط دوكيمنتير سينمائي يحكي على كلاوديا كاردينال صفتها هي بنت حلق الواد ولدت في حلق الواد.
1: نعم نعم
0: شفته يقول لي عمرها 12-13 سنه حاجه
1: كده. واش نقول لك عليها هذيك الدوك هذاك اللي باش انتم باش تبثوه يعني باش تعرضوه امام الجمهور نتاع حلق الواد هو ديجا تبث يعني في الدوره الاخيره لايام كارتاج السينمائيه وهو تقريب هو للطفي البحري اعتقد ده
0: لطفي البحري
1: لطفي البحري وهي تقريبا بقات في حلق الواد وظهرت في فيلم اسمه جحا طبعا جحا مع عمر الشريف وقتها عام 57 للمخرج الفرنسي جاك باراتيه وقتها تقريبا عمرها تمكن في 16-17 سنة وانتخبوها وقتها ملكة جمال تونس الفتاة يعني أجنبية احنا نقوله هي تولد في تونس لكن تعتبر أجنبية إيطالية ومشات عاد بعد ما مشات لفينيسيا كما قلوا عطاوها جائزة باش تحضر في مهرجان فينيسيا تعرف عليها منتج معروف غادي ومن غادي انطلقت طبعا كلاودي كاردينالي وقعدت ديما بتعلق بتونس لأنك تقيل
0: لا يلدي حتى في المحافل السينمائية الكثيرة معناها في كل مناسبة تذكر اللي هي موجودة في تونس وتذكر بالذات اللي هي معناها مولودة في حلق الواد
1: نعم وعمل وظهرت حتى في فيلم اسمه صيف حلق الواد كنت تذكر أخوي صلاح
0: اي بيسير
1: وقت ظهرت يعني في تحية فقط يعني ظهرت في دور شرفي أكثر منه يعني
0: اي
1: مع مصطفى العدواني وجميل راتب وكذلك ميشيل بوجناح هذوما اللي ظهروا معاه
0: هذوما ليزاكتور اللي موجودين
1: انت ما مثلتش فيه الفيلم هذا يا
0: لا لا ما مثلش.
1: ما مثلش فيه الفيلم هذا. المهم كنتوا تحكينا شنو هما العروض اللي المتبقية، لأن قلت الافتتاح اليوم وباش توصل حتى 13. المهم العروض المتبقية طبعا بالعرض
0: أنا توا مثلا في غدوة نمشيو في ساحة النصر، أنا عرض الفنان نصر علي
1: هاي
0: يكون إن شاء الله في ساحة النصر.
1: نعم.
0: ونهار 31 باش نمشيو للشط، عندنا ملحمة كبيرة برشا بدي بتكون اسمها قصر الثرى.
1: نعم.
0: بتتعدى في شط حلق الواد، وبعد نرجع مرة أخرى معناها للقصر. عندنا
1: الباب الإسباني قلت.
0: العويني. هاي. عندنا الفنانة عفيفة العويني.
1: هاي.
0: ونهار 5 في الشهر إن شاء الله باش يكون عندنا مركز فن العرائس.
1: هاي.
0: ينطلق من النشاط نتاعه من 10 متاع الصباح حتى الماضي ساعة في ورشات. بأثروا فيها الوليدات الصغار.
1: نعم.
0: وفي العشية يعملوا كرنفال معناها في وسط حلق الواد، ويعملوا لهم عرض عرائسي معناها باش يكون هذاك نهار 5 للأطفال.
1: نعم.
0: يوم 6 احنا باش نعملوا اوف باش نرتاحوا احنا شوية.
1: اي.
0: نهار 7 باش يكون عندنا عرض للعروسي الزبيدي اللي هو حكواتي وفي نفس الوقت فني.
1: نعم.
0: معناها فني وتري وكذا. ونهار 8 اوت باش يكون عندنا عرض من دوة دي من مونتينيغرو.
1: نعم.
0: مش يكون موجود هذا في ساحة النصر.
1: تبادل الثقافي هذا يسمى. أيوة.
0: في التبادل الثقافي. ونهار 9 إن شاء الله تبني نرجعوا للقوس ونختموا معناه نعملوا 5 عروض على بعضهم اللي هي مش تكون تخميرة.
1: مراد باشا. نعم. أي.
0: من المكنين.
1: أي.
0: أيوة عنا بعد نهار 10 ريان يوسف إن شاء الله.
1: أي.
0: مش يكون هذا في السهرية. نهار 11 مش يكون عنا سفيان سبتة.
1: أي. شبابية هذه تكون سهرة شبابية سفيان سفتر.
0: شبابية. سفيان سفتر شبابية.
1: نعم.
0: ونهار 12 باش يكون عندنا نهار حيم.
1: هي.
0: اللي هي أكثر في الثربي. فهمتي؟ ونهار 13 كما قلت لك حسن الختام باش يكون مع شكري بوزايل.
1: شكري بوزايل يستحق الكثير وكل التقدير وكل يعني الاحترام بالنسبة لشكري بوزايل. الحقيقة سنة ممكن هيك كأنه ما نحب ما ربما رد الاعتبار لهذا الفنان الكبير الحقيقة. هاكو ظهر يعني في الحمامات مؤخرا، وهو أنتم يعطيكم الصحة أدرجتوه يعني في الدورة الخامسة لمهرجان نسمات صيفية في حلق الواد. يعني كل شيء معناها مجانا للدخول، يعني
0: مجان هو عرض معناه بالمجان. فهمتي؟ والمهرجان الصبغة نتاعو مجانية تو اللي احنا في الدورة الخامسة.
1: نعم.
0: فهمتي ما فماش
1: تذاكر ولا
0: ما فماش تذاكر لا بيع ولا حتى شيء. هذا معمول للناس للعباد اللي ما تنجمش تكون في مهرجانات كبيرة ولا كذا، ولا ما تنجمش ما نخبيش عليك، فما احنا اكثر شعب ما ينجمش يمشي يخص تذكرته ويمشي يخص كذا مهما كانت التذكرة حتى ب 10,000.
1: ولكن في الظرف الصعيب هذا يعني كما قلت
0: تنجمش نحرموه. عايش مش نحرموه فهمتي وكذا، والشباب يزم يكون حاضر فهمتي، والناس علاش قلت لك احنا نمشي وين فما الجمهور حتى.
1: نعم.
0: في الشط وهو يعوم بالماء نتاعه ونجم القعر.
1: والله يعطيكم الصحة على المجهود اللي تقوموا به، وبالله شكون اللي يساعد فيكم يعاون فيكم ماديا يعني خاصة لا خطر هما اللي باش يجيو واللي باش يأثوا سهرات ما همش يجيكم مجانا،
0: هما
1: يخلصوا لك
0: مجانا.
1: أيوة.
0: دونك احنا عندك وزارة الثقافة بالأساس هي دي الدعمة معناها الأولى.
1: أيوة.
0: في مؤسساتها معناها كما المندوبية الجهوية ولا كما المؤسسة لتنمية المهرجانات هذيك وإدارة المسرح وكذا.
1: أيوة.
0: فما السلطة المحلية الأساسية اللي هي بلدية تونس.
1: أي.
0: سامحني ولاية تونس مش الولاية نتاع تونس.
1: أي. البلدية نتاع حلق الواد تنجم تقول أنتم. أي.
0: الحمدية كذلك نتاع حلق الواد.
1: أي.
0: اللي هما واقفين معنا إذا كان مش بالمادة راهم بالعباد معناها وباللوجيستيك وكذا واحد يكون كذا. الحق نتاع ربي هما فاهمين وماشيين في الحكاية هذه، لأنه بالمجد هذا عمل معناه المهرجان هذا معمول بالأساس للناس اللي ربما ما عندهاش حظ باش تكون متواجدة في مهرجانات كبيرة وكبيرة جدا.
1: نعم. العرض مازال متواصل توا يعني قلت عرض كان فكر اي نسمع في الجو يعني الاجواء على الركح شنو قال كان توصفنا بالصوره ايش فما
0: او فما توا انسان ذكره بسيط فهمتني تشعبيت في الأحبال وندر شنوه وكذا فهمتني معنى جو متسرق معنى فهمت.
1: على كل حال يعطيك الصحة أخوي صلاح فهمت وكان مش أسألك سؤال لك يعني هيك على الطير وكان مثلا يجيك عرض فيلم باش تصوره ولا مسلسل ولا كيفاش تعمل في الوقت هذا
0: في الوقت هذا
1: اي
0: هو لما حاله توا صعيب فهمتني واحد وكذا
1: اي
0: ولكن أما أما أما عندي جنود ورايا عندي جنود ورايا
1: تحياتي حبيت كذا حبيت ان نحيوا الجنود نتاعك والفريق نتاعك الكل نعم
0: أيوه. معناها النجم انا كي نلقى فضوى في النهار النجم نمشي اما نبدا مطمئن اللي فما ناس معناها فاهمة وموافقة
1: نعم.
0: على النظام هذا والطريقة هذه والأسلوب هذا
1: نعم. شكرا إن شاء الله بالتوفيق ونجاح أخوي صلاح بصيفتك يعني مدير نسمات صيفية بحلق الواد الدورة الخامسة المتواصلة حتى يوم 13 أوت 2026. شكرا للقاء وصبار خير هيك صبار خير هيك نكون وصلنا لنهاية سهرتنا اللي انطلقت على 10 درجين تقريب والمهم احنا ركزنا كثيرا على حفل نبيه كراولي بالمسرح سيدي الظاهر بسوسة وكان معنا زميلنا العزيز عماد لونة طبعا قدمنا برشة تفاصيل حول هذه السهرة وكان معنا كذلك لطفي الصفاقسي مدير مهرجان بنزرة الدولي وكان معنا منذ قليل منذ خونا صلاح مصدق مدير نسمات صيفية بحلق الواد وركزنا كذلك على مختلف السهرات التي تقام في مختلف المدن التونسية تحيات حسام نوار تحيات فوز الصخيري إلى اللقاء وصباح الخير.

شكل تاني.

شكل تاني الحب.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. صادق مجلس نواب الشعب الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيرادة، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. طلبت نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجات الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. أفاد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا. وأشار الربيعي إلى ضبط عديد المخالفين وإيقافهم، موضحا في تصريح للإذاعة التونسية أن الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصيفة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه الأربعاء بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أكد حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد بما يخدم العمل الأفريقي المشترك، مجددا دعمها لمجهود الإصلاح الذي يمثله الاتحاد الأفريقي بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة. أعلنت وزارة البترول المصرية نشوب حريق في سفينتين لتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حين تحدثت شركة أمبيري للأمن البحري عن ضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت الميناء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. أنا عمري في لحظة

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.